مرحبا بكم كل أصدقائنا المستمعين في الجزء الثاني من رحلتنا أهل الفن اللي مش نخصوه للأخبار السينمائية للأفلام التونسية، كذلك اللي بدأت تشارك خارج الحدود وتعود بالجوائز. آخر الأعمال الروندة 13 في المسابقة الرسمية لمهرجان عنابة للسينما المتوسطية مثل تونس، روندة 13 إخراج محمد علي نهدي اللي يدور بالفيلم بتاعه هذه الأيام في أوروبا. فغدوة من المنتظر شريط هدايا باش يكون حاضر في مارسيليا، شريط معول عليه برشا محمد علي النهدي في القاعات التونسية، خاصة أنه القصة نتاعو يقول إنسانية بحتة والأداء خرافي للممثلين، وفي جانب تقري وصورة متميزة. إلى بعض النقاد في فرنسا أكدوا أنه الموسيقى كذلك معناها من أقوى الأعمال اللي شافوها، وكذلك باش يدور به غدوة كما قلت باش يكون حاضر في مارسيليا. الجمهور اللي يسمع فينا على الباج متاعنا في فرنسا ينجم غدوة مارسيليا ينجم يتفرج في شريط الروندة 13 لمحمد علي النهدي اللي بدأ يدور به في فرنسا بعد ليبان ماريبو 24، كذلك غدوة باتي في بلوندو كومباني ينجم يتفرجوا فيه من الأعمال التونسية الجديدة للمخرج محمد علي النهدي اللي أكد برشا على قيمة هذا العمل. إن شاء الله هو موجود في القاعات التونسية وإن شاء الله يكون حاضر معنا في القاعات في ربوع الشمال الغرب، وإن شاء الله يكون معنا كذلك على موجات إذاعة الكيف باش نحكوا على التجربة الجديدة اللي دخل بها محمد علي في هالفيلم هذايا روندا 13، واللي خاصة بدأ به في المسابقات الرسمية، في انتظار أنه مش يكون حاضر كذلك من خلال المرابيح متاعه 10% اللي قل وندر بعض المخرجين يعمل لها والمنتجين أنه يمشوا يتفرجوا في الفيلم هذايا، لأنه 10% من المرابيح متاعه وبش تمشي لجمعية مرضى السرطان.

0: صوت الشمال الغربي في منزل سالم على الذبذبة 96.2.
1: مرحبا بكم. 36 دقيقة بعد العشرة متاع الليل. نجي الركن فنان من الزمن الجميل حتى لا ننسى. مش نحكي اليوم على فنان شامل المرحوم سمير العيادي، الكاتب الروائي والمسرح التونسي اللي توفي في 31 ماي 2008 عن سن 61 سنة، وهو مولود يوم 24 أبريل سنة 1947. هو من مواليد المطوية، تحول إلى تونس بالتحديد نهج طرنجة باب الخضرة، واسمه الحقيقي عيادي بن سمير، وهو شقيق لاعب كرة اليد شهير روف بن سمير. درس في معهد خزنة دار بالعاصمة ونال شهادة البكالوريا سنة 66، ثم التحق بكلية الآداب والعلوم الإنسانية بتونس. تحول إلى فرنسا لمواصلة دراسة، وعاش أحداث ماي 68 بباريس، إلا أنه تدهور حالته الصحية منعه من البقاء أكثر، فعاد إلى تونس ليكون المساهمين في الحياة الثقافية. التحق سمير العيادي بوزارة الثقافة منشطا، ثم مديرا لدار الثقافة ابن خلدون، ثم دار الثقافة ابن رشيق، ثم مستشارا لوزير الثقافة انطلاقا من سنة 1985. سمير العيادي عمل بالمسرح، ممثل مؤلف ومخرج، له كتابات في القصة والرواية والسيناريو، وعرف بشغفه الدائم بالابتكار والتجديد، وكان من مؤسسي حركة الطليعة الأدبية بتونس. كتب أول نص لفرقة مسرح العرائس، وترأس مجلس ثقافة اللي كان يديرها النادي الأدبي بدار الثقافة ابن خلدون، ومجال المسار، مجلة المسار اللي كان يصدرها اتحاد كتاب التونسيين، ومجلة الحياة الثقافية اللي كانت تصدرها وزارة الثقافة والمحافظة على التراث. نشر في باب القصة صخب الصمت، وهكذا يقولون الأمل، وهدير العشق في الأسحار. كتب المسرح مجموعة كبيرة من الأعمال، منها راس الغول، الجهازية الهلالية، عطشان يا صبايا، عليسة، ليلى في حلق الواد، مونود موندو، تحت السور، وحلواني باب سويقة. اقتبس عشرات المسرحيات عن نصوص عالمية مثل أم كوراج، الخادمات، أنتيغون، وقام بإخراج البعض منها. أدار مهرجان قرطاج الدولي في مطلع الثمانينات، كما شارك سمير العيادي في عدد كبير من المسلسلات والأفلام التونسية، ممثل وكاتب سيناريو، منها مسلسلات وردة، الناس حكاية، أمواج، وقام بصياغة سيناريو بعض المسلسلات مثل باب الخوخة. مثل في عدة أفلام منها وغدنا السفراء، الخشخاش، وكتب سيناريو فيلم البرنس لحمادي عرفة. تعامل مع بعض الفرق المسرحية في تونس مثل الفرقة المسرحية القارة بالكاف والمسرح القارة بقفصة، وكتب عديد الأعمال من إصداراته، نذكر صخب الصمت، قصص عام 70، عشان يا صبايا مسرحية 1975، مزخارف 1976، 1983، سندباد كذلك يقتلون الأمل، قصص 1985، 1991، أم كوراج في الحروب الصليبية، بوب وشيبوب مسرحية 1992، صابرة مسرحية 94، تحت الصور 95، عليسة 96، حلواني باب سويقة 97، مهد خزندار 2002، هدير العشق في الأسحار مجموعة قصصية 2002، ليلة في حلق الواد مسرحية في 2004، وقلب الحمام مسرحية في 2006. إضافة إلى أنه كان ناشط في النسيج الجمعياتي، فقد كان عضو مؤسس بجمعية السينمائيين التونسيين، وعضو اتحاد المؤلفين المحترفين، وعضو نادي القصة، وعضو اتحاد الكتاب التونسيين. حتى لا ننسى فأن مسيرة سمير العيادي تختصر تجربة كاتب ومسرحي تونسي جعل من الأبداع الثقافي والمسرحي فضاء للتجديد والتجريب، وأسهم كذلك سمير العيادي عبر أعماله ومواقعه الثقافية في إثراء المشهد الأدبي والمسرحي في تونس، وترسيخ حضوره في الذاكرة الثقافية الوطنية.

شفقي لم يحلم به شاعر، قمر بلادي لم تحلم به غير رموشنا، أسوار شلة وغلائل الورد ورقراق نهرنا الطيب، مشت وعطر وخير، وسائحة من بلاد بعيدة هاجرت في رحلة شوق إلينا. بلادي تفتح الأذرع، تفتح الأذرع للمهاجرة الشقراء لتحلم بالمجد، بالعطر، بالخير، وبالقمر الأذرع.

موجة عطر المساء تبحر لتروي للغد كل الحكايا، يعانقها سحرها الأعطر. لتحكي أن غلالة ورد يهفهفها القمر الأحمر، ليزجيها لبلادي هدايا.

على الموسيقى الحلوة ذي للقمر الأحمر عبد الهادي بالخيات. زيقنا المستمعين نحب نحييكم تحية خاصة للناس اللي تابع فينا من خلال www.radiokf.in. تحياتي لكم الكل, حنان الجماعي تحيي كل المستمعين, تقول سهرة طيبة للناس الكل اللي تابعوا فينا على موجات إذاعة الكافي أهل الفن. كذلك تحياتي لعسي العسولة اللي تقول من لبنى الفريح مساءكم مسك. نحب نترحم على أخوي الغالي محمد التابعي وأستاذ الحفناوي القزاوي أبو نزار شعانهم وربنا الله يرحمهم ونعمهم ويكرمهم الجنة إن شاء الله يا ربي. اسمهان عزيزي مساء الفل والورد ياسمين, شكرا على اختيارك الجميل لأغنية نجاة الصغير. نبيل بن علي الورفلي إن شاء الله بالتوفيق ويعاد سارة ممتعة للجميع. محمد ناصر جبالي مساء الخيرات والمسرات, تحياتي لكم سارة ممتعة. جمال جمال مساء الورد. موني عيساوي مساء النور لكم ولكل المستمعين. نفس النغم مش نخليه لأنه من أروع ما فما, ونديم عادة النغم كي نحطه هدايا نقول أسمعوه عينيكم مغمضة لأنه الملحن متاعه كفيف وعطاه من روحه ومن أحاسيسه الشيء الرهيب القمر الأحمر.

عالم الفن. أهل الفن بإمضاء عادل الخميسي. إذاعة الكيف، صوت الشمال الغربي، الصوت الأقرب لي.

0: رحاب الجامعة مع هناء مدفعي.
1: مساء الأنوار، تحية طيبة لكم مستمعين وطلبتنا وين ما تكونوا. مرحبا بكم معنا في رحاب الجامعة اليوم، استثنائيا بما أنه ثم كورة فإنه في رحاب الجامعة باش تكون سويعة من زمان من 3 للـ4. تحيتنا لكم الناس الكل وين ما تكونوا، مرحبا بطلبتنا وإن شاء الله موافقين اللي بدأوا في ليزيكزاما واللي مازالوا في ريفيزيون، إن شاء الله بنجاح والتوفيق. على كل، بعد شوية باش نحكوا عن تظاهرة ثقافية، جواز ثقافي هذا هو اللي هو من تنظيم جامعة جندوبة، وش يكون حاضر معنا رئيس الجامعة سي هشام السبيعي. من بعد باش يكونوا حاضرين معنا، هما موجودين في الكواليس زوز طلبة، وبالهاتف باش تكون حاضرة معنا الدكتورة المؤثرة معاهم باش يحكونا على مشروع التخرج متاعهم كيف كيف. من بعد باش نختموها مع المدرسة العليا للفلاحة اللي باش نحكوا معاهم على ليزو، باش نحكوا معاهم زيادة على الملتقى العلمي التونسي الجزائري، كيف كيف أمس كان ثم التظاهرة الثقافية جواز ثقافي زيادة كيف كيف، وشكون حاضرة معنا

مديرة المدرسة العليا مدام أنيسة الرياحي، تحيتنا لكم الناس كلها. نمشوا الأول نغم وراجعين معاكم واسين المشوار في رحاب الجامعة، راجعين نرجعوكم.

0: تحياتنا لكم من جديد، رجعنا مواصلين معكم المشوار في رحاب الجامعة. كي تحية لكل مستمعينا. البارح كان بمثابة عرس ثقافي بمعنى الكلمة هذية، العرس الثقافي هذية اللي نظمته جامعة جندوبة واللي احتفت بالتنوع الثقافي بتبيع في إطار انفتاحها أعلى العالم. هذية أكيد كان أمس تظاهرة ثقافية مميزة بعنوان جواز ثقافي ثقافي. هذه كل التفاصيل متاع اليوم هذية والجورنية هذية أو التظاهرة هذية نعرفوها مع رئيس جامعة جندوبة سي هشام سبيان. نقول له مساء الأنوار وتحية ليكم، مرحبا.
1: مساء الخير، مساء الأنوار لكل العاملات والعاملين بإذاعة الكيف وكل المستمعات والمستمعين بالشمال الغربي بتونس وكذلك خارج تونس.
0: تحية ليك. أكيد هو بما أنه جامعة جندوبة منفتحة على العالم ككل، فإنه اليوم نلقوكم حكيتوا على البيئة، حكيتوا على برشا حاجات، اليوم نلقوكم في التنوع الثقافي والمجالات متنوعة في الثقافة. اليوم نلقوكم عاملين لنا حدث مميز برشا واللي هو جواز ثقافي. ساعة من العنوان متاعه جواز ثقافي، علاش العنوان هذية جواز؟ يعني هل أنه رحلة بين الربوع الكل باش تكون موجودة؟ هل أنه رحلة ثقافية عالمية؟ شنو بالضبط من خلال العنوان هذية؟
1: قبل كل شيء، هذا الحدث المتميز وهذا العرس كان في إطار الشعار الدائم لجامعة جندوبة، جامعة مبادرة ومسؤولة اجتماعيا، وكذلك في إطار شعار المرحلة، شعار هذه السنة لجامعة جندوبة التي تمت المصادقة عليه في أوت 2025. شعار هذه السنة الجامعية هو شعار جامعة جندوبة، شعار المرحلة، وجامعة جندوبة جامعة عالمية بجذور محلية. كذلك في إطار انفتاح الجامعة على محيطها الدولي وكذلك تعزيز دورها الثقافي، تم تنظيم يوم أمس بتاريخ 30 أبريل 2026 تظاهرة متميزة تحت عنوان جامعة جندوبة جواز سفر ثقافي، جامعة جندوبة صوت الأمم.
0: يعني هذه دورة في الأمم، نقولونا
1: دورة في الأمم. جامعة جندوبة هي جواز سفر ثقافي، إذن بجامعة جندوبة وبشهادة التي يتحصل عليها الطالب في جامعة جندوبة بكل ما تحصل عليه من إشهاد وكذلك اعتماد لبعض المسارات في جامعة جندوبة، ستكون بذلك جامعة جندوبة وشهاداتها تكون إن شاء الله جواز سفر ثقافي لكل الطلبة الدوليين من كل الدول، الطلبة الذين يدرسون في جامعة جندوبة وفي كل المؤسسات الرازعة بالنظر لجامعة جندوبة في الولايات الأربعة، ولاية جندوبة، ولاية الكاف، ولاية سليانة، وكذلك ولاية باجة.
0: واضح. يعني البارح كانت تظاهرة كبيرة برشا في الولايات الكل، هذا اللي فهمته، يعني الولايات الكل اللي بتبيع من منظوري جامعة جندوبة، يعني كان ثم عرس ثقافي متنوع. كان تعطينا فكرة على العرس الثقافي هذا أو جواز الثقافي اللي صار في واللي نظمته جامعة جندوبة؟
1: بالفعل هو الحدث هو كان متمركز في جندوبة في المركب الجامعي محمد العلاوي، لكن جمع الولايات الأربع، هناك ممثلين للولايات الأربع في هذه التظاهرة. الحدث جمع طلبة من جنسيات مختلفة ومن ثقافات متعددة في فضاء واحد للتبادل وكذلك للتعارف بما يعكس قيم التنوع وكذلك التعايش في جامعة جندوبة وفي كل المؤسسات الراجعة إليها بالنظر. حاليا في جامعة جندوبة لنا أكثر من 10 جنسيات مختلفة يدرسون في مختلف المؤسسات. هو نفع من خلال هذه المبادرة إلى ترسيخ البعد الإنساني في التكوين الجامعي، ربط المعرفة الأكاديمية بالحوار بين الثقافات.
0: أكيد الأهداف مهمة برشا، خاصة وقت تكون دعم لأهداف التنمية المستدامة من خلال العرس الثقافي هذية، واللي انتوما جامعة منفتحة كنتوا على المحيط اليوم نحو العالمية، يعني ما شاء الله قاعدين تخدموا في خدمة متميزة برشا. اللي قاعدين تخدموا فيه قاعدين تبينوا أنه جامعة جندوبة راهي على كل الأصعدة موجودة، ثقافيا، اجتماعيا، اقتصاديا، بيئيا، وين الدور، مرحبا، موجودين.
1: هي جامعة جندوبة هي جامعة الثقافة، هي جامعة التميز في جميع المجالات، هي جامعة التنوع، جامعة التعايش، جامعة المبادرة، وجامعة كل وتشجع الطلبة على كل المبادرات. ومن أهداف هذا اليوم المتميز هو مثلا تعزيز الحوار والتبادل بين مختلف الثقافات، تثمين التنوع الثقافي، وتشجيع المبادرات كذلك الطلابية. وكما تفضلتم أستاذة، تندرج هذه التظاهرة ضمن مساهمة جامعة جندوبة ومن خلال كل الجامعات التونسية إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة، خاصة فيما يتعلق بالتعلم الجيد، الحد من عدم المساواة، تعزيز السلم ونبذ العنف، وكذلك دعم الشراكات بين مختلف الطلبة من الذين لهم جنسيات مختلفة وكذلك ثقافات متعددة.
0: يعني بالنسبة للجواز الثقافي هذية باش يكون كل عام موجود، وإلا باش ممكن تتبدل الطريقة الاحتفالية، وإلا فقط أسناك هو.
1: نحن نقوم بتظاهرات في جميع المجالات، لكن النجاح الذي شهده هذه التظاهرة بالأمس تشجعنا لنقوم بدورة ثانية، دورة ثالثة، وكذلك دورات متعددة، وهي دورة عالمية بما أنه المساهمين فيها هم من تونس وكذلك من مختلف جنسيات مختلفة، لطلبة يدرسون في جامعة جندوب وفي مختلف المؤسسات راجع إليها بالنظر.
0: واضح، إن شاء الله بالتوفيق لكم أكيد، وإن شاء الله مزيد من النجاحات. وفرحنا برشا في كل مرة هكا جامعة جندوبة قاعدة تقدم في حاجات متميزة، إن شاء الله بنجاح والتوفيق لجامعة جندوبة ولكل الإطارات والطلبة الموجودين. وزيد نقوله بالتوفيق للطلبة في ليزيكزاما، إن شاء الله بنجاح والتوفيق. نعرفوا على مشارف نهاية العام الدراسي، لكن بالنسبة لجامعة جندوبة نتصور ما هوش بشي يتوقف العام الدراسي يعني بالعطلة، بالعكس انتم تكملوا في الخدمة، هذا اللي نعرفه واللي متأكدة منه. إن شاء الله بالتوفيق لكم. إن شاء الله
1: إن شاء الله
0: إن شاء الله. شكرا لك، إلى اللقاء. هذا على كل رئيس جامعة جندوبة سي جمش سبيعي، حكينا معاه على العرس الثقافي اللي صار أمس في إطار انفتاح على العالم وتعزيز التبادل الثقافي اللي نظمته جامعة جندوبة، تظاهرة ثقافية مميزة بعنوان جواز ثقافي. وهذه بتبيع مهم أنه يكون الثقافات الكل موجودة والتنوع الثقافي يكون موجود في جامعاتنا في حياتنا الكل. فإن إن شاء الله بالتوفيق لكل الإطارات اللي موجودة واللي تشرف عليها جامعة جندوبة واللي تخليها تتحسن يوما بعد يوم. نحن مازلنا باش نكملوا معاكم المشوار في رحاب الجامعة. نذكركم اليوم وقيتنا حتى للأربعة، سويعة من زمان مع بعضنا. تحيتنا لكم الناس الكل، نرجوكم بعد شوية مع زوز طالبات حاضرين معنا، تحية لهم في الكواليس، نرجوكم.

0: تحية لكم من جديد، رجعنا مواصلين معكم المشوار في رحاب الجامعة، وأكيد وقت اللي تبدأ لي بي اف او، وقت اللي يبدأ التخرج محلاه، هو لحظات هذيك من أحلى ما نجم يعيشها الطالب بعد مجهود، بعد تعب كبير، فإنه يبدأ يستنى فك النهير بتاع التخرج متاعه، بتاع الريزلتا المزيانة بعد تعب كبير. إن شاء الله بالتوفيق لكل الطلبة، وأكيد كما شفنا البنات اللي شوفوهم معنا، البنات اليوم اللي هما الحمد لله كملوا وفرحانين بالتميز متاعهم. أكيد نتمنى لكل الطلبة التميز هذية، وإنهم يحسوا الإحساس المزيان والحلو برشا. أكيد زيدة حاضرة معنا المؤطرة دكتورة مروة عيداني، زيدة حاضرة معنا، باش رحبوا بها. بعد نرجع نرحب بزوز طالبات اللي حاضرين معنا. مساء الأنوار ومرحبا بك دكتورة.
1: عسلامة مدام هناء، عسلامة الناس الكل، عسلامة أجي وتيسير، عسلامة الكيب كاملة.
0: الله يخليك. تبقى معنا دكتورة باش نرجع نتعرفوا على الفتيات اللي وأخيرا نتنفسوا اليوم. مرحبا، نتعرف على إيميني، نبدأ أريج. مرحبا، تعرفنا بروحك.
2: السلام مدام هناء، انا ريش حناشي، ايتوديانت اون تروازيام اني سيونس انفيرميير في الكيف، ايما بينوم تيسير فرشيشي.
0: تيسير زيده مرحبا بيك.
3: مرسي عايشك، مرسي على الاوبورتونيتي مدام هناء. مرحبا. تيسير فرشيشي، ايتوديانت اون تروازيام اني سيونس انفيرميير.
0: مرحبا ومبروك.
3: عايشك.
0: اكيد باش نمشي، اكيد باش نمشوا مدام والدكتوره مروه، لكن قبل هذه نحب فقط تحطوا لي في الاطار البي اف ام تاعكم بطبيعه، اللي يحب يحكي مانيش باش نقولوا شكون، تعطونا شويه هكا فكره على البي اف ام تاعكم، شنو هو خدمتو، شنو خدمتو، وبعد نمشوا نسالوا شويه المؤطره نتاعكم على المجهود نتاعكم. تفضل.
2: نحن اخذنا سوجي دو فان دو تود اللي هو بعنوان نسبه تقدير الذات عند البالغين الشبان المصابين بالسمنه، وحابين معناتها ان نركزوا على دو فينومين اللي هما معناتها كبار وفي وفي في انتشار متواصل، اللي هي السمنه ونسبه معناتها تقدير الذات اللي هي ديما منسيه شويه، الكوتي هذايا ديما منسي ونيجليجابل نوعا ما. نعرف انه السمنه ياسر معناتها في تفاقم، ونسبه ياسر كبيره في العالم الكل، ومنه خاصه في تونس اللي هي تعتبر ان كار دو لا بوبولاسيون معناتها يعانوا من السمنه. ونحن نعرف زاده انه الترانج داج تاع جون ادولت هي ترانج داج مهمه برشا معناتها في حياه العبد، واللي هي معناتها تحدد ليدونتيتي نتاعو، وزاد معناتها باش يولي عندي ريسبونسابيلتي، وفما باساج من هو كان مثال ادوليسون باش يولي ادولت، وفما معناتها قرايه، وفما خدمه، وانتيغراسيون بروفيسيونيل،
0: تتقسم من برشا حاجات، من مراهق الكبير للصغير والكل،
2: فوالا
0: هذوما الكل ينقسموا.
2: وبخلاف ان نعرفوا السمنه، بخلاف انها معناتها تعطي دي ريبركسيون اورجانيك، تعطي دي مالادي كيما مثل ديابيت، ليبرتونسيون،
0: يعني تعمل برشا امراض اللي هي السكر الدم، برشا حاجات. هي
3: حابين نركزوا على الجانب النفسي، خاطر السمنه ديما نشوفوها مرض جسدي، ديما مركزين على لي ريبركسيون.
0: انتم في البي اف ركزتوا على الجانب
3: النفسي والاهميه نتاعنا ناخذوها
0: سيرتو عند المراه،
3: خاصه اي عند المراه تتاثر برشا،
2: لكم معناتها البورسونتاج ياسر
0: المرأة تتأثر، تقول كيفاش باش نلبس، كيفاش
3: مع لي ريزو سوسيو تاعو،
2: ومع السوشيال ميديا
0: باش تتأثر، ونفسيتها باش تتحطم. باش نرجع مع الدكتورة مروة. دكتورة
1: مدام هناء،
0: اكيد موضوع مهم برشا خاصه الجانب النفسي. اليوم باش نحكي على الزوز البنات الساعه في البي اف ام تاعهم، كان تحكي لنا اكثر على تاقلمهم مع انه واحد باش يحضر بي اف التخرج نتاعو، الجديه نتاعهم، الخدمه اللي قدموها، هذه كلها خلينا نعطوا فكره للطلبه اللي يسمعوا فينا الكل، انه كيفاش واحد يلزمه يكون سيريو في الخدمه نتاعو في التخرج نتاعو، باش هكاك يفرح في الاخر بالريزلتا.
1: هو كما قلت انت مدام هاني، هو لو سيريو هو لاكلي، هو كلمه السر. البنات اريج وتيسير كما الحق، معناها مش رمي ورود، اما كما اللي تجي اليوم تاعنا الكل في الانستيتو في المعهد العالي لعلوم التمريض في الكيف، الكل لي سون تري سيريو، اي سون تري امبليكي، تبارك الله عليهم، يعملوا في مجهود كبير برشا فيما يخص لي بي اف ام تاعهم. توا مثلا على سبيل الذكر للحصر، اريج وتيسير تبارك الله عليهم اختاروا ان سوجي un choix très pertinent. Sujet d'actualité, tawa nsobna kima galou lbnat hiya marad al'asr. قلت مرض معناها ايدونتيفي كوم مرض بال
0: صحيح
1: في معناها باللوامات هما البنات اختاروا من جهه اختاروا
0: يعني هما اختاروا وحدهم السيجي ولا انت عاونته؟
1: هما اختفوا عليا نعطوا كل واحد حقه هما اللي اختفوا عليا السيجي زاد نشكر مدام كوثر عزيزي لونكادرونت باراميديكال نتاعهم
0: تحيه
1: زاد يعطيها صحه يعطيها الصحه عاونتنا برشا وياسر امبيكي وكل بالنسبه للبنات ان سون تري سيريوز ان سون تري سامباتيك شوف فيهم كيفاش نحميهم الكل عملوا مجهود كبير ياسر فيما يخص سواء في البحث العلمي ولا في لي ديبلاسمون مشوا للولايات الولايات الكل نتاع الشمال الغربي كيف سليانا ديجا جندوبه مشوا للميديسان نوتريسيونيست ولي تكنيسيان دو نوتريسيون لي كابيني دو نوتريسيون في الاربع ولايات دايما نشكرهم الجماعه اللي عاونونا الدكاتره والاخصائيين التغذيه يعطيهم الصحه معناها يعطونا من وقتهم من مجهودهم كما قلت لك البنات تحركوا لو جو بالكدا
0: يعني كان من السهل انه باش ياخذوا في الموضوع هذايا لانه مرض العصر اليوم والسمنه مقلقه برشا الفئات الكل هو صحيح انا قلت النساء ما حتى ثم فئات من الشباب اليوم ما كانش كما قبل انه يبدا راجل ولا شاب بسمين ما يقلقش اليوم ولا الناس كلها تتقلق من السهل انه واحد باش يخدم سيرتو اتيديون مازال ما يعرفش مش تقزيل منكم الحاجه ما مازال ما خفتوش انه نجموا زعما البنات اليوم باش يقدموا حاجه متميزه ولا
1: وان شاء الله بقدرة الله هما خدموا حاجة متميزة وبإذن الله باش يقدموا حاجة متميزة هذا شو كما قلت لك التأثير اللي اللي موجود في المعهد ديجا يقروا هما لا ريشيرش سيانتيفيك دونك ديجا لا باز عندهم هما الأساسيات نتاع البحث العلمي ونتاع الأفكار كيفاش تكون وليكتور كريتيك نتاع لي زارتيكل ولي سوجي انتريسون ديجا موجودة أما بالنسبة للموضوع نتاعنا اللي هو موضوع السمنة هو ديجا موضوع السمنة وتقدير الذات ديجا لي باسيون سورتو لي باسيون اللي بدنا نخدموا معاهم من أصلا عندهم مكثرهم حسب ما تشوفوا تو النتائج كيفاش عندهم مشكلة في تقدير الذات دونك كيفاش يجي واحد وباش يسألهم على هالموضوع هذا معناها باش نحطوا الصباع على موضع الألم نط ديجا اسكو هما باش يكونوا متعاونين معنا ولا هذيك اللي كانت الصعوبه الدرس كيفاش باش يكونوا
0: يعني كيفاش ينجموا واصلا هما كيفاش ينجموا يقنعوا لي باسيون باش انهم يعني كانوا ناجحين في الجانب هذا
1: نعم
0: نجحوا في الجانب هذا ولا في الاقناع
1: نجحوا بتميز زاد اقنعونا الناس الكل ديجا وهاو تشوف تبارك الله معناها خدمه متميزه بالكدا اسكو لي فور فيزيك وال سيكولوجيك وقلت لك الفيت دو سو ديبلاسي يمشوا للولايات الكل باش يعملوا كونتاكت خاطر مش كان مع لي زونكادغون نتاعهم ولا مدام كوثر كيف كيف زاد مع لي ميديسان الاخرين مع لي نوتريسيونيست مع لي باسيون مع الفيت ان هما يبقوا راهم في الكابيني ثم ايامات يقعدوا في الكابيني يستنوا باش تجي باسيون ولا باسيون عنده مرض يتبع على مرض السمنه
0: هو سيرتو مع المرضى هذيك هي تكون اصعب حاجه ممكن وهذه نجحوا فيها لانه انتم دكاتره وتعودتوا بالشيء هذا ما هما مازالوا كبير يعني تكون اصعب شويه الحكايه باش تقنع مريض سيرتو اي يعطيهم الصح
1: باش باش يتعاون معاهم كما قلت لك هما ديجا توا المرضى بين قوسين هما المرضى عندهم مشكل في تقدير الذات يجي واحد يزيد باش يسالهم على على هذه يا اما تكون جماعه متعاونين برشا يا اما باش يقول لك لا نلبس علي علاش معناها دون لو ديني معناها كيفاش
0: يحس روحه عادي انسان عادي ما عندوش مرض
1: انسان عادي يقول لك علاش الفي في سؤال هذا والا يكون عنده رفض قاطعي معناها يقول لك لا مانيش باش نعاون نجي لهنا باش نعمل كونسلتاسيون نتاعي ونروح ما عنديش وقت دونك هما البنات كانوا عندهم هما زاد البشاشه والسياسه وهما مقتنعين بالسوجي نتاعهم باش نجموا يدافعوا عليه وباش نجموا يقنعونا ويقنعوا زاد العباد باش يتعاملوا معاهم
0: ما شاء الله عليهم حاليا كريتهم ما شاء الله عليهم اول مره يعني قابلهم تحسهم بحفوحين هكا ويعرفوا كيفاش يدخلوا يظهر لي معاهم مستقبلهم ان شاء الله لاباس وبقدره ربي يكون ممتاز اكيد نخلي لك دكتوره نعرف اللي انت في الخدمه توا مانيش باش نعطلوك برشا لكن نخليك الكلمه للي زيتيديون شنو تنجم تقول لهم سيرتو في اختيارهم للمواضيع اليوم اللي باش يتخرج واللي باش يحضر بي اف ام تاعو.
1: اول حاجه نشكرك انت مدام هاني على الفرصه هذيا، نشكر البنات على الخدمه اللي عملوها، نشكر الانستيتيو سيونس انفيرميير اللي قاعده تبارك الله تطلع في جيل من الممرضين اللي تبارك الله عليهم معناها تبارك الله عليهم سيرتو لي بلان انسانيا في الجانب البراتيك في الجانب الخدمة معناها التعامل مع المرضى عندهم برشا برشا عاطفة برشا علم قاعدين يتعاملوا به هذه ديجا حاجة ياسر باهية على الأساس هذا نحب نقول للي زيتيديون أون سيونس انفيرميير ولي زيتيديون أون سيونس باراميديكال لي زيتيديون أون ميديسين نحن خدمتنا فيها علاقة مباشرة مع المرضى معناها المريض باش يستأمننا على أسراره على بدنه على الخصوصيات نتاعو الكل حتى لي دوني معناها ديجا نحن الكيستيونير تستعمل كيستيونير أنونيم بصفة معناها
0: سرية
1: بصفة سرية دونك نحن نحافظوا كيما نحافظوا على أسرارهم ومعلوماتهم في الخدمة كيما نحافظوا عليها زي في الكيستيونير دونك تو بور لي زيتيديون نقول لهم ما تخافوش امنوا بالحاجه اللي تحبوا تعملوها نحن في خدمه نبيله ياسر الحمد لله يا ربي معنا هذه فرصه من عند ربي ان احنا نتعاملوا مع المرضى ونعاونوهم في الجانب النفسي كما في الجانب
0: ملائكه الرحمه كان حبيت
1: ملائكه الرحمه وفي اللي يبدا عنده ان سوجي راهو كيفاش معناها العمل الجيد ديما يوصل
0: بالطبيعه
1: صحيح يحسوها هما يحسوا ثنية طويله يحسوا اللي الخدمه صعيبه كيفاش فيوت في البي اس اما الوقت يتعدى والمجهود في الاخر يؤتي اكله
0: بالطبيعه
1: وفرحانه برشا بالبنات فرحانه بالليزيتيون نتاعنا الكل في الانستيتيو فرحانه بالكيف وبانتمائي للكيف وان نحن في جهتي زاده ونحاول نعاون كي يعطيكم انتم الصحه
0: ونحن فرحانين بك دكتوره انك تكون هنا في الكيف وتخدم الكيف وانت بنت الكيف لانه ماذا بينا اولاد الكيف يرجعوا للكيف ويخدموها ما نبقوش نلاوجوا شكون باش يخدم اولاد الكيف ولا جهه الكيف يعطيك الصحه وبارك الله فيك
1: يعني كان تسمحي لي نذكر دكتوره ثانيه دكتور ايمنه مدام اميمه ما نحبش ننسى
2: دكتور غادة
0: قالوا لك دكتورة غادة هكا دكتورة غادة
1: ودكتورة غادة يعطيهم الصحة خاطر عاونونا برشا وسيتا ايفيدون معناها انهم اللي يعطونا من وقتهم يعطيكم انتم الصحة
0: يعطيك الصحة انت
1: سعيد معاك اذا
0: تكيت الله يخليك ويعطيك الصحة عطيتنا شوية من وقتك شكرا لك يا لله وربي يعاونك ان شاء الله شكرا لك الى اللقاء تحياتنا لك دكتورة شكرا لك الى اللقاء اكيد نخلو الدكتورة لانه وقتها منذهب ما نجموش نعطلوها اكثر من هكا وان شاء الله ربي يعاونها في العمل اللي قاعدة تخدم فيه نرجعكم لبنات اكيد حسيتوا من الاول بالخوف ثم صعوبات ما ثماش احكوا لي كيفاش عشتوها التجربه هذه لانه تتعاش مره فحت في
3: مره
0: الدنيا.
3: شويه سبيسيفيك مع السوجي ذي خاطر لي زوبيز وادولت جون مش باش نلقاهم فاسون سي مشينا لمعهد التغذيه في تونس رفضوا لنا السوجي خاطر عندهم دي ستوديون وما حبوش
2: عندهم شارج معين معناتها لازم
3: نفوتوش ياخذونا اون شارج
0: يعني كي رفضوكم ايست ولا
3: لا غادي مايست
2: بالعكس والله يزيد حبينا اكثر السوجي وحبينا نزيدوا نركزوا معاه
0: يعني هما رفضوك ما خاطر ثما برشا
2: برشا اي عندهم شارج عندهم نوبر معين يحبوش يفوتوه كون احنا بطبيعه باش نتقبلوا
3: عاونتنا دكتوره مروه في السوجي ذي حكيت مع مدام ساني وحكيت مع لي كابيني بريفي نجمنا نخدموا مع لي كابيني بريفي
0: يعني انتم كي لقيتوا جدار سد رجعتوا عاودتوا من الجديد
3: عاودنا من الجديد
0: دونك مانيش باش نقايسوا لا زيدوا القدام هذا هو المهمه اليوم لخاطر انتم كي باش تدخلوا العمل الصحيح راه ثم بطبيعة مش كل شيء وردي ثم صعوبات ثم الحاجات الباهيه دونك واحد لازم يتعود باش يلقاها ان شاء الله كلها ورود بقدرة ربي اكيد انتم بينوميت صح هكا ولا والا في البي اف او برك
3: بينوميت كل شيء في الحياه في البي اف او
0: يعني انتم كان ساهل ما بيناتكم باش تخدموا لانه باش يكون ديو يعني زوز مع بعضهم تكون صعيبه شويه يلزم ثم تفاهم كبير وكبير برشا باش كل واحد يخدم على نقاط معينه هكا ولا
3: ديجا نراو في اللي بينهم الاخرين نجم يصيروا عرك مشاكل اذا كان فماش تفاهم بطبيعه نجمش تكمل الخدمه ما الحمد لله احنا ديجا صحاب في الدنيا
2: قبل معنا
0: انتم ولاد الكيف هكا ولا يعني تعرفوا مرحبا بكم ان شاء الله ما تمشيش على الكيف زيد
3: لا لا
2: لا ان شاء الله
0: اكيد هو اهم حاجه انه التفاهم هذايا اللي صار خليكم تقدموا حاجه مزيان البي اف اللي خدمتوا عليه احكوا لي وقت اللي قدمتوها للجيري كيفاش كاين والكل شنو عمل
2: هو مازلنا ما قدمناهاش نقدموها ان شاء الله معناتها في اول جوا قاعدين تو نحضروا في الكتاب
0: يعني خايفين تو مش خايفين
2: الوقت تراك شوي الوقت يزرب شوي ان شاء الله نكملوا في الوقت وحاجه
0: يعني مازال ثم حاجات ناقصه اليوم
2: هي شوي تروشيكات شوي منه
0: نورمالمون تبدا حاضر شوي تروشيك صغير
3: اي تروشيك صغير
0: يعني لاباس بقدره ربي
2: مش ترجعون
3: ان شاء الله
0: مش تقولوا لنا
2: ان شاء الله
0: راكم متميزين ونجحتوا في المحل. انا قلت لكم مبروك على بكري يعني ان شاء الله يا رب انكم ترجعوا لنا
3: ان شاء الله
0: مويه متميز معدل باهي لانه حسنا بالنتيجه تكون متميزه وانكم من بعد اكيد نعرف هو الحاجه المميزه انكم بعد تخموش انكم زعما تلقوش هيك في التخصص هذايا ولا تلوجوش كيفاش تلقوا فيها فرصه هكا ولا
3: يعني في اطار البحث نطمحوا كان نكملوا اكثر في البحث العالمي في الماستر دو ريشيرش بوركو با
0: يعني انتم مش كملوا قرايتكم
3: ان شاء الله ان شاء الله
0: تفهمين
3: النية النية موجوده
0: مش كملوا وين بالضبط
3: نزلنا ما حددناش حقيقة ما يعني فما النية موجودة لكن كسوة يعني جوست بعد
0: مش تبقوا مع بعضكم ديما
3: ان شاء الله
0: ولا مازلتوا كل واحد شنو باش يختار بعد الماستر
2: لا هو الاكثرية ما عاد نحبوا نكملوا نحن في الريشيرش بتاعنا وكملوا ماستر وكنا نخدموا بعضنا
3: نجم نتعمقوا حتى في السوجي هذا أكثر,
2: أكثر.
0: زيدوا تخدموا عليها أكثر إن شاء الله إن شاء الله بالتوفيق وإن شاء الله مزيد من النجاحات نجموش نحكوا عليه أكثر خاطر مازال ما تقدمش والكل إن شاء الله بنجاح إن شاء الله ترجعونا زيد تعطونا عليه أكثر فكرة باش هكاك المعلومات ما تمشيش ما تمشيش هكا ولا هكا إن شاء الله لا مش بزدي يعني تمشي الناس إن شاء الله بالتوفيق ونجاح خليكم كلمة الختام بدينا بماروة بأري سامحني نرجع التيسير تيسير كلمة الختام
3: كلمة الختام نحب نشكر إذاعة الكيف على الأوبورتونيتي هذيا يعطيكم الصحة
0: كاميرا
3: نشكر إذاعة الكيف على الأوبورتونيتي نشكر مدام هناء يعطيكم الصحة على الأوبورتونيتي حابين نوصلوا أكثر البوبيلاسيون تاعنا مرضى السمنة اليوم يسمعونا باش يعرفوا اللي راهو فما عباد تهتم للسوجي هذايا وراهو سي امبورتون باش نحكوا فيه كهو يعطيكم الصحة
0: النصائح إن شاء الله كي ترجعوا لما رجعتوا من النصائح مش ما نحرقوش لكم كل شيء أريد
2: حتى أنا نفس الفكرة متاع تيسير نحب نشكر إذاعة الكيف ونحب نشكر أنت
0: مرحبا
2: على الفرصة هذه قدمتها لنا شكون بحذاك ونشكر معناتها بتبيع على الانكادرونت بتاعنا خاطر الحق تعبة معنا مدام كوثر عزيزي ودكتور مروة عيداني وكهو ان شاء الله يا ربي السجي تاعنا زيدوا كملوا فيه حاجات خير ان شاء الله
0: ان شاء الله بالتوفيق لاريج وتيسير ان شاء الله بنجاح يا رب هاكا بركت لكم ان شاء الله تكون البركه كبير ان شاء الله يا رب ان شاء الله بنجاح والتوفيق لكل الطلبه وين ما يكونوا لانه اكثر اللحظات المهمه في حياه الطالب انه يعيش اللحظات هذيك المزيانه ان شاء الله بنجاح والتوفيق لانه فرحه ليهم للعائله للساده للناس الكل باش تفرح بفرحه الطالب هذيك ان شاء الله بالتوفيق على كل احنا مازلنا باش نواصل معكم مشوارنا شو نغم وراجعين مع ضيفتنا

0: تعدي. تحياتنا لكم من جديد طلبتنا وكل مستمعينا وين ما تكونوا، اكيد باش نحكوا شويه او برشا مع مدام أنيسة رياح على بعض الحاجات اللي صارت مؤخرا، منها الملتقى العلمي الجزائري التونسي، باش نحكوا زيده على الامس، اكيد العرس الثقافي كان لهم زيده عندهم، اكيد كانت ثم حاجات مزيانه برشا صارت في المدرسه العليا للفلاحه بالكيف كيف على زو، برشا حاجات باش نحكوا فيها مع مدام أنيسة اللي نقولوا لها مساء الأنوار ومرحبا بك مدام أنيسة رياحي مديرة المدرسة العليا للفلاحة بالكيف. مساء الأنوار، مرحبا.
1: مساء الأنوار، يعطيك الصحة.
0: الله يخليك. مرحبا. مرحبا. نبدأ معك بالملتقى العلمي التونسي الجزائري، أنتم كنتوا حاضرين مع طلة من الجامعات أكيد في كل ما يخص الفلاحة، أنتم كنتوا من بين المساهمين والحاضرين في التظاهرة العلمية هذه، كانت تعطينا بعض تفاصيل أو أكثر تفاصيل عليها إن شاء الله، تفضل.
1: يعطيك الصحة. هي الحقيقة مشكورين سانتوما على تخصيص الحلقة هذه باش نحكيو فيها عن النشاطات الأخيرة اللي تقوم بها المدرسة العليا للفلاحة بالكيف، واللي هي باش تكون في كل فرصة تكون تنجم تعرف بالفلاحة واللي قاعدين نعملوا فيه الأخصائيين اللي معانا والأساتذة والطلبة وحتى الإداريين قاعدين كنا يد واحدة، ما تعرف النجاح الحقيقة اللي يتحقق في كل الإنجازات تكون وراه عبيد خدمات ولا إدارة ولا حاجة. أكيد نشكرهم من هذا المنبر معناها. وبالنسبة للملتقى هذيك أكيد هما في الملتقى هذا كانوا حاضرين شركائنا الجزائريين ولكوليك متاعنا وأشقائنا يجينا الحقيقة يحضروا معنا، هما معناها كانت عندهم معنا علاقات مع جامعة جندوبة مع القطب الطالب المبادر ولا معناها ولا في لقاء الجامعات اللي ديما يحصل معناها مع سيادة رئيس الجامعة، وهو مشهور جدا معناها لتحقيق برشا نجاحات وبرشا مشاريع توا أنكور قاعدين نستناو معناها في الريجلتا نتاعها ببعضنا. وكانت اليوم هذاك كان لقاء خصصناه للزراعة الغابية، وكانت باغمي لي زورغانيزاتور المدرسة العليا الفلاحة بالكيف، ومعناها ودي كوليك يخدموا على كرو ايكولوجي دون لو كادر دام بروجي الأجروفيكا زي اللي مع جامعة تونس البنات ومع تي تي يو اللي هي المنظمة الأساسية معنا. وكانت فرصة باش احنا عرفنا كيفاش قاعدين نعملوا في الفلاحة الغابية في المدرسة العليا الفلاحة بالكيف، كيفاش هي معناها سيستم دو كولتور هو يجمع بين برشا ممارسات إيكولوجية، وهذه كميزة المدرسة العليا الفلاحة بالكيف كونها عندها الفلاحة الإيكولوجية معناها يخدموا عليها صافي لونطون وإحنا الأساتذة الكل وكل. كانت فرصة باش إحنا قدمنا شنو قاعدين نعملوا وعملنا ستون زادة قدمنا فيه لي برودوي نتاعنا إيكولوجيك اللي كانوا أباز دو بلون كلكو سوا للغذاء للنباتات ولا معناها للفيرتيليزاسيون دي بلونت ولا للأليمون بور لي فولاي ولا بور لي معناها لزانيمو ان جينيرال. هذه دونك كانت فرصة باش احنا زدنا معناها زدنا فرص التعاون وشراكة ان شاء الله بتكون بيننا وبين جامعات اخرى، وما يخفاكمش انتم جامعة جندوبة ديما ما شاء الله معناها تحاول باش تكون عندها برشا شراكات مع جامعات اخرى، وهذه تعلمناه معناها من الجامعة واللي قاعدة تعلم فيه ومشكولين للسرق
0: يعني هي كانت فرصة لامتداد نهارين باش تتعرفوا أكثر على بعضكم، باش تكون ثم شراكات أخرى تكون ما بيناتكم في ما يهم. هذه الدورة الثانية هو من الحدث
1: لقاء ثاني اللي صار عمناه لقاء أول كيف في طائفة وقتها وتوعودنا في البروجي هذي، ومشكورة مدام الأستاذة معناها غادة من جامعة تونس المنار زادة اللي كان أعطت لمحة الحقيقة مهمة جدا على الجروب وريستوري، وهم كانوا معناها فرصة هذه علاش ليه ما نكون نحافظوا على الغسوخ ناتوريل ونحاولوا احنا ما تنساش اللي احنا في جامعه جندوبه معناها ولا المدرسه قريبه برشا للجزائر وفما حتى ديزيسبيس اللي هما موجودين هنا حتى في جهه الحدود اللي هما ينجموا يكونوا كيف كيف معناها ابري ونفس الظروف اللي دي في انفيرومونتو اللي احنا قاعدين نحاولوا باش نتصدوا لها بالممارسات الايكولوجيه هذيا والتبادل هذا نشأنه كان يكون معناها نقطة بداية المشاريع جديدة وإن شاء الله ولا متجدة وهذا كان نحب نوصله له وإحنا الطلبة كانوا حاضرين معنا ويكونوا موتيفي وهما أكور دو نوتر انتيغي كما تعرف في المدرسة
0: إن شاء الله موافقين إن شاء الله بالتوفيق يا رب وأكيد أكيد بشكون ثم دورات أخرى إن شاء الله وتكونوا حاضرين فيها ونرجع نحكوا عليها إن شاء الله نرجع بيك أمس كان ثم عرس ثقافي في جامعة جندوبة ككل أنتم زيدا كنتوا من بين المؤسسات اللي تنضوي تحت جامعة جندوبة واللي كنتوا حاضرين حاجة مزيانة أكيد في التنوع الثقافي
1: والله احنا اللي معناها المدرسه العليا الفلاحه بالكيف معناها كانت معناها موجوده بقوه في التظاهره هذه وكان فما كي جناح معناها خاص المدرسه العليا الفلاحه بالكيف ونحاولوا ديما نكونوا من حسن الى احسن ونشكروا برشا مدام حنا معناها مديره الشؤون البيداغوجيه والشراكه بجامعه جندوبه والسيد رئيس الجامعه وليدي على هالتظاهرة هذه خاطر رينا بالحق جميع جندوبة كيفاش وحنا نفتخروا برشا لانتمائنا ورينا كيفاش معناها ما فماش فرق معناها الجنسيات وكان تظاهرة بالقوي معناها كيفاش الجامعة وساتيسفاكسيون دي ستوديون او سان دو لونيفرسيتي وفرصة باش خلينا لمحة على العادات نتاعنا حتى في اللباس وفي الأكل pour valoriser notre patrimoine tunisien بهرب القدي وكمان معناها voir les autres جنسيات اللي موجودين معناها في سامحوني ساعات نحكي بالفرنسية الجنسيات الموجودة معناها في الجامعة الكل وكيف كيف صار ريزوتاج بين الطلبة وكانوا كلهم فرحانين والحقيقة البرنامج ثري وثري جدا وما هوش غريب على جامعة كما جامعة جندوبة اللي احنا كنا ننتمي لها ومعناها سعداء جدا لانتمائنا لجامعة جندوبة فوالا احنا بالنسبه للكيف عملنا معناها كما عندنا دي بارتنير دي سوسيو ايكونوميك في جهه الكيف وحاولنا باش تكون فما وانت بتعدي من جناح معناها من الستون تاعنا ترى تفهم اللي هو معناها خاص بالكيف
0: واللمسه
1: فوالا والباتريمون والثقافه كانوا حاضرين والحمد لله وحتى الاكلات لمحه
0: يعني كلي باش يتعدى يلقى في الكيف موجودة غادي
1: اي لا الكيف ان شاء الله ديما موجوده
0: ان شاء الله يا رب
1: وبطريقه باهيه برشا
0: ان شاء الله يا رب
1: اي اي فيدباك هو بوزيتيف برشا انا لاحظناه حتى على لي ريزو سوسيو والحمد لله ان شاء الله الجهود هذه كل غدوه كيف نقولوا الريزلت نتاعها ان شاء الله سيرتيفيكاسيون ايجور احنا نستناو فيها
0: ان شاء الله اكيد نحن حابين نتعدوا غدوه ان شاء الله عندكم ليزو هكا ولا
1: عندنا شهادة الشهادة غدوة إن شاء الله نتحصلوا عليه قاعدين نخدموا ليل ونهار ليكيب الكل ليزار طول البروسيسوس قاعدين معناها عاملين مجهودهم أكثر من مجهوداتهم والإدارة باش تكون موجودة ومعناها إن شاء الله معناها فوالا البروسيسوس
0: يعني غدوة إن شاء الله نستنوا نباركولكم هون باركولكم إنتوا إن شاء الله مبروك إن شاء الله غدوة زيد نباركولكم مرة أخرى
1: رغم المدة اللي فاتت أما معناها جست لي تاب معناها إن شاء الله إن شاء الله
0: بالطبيعة
1: إن شاء الله
0: يعني إنهم يجوكم يزيدوا تكون مؤكدة أكثر ويكونوا
1: عندنا عملنا وكل شيء جيش معناها هكي كمان باش نشوفوا ببعضنا
0: نقولوا شكلية حاجة شكلية
1: ان شاء الله
0: ان شاء الله يا رب اكيد مبروك وان شاء الله بالتوفيق لكم وان شاء الله دائما من حسن الى احسن ان شاء الله ترجع تكون حاضرة معنا مرة اخرى ان شاء الله بخدمة ربي شكرا لك الله يخليك الى اللقاء بسلامة هذه مدام أنيسة رياحي مديرة المدرسة العليا للفلاحة بالكيف حكينا معها على ثلاث حاجات في الحقيقة انه غدوة ان شاء الله يكون الاعتماد الفعلي للشهاد ان شاء الله يكون عندهم وما عندهم الحاجات شكلية صغيرة تصير ويكون عندهم كيف حكينا على امس كيفاش كانوا حاضرين في العرس الثقافي جواز ثقافي في جامعة جندوبة. وأولا حكينا على الملتقى العلمي الجزائري التونسي اللي صار في بيجا على امتداد نهارين 25 و 26 أبريل 2026. كوصلنا معكم الختام مشوارنا اليوم من في رحاب الجامعة. بعد شوية تكون حاضرة معكم الكورة بالطبيعة. تحياتنا لزملائنا الكل، تحية العيد الجندوبي، تحية لصلاح الشيرني، تحياتنا لإيمان مرعي في البوابة ومكرم في استقبال المكالمات الهاتفية، وتحياتنا لكم الناس كل. إلى اللقاء.

0: في الشأن العام. إعداد وتقديم قسم الأخبار بإذاعة الكاف.
1: طبت أوقاتكم جميعا مستمعين الكرام، يتجدد اللقاء معكم في الشأن العام كما تعودتم، نتطرق إلى مواضيع تتعلق بالشأن العام في تونس. نطرح اليوم موضوع متوفرة الأضاحي في ولايات الشمال الغربي، أكيد آخر الاستعدادات لعيد الأضحى المبارك، أقل من شهر يفصلنا على العيد. اليوم 30 أفريل، غدوة نستقبل شهر جديد غرة ماي إن شاء الله. أكيد باش ناخذ أكثر تفاصيل الموضوع هذا، نرجع على المتوفرات بالنسبة للأضاحي في ربوع الشمال الغربي. نتحدث على باجة وسليانة والكاف وجندوبة بطبيعة، باش ناخذ أكثر تفاصيل في الموضوع هذا. بعد باش يكونوا حاضرين معنا مجموعة من الضيوف ممثلي الاتحادات الجهوية للفلاحة والصيد البحري بولايات الشمال الغربي، نتحدثوا أكثر على الموضوع هذايا، لأنه فما لجان في الفترة هذه انطلقت في العمل للإحصاء، خاصة نتحدث على إحداث لجان جهوية تولى متابعة سير عملية بيع الأضاحي بمختلف النقاط، نتحدثوا على الأسواق أو أيضا عند الفلاح، ولتوفير كافة الظروف الملائمة لسير العملية، والأعضاء يتنقلوا لعدة نقاط يعاينوا الظروف اللي تصير فيها عملية البيع. نشوفوا الحركية اليوم، هل أنه فما إقبال، هل أنه فما العرض موجود، الطلب، هل أنه الناس بدأت في عملية الشراء أم أنه مازال الوقت شوية، كل واحد كيفاش يتصرف الفترة هذه. بطبيعة اللي الصداء اليوم اللي نسمعه هو غلاء الأسعار الأضاحي بطبيعة، كيفاش يمكن التعاطي مع المسألة هذه في انتظار أنه أيضا تتوفر نقاط من المنتج إلى المستهلك، نقاط لبيع الأضاحي سواء كان بالكيلوغرام أو غيرها بمختلف الطرق. كيفاش التونسي باش يعيد اليوم؟ بعد شوي إن شاء الله تكون حاضر معنا سيدة ألفة اللافي عن اتحاد الفلاحين بباجة، باش ناخذ معها أكثر تفاصيل في الموضوع هذا. باش يكون حاضر معنا ايضا سي خالد الخميسي مهندس بالاتحاد الفلاحين بجندوبه، وايضا سي عبد الكريم الحيدري اتحاد الفلاحين بالكاف، وباش يكون حاضر معنا ايضا سي رؤوف الحسني بطبيعه الحال اتحاد الفلاحين بسليانه، باش ناخذ معاه اكثر تفاصيل في الموضوع هذا كما ذكرت. نتحدثوا على متوفرات الأضاحي بطبيعة كل ولاية شنو الموجود فيها من أرقام وأعداد بطبيعة الحال، هذا حسب القطيع الموجود في كل ولاية. باش ناخذوا تفاصيل أكثر بعد شوية في الموضوع هذا وقت يكونوا ضيوف حاضرين معنا تباعا، ناخذ فكرة في جندوبة باجة الكيف وأيضا سليانة بطبيعة الحال، وخاصة نتحدثوا على مسألة الأسعار، هل أنه بطبيعة كيفاش باش يكون تطور الأسعار هذه، باش فما يكون تم تراجع أو أنه الأسعار باش تبقى مستقرة، لأنه كما ذكرت الآن نتحدثوا على أنه فما شوية غلاء في هذايا. رحبوا بسي خالد الخميسي حاضر معنا عبر الهاتف مهندس باتحاد الفلاحين بجندوبة. سي خالد أهلا وسهلا بك.
2: يا مستمعي
1: شكرا لك على تلبية الدعوة والحضور. سي خالد اليوم نتحدث على متوفرات الأضاحي في ربوع الشمال الغربي، الاستعدادات اليوم المواطن يبحث عن أضحية بطبيعة الحال، الأسعار خاصة نتحدث على المتوفرات، نقاط البيع، فما لجان تعمل على مستوى الجهوي لمتابعة تطور الأسعار وخاصة على المسألة التزود بالنسبة للأضاحي، شنو الوضع اليوم في جندوبة؟ لأنه فما بدأت الناس تشتري في الأضحية، فما حركية في الأسواق أو في نقاط البيع، كيفاش نجموا نوصفوا الأجواء اليوم في ولاية جندوبة؟
2: والله يعطيك الصحة على السؤال. بالنسبة

0: جندوب ولا غيرها جميع الولايات تقريبا في تونس معناتها فسنين الموسم نتاع العيد سنين يلاحظوا كونه نقص في علاقة معناتها مقارنة بالمواسم الفارطة بحكم كون الولادات معناتها متأخرة شوي، جميع الخرسان الموجودة والعلالس معناتها لا يستجيبوا لشروط الأضحية يعني
1: معنى
0: صغار شوية
1: أقل من ستة
0: معناتها
1: شهور سي خالد.
0: بالضبط
1: نعم.
0: ودوا معناتها في ديسمبر آخر ديسمبر نوفمبر معناتها 75% من الخرسان معناتها لا تستجيب لشروط الأضحية، هذاك الخل شوية نقص. نحن خاطر كلجنة جهوية ثم عملنا زيارات ميدانية للجو تي دي لاجرو كومبينا في جندوب والفلاح الكبار وشفنا معناتها شنو عندهم، معناتها عندهم كميات صغيرة يعني في حدود 26,000 على مستوى ولاية جندوب بين
1: 26,000.
0: 6,000 معناتها الماعز و19,000 معناتها خرسان تاع علالش، معناتها شوية نقصوا. وبالنسبة للأسواق مازالت شوية محتشمة بحكم خاطر في علاقة معناتها نجم نقولوا في موجودة ثم تلقى البراكيش تلقى الواحد، لكن شاريا واحد
1: ناقصة شوية.
0: العرض موجودة فيها شوية يمكن بحكم
1: سي خالد، هل 26,000 هذه، هل أنه نحكو بصفة عامة قادرة أنها تلبي جميع الطلبات؟ بطبيعة في انتظار نشوفوا شوية حركية في قادم الأيام، تنجم تلبي طلبات على مستوى ولاية جندوبة؟
0: والله شوف، طب بالنسبة لولاية جندوبة هي في قرابة قريب 500,000 ساكن يعني، لكن نعمل كل عائلة معناتها برايس 5 أفراد يعني في حدود 100,000 معناتها الاحتياجات نتاع الولاية،
1: ملاي.
0: لكن هذه الإحصائيات هذه تقريبية. لو
1: نعم.
0: بالنسبة لنا احنا
1: اي
0: كتونس ما عندناش إحصائيات معناتها صحيحة ومعناتها صحيات معناتها في الغلام قديش عندنا من راس، في
1: في
0: البقر قديش
1: القطيع.
0: عندنا من راس،
1: اي
0: هذه تقريبية كما قلت لك معناتها مثل الفلاح الكبار. ونحن كولاية جندوبة ما عندناش شكل ورشات معناتها تربي في العلوش معناتها بأعداد كبيرة، معناتها عندنا
1: هذا
0: فلاح
1: يطرح سؤال ويطرح موضوع آخر سي خالد، على مسألة حصر القطيع ومسألة الترقيم وغيرها، إن شاء الله نرجع لها في أكثر
0: ما هو
1: تفاصيل بطبيعة الحال. نعم.
0: باش
1: هاي
0: نزورك معناتها
1: هاي
0: الاحصائيات بعد ما تلقى 99% من العباد كلها معايدة.
1: معي
0: ليش؟ خاطر ثم كيما قلت لك معناتها فلاح عندهم نتاع اعداد صغيره نتاع غلام
1: هاي
0: معاد
1: صغار
0: تاع خمسه
1: الفلاحين.
0: كذا،
1: هاي هاي
0: وثم فلاح يشتروا من بعضهم في الارياف وحكم جندوبه 70% ريف، فهمتني؟ يعني في الاخر ما نعطيتك الاحصاء هذا احصاء رسمي،
1: هاي
0: لكن في الاخر تلقى الناس كل معايده وبيحاول لا ما ثم
1: ان شاء
0: كذا.
1: الله هذا اللي تمنوه سي خالد، لكن فما تقريبا الفترة هذه وردود الأفعال، وانتم من خلال زياراتكم وأيضا حتى على الميدان تعرفوا عندكم الخبرة الكافية باش نتحدثوا اليوم شوي على الأسعار، فما غلاء في الفترة هذه، هل أنه يمكن نتحدثوا في فترة قادمة كيفاش يمكن التعاطي مع النقطة هذه، نجم نتحدثوا على تراجع الأسعار في فترة قادمة، أم أنه الأسعار باش تبقى هي هذه بطبيعة الحال يحكم فيها العرض والطلب، لكن كاتحاد كيفاش نجموا تتفاعلوا مع النقطة هذه ونوفروا أكثر ما يمكن مقدرين نتحدثوا على نقاط البيع، أم أنه الفلاح ينجم يبيع مباشرة للمستهلك وغيره؟
0: والله بالنسبة للأسعار صحيح الموسم هذا شيء معناتها الناس كلها تعرف ثم في المعدل ثم 150 200,000 معناتها فارق بين الأسعار نتاع الموسم الفارط، بحكم كما قلت لك ثم النسبة قلت شوية نتاع العرض،
1: اي
0: ولكن منتظرة معناتها على قد ما نقربوا من العيد إن شاء الله، معناتها خاطر
1: نشوفه
0: ثم كما
1: شوية
0: قلت
1: انفراج
0: عملية
1: ان شاء الله.
0: الإحصائيات
1: نعم.
0: يعني ثم في القشارة ثم ناس معناتها مربية نجم معناتها يعني تدخل معناتها السوق والمنتوج نتاعها، ونجم معناتها الأسعار معناتها منتظرة معناتها إن شاء الله. هم ديما الأسعار ديما راهو ما نتسألوش برشا معناتها أغلى أغلى من الموسم الفارط كما قلت لك معدل نتاع 150 200,000 فارق.
1: نعم به، لو نتبع شوية ونحاول نضغط على الأسعار، شنو الحلول الممكنة تقترحوها سي خالد كاتحاد على الأقل إنه شوية رقابة ومتابعة والتصدي لمسألة الاحتكار.
0: والله شوف، هو بالنسبة للرقابة هو كفلاح اللي عنده معناتها ما ثمش فلاح معناتها باش يخلي المنتوج نتاعو كعلاج باش يخليهم في الدار مش باش يبيع. هذه معناتها فرصة موسمية للناس الكل معناتها اللي عنده معناتها باش يعرضها في السوق وباش تبيع. لكن كما قلت لك بحكم معناتها تقدم معناتها في التاريخ تاع العيد واحد خلى معناتها الخرسان معناتها شوية تقل شوية بحكم معناتها الأمور والواحد. لكن نحن ماذا بينا كاتحاد على مستوى استراتيجيات هي تاع دولة ولا مستوى معناتها يعني مدى طويل شوية يعني نجموا نخدموا على السلالات. تم السلالات معناتها في العامين طول مثلا ثلاث مرات وتم السلالات معناتها تاو تنجم تجيب تريبل وتم السلالات لحمية نجموا ندخلوا خطر عندنا مثلا
1: نرجعوا شوية القطيع.
0: هذه حاجة. والحاجة الثانية تم معناتها حكاية التعديل بالاستيراد بالدول المجاورة واحد نجموا نعدلوا السوق.
1: إلى حد الآن ما فماش تقريبا مسألة أنه باش يتم توريد الخرفان من برا. لحد الآن يمكن مسألة اللحوم فما دعوات إلى توريد اللحوم في الفترة القادمة لتعديل السوق.
0: مبدئيا شركة اللحوم معناتها على أساس ثم 3000 معناتها رأس نتاع باش تعدل بيه السوق لكن على مستوى معناتها سوق محلي معناتها باش تشتري من عند الفلاح. مش معناتها فهمتني ولا وإن شاء الله نقولوا معناتها للمواسم معناتها نستعضوا وخاطر ثم حتى تقنيات تنجم مثلا تو في الشهر الفات عملنا معناتها أيام تحسيسية للفلاح وللمربين ثم تقنيات تخلي معناتها يتحكم في الفترة نتاع الولادات. تقنيات يستعملها الفلاح ينجم يتحكم في فترة الولادات يولي بحكم العيد يولي معناتها الولادات تكون معناتها مناسبة
1: وفيها تتوفر فيها الشروط. نعم سي خالد لو نتحدث شويه حتى مستقبلا كما ذكرت انه نتعظ من الموجود نحاول نتجاوز شويه الاشكاليات وبالاساس نتحدث على القطيع بصفه عامه انه نثمنوا هالقطيع هذايا كيفاش يمكن انه الحلول اللي يلزم نبحثوا عليها ومن توا نستعدوا الموسم القادم ان شاء الله.
0: والله بالنسبة للحلول على مستوى تربية الأغنام هي حتى تربية الناس بشكل عام خاطر في العوامات الفاتة وليش تم وقع تفريط نوعا ما في الماشية معناتها
1: الجفاف سنوات الجفاف وغير
0: كما قلت العوامات تاع جفاف واحد ونقص في الأعلاف تواجد الأعلاف الحمد لله نجموا نعملوا مثلا استوكاج وبالنسبة لديوالنا نجم ديوان الاعلاف ديوان الوطن الاعلاف يلعب دور كبير
1: يشوف يكون الحل
0: ما تعطيه معناتها يلقى معناتها الاعلاف تلقى في المتناول واسوامات في المتناول ما تلقى الناس كلها معناتها مزازية وان شاء الله معناتها تلقى بالاعداد معناتها الكافية في كل في جميع المواسم
1: ان شاء الله. اكيد هذا ما نتمنوه انه تكون استراتيجية على المدى البعيد. نحضروا للعيد القادم ان شاء الله بطبيعة الحال بطريقة اخرى نخدموا على انه نرجعوا القطيع. والسؤال اللي يبقى مطروح وحتى اللي انه يتساءل حتى المواطن علاش مدام الاعلاف موجودة وفما الامطار وفما حتى الغطاء النباتي علاش الاسعار ما تراجعتش على مستوى اللحوم وعلى مستوى ايضا الخرفان. هذا سؤال سي خالد يبقى مطروح تقريبا.
0: والله بالنسبة للاسعار على مستوى القصابين وعلى مستوى الواحد حتى الاسعار متدخلة فيها مشكل فليح.
1: نعم
0: متدخلة فيها برشا اطراف ومعناتها ان شاء الله معناتها الناس الكل معناتها تتضافر ونطيحوا شويه في الاسواق حتى الميديا حتى الفيسبوك
1: ان شاء الله
0: وكل التهويل والواحد هذاك معناتها ساهم في ارتفاع الاسعار والواحد على مستوى الزرع وعلى مستوى حتى على مستوى الاسواق ان شاء الله معناتها في المواسم القادمه معناتها كما قلت لك. وبالنسبه للسنة معناتها جاء لباس والحمد لله ومطار وواحد خطر علوش السنة كما قلت لك ما حضرش علوش
1: السنة مازال
0: بركوت احنا الحاضر بركوت نتاع منول نتاع معناتها الفلاح
1: واللي اكثر واللي اكثر من 6 واللي اكثر من 6 اشهر نسبة قليلة تقريبا.
0: نعم نسبة قليلة معناتها ما تحسيش بالغرض.
1: نعم به هذايا تقريبا حابين ناخذوه معك سي عبد الكريم ان شاء الله نرجعوا لك سي خالد عفوا السعادة كثير باش يلتحق بينا الان ان شاء الله باش ناخذوا ايضا على مستوى ولايه الكيف شنو هو الجديد مدى توفر الاضاحي في الجهه. تقريبا هذا الرقم اللي نتحدث عليه اليوم تقريبا 26,000 على مستوى ولايه جندوبه. هل انه فما امكانيه من نقاط بيع تكون موجوده سي خالد في الفتره القادمه؟
0: والله بالنسبه عاده نحن كولايه جندوبه الاسواق اسبوعيه تكاد تكون يوميه وكما قلت لك معناتها المناطق الريفيه منتشره ياسر الناس تاخذ من بعضها وناس معناتها اكثر الاعداد معناتها تبيع تاخذ من الاسواق الاسبوعيه. ثم بالنسبه لنقاط البيع كانت في المواسم الفارطه كانت معناتها اللي هي به اللي زوتي دي لاغروكم بنا معناتها المركبات الفلاحيه تبع الدوله هي معناتها بكثافه كبيره تجيب الواحد لكن اثناء لاغروكم بنا ما عندهم مش كيما قلت لك معناتها الولادات
1: هي مؤخره شويه هذا المشكل. نعم
0: ونحن كورشات نتاع تسمين معناتها كبيره ياسر ما عندناش في جندوبه عندنا معناتها ناس اقل يعني تكسب شويه 10-15
1: هي صغار الفلاحين اي به ان شاء الله ان شاء الله نرجع لك باكثر تفاصيل. سي خالد يعطيك الصحه على كل ما تفضلت به. اكيد نتابعوا الموضوع هذا خاصه على مستوى الاسعار اللي فما تقريبا الاشكال الموجود الان مع انه فما نقص في المتوفرات على مستوى الجهه بطبيعه عايز فما عمل في المواسم القادمه لتلافي هالنقص هذا وحتى علميا وتقنيا كيفاش نجم نحضروا هال خرفان قبل العيد لأنه العيد دائما تحدث على سنة 27 ماي إن شاء الله يقدم تقريبا كل عام وهذا بطبيعة ما يطرح إشكال أنه يكون الخرفان ما هيش حاضرة أو لا تستجيب لشروط الأضحية أكثر من 6 أشهر. باش ناخذ أكثر تفاصيل أيضا بعد شوية مع سعد كريم الحيدري مهندس بالاتحاد الفلاحين بالكاف وباش يكون حاضر معنا أيضا سي رؤوف الحسني عن اتحاد الفلاحين بسدينا باش ناخذ معه أكثر تفاصيل أيضا في الإطار هذايا على المتوفرات الجهة من الأضاحي بطبيعة نشوفوا جو الأسعار التعاطي مع بعض يمكنش فما نقاط بيع من المنتج إلى المستهلك نتحدثوا الأسعار وأيضا حتى على مستوى البيع بالكيلوغرام كيفاش يمكن التعاطي مع مسألة الأسعار هذه لأنه بطبيعة فما غلاء كبير في الفترة هذه نظرا لما كان يتحدث سي خالد الخميسي عن اتحاد الفلاحين. حاضر معنا سي عبد الكريم رحبوا به مباشرة. أهلا وسهلا بك سي عبد الكريم.
2: مرحبا بك وبجميع مستمعي ومستمعات وليت إدارة كيف.
1: شكرا لك. نتحدثوا اليوم على المتوفرات الجهة من الأضاحي أكيد الاستعدادات سي عبد الكريم في الفترة هذه الناس كلها تخمم في العيد تخمم في الأضحية. كان حاضر معنا سي خالد الخميسي اتحاد الفلاحين بجندوبة تحدث على تقريبا 26,000 رأس على مستوى ولاية جندوبة حدث على تقريبا فما 75% من الولادات متأخرة شوية هذاك علاش فما نقص لأنه الأضحية ما تستجيبش للشروط 6 أشهر تقريبا هذا. خلينا ناخذ معك شوية تفاصيل على مستوى ولاية الكاف على المتوفرات وأيضا على الأسعار. فماش لجان تعمل في الإطار هذا من خلال الزيارات وحصة انه كيفاش تعاطي مع مسألة البيع اذا كان فما نقاط من المنتج الى المستهلك اذا كان فما رقابة في الفترة هذه. تفضل سعد كريم.
2: عايشك. نحب قبل كل شيء ساعة بالنسبة للولاية الكيف احنا ولاية الكيف تعتبر من الولايات المنتجة بحيث معناتها الانتاج المحلي بتاعنا يكفي حاجيات الولاية ومعناتها الفاضل كله يمشي للولايات الشمال والساحلية لتزويد الولايات هذه بالخرفان.
1: نعم.
2: بالنسبة للموسم الفلاحي الحالي على مستوى كيف احنا التقديرات المتوفرة معناتها ضحي قمنا بها منذ شهر رمضان وفي إطار بالطبيعة لجنة مشتركة تهم جميع الأطراف المداخلة. بالنسبة للولاية كيف احنا عندنا حوالي 67,000 أضحية موزعة على الخرفان بالطبيعة الخرفان الأكثر من 40 كيلوغرام حي والأقل من 40 كيلوغرام حي. المتوفرات هذه تكفينا احنا على مستوى الولاية لكن كي نقارناها بمعدل الانتاج الجهوي انا نقص فيها بحوالي 20%، لانه المعدل في حوالي 80,000 اضحيه كل عام، معناتها ولايه الكيف يبدو موجودين
1: بس نقص شوي. شنو هو الاسباب في نقص القطيع؟
2: الاسباب شوف هو بالنسبه للموضوع هذا تربيط الماشي، الاسباب النقص هذايا احنا طرحناها عنا معناتها سنوات ونبهنا بالوضعيه اللي خلقنا لها تو. الاسباب هذه اسباب متنوعه، اولها ربما معناتها العوامل المناخيه الجفاف، معناتها من اللي مر على الجهه طيله 4 أو 5 سنوات متتاليه. ثانيا معناتها الضعف التشجيع على الشباب، معناتها اللي في الاستثمار في
1: تربيه الماشيه،
2: معناتها تربيه الماشيه.
1: نعم.
2: المنح المخصصه بالطبيعه معناتها كي يقولوا التشجيع يلزم معناتها نرفعوا نعملوا برنامج خصوصي لاعاده تكوين القطيع بوليد كيف، لانه يعني القطيع هذايا في طيله السنوات الجفاف حسينا معناتها بالملموس معناتها وبالتعداد اللي نعملوا فيه كونه العدد معناتها
1: تراجع
2: تراجع بنسبه 30%.
1: نعم.
2: الناس المنجى العوامل هذه كلها جعلت معناتها المتوفرات من الاضاحي، بالاضافه للاسباب الفنيه البحته، معناتها في تقديم معناتها لتاريخ الولادات وغيره، معناتها دونك خلت معناتها الاضاحي تكون اقل فرافور معناتها السنوات الماضيه.
1: به هذا تقريبا 67,000 أضحية من المتوفرات في الجهة. سؤال المطروح اليوم سعد كريم، مسألة الأسعار سواء كان من القصابين تحدثوا على اللحوم الحمراء وأيضا حتى على الأضحية، لأنه فما ردود الأفعال أو الصداء اللي نسمعه اليوم، فما غلاء كبير اليوم في الضاحي، أكيد فما أسباب. كيفاش يمكن تعاطي مع الموضوع هذا والمسألة هذه؟
2: شوف هو ما نزلناش ننساقوا ساعة للموجة اللي قاعدة صايرة توا على مستوى وسائل التواصل الاجتماعي وغيره، لأنه الفلاح هو بصفة عامة سواء معناتها قطاع تربية الماشية أو غيرها، ثم كلفة إنتاج هي اللي تحكم في سعر البيع تاع
1: الأضحي.
2: ولكن لهنا ثم حلقات معناتها تاع ديزاين ترميديير تاع وسطاء اللي هما ربما معناتها ينجموا يساهموا في
1: الغلاء
2: في
1: كيفاش يمكن كاتحاد كيفاش يمكن التصدي لهذا؟ يعني كان تحدثوا على الفلاح لهنا اكيد نفهموه، فما كلفه انتاج، فما تعب، فما اكيد يلوج على انه يرجع الاتعاب نتاعو الفلاح. كيفاش يمكن التصدي لمساله الاحتكار ولا المضاربه هذه سعد الكريم؟ من خلال مراقبه الاسواق او من خلال بعث نقاط بيع من المنتج الى المستهلك البيع بكيلوغرام؟ كيفاش يمكن الحلول في التعاطي مع المسألة هذه؟
2: شوف هو الحلول
1: نعم.
2: احنا حتى على مستوى ولاية الكيف قمنا معناتها خلال سنوات فارطة بتنظيم معناتها نقاط بيع المنتج المستهلك ومواصلين فيها، معناتها عندنا تو حتى على مستوى الموسم الحالي عندنا نقاط بيع العلوش العيد من المنتج المستهلك في بيعات معناتها معينة، إلا أنه ديما نرجع ونقول معناتها ديما المواطن ديما ماذا به يتوجه، هو معناتها يتوجه للرحب معناتها
1: الأسواق
2: الموجودة متوفرة لهنا على مستوى الكيف، لأنها الكيف ديما نرجع ونقول راهي ماهيش مقياس، لأنه هي منطقة منتجة. ربما الإشكاليات هذه تطرح بصفة أكثر في المدن في العاصمة ولا في المدن الساحلية، نظرا لأنه الانتاج ديما يجي من المناطق تاعنا. لكن احنا ديما سوا كمنظمة فلاحية نحب نركزوا على إعادة تكوين القطيع هذا اللي نقص فيه
1: بصفة
2: حوالي 30%، وتشجيع الشباب معناتها للتمشي معناتها في بعض المشاريع هذه. عندنا مقترحات ان شاء الله معناتها باش نخدموا عليها مع وزاره الاستثمار مع الوزارات المعنيه.
1: نعم.
2: على الاقل الاخرى باش في المستقبل يكون سعر الاضحيه ما ترتفعش معناتها ما
1: يكون مقبول.
2: حتى هو شوف هو السوق ديما فيه معدل العرض والطلب.
1: الطلب باي.
2: وقت اللي عرض يبدا ايكيليبري مع الطلب ينجم يكون معناتها
1: السوم السعر مقبول
2: ويكون معناتها المضاربه فيه.
1: تحيه لكل من التحق بنا الان على موجات اذاعه الكاف. اليوم نطرح موضوع متوفره الاضاحي في ربوع الشمال الغربي. كان حضر معنا سي خالد الخميسي من اتحاد الجهه والفلاحه بجندوبه، تقريبا 26,000 اضحيه متوفره. حضر معنا سي عبد الكريم الحيدي اتحاد الفلاحين بالكاف، ثم تقريبا 67,000 أضحية على مستوى ولاية الكيف. نرجع معك سعد كريم، رحب بك من جديد. اليوم نتحدث على التعاطي مع الموضوع هذا، فما تراجع بنسبة 30%، وهذا بطبيعة الحال أنه القطيع تراجع شوية. وكيفاش يمكن أنه نحضروا لمواسم قادمة؟ نعرف مش العيد فقط سعد كريم اللي نتحدث على اللحوم الحمراء، أيضا المناسبات وغيرها. تقريبا فما إقبال على شراء الخرفان وغيرها، نعرف المناسبات العراس في الصيف وغيرها. أكيد فما تكون استراتيجية أنه رجعوا شوية، نكونوا القطيع من جديد كما ذكرت، نشجعوا الشباب في الجهة أنه يتعاطوا هالقطاع هذية تربية الماشية. هي منظومة من بين المنظومات الفلاحية الكل اللي يلزم الاهتمام بها.
2: صحيح. نعم. صحيح. هو كما قلت لك توا معناتها منظومه تربيه الماشيه معناتها شانها شان باقي المنظومات.
1: نعم.
2: تمثل خلال السنوات الاخيره لابد من مراجعه معناتها التمشي العام معناتها في المنظومات هذه.
1: نعم.
2: كما للبيان وغيرها معناتها دونك قبل ما معناتها من يخسروها. دونك الهدف نتاعنا احنا نرجعوا المنظومه دي سالفه احنا، لانه ديما احنا ما يلزمش فينا المواطن ينفيق فينا للتاثيرات التواصل الاجتماعي الموجوده على العلالشة وبثلاثه وبسته ومعناتها وغيره وغيره من الحوايج اللي معناتها ما عندهاش حتى علاقه بالواقع. الفلاح هو بطبيعته مربي الماشيه، هو بطبيعته هو مستهلك راهو
1: نكي.
2: ما هوش معناتها من
1: إيه وهذا من وهذا راهو مورد رزق. إيه. معناها ماهوش
2: مورد رزق دونك ماهوش راهو كلفة الانتاج قاعدة تتغير من موسم الآخر.
1: إيه.
2: إلا أنه احنا القطاع الفلاحي بصفة عامة اللي يمثل القطاع هذا راهو اللي ضروا معناتها هما زوج أطراف ضروا هما المنتجين والمستهلكين.
1: إيه.
2: لأنه التداخل العديد من الوسطاء ومعناتها طول التعقيدات الموجوده هذه في الشبكه الوسطى هذه المضاربين هما اللي خلوا معناتها الاسعار هذه ربما في بعض الاحيان تتضاعف في الاثنين، واللي هي معناتها في الحقيقه بعد كي نمشوا على مستوى الضعيف الفلاحيه الاسعار المتوفره معناتها في معناتها حسب الكل.
1: سعد كريم تنصحوا المواطن يشتري مباشره من الفلاح؟ هل هذا التوجه بالنسبه لكم الاتحاد والفكره
2: اللي تحبوا توصلوها؟ نعم. على مستوى الاتحاد الجهوي قاعدين ساعين لتنظيم القطاع هذا اولا، ثانيا نسقوا نحبوا نسقوا مزيد التنسيق مع سلطات الاشراف وكل وجميع الاطراف المتداخله اللي ارجعوا اللي سالف عهده. وعندنا العديد من المقترحات اللي عاملينها وبرنامج كامل عاملينه في حتى التحسين الوراثي
1: او تحسين السلاله
2: النقبه. ايوه في النقطه دي العديد من معناتها خاصه في السنوات العقد الاخير ما عادش نتحدثوا على السلالات في تونس. السلالات معناتها الصافية عندنا مزيج من السلالات.
1: أي.
2: واللي هي تأثرت مع التغيرات المناخية، لأنه فما السلالات موجودة في تونس ما تحبش معناتها التغيرات المناخية
1: اللي
2: أثرت عليها في البيئة دونك الإنتاج نتاعها تراجع. هذا العديد من النقاط اللي قاعدين نركزوا عليها. بالنسبة لتوفير نقاط البيع الأضاحي ساعين الموسم هذا إن شاء الله نوفروا معناتها المستوى بعض الضيعات البيع بالميزان، وإن شاء الله معناتها ديما نرجع ونقول كون ولاية الكيف هي راي ولايه منتجه معناتها ما عندناش اشكال على مستوى الولايه كيف يتوفر الاضاحي هذه يعني نعم. احنا عندنا احنا الاكتفاء الذاتي تاع الولايه على المستوى المحلي وباقي الانتاج يمشي معناتها يتم معناتها توزيعه للمناطق الشمال تونس والساحل.
1: ان شاء الله نحافظ على القطيع سعد بكريم، اكيد هذا مهم جدا، وايضا انه نحاولوا نكونوه كما ذكرت انت، نستعدوا لمواسم قادمه، نستعدوا لمناسبات بطبيعه الحال، لانه الاستهلاك موجود، ونوفروا الاضاحي ونوفروا ايضا اللحوم الحمراء بطبيعه الحال. نعطيك الكلمه سي عبد الكريم اذا كان عندك كلمه الختام في الاطار هذا، وان شاء الله نرجع لك اكثر اذا كان فما بطبيعه جديد على مستوى نقاط البيع من المنتج الى المستهلك، وايضا تحدثوا حتى على مستوى مساله الاسعار كيفاش تعاطي مع الموضوع هذا. تفضل.
2: اللي يتاكد عليه كونه بالنسبه للاسعار المتداوله توا عند الفلاح راي ما عندهاش حتى علاقه بما هو موجود على مستوى وسائل التواصل الاجتماعي. النقطه الثانيه احنا نحبوا نركزوا معناتها ونخدموا على المنظومه دي لارجاعها معناتها لسلف عهدها. ان شاء الله سلطه الاشراف معناتها تسمعنا، عندنا العديد من النقاط اللي نحبوا نحطوها على الطاوله. هي في الحقيقه معناتها الهدف نتاعنا هو الترفيع في الانتاج، وفي مش في منظومه التربيه الميشيه بركه، معناتها في منظومه البان، في منظومه الخضروات، في الزراعه الكبرى، في غيره معناتها من منظومات الانتاج. وان شاء الله معناتها تتعدى الامور معناتها
1: ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله واكيد نعملوا استراتيجيه نخدموا في قادم المواسم كيفاش نطوروا هالقطيع هذايا، وبطبيعه نعملوا المعادله بين العرض والطلب. يعطيك الصحه سعد الكريم، شكرا لك على كل ما تفضلت به. نحب نرحب سي رؤوف الحسني اللي حاضر معنا هاتفيا، عضو الاتحاد الجهوي للفلاحه والصيد والبيسيليانا، المسؤول عن تربيه الماشيه والصحه الحيوانيه. سي رؤوف اهلا وسهلا بك، شكرا على تلبيه الدعوه.
3: مرحبا بك سي فوزي، ومرحبا بكل المستمعين ذات الكيف، ومرحبا بكم وان شاء الله نهاركم سعيد يا اخوي.
1: يعطيك الصحة. اليوم نتحدثوا موضوعنا هو متوفرة الأضاحي في ربوع الشمال الغربي، أكيد الاستعدادات لعيد الأضحى المبارك تقريبا أقل من شهر، أكيد فما شوية حركية على مستوى الأسواق. خليني ناخذ معك شوية تفاصيل في البداية سي رؤوف على المتوفرات الأضاحي في ولاية سليانة، وبعد نتحدثوا أكثر كيفاش يمكن كاتحاد من خلال بعث بعض اللجان على المستوى الجهوية اللي يتابع الموضوع هذايا، وبطبيعة الحال من خلال عملية البيع وأيضا على مستوى الأسعار وغيره.
3: شكرا على الاستضافة.
1: مرحبا.
3: أولا نحب نعرج على أنه عدد الأضاحي تو في سليانة المتوفر في حدود 80,000 تتقسم على نحو التالي: 44,000 علوش في عمر 6 شهور، ثم قريب 18,000 بركوس من يعني نقولوا نحن علوش اكثر من عام اللي تاع عمناوت، والباقي كليك يعني نقولوا نحن في الماعز في الزون نتاع 17 حاجه كيما 17,000. الاسوام تويكه يعني الامانه بالذات ماهيش مستقره
1: لانه ما فماش اقبال كبير تو على الشراء.
3: نحن نعرفوا لو في العيد الاضحى المستهلكين يعني في الاسبوع الاخير يعني في العشر ايام الاخرانيين نتاع قبل العيد الاضحى المبارك تبدا الحركيه في الولايه بتاع البيع والشراء، تويكا يعني ناس يعني تلتمس في الاسوام
1: مازال يسالوا يعرفوا،
3: مع انه راهو نحن سلينا منطقه انتاج يعني في الاصل يعني ثم برشا شكون خذا يعني ومخلي عند المربي مش يعني ماخذ وبروح به.
1: اي فما كل واحد كيفاش يتصرف بطريقته. وين
3: صحيح. الاشكاليه ما تروح اثناء احنا لو سلينا ثم ضعف في الانتاج، نحن ما فيه ضعف زود في المناطق الكل
1: المحيطه. 80,000 هذه اثناء مقارنه بالموسم الفارط فما تراجع فما تطور، كيفاش نجم تقيموها كاتحاد؟
3: هو بارابور العام الاول اثناء ثم تم تطور نسبي ماهوش كبير، تطور في نصف في حدود 17% من عماول. لكن راهو في النسبة العادية نتاع ولاية سليان في الإنتاج رانا نتراوحوا ما بين 120,000 حتى 125,000 حتى 130,000 أضحية موجودة في ولاية سليان. وهذا يرجع لعدة أسباب، أولها يعني نقولوا نحن نقص في
1: قطيع
3: في القطيع اللي ساو ذبحة كبير برشا للأنثى، يعني الحمد لله والإطراف والسلطة الوطنية يعني نقول احنا
1: تتصدى لهذا
3: الموقف وعملت استراتيجية وطنية في التصدي لذبح الأنثى. نأمل انه تتواصل
1: الاستراتيجية هذه،
3: نأمل انها تتواصل وتتكثف، ولا واكثر من ذلك انه يعني نشجع الفلاح انه يحافظ على التواجد على القطيع بتاعه وخاصة الإناث منه. اضافة الى رأى سمى اشكالية يعني هي ازال كبيرة بعيدة يعني يقولوا طويلة المسألة هذه، خاطر راهو ثم نقص كبير في هذا في الدراسات في تربية الماشية ولا في تطوير القطيع ولا في تطوير الانتاج اللي شاهدوا مثلا من قطاع الدواجن واللي شاهدوا في قطاع الأبقار. احنا في تربية الماشية في تربية الأغنام في تونس ما صارتش يعني يقولوا نحن دراسات جينية في تطوير السلالات ولا تطوير الانتاج، وإلا حتى نعمل قيمة مضافة مثلا كانت تقبل راوية الفلاحة تتركز شوية يقولوا نحن حتى عصوف كان عنده ثمن يعني مقارنة بالثمن الأضحية، يعني قبل كان يعلوش يخدم ما بين 100 و 150 دينار تلقى جزء الصوف تتراوح بين 15 و 2000 كان ثم يعني يقولوا نحن ما مربوح جزئي اللي يعاون الفلاح في يقولوا نحن في وقت اللي كان القنطار الشريف
1: في الكلفة في كلفة الانتاج
3: او ما عادش ثم حاجة اخرى في انتلاخ الخلاف يعني الفلاح لو كان ما يجيبلوش علوش النعجة ما يجيبلوش علوش يخرج العام يعني يقولوا نحن فارغ بالنسبة لي. وزيادة ما بينا يعني الاخوان يعني يقولوا نحن الفلاحة ويتفهموا شوي يعني الأزمة
1: الموجودة والظروف والمقدرة الشرائية للمواطن
3: يرفقوا به شوي، إضافة إلى أنه زاد المواطن ماذا به يتفهم شوي أنه راه وضعية الفلاح زاد راه كيما وضعيته هو زاد راه عنده يعني مدخلات أخرى وعنده مصاريف كبيرة راهوك العلوش يخزر له هو في الدولة مصروف العيلة ومصروف الصغار ومصروف الدار والدواء والدنيا كليك راه يكلفه كليك على العلوش هذاك.
1: فما تطور كبير، فما معناها فما شوية غلاء حتى في العيشة والحياة اليومية بطبيعة الحال هذي نفهمه، وإن شاء الله الناس الكل تراعي بعضها أكيد سيرعوف هذي اللي ندمنوه مع الناس الكل، لكن فما أيضا هذي على المستوى الأسعار أو التعاطي مع الموضوع هذي، هل أنه فما تفكير بالنسبة لكم أنه إحداث بعض النقاط من البيع من المنتج إلى المستهلك على الأقل بكيلوغرام أو أنه تكون فيها الأسعار مدروسة، تخموا في هذا سيرعوف؟
3: والله سي فوزي راهو كيف حكيت لك بكري احنا راهي منطقه انتاج
1: وال معناها من ثم الاسواق موجوده والفلاحين موجوده معناها من مش ضروره نقطه البيع
3: اكثر من ذلك عندنا لو نقاط يعني نتاع
1: هي في الدواوين معناها
3: اضافه الى الدواوين ثم شركه خاصه زاد راهي تبيع بالميزان عندنا يعني برشا يعني نقولوا نحن شركه خاصه اللي تبيع يعني نقولوا نحن العلوش بالميزان وللامانه راهو مش بتصورش انه مش يكون الثمن يعني بعيد ياسر على
1: العمال يعني فما سي
3: اللي قاعد يدور تويك في وسائل التواصل الاجتماعي زوز ملايين ونص و3 ملايين وزوز ملايين و700 وكان هذا كله يعني حديث نتاع فيسبوك كما نقول، اما راه مازال الامر ما اتضحش. اللي تباع اللي شفته انا بعين يعني ما بين 1350 حتى 1500 موجود حتى 800 و900 موجود يعني هو كان شي يصير يعني يقولوا نحن زياده نتاع 150 دينار في الدار على عمنا مش تصير يعني يقول احنا 300 و400 دينار على عمنا هذا يعني اللي انا لمسته بيدي فهمت ولا
1: اي من خلال
3: يعني مش يعني نطلبوا طريف شويه يعني يقولوا نحن من المستهلك انه يعرف منين مش يشري ويعرف
1: اي حتى انت توضح الصوره شويه توضح الصوره بالنسبه لكم. لكن سيراوف لو نتحدث على المستقبل اليوم على هالمنظومة هذه أساسا منظومة تربية الماشية كما ذكرت نحسنوا السلالة نستعدوا أكثر أنه الأضاحي تكون حاضرة قبل نعرف أنه العيد يقدم تقريبا وحتى نتحدث على علميا وتقنيا أن يكون نجم نحضر الأضاحي قبل ديما الفترة هذه يكون 6 أشهر خاصة تستجيب الأضحية للشروط بطبيعة في إطار أنه ننمو القطيع نعاودوا أن نكون باش نوفروا أكثر عدد ممكن لأنه هذا يتوقف على العيد يتوقف أيضا على توفر اللحوم الحمراء أيضا فما مناسبات وغيرها الناس تقبل على شراء الخرفان مش في العيد فقط نعرف الصيف المناسبات والعراس وغيرها هل أنه يمكن تحدثوا على مسنا وإلا من الوقت هذا نتحدثوا على مواسم أخرى استراتيجيا كيفاش نجموا نحضروا النسبة معينة أو أضاحي معينة أو متوفرات بالنسبة للجهات نتحدث بصفة عامة على ربوع الشمال الغربي جهات منتجة أكيد نحاولوا ننمو هالمنظومة هذه
3: هو للأمانة الموضوع اللي طرحته كبير وكبير برشا يجب برشا تفاصيل باش نوصل كذا نحاول باش نختصر في نقاط أول حاجة راهو قطاع تربية الماشية ماهوش كيما يعني ماهوش مستقل بذاته على القطاعات الأخرى أو زاد راهو منظومة الحبوب عندها علاقة بمنظومة تربية الماشية
1: والأعلاف
3: الأعلاف الخشنة الخضر زاد كيف كيف اللي خاطر في تواجد الخضر وتحضير لبارسيال هذوما اللي مش يضرب فيها الخضر راه تلقى ديما عنده بارتيز زرع فيها شويه مصوره زرع فيها شويه سيركو ولا شويه حكايات كيما هكا تطوير الانتاج هو راهو لك انت توفر الاراده رانا قادرين باش ناخذ والتونسي راهو معروف انه قادر يخلق المعجزات في اصعب في اصعب المواقف ونعملوا اللي عجب احنا راهو سيفوزي راهو الإشكالية بتاع قطاع تربية الماشي مبداش من اليوم ولا توا وعنده مدة طويلة
1: فما تراكمات
3: وقاعد يصير فيه إشكاليات واللي زاد على طير بلة هو اللي صار يقولوا نحن في نقص القطيع أنا كنا عام قريب 7 مليون أم توي كرانا نتحدث على أقل من مشتر
1: هو تقريبا فما برشا نقاط الجفاف والإشكاليات الموجودة
3: هو الجفاف في حد ذاته ما نجموش نحطوا عليه هو كل شيء شناعة اللي مش نعلقوا عليه كل شيء احنا راهو مررنا قبل بسنوات جفاف وتغلبنا عليها على خاطر كان عندنا تروبو واضح والراس معروفه اللي هي النعجه بتاعنا البربريه النعجه الغربي البربريه بتاعنا اللي تتصدى هذه اضافه الى الغربي بتاعنا الغربي
1: تقاوم الظروف
3: تقاوم الجفاف التدار كانت يعني زاده فهمتوا في فتره معينه هي القادره أثرت اللحم في تونس خاطرها مع الاحتياجات نتاعها في الآلاف كل شيء كل حشيش قدامها تاكله حتى الحشيش في الحمرة ما يقلقهاش احنا لكان تصير يقولوا نحن نظرة فاخدة نعرف
1: استشرافية
3: والإشكاليات المطروحة اللي هما ثلاثة في حالة يعني الآلاف وأسنانها وتوفرها نعالجوهم بطريقة
1: سلسة ديوان ديوان الأعلاف نجم يكون الحل ديوان الأعلاف نجم يكون الحل بالنسبة للموضوع هذا
3: والله هو لا كان يصير يعني يقول نحن تطوير في أنا أحكي لك حكاية برك احنا وقت اللي توصل عنا في المنظومة تولي الشركات تقبل علينا كيف تقبل علينا القمح والشيء والفرينة تقبل علينا الفول فتولي عنا ساعتها منظومة آلاف واضحة وباينة ونجم على النوع
1: مكتمل اي
3: بينسير اما الإشكالية وين انه الفلاح ينجم يغزل على الفول لكن ما يعرفش من يقبله ما عادش عنده من يقبله حتى وإذا يبدأ فرح 50 أو 60 هكتار فول ويجينا ما شاء الله سابق وين مش يحط هذيك الكل
1: نعم ما عندوش مكان تخزين
3: يعني 5 أو 4 هكتارات ويعمل لك التداول الزراعي البسيط اما احنا كنشجعوا انه الفلاح يعمل تداول زراعي والدوله توقف انه الشركات تقدر تستورد ورانا في الفول ونستورد ورانا في الحمص ونستورد في الحلبه والجلبانه في الحمص والعدس احنا علاش ما نعودوش نزرعوها هنا هذوما صوصودين اللي جايين الناس يحافظون على خصوبه التربه ويوفروا له مثلا كيما الفول يوفروا لنا اعلاف فهمتي ولا مدخل اخر الاعلاف لتربيه الناشئه ولذلك يعني نحافظوا على العمله الصعبه ونحافظوا على برشا يعني نحن على تطور القطيع نتاعنا موجوده الحلول ودراسات موجوده غير بك تتوفر الإرادة وقدرت ربي ما كي مسيرك الخير كما قلت لك تونسي راه ما يعجبوش شيء.
1: نعم أكيد تحدثنا في برشا نقاط معك سي رؤوف، يعطيك الصحة على كل ما تفضلت به. أكيد في انتظار أنه كما ذكرت أنه توضح الصورة أكثر، أكيد مازال شوية وقت على أنه الشراء الأضحية إن شاء الله يكون العرض موجود. أكيد الطلب باش يتبع مع الوقت، وبالطبيعة نجم نتحدث شوية مراعاة بالنسبة لمسألة الأسعار بين الفلاح والمستهلك، ونخموا أكثر خاصة في المواسم القادمة وقت اللي نوفروا الأضاحي ونوفروا أيضا أنه تكون موجودة اللحوم الحمراء. الإشكال هنا لما تروح سي رؤوف حتى على مستوى اللحوم الحمراء ما فماش تراجع للأسعار بالنسبة للوقت هذايا، لأنه يمكن تحدث على انفراجة من العيد الأضحى المبارك إن شاء الله، ونشوف شوية تراجع في الأسعار.
3: نقطة بركة لو تسمح إضافة ثم مسألة فنية يعني وتستعمل نحن نستعمل فيها مش برشا في تونس لكن في برشا دول أخرى يصير يعني الاستعمال بتاعها، هي نتاع ليبونج هذايا اللي يوخر في عملية نقولوا نحن التخصيب بتاع الغلم اللي هو يخلينا نتحكمه في البريود اللي مش ولد فيها العلوش واللي قادرين به فهمت ولا باش نوفروا الأضاحي نتاعنا ونوفروا الحمل اللي حاجتها به في أوقات الذروة اللي تاع الطلب. بالنسبة للارتفاع أثمان اللحوم الحمراء راهو ماهوش خاص بتونس كهو، الارتفاع راهو عالمي بطريقة يعني مشتة في برشا دول، نحن نتابع برمي المتوسطين ماناش يعني اللي عندنا غلاء الغلاء مرتفع ولا عندنا نقولوا نحن الأسواق المنخفضة، هذا راهو في إطار ما بين الثمن والجودة، لخاطر في مناطق أخرى لما يبركش تلقى اللحم البقري ولا اللحم العلوش رخيص، راهو الجودة هي اللي تحكم، إضافة إلى عندهم راهو تولى مثلا كيما أوروبا راهو عندها تدخلات أخرين كيما اللحم الخنزير كيما برشا لحوم أخرى نحن ما نستهلكوهاش كتوانسة يعني ما عندناش الواحد هذاك، لكن راهو هذاك ساهم. إحنا شنو المطلوب منا؟ المطلوب منا إنه نوفروا الانتاج للمواطن التونسي. كيفاش يصير التوفير هذايا؟ ما نعتمدوش لازمنا نحو من بيننا جمله حكايه الاستيراد، لازمنا نعتمدوا على انفسنا في الاطار هذايا نظرا للتغيرات التغيرات اللي صايره في العالم الكل على سواء جيوسياسيه ولا مناخيه ولا كذا، يعني الاعتماد على الذات، واحنا الحمد لله عندنا تجربه كبيره صارت في كورونا انه العالم كله شهد ازمات الا نحن كبلاد الحمد لله يعني ما تعدينا الأزمة بسلاسة وما صارش عندنا الإشكاليات اللي تعرضت لها دول غنية ودول كبيرة. نحن نستفيدوا من المبدأ هذاك، نتلموا على بعضنا، نسمعوا بعضنا، نحطوا يدينا في يدين بعضنا وقادرين باش تغلبوا بالموجود تويكا في هو يقولوا نحن جيرونس دي بروبليم، نعاودوا نشوفوا الاشكاليات المطروحه اللي عندنا وقادرين باش نتجاوزوها بقدره ربي
1: ان شاء الله. اكيد القادم افضل سي رؤوف، ان شاء الله نرجعوا لك اكيد في وقت قادم بالنسبه لمساله الاسعار هذه، بطبيعه في انتظار نشوفوا شويه حركيه ونشاط على مستوى الاسواق في قادم الايام، لانه تقريبا 26 يوم او 27 يوم تفصلنا على 27 يوم تفصلنا على عيد الاضحى المبارك. اكيد ان شاء الله نشوفوا اكثر حركيه في الاسواق ونقاط البيع بطبيعه الحال، انه حتى الاسعار نشوفوا شويه تراجع بطبيعه الحال كما ذكرت سي رؤوف، انه شويه مراعاه الناس الكل ونعيدوا الناس الكل ان شاء الله ولاباس. نعطيك كلمه الختام سي رؤوف تفضل.
3: ان شاء الله هي راه ان شاء الله الشعب التونسي ديما لاباس، طمنوا الناس راهو اللي يدير ويدور هذا كليك راهو جزء كبير كله خاطئ، رانا قادرين بالموجود عنا انه باش نعيدوا السناء وقادرين في الدولة بالمواطن، المواطن قادر باش يعيد الناس كليك بقدرة ربي قادر باش تعيد، فقط نراعوا بعضنا كما سلف وذكرنا وما ننزوش لبعضنا كما الشاري كما البايع وكما نقولوا فيها احنا عنا كلمة في السوق نقولوا توجوا لبعضنا وقت اللي يوصل لها توجوا لبعضنا والناس كليك تعيد بقدرة ربي لباس
1: هذا ما نتمنوه. شكرا لك سي رؤوف على كل ما تفضلت به، شكرا سي عبد الكريم الحيدري، ايضا شكرا سي خالد لخمي ميسي. كنا نامل تكون حاضر معنا السيدة ألفة لافي عن اتحاد الفلاحين بباجة، إن شاء الله المانع خير أكيد، في حابين ناخذ فكره على ولايه باجه. ان شاء الله نرجع لها باكثر تفاصيل في مواعيدنا القادمه سواء كان في الاخبار او ايضا في البرامج. تحدث اليوم على متوفرات الربوع الشمال الغربي من الاضاحي، فما بطبيعه الحال كل ولايه شنو متوفر فيها تقريبا، فما 80,000 في سليانة الكاف، 67,000 في ولاية جندوبة، فما 26,000 بطبيعة الحال. هذه أحصائيات موجودة تقدمها المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية وأيضا الاتحادات الجهوية للفلاحة بخصوص متوفرة الأضاحي في ربوع الشمال الغربي. كما ذكرت بطبيعة في انتظار أنه حابين نطرح الموضوع هذا لأنه فما تساؤلات حول الأسعار، حبيت نطرح الموضوع اليوم مع بطبيعة في انتظار أنه تتوضح أكثر الصورة. شوفوا شوية حركية في الأسواق وفي نقاط البيع وأيضا تعرفوا أكثر على الأسعار اللي متداولات، نجم تكون بطبيعة كيفاش باش تتراجع باش تتطور، هذايا ما باش نشوفوه إن شاء الله في الأيام القادمة. شكرا لكم، نلتقي دائما عبر موجات إذاعة الكاف. إلى اللقاء.

في الشأن العام. إعداد وتقديم قسم الأخبار بإذاعة الكاف. صوت الشمال الغربي في جريسة على الذبذبة 96.2.

سبحان الله سبحان الخلاق الأعظم سبحانك ربي آمنت بقدرتك العلوية وبإبداع صنعك في خلق الملكوت جلت قدرتك العلوية يا ربي حين خلقت الليل جنينا يتكون بالقدرة في أحشاء الشمس ويحين الميلاد المرسوم بقدرتك العلوية فيخرج من رحم الشمس ظلام الليل ويرخي أسدال سكينته تحتضن الأحياء جميعا بعد عناء السعي وراء الرزق سبحانك ربي.

سبحانك يا رحمن، لم تغفل رحمتك الواسعة عن عبادك، إذ يسري الساري منهم في جنح الليل فتضيء مصابيح نجومك. هذه الفرحة بنهار يولد من أحشاء الليل الموحش، هذه الفرحة بالنور المشرق مع يوم يولد من كبد الظلمة، هذه الفرحة إذ تشرق في عين الزهر وعين الفل وتغرد في شقشقة الطير، تهتف جميعها بالحمد وتشكر. حين خلقت الليل لباسا وجعلت نهار الأحياء معاشا، وتسبح يا رب بحمدك. سبحان الله، سبحان الخلاق الأعظم، سبحانك ربي، آمنت بقدرتك العلوية يا الله. سبحانك ربي في ملكوتك، سبحانك يا الله.

0: ابتهالات يومية تقدمها لكم إذاعة الكاف.
1: إذاعة الكاف،
2: صوتك يا بلادي ديما عالي.
3: مستمعين الكرام، نرفع على مسامعكم أذان صلاة الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة الكاف وما جاورها.
4: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: رحيق اللسان.
1: لا تسألون ما اسمه حبيبي، أخشى عليكم دوعة الطيوب.
0: رحيق اللسان عبق اللسان إذ ينفلت من رحم العقل ليصعد إلى عمق الوجود.

0: مسموح مسموح مسموح حبيب.
1: رحيق اللسان مع توفيق جريرة.
2: مرحبا بالسادة المستمعين في رحيق اللسان. رحيق هذه الحصة سوف يكون موضوعه عاديا بسيطا، إذ يتعلق بالبلاغة والإعجاز. ويسعدنا أن نستضيف لكم الأستاذين، الأستاذ محمد نويري أستاذ تعليم عالي وسيتكفل بتقديم الإضافي عن نفسه بعد حين، والأستاذ توفيق العلوي هو أستاذ بكلية الأداب والفنون والإنسانيات بمنوبة، هو وجه علمي وأدبي. مرحبا بك أستاذ محمد.
3: أهلا وسهلا.
2: مرحبا بك أستاذ توفيق.
4: أهلا وسهلا، شكرا على الدعوة اللطيفة.
2: الحقيقة أننا سوف نتحدث في البلاغة والإعجاز، ولكن سيكون الموضوع الذي ننطلق منه ونعود إليه هو الكتاب الذي أصدره الأستاذ النويري. كما يقول الفرنسيون، أن تكون متأخرا أفضل من ألا تصل أبدا. نعم، الكتاب هذا هو عنوانه البلاغة الممكن والأفق المستحيل في النص الدائري على الإعجاز. هذه الصفات يعني حينما تكون قديمة تكون معتقة كالخمرة.
4: وقد نطرح قضية القدم.
2: القدم وهو كذلك.
3: لا، القدم يعني ممكن يتعلق بالخمرة ويمكن أن يتعلق بشيء آخر بعيد تماما عن الخمرة.
4: طبعا طبعا.
3: يعني أنا اهتممت بهذه المسألة، مسائل العقيدة وتأثيرها في النص البلاغي، منذ تناولت موضوعي لدكتور الدولة
2: الذي أشرف عليه أستاذنا الكريم حمادي سمو.
3: نعم. علم الكلام والنظرية البلاغية عند العرب.
2: نعم.
3: وأذكر أن أستاذي المرحوم عبد القادر المهيري
2: أستاذنا جميعا،
3: طبعا هو الأب الروحي
2: لنا جميعا
3: للقسم العربية كله، من شاء ومن أبى.
2: نعم.
3: أذكر قولته هذه أطروحة بأتم معنى الكلمة، لأنك انطلقت يقول من البداية إلى النهاية في الدفاع عن فكرة أن علم الكلام أثر في نشأة النظرية البلاغية عند العرب.
2: نعم.
3: والقدم، حتى أعود لمسألة القدم، المعتزلة عندما يطلقون اسم الجلالة على الذات الإلهية يقولون القديم.
2: نعم.
3: باعتباره القديم الذي ليس أقدم منه.
2: نعم. نعم. قلت أنك أستاذ تعليم عالي، ثم بعد ذلك طبعا ظللت أستاذ تعليم عالي
3: طبعا، وسأظل ما بقيت الأرض يعني في مجال ليس بعيدا هو في الحقيقة.
2: نعم.
3: بالرغم من أن ربما المسمى يبدو أنه بعيد عن المجال، ولكن أنا في صميم البحوث الثقافية والأدبية.
2: جميل.
3: صحيح ربما ابتعدت عن اختصاصي في الشكل، لأن اهتماماتي صارت أوسع بكثير، ولكن هذا الهاجس اللي أنا هاجرت وظل للكلام بقية. يعني أني لم أفرغ من، لم أقل كل شيء في الأطروحة.
2: جميل.
3: فظلت الأشياء يعني
2: تختمر
3: في رأسي، وهذا الكتاب تصورته ضمن ثلاثية.
2: نعم. قبل أن نمر إلى محتوى الكتاب، أنت في فاتحة مشوقة وغريبة، غرابة من يبحث عن ألفة، هديت الكلام إلى كلية الأداب، كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية، كلية 9 أفريل، تعددت الشارات، تباعدت الأوقات، هل هذا حنين؟
3: حنين.
2: ولماذا يظل، نحن نعلم أن الطالب هو من يحن إلى مقاعد الدراسة، ولكن هذا حنين أستاذ لهذه الكلية، ولماذا هذه الكلية بالذات؟
3: طبعا لم تكن إلا كلية الأداب لما درست، جيلي أنا لما درست لم تكن إلا كلية الأداب والعلوم الإنسانية في تونس فقط.
2: نعم. نعم.
3: لم تكن هناك كلية أخرى ولا جامعة أخرى. هذه الكلية الوحيدة. طبعا هذه الكلية احتضنتني طالبا
2: وأستاذ،
3: واحتضنتني باحثا، ثم احتضنتني أستاذا، وعلاقاتي فيها، يعني كنت أنا شغلت مسؤوليات في هذه الكلية، مدير قسم البحث صحيح. والنشر والبيبليوغرافيا.
5: أنا اشتغلت مع كوسي توفيق أيضا العلوي،
4: نعم.
5: اشتغلنا معا في هذه الكلية،
3: شغلت مدير دراسات في هذه الكلية، ولكن رأيت في النهاية أن أهديها إلى الكلية، لأن الكلية لم تغادرني، ربما غادرتها أنا ولكنها ظلت تعيش في يعني في داخلي.
4: نعم. استوفيق هو حنين ورسائله.
5: أي نعم
4: هذا التقدير أنا قرأته، هو حنين ورسائله للبعض.
5: نعم.
4: البعض الذي تكونته الكلية وتنكر لها. فهذه قراءتي. أستاذ محمد النويري أراد أن يقدم هذه الرسالة الجميلة، أننا أوفياء إلى هذه الجامعة التي كونتنا وصنعت منا باحثين وأساتذة.
5: وهو كذلك طبعا سنعود إلى أجواء الكتاب أستاذ محمد أستاذ توفيق، ولكن بعد أن نستمع إلى هذا المقطع.
6: وأما في الإسلام فقد كان للخطابة شأن كبير. أولا على كل منبر من منابر المسلمين خطيب، والخطابة الدينية هي أداة من أدوات الدعوة الإسلامية وأدوات شرح الإسلام لعامة الناس وجمهورهم، متعلمهم وغير المتعلم منهم. واشتهر من بين الخطباء في ذلك الوقت الخلفاء الراشدون، ثم جاء من بعدهم خطباء مشهورون كالحجاج بن يوسف الثقفي والي العراق أيام بني أمية، وزياد بن أبيه أيضا واليهم على العراق قبل الحجاج. والخطبة في القديم كان لها أصول ومنهج، فمن منهجها أن تبتدئ بحمد الله سبحانه وتعالى والصلاة على نبيه صلى الله عليه وسلم، وأن يقوم الخطيب بالتقديم لخطبته بكلمة موجزة يستهل بها الخطبة، ثم تأتي مرحلة العرض وهي عرض لأفكار الخطبة والإتيان بالأدلة عليها، ثم يلخصها في مرحلة الخاتمة. والخطيب يجب أن يكون فصيحا بليغا يفهم نفسية الناس، رابط الجأش، ثابتا ذا ثقافة واسعة يستطيع بها أن يؤثر على الجمهور بأفكاره وعلمه وثقافته. وقد جمعت خطب العرب في القديم في كتاب جمهرة خطب العرب، وجمع الجاحظ في البيان في كتابه الشهير البيان والتبيين، جمع كثيرا من الخطب، وصف هيئة الخطيب وأسلوب الخطابة وما يجب أن يتمتع به الخطيب من معرفة، وخصص لها أيضا قدامة بن جعفر في كتابه نقد النثر بابا خاصا بالخطابة. ما نريد أن نقوله إن الخطابة كان لها شأن عظيم، ليس فقط في على منابر المسلمين وخطباء الجمعة، وإنما كان لها شأن كبير في السياسة وفي التأثير في الناس وإقناعهم. وخير الخطب ما كان مؤثرا في النفوس، جذابا لها ومقنعا أيضا لعقول الناس.
5: مرحبا بالسادة المستمعين، كنا نستمع إلى أستاذ في مدرس بكلية العلوم الدينية والإسلامية بجامعة 29 ماريس إسطنبول، وهو يتحدث عن البلاغة والخطابة، وبصفة عامة قدم معطيات مدرسية ومبسطة عن تطور الخطابة بدءا من الجاهلية ووصولا إلى الإسلام، وكيف أن ذكر الجاحظ في البيان والتبيين وقدام بن جعفر وغير ذلك. ما أردنا أن نقدم به لهذا الكتاب الذي سوف يكون مدار حديثنا، وهو البلاغة الممكن والأفق المستحيل في النص الدائر على الإعجاز، هو أننا لا يمكن أن نفصل بين الفصاحة باعتبارها طريقة أداء والبلاغة باعتبارها شكلا من أشكال تقنين الكلام ومظهر من مظاهر بيان أن للكلام وجوها مميزة لابد للخطيب وللفصيح وللمتكلم أن يبرزها. إذن العلاقة بين الفصاحة والبلاغة والخطابة، هذه مصطلحات في بعض الأحيان عند السادة المستمعين تبدو وكأنها متداخلة. هل
3: لا؟ أنا لا أريد أن تأخذني هذه المصطلحات بعيدا عن موضوع الكتاب،
5: سنعود إليه،
3: هو هاجة الكتاب، لأن المفكرين الأوائل لم يفصلوا بين البلاغة والفصاحة.
5: جميل، كيف
3: فالمتكلمون بدءا من الجاحظ وقبل الجاحظ، لأن هذه مسألة تأثير الجانب الإيماني، وأريد أن ألح على هذه النقطة، لأن الثقافة العربية ليست بدعا من سائر الثقافات. يعني الهنود القدامى لما خافوا على نصهم المقدس جاء عالم كبير هو بانيني
5: الفيدا
3: جاء عالم كبير وأصدر ما يقارب 4000، أقل بقليل، لا أذكر العدد بالضبط، ولكن أقل بقليل من 4000 ما يسميه بالسترة، يعني المداخل الحكمية للسانسكري، لغة الكمال، لأن هي اللغة التي كتبت بها النصوص الهندية القديمة. أنا أعتقد أن روافد التي صبت في النظرية البلاغية العربية عديدة، منها الهندي، وهذه الفكرة طرحها علينا أستاذنا المرحوم صالح الجرمادي في درس شهير له، لست أدري هل درستم عليه أم لا، وظلت هذه الفكرة تختمر في ذهني. هناك الرافد الفارسي وهناك الرافد اليوناني،
5: نعم،
3: ولكن هذا كله اختمر في ذهن المثقف العربي لينتج فكرة بلغية عربية خالصة. صحيح ينبغي أن يكون الإنسان نبيها حتى يميز، الحقيقة الدراسات موجودة، الهندية والعربية، الفارسية والعربية، ولكنها محدودة. الجانب الأبرز في الدراسات، وهو ما زال منقوصا، ما زال يحتاج إلى دراسة، هو التأثير اليوناني. ولكن عبقرية المفكر البلاغي العربي بدءا خاصة يعني المتكلمين، يعني ينبغي أن أشير إلى متكلمين كبار، أبو هاشم الجبائي، أبو الهذيل العلاف، وإبراهيم ابن سيار النظام. وذكرت في الكتاب أن الفكرة إعجاز القرآن نشأت مع عالمين كبيرين، هما أبو الهذيل العلاف وابن أخته إبراهيم ابن سيار النظام، وتلقف الأفكار من عندهما تلميذهما العبقري،
5: قلت ذلك،
3: أبو عثمان الجاحظ، وتتبعت في الكتاب النصوص الأولى التي نشأت فيها هذه الأمور. يعني طبعا النص القرآني نجد فيه الآيات المعروفة بآيات التحدي، قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا الكتاب لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا، والآيات البقية الآيات معروفة. لكن فكرة إعجاز القرآن وفكرة التحدي لا نجدها في القرآن.
5: جميل،
3: هي فكرة كلامية.
5: نعم، سنعود. نحن الحقيقة أردنا مع سي توفيق العلوي أيضا أن نبرز، وتفضل سي محمد النويري ببيان أن للبلاغة خلفيات ثقافية مختلفة وروافد، ولكن ما رأيك في من يقول إن الروافد الداخلية، الثقافية الداخلية والثقافية المختصة، هي التي جعلت للبلاغة ظهر حصين ومتين، ونقصد بذلك النحو؟ ما رأيك أستاذ توفيق في القول إنه كان ينبغي للنحو أن يكون سابقا حتى تتأسس أركان البلاغة الأساسية، أم هل أنت ترى أيضا أن الروافد الثقافية الهندية واليونانية والفارسية هي أيضا مهمة، ربما هي تكون مهمة إذا ما دخلنا إلى البلاغة من باب علم الكلام، لكن ما رأيك في هذين الرافدين؟ هل يتنافسان؟ هل أنهما أساسيان متعاونان، أم لديك فكرة أخرى؟
4: شكرا على هذا السؤال. في الحقيقة النحو خاض معارك عديدة، خاض معارك منطقية، يكفي أن نذكر المناظرة بين متى والصرافي، خاض معارك في التساؤل عن مدى تأثر النحو العربي بالمنطقة اليوناني، خصوصا في كتاب سيبويه، وإن كانت المسألة أصبحت جلية لاحقا في كتاب الزجاجي الإيضاح فعل النحو، ومع الاستراباذي إلى غير ذلك صار التأثر واضحا. المعركة الأخرى هي المعركة مع البلاغة، وبقيت هذه المعركة إلى حتى الجامعة التونسية. بعض الأعلام يعني من الأساتذة الأجلاء يعتبرون أن النحو هو الأصل وأن البلاغة هي طارئة، والبعض يعتبر أن هناك تقاطعات عديدة بين البلاغة والنحو، والبعض يعتبر أن البلاغة هو علم مستقل بذاته. بالنسبة إلى الروافد، أظن أن هذه الروافد الثقافية أساسية انطلاقا من الشعر الجاهلي، وصار المدار على القرآن لاحقا. ولكن لا شك أن الروافد الهندية والفارسية وخصوصا اليونانية مع أرسطو الذي يعني أول المنظرين في للخطابة، أظن أنه لا يمكن أن نحصر المسألة في زاوية معينة، أن جميع الزوايا من روافد خارجية وروافد داخلية أثرت في هذه المسألة. ولكن مثلا عندما نقرأ كتب الجرجاني لا نشعر أنه بلاغي فقط، يعني أود أن ألح هنا على هذا التقاطع. فحتى الاستدلال، فاستدلاله كثيرا ما كان استدلالا نحويا، لا نشعر أن للبلاغة موضوع معين باعتبارها مادة للدرس، لأن النحو لابد منه. كذلك في القضايا النحوية، كثيرا من القضايا النحوية لابد لها من مداخل بلاغية. فمثلا عندما نقول إياك نعبد، فلا يمكن أن تبرر الإبراز هنا إلا من زاوية بلاغية، لأن هناك فرق بين إياك نعبد، لأن القصد هو المعبود، ونعبد إياك يصبح القصد هو العبادة. أظن أن هذه أن القيمة فيما طرحت سي توفيق من إشكال هو أن هذه الإشكالات غذت الثقافة العربية، يعني أصبحت إشكالات وأصبحت هناك قضايا، وامتدت هذه القضايا كما قلت إلى الجامعة التونسية، وهي قضايا خلافية على غاية من الأهمية.
5: نعم، شكرا. نمر إلى المقطع الموالي.
7: ويسمى أيضا بعلم الكلام، لأن من يتعلم هذا العلم الشريف يصبح لديه مكنة شديدة في الكلام، ويصبح لديه قدرة على المناظرة والمجادلة وإحقاق الحق وإبطال الباطل وإقامة البرهان والدليل القطعي على كلامه. وقد يسمى أيضا بعلم التوحيد، وهو وذلك لأن أهم مباحث هذا العلم هو صفة الوحدانية لله تعالى والرد على جميع الفرق الضالة التي تثبت آلهة مع الله تعالى، تعالى الله عما يشركون علوا كبيرا. وقد يسأل أحدنا ما علاقة هذا العلم بالفقه، فالجواب أن هذا العلم هو أساس الفقه، ويسمى أيضا الفقه الأكبر لأنه هو الأصل. قال تعالى ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن، فجعل ربنا عز وجل الإيمان شرطا لقبول العمل الصالح. فإننا ندرس في الفقه، ندرس الصلاة والصيام والطهارة والزكاة والحج وما إلى ذلك، وهذه الفروع كلها لا تقبل من الإنسان إلا إن كان مؤمنا. فلذلك الإيمان هو شرط قبول هذه الأعمال الصالحة، فنجد أن لها ارتباطا وثيقا بالفقه الإسلامي، فهي أساس الفقه، وكما قلنا تسمى بالفقه الأكبر. وهذا العلم يقسم إلى ثلاثة أقسام: قسم الإلهيات، وهو الذي نتحدث فيه عن صفات الله تعالى، ما يجب لله وما يمتنع أن نصف به الله تعالى وما يجوز على الله تعالى. وقسم هو قسم النبوات، وهو الذي ندرس به صفات رسل الله الكرام عليهم أفضل الصلاة والسلام. وقسم السمعيات، وهو الذي ندرس فيه ما أخبرنا الله به تعالى في كتابه العزيز، أو ما أخبرنا به رسول الله صلى الله عليه وسلم في السنة الشريفة من أحوال الآخرة، الجنة والنار والصراط والميزان، ومن أحوال القبر، ومن أحوال الملائكة والجن.
5: مرحبا بالسادة المستمعين. كنا نستمع في مقطع عنوانه علم الكلام إلى مبادئ مبسطة حول علم الكلام وكيف وعلاقة حول علم الكلام وعلاقته بالفقه، وكيف أن علم الكلام كان يسمى الفقه الأكبر. وطبعا هناك عرض مبسط كثيرا لعلم الكلام. قبل أن نتحدث عن علم الكلام، تريد سي محمد النويري أن تتحدث عن التقاطعات بين النحو.
3: طبعا أنا قد تحدثت عن روافد، ولكن شخصية البلاغية العربية شخصية قائمة بذاتها، يعني شخصية الفئة النظرية البلاغية العربية، النظرية البلاغية العربية تماما، كما أن علم الكلام علم كلام عربي إسلامي خالص. هناك تأثيرات صحيحة.
5: جميل.
3: والصراعات التي تتحدث عنها والتي امتدت إلى يوم لم تكن موجودة. أنا وقفت في هذا الكتاب إلى حدود القرن الرابع مع القاضي عبد الجبار. متى تظهر أهمية النحو الأساسية في التفكير البلاغي؟ تظهر معاه في القرن الخامس مع عبد القاهر الجرجاني. عبد القاهر الجرجاني أنا أتساءل يعني كيف قرئ هذا الرجل، لأنه فعلا عقل عبقري، يعني في قدرته على تلخيص الإشكاليات الكبرى. عبد القاهر الجرجاني يجمع بين ثلاثة علوم يذكرها في كتابه دلائل الإعجاز: علم الأدب، علم النحو، وعلم البيان. ثلاثة علوم، ويعتبرها أسس يعني لا يمكن أن نتجاوزها لتناول مسألة إعجاز القرآن، ويشن هجوما كبيرا. طبعا نحن في تناولنا هذا لا يمكن أن ندخل في التفاصيل. يشن هجوما كبيرا على القاضي عبد الجبار. هناك نصوص كثيرة يدرجها عبد القاهر الجرجاني في رده على القاضي عبد الجبار.
5: أستاذ محمد. نعم. ربما لا نريد أن يأخذنا الكلام بعيدا عن محتوى الكتاب. ما أردته هنا، كيف لماذا يختار دارس للغة العربية مثلك علم الكلام، وعلم الكلام في المألوف في الدراسات، إما أن يتناوله دارسو علم الإلهيات تيولوجيا يعني في كلية الشريعة، وإما أن يتناوله دارسو الحضارة. أنت لغوي تناولت علم الكلام واعتبرته مدخلا مهما إلى مسائل بلاغية مهمة، كيف وظفت هذا المدخل الذي كان حكرا على جماعات تتناول النص القرآني بأفكاره وبعقائده وربما وبشكل أقل بحججه، كيف استطعت أن تتخذ هذا المدخل باعتبارك مفكرا بين الظفرين في البلاغة؟
3: علم الكلام هو علم في الدفاع عن العقيدة، وهناك في النص القرآني نصوص محكمة ونصوص متشابهة. هو الذي أنزل عليك الذكر منه آيات محكمات وأخر متشابهات.
5: نعم.
3: النصوص المتشابهة أرقت مضجع المعتزلة، لأنها تتحدث عن الذات الإلهية حديثا يقربه إلى الذات البشرية، وهذا يرفضه المتكلمون من المعتزلة. كيف خرج المعتزلة من المأزق؟ خرج المعتزلة من المأزق بتأويل النصوص المتشابهة تأويلا يردها إلى المحكم. ما هو أساسهم الذي احتكموا إليه؟ بينت أن مع أبي هاشم الجبائي ومع بقية المتكلمين من المعتزلة خصوصا، وقد أخذ بعدهم الأشاعرة أخذوا الفكرة عن المعتزلة، يخلصون. نعطيك مثال: الرحمن على العرش استوى. سئل أنس بن مالك كيف استوى، فأعرض عن الجواب. ألح السائل فقال: الاستواء معلوم والكيف معلوم والسؤال عنه بدعة. يعني رفض الجواب وأطرد السائل.
5: سي محمد، هذه مسائل كلامية.
3: لحظة.
5: كيف أدخلتك إلى جوهر الحديث عن البلاغة؟
3: جاءت فكرة المجاز وفكرة الاستعارة للخروج بالنص من ظاهره إلى المجاز والاستعارة.
5: نعم.
3: ومن هنا كان المدخل. نعطيك مثال آخر، المجاز العقلي. كيف ظهر المجاز العقلي؟ لماذا لم يدرج صاحب المفتاح
5: السكاك
3: لماذا لم يدرج المجاز العقلي؟ ولماذا أدرج عبد القاهر اليرجاني المجاز العقلي؟ ولماذا ألح سعد الدين التفتزاني على المجاز العقلي؟ لأن المجاز العقلي يؤول النصوص المتشابهة، حتى الكلام المتشابه يؤوله تأويلا يرده إلى العقيدة. أقسام كثيرة في الاستعارة لا يمكن أن نفهمها. لماذا صاغ الفكر البلاغي العربي هذه التأويل، هذا التصور لفكرة الاستعارة، إن لم نعد إلى المتكلمين وتناولهم لفكرة المجاز؟
5: جميل. نعم أستاذ توفيق العلوي، يقول لك، وأنا أريد مناظرة هنا، المناظرة طبعا، يقول لك سي محمد النويري: إنما أدخلني عبر بوابة علم الكلام إلى البلاغة أن كثيرا من هذه المعاني القرآنية التي خاض في جدلها وفي تعليلها وفي تبريرها لبيان العقيدة المتكلمون، إنما ارتكزوا على مسألة أساسية بلاغية نجدها في علم البيان الذي هو المجاز والاستعارة. ولكن ما رأيك في من يقول لك إن هناك مسائل أخرى ليست مرتبطة بالبلاغة أساسا، وإنما هي مرتبطة بمسائل جوهرية في التفكير اللغوي، من بينها المواضعة؟ وتحدث الأستاذ النويري عن اللغة في كتابه صفحة 198، اللغة بين التوقيف والمواضعة. هناك من يقول أيضا إننا يمكن أن ندخل من بوابة علم الكلام إلى اللغة، ولكن ليس ببوابة البلاغة وإنما ببوابة أصل اللغة. فنحن كنا نعلم في اليونان أن أصل اللغة مثنى، أن هناك مواضعة أو أن هناك طبيعة، وهذه هي المحاورة التي جمعت بين المناظرة هيراقليط يعني في حد الأسماء، والمسألة معروفة. لكن حينما نقرأ القرآن سنجد موقفا ثالثا وهو الوحي، يعني هنالك توقيف، هناك توقيف وهناك اصطلاح وهناك طبيعة. فإذا نحن مضطرون من باب تأصيل اللغة إلى معالجة هذه المسائل الكلامية حتى نظفر بمعطيات لغوية. ما رأيك سي توفيق؟
4: ما رأيي أنك طرحت أسئلة هامة وكثيرة. فعلا ما أردت فقط منذ حين الفكرة الأساسية عندما تحدثت عن التراث اللغوي بصفة عامة هو أن البلاغية لم يكن بلاغيا صرف، والنحوية لم يكن نحويا صرف. مثلا سيبويه عندما تقرأ بعض الأبواب تشعر أنه مفكر وليس نحوي، خصوصا عندما تحدث عن اسم المكان والفرق بينه واسم الزمان إلى غير ذلك. لا يسمح الوقت بهذا. قضية علم الكلام مدخلا بواسطة المجاز للوصول إلى البلاغة هو مدخل يمثل مقاربة استشهد لها الأستاذ محمد النويري في كتابه الذي مثل الكلام على الكلام على الإعجاز. لماذا هذا؟
3: الكلام، شكرا على هذه الفكرة.
4: نعم الكلام على الكلام لأن الأستاذ محمد النويري ذكر ما قاله القدماء بالتفصيل، وأنا قلت في لقاء آخر مع الأستاذ محمد النويري أن هذا الكتاب قيمته كذلك في الاستدلال، أنه جمع الاستدلالات العديدة بصفة أسست لهذا الكتاب في طرح قضية الإعجاز. استشهد الأستاذ محمد النويري بالبقلاني الآمدي التوحيدي وكذلك بالمحدثين، ثم تحدث كذلك عن إشكال الإعجاز من دائرة إيمانية ومن دائرة عقلية مثلتها المعتزل. يعني أردت أن أبين هذه الخطوط الأساسية. قضية التوقيف والاصطلاح قضية يعني على غاية من الأهمية، وإن كان من زاوية لسانية صرف، هذه القضايا المطروحة التي تعود بنا إلى نشأة الأشياء بصفة عامة، فياسبرسين يعتبرها قضايا ما ورائية، هذا الحفر في الأصول، ولكن هذا من زاوية لسانية محض. لكن القضايا التي طرحت قضية التوقيف والاصطلاح، وخصوصا في الآية وعلم آدم الأسماء كلها، ثم من يعتبر أن التوقيف، التوقيف بمعنى هو وحي وإلهام، والاصطلاح هو اتفاق بين الناس. ابن جني مثلا ما كان، كان في حير، لأن يعني هذه المسألة ليست بهذه البساطة. يعني ابن جني يعتبر أن اللغة توقيف، ولكن يشير إلى أستاذه أبي علي الفارسي الذي قال له إن اللغة توقيف، عكس عكس ابن جني. تأويل كذلك الآية وعلم آدم الأسماء كلها، بالنسبة إلى القائلين بالاصطلاح يقولون إن الله جعله قادرا، أقدره هكذا يقول، أقدره مكنه من اللغة. يعني حتى الآية وتفسير الآية فيها اختلاف. التوقيفيون يعتبرون أن هذه الآية كافية، والاصطلاحيون يجيبونهم بنفس بنفس الحجة وتفنيد هذه الحجة، لا، المعنى أن الله مكن الإنسان من اللغة، وكذلك الأسماء. حتى هناك تأويل حتى الأسماء، الأسماء بمعنى كذلك الحروف والأفعال، باعتبار أن الأسماء علامات، فكذلك الحروف والأفعال. إذن هذه القضية فعلا هي قضية قيمتها أنها قضية لغوية وفكرية وفلسفية. الفارابي نفسه تحدث في كتاب الحروف في نص جميل، ويعتبر الفارابي أن اللغة اصطلاح. يعني أذكر أن أن أن البعض رأى شجرة في نص في كتاب الحروف فقال شجرة، فتبعه الآخر إلى غير ذلك. وهذا النص المتخيل يشير إلى أن الفارابي يعتبر أن اللغة اصطلاحية، في اصطلاحية محض. ولكن أنهي بهذا أستاذ توفيق، حتى الذين يقولون بالاصطلاح يقال لهم إن التوقيف لابد منه. إذن كيف لك أن تصطلح دون أن تكون لك معرفة مسبقة، ولا يكون هذا إلا توقيف. هذه يعني الفكرة العامة.
3: توفيق لحظة بالله، القضية هذه التي أثرتها الآن مهمة جدا، وهي قضية كلامية. أول من أثارها هم المعتزلة. أبو علي الجبائي يقول بالتوقيف، ابنه أبو هاشم يقول بالاصطلاح. وقد فصل القاضي عبد الجبار القول في هذه المسألة، وهي مهمة جدا بالنسبة للمعتزلة، لأنها كانت العامل الفكري المحدد للقول بخلق القرآن، في مقابل من يقول بأن القرآن قديم.
5: نعم.
3: وهي قضية كبرى عُذب من أجلها. نعم. ابن حنبل.
4: صحيح.
3: يعني محنة القول بخلق القرآن.
4: نعم.
3: لأن يعني التحليل الكلامي المعتدلي لمسألة خلق، لمسألة يعني أن اللغة مواضعة واصطلاح، يشرحون كيف أن الكلام حادث في الزمان، والحادث في الزمان لا يمكن. نعم. أن يكون قديما. وانطلاقا من ذلك. نعم. قالوا بخلق القرآن، وأن القرآن لا يمكن أن يكون قديما.
5: نذكر أننا نتكلم عن كتاب البلاغة الممكن والأفق المستحيل في النص الدائر على الأحجاز للأستاذ محمد نوير، وأنتم تجدون تفصيلا لهذه المسألة مطولا وتحليلا علميا دقيقا بين الصفحة 198 و 222 لمن أراد الرجوع.
3: وفي كتاب النبرية البلاغية. نعم. تحدثت في ذلك. نعم. طويلا.
5: أستاذ، الكتاب قسمته، أستاذ نويري قسمته إلى بابين، الأعجاز إشكالا إيمانيا، والباب الثاني نسقيت الأعجاز عند المعتزلة، وتحدثت في غضون الباب الثاني عن الأعجاز باعتباره مسألة لغوية وباعتباره مسألة سردية. الحقيقة أننا ينبغي أن نعود دائما إلى علاقة البلاغة بالأعجاز وبعلم الكلام وغيره. ما رأيك في من يقول لك إن الدراسات العقدية في الإسلام أرادت أن تبتدع بديلا للمنطق وللفلسفة قريبا منها هو علم الكلام، لأن يعني هذا من ناحية. وما رأيك في من يقول، هذا الشق الثاني من السؤال، المشكلة سي توفيق أنه ينبغي أن أسأل دفعة الواحد أصمت. ما رأيك من يقول لك إن ربط علم الكلام بمسائل لغوية لتكون نحوية أو بلاغية أو غير ذلك هو في الحقيقة نوع من شكلنة هذا التفكير العميق وحصره في بوابات اللغة، لأنهم يقولون أيضا إن علم الكلام في منشئه ليس كالفقه، فعلم الكلام لا يدفعك إلى الحرية في التفكير، وإن كانت له أسس وآليات جدلية، وأن الفقه فيه حرية تفكير ومذهبية أكثر من علم الكلام. ما رأيك في كل هذا؟
3: هو شوف علم الكلام من منذ نشأته الأولى كان إشكاليا. يعني هناك اتجاه واسع من الفقهاء ومن المفكرين العرب المسلمين يرفضون الكلام، يقولون إن علم الكلام هو الجهل، والجهل هو العلم بالكلام، يعني يرفضون تماما. وهناك اتجاه آخر، ابن تيمية مثلا، ابن تيمية يرفض كليا حتى فكرة الاستعارة، حتى فكرة المجاز، يعني يرفضها تماما، يقول هذه الألفاظ ليست من كلام المسلمين. وهناك اتجاه آخر يقول إن علم الكلام أساسي حتى لا تختل العقيدة. الجاحظ، نصوص الجاحظ في هذا أشهر من أن تذكر، يعني يعتبر أن الكلام هو عيار على كل صناعة. الغزالي يقول الكلام هو سيد العلوم الشرعية، هكذا سيد، لأنه الحارث، يقول لأنه هو الذي يحكم بقية العلوم الشرعية وهي لا تحكم فيه. لماذا؟ لأن علم الكلام يحرس العقيدة من كل فكرة يمكن أن تخل بها.
5: نعم.
3: يضمن استلامها ويضمن انتظامها. فعلم الكلام بالنسبة لمن يقول به، ذكرت لك أن هناك من يرفضه تماما.
5: عبد الله الأنصاري ألف كتابا يسمى ذم الكلام، ذم الكلام،
3: يعني يعتبره جهل.
5: واضح. لكن ما رأيك، السؤال الأول الذي ربما أنا ساهمت في إغماضه ومراكمتي الأفكار حوله، أن علم الكلام هو كأنه نسخة إسلامية للمنطق، ما رأيك؟
3: لا، المنطق لأن المنطق لا يتقيد بعقيدة مثل الفلسفة. الفلسفة مطلقة، إذا قيدتها بعقيدة لا تبقى فلسفة. يعني بالنسبة إلى المنطق هي قياسة عقلية، والكلام دفاع عن عقيدة.
5: نعم.
3: فبمجرد أن يصبح دفاعا عن العقيدة ينتفي المنطق.
5: نعم.
3: يعني نحن عندما ننظر، أنت لما ترى الهجوم عبد القاهر الجرجاني على القاضي عبد الجبار لأنه اعتمد علم الكلام في الاحتجاج لإعجاز القرآن، هذا دخلت في كتاب الثاني أنا، يعني يقول إنك، يقول له انظر ماذا تكون، عبد القاهر الجرجاني يخاطب القاضي عبد الجبار، انظر ماذا تكون. طبعا ينبغي أن يكون الإنسان قارئا لنص القاضي عبد الجبار وقارئا حتى يدرك أنه يخاطب القاضي عبد الجبار لأنه لا يسميه.
5: نعم.
3: انظر ماذا تكون إذا منعت حجة الله على أن تظهر من طريق هو لها أنور. ما هو هذا الطريق؟ هو طريق العقل.
5: نعم.
3: إذن يعتبر أن الكلام ليس كفيلا بالاستدلال على إعجاز القرآن. فالفيلسوف وعالم المنطق شيء، والمتكلم شيء آخر، لأن المتكلم يدافع عن عقيدة، المنطقي يدافع عن حقيقة منطقية، والفيلسوف يتناول قضايا لا تتقيد بفئة ولا بعقيدة ولا بمجتمع ولا بجنس، هي أفكار مطلقة.
5: نعم، جميل. نمر إلى المقطع الموالي.

0: مرحبا بالسادة المستمعين. كنا نسمع إلى نجاة الصغيرة وهي تغني من كلمات نزار قباني والحان محمد عبد الوهاب. أستاذ توفيق العلوي، طبعا عندك جانب أدبي يعرفه هو الآن أكثر مني السادة المستمعون. هناك من يقول لنا اليوم لا نحتاج إلى بلاغة القدامى ولا إلى مسائل علم الكلام ولا إلى الدخول إلى هذه الجوانب. طبعا ليس هذا رأي سي محمد.
1: طبعا
0: إنما يقولون لك لكل عصر ولكل شعر. ونجاة الصغيرة حينما تغنت الآن بإرجع إلي فإن الأرض واقفة، ما نحتاج بلاغة القدامى في لكي نفهم هذا، وما حاجتنا في هذه النصوص إلى المتكلمين أصلا الذين هم مباحثهم البلاغية ومباحثهم الكلامية تؤدي بنا إلى داخل مسألة العقيدة التي هي في أصلها اليوم أمر قابل للجدل. ماذا تقول استاذ؟
2: شكرا، لكن دعني أذكر شعرت أنك عندما سألت عن علم الكلام وبذكاء خبثي مهدت لي لسؤال
0: خبثي جميل.
2: طبعا بذكاء، قلت ذكاء، بذكاء خبثي مهدت لي لهذا السؤال.
0: نعم.
2: إذا كان إذن علم الكلام هو الدفاع عن العقيدة وفي دائرة إيمانية، فكيف لنا أن نعالج أو أن ندرس قضايا الإعجاز من زاوية عقلانية؟
0: جميل.
2: خصوصا أن في الكتاب طرح لقضية أساسية في قضية الإعجاز، يعني الفكرة إذا كان القرآن إذا درسناه بفكر إنساني بشري فكأننا جعلناه من صنع البشر، وإذا أبقيناه في دائرة الكلام ودائرة الإيمانية فكيف لنا أن ندرسه دراسة عقلانية بلاغية إلى غير ذلك. هذا يعني إشكال قديم بقي متواصلا. وأربط بما قلت، في الحقيقة البلاغة بلاغات، كما قال المرحوم الفقيد الأستاذ محمد راشد الحمزاوي، الفصاحة فصاحات. لا أعتقد أنه يمكن لنا أن نكتب أو أن ندرس مسائل بلاغية بمنظار حديث إذا لم نكن نعرف البلاغة القديمة.
1: برافو.
2: نعم.
1: برافو.
2: نعم، لأن الصور المجاز العقلي أو كذا أو كذا هي صور موجودة في اللغة بطبعها وفي جميع اللغات، إذن يجب أن نتمكن أنا من هذا حتى أبني صورا بلاغية حديث، وأنا من دعاة هذا، لأنه لا يمكن اليوم في الكتابة السردية مثلا أن نقول إن المرأة كالشمس أو كالقمر، هذه صورة قديمة لا يقبلها المتلقي اليوم. إذن ولكن عندما ندرس على قضايا سردية بمناظير بلاغية يجب أن نكون عارفا بالبلاغات الحديثة وأن أجعل منها قياسات حديثة، ولهذا هذه السلسلة يجب أن لا تكون منقطعة. والمتلقي اليوم لا يقبل في عمل سردي أو شعري أو كذا صورا بلاغية قديمة. مثلا أنا من جيل درس بأمثلة فلان كثير الرماد، وما زال هذا يدرس اليوم، هذا مقبول، ولكن يجب أن نبحث حتى في التدريس عن صور بلاغية جديدة، خصوصا أن لنا الآليات
0: تواكب المظاهر.
2: نعم.
0: القديمة.
2: نعم. وهذا أمر أساسي. نعم. حتى لا تموت هذه البلاغ. نعم.
1: بالله أنا أشكر الأستاذ توفيق العلوي على ملاحظاته الرشيقة هذه، ولكن أريد أن أميز بين الفكرة البلاغية والواقع البلاغي. يمكن الإنسان أن يكون بلاغيا وكل الناس بلغاء بالرغم من أنهم لا يسمعون عن البلاغة شيء، ولم في بعض الأحيان لا يستطيع حتى أن يكتب اسمه كما نقول، هو بليغ.
2: نعم.
1: وينشد كلاما بليغا جدا. في لقاء محاضرة السابقة.
2: نعم.
1: في الكلية ذكرت لهم موال لشخص لا يحسن الكتابة ولا القراءة، وهو موال عجيب. يعني أنا أحفظ كثير من الكلام الشعبي.
2: نعم.
1: التونسي والسوداني والخليجي والمصري يعني
0: ما هو هذا الموال؟ شوقتنا يا رجل.
1: موال لي يعني إنسان لا لا لا لم يختلف.
0: أيه.
1: بسيط، وهو يقول ساهر مع النجم أبني في الخيال قصور، صابر ولو ضامني من طرف الزمان قصور. ما ظن عراف مثقت ولا خلايق ثور يدرون باللي بنى قصر الوداد وضعن علقت شوقي وأمالي عليه وضعن ولو إن الليالي بالوداد وضعن لعود وابني على وصل الحبيب قصور.
0: جميل.
1: لاحظ كل كلمة من هذه الكلمات في المعنى تختلف عن الأخرى كلها جناث تام.
2: نعم.
1: كلها جناثات تامة.
2: نعم.
1: هذا أنت لم هذا الكلام تنقصه البلاغة.
2: لا.
0: نعم.
1: الباع في السوق. نعم. وردة ريانة يا طماطم.
2: نعم.
1: خدك وردة يا مشماش.
2: أي.
1: هذا يعني كلام يعني هذا كلام تنقصه يعني.
2: لكنه لا يعرف الآليات.
1: طبعا البلاغة شيء كحقيقة كممارسة يومية.
2: نعم. نعم.
1: جميع الناس نهارك دقلة وحليب.
2: اي بالضبط.
1: يعني هذا الكلام تنقصه البلاغة ولكن الفكرة البلاغية طبعا يعني مجنون من يفكر في نص سردي حديث بآليات فكرية بلاغية قديمة.
2: نعم.
1: ولكن لا يمكن أن نطور تفكيرنا البلاغي.
2: صحيح.
1: ولهذا سبب نحن اليوم فوضى في النقد، فوضى في الكتابة عن الكلام، كلام يعني يلقى على ليس لا يؤسس على فكر بلاغي سليم. نعم. لماذا؟ لأن نظر نعتمد هو كثير الرماء.
2: نعم.
1: هي بعيدة ما هو القرب.
2: نعم.
1: هذه أمثلة قديمة أساسية مثل ما قال الأستاذ توفيق في فهمنا. نعم. للتصور البلاغي القديم. ولكن الحقيقة البلاغية اليوم ليست الحقيقة، الممارسة البلاغية اليوم ليست قديمة، ليست هي نفسها. صحيح نستند إلى القديم ولكن ينبغي أن لا نعول عليه تعويلا كليا.
0: نعم. يمكن أن نذهب بهذه الفكرة ربما أشواطا أخرى. هناك أيضا من يفترض دائما ننسب الكلام إلى مجهول من باب الموضوعية، يعني حتى لا أدخل نفسي في التفكير. هناك من يقول لك ما دامت البلاغة القديمة قد ارتكزت على النصوص القديمة أشعارا أو غيرها، وما دام مثلا الإعجاز القرآني بني على نظريات فيها البلاغي أي فيها النصي وفيها العقدي أيضا، فكأن الخلفيات التي والمدونة التي بنيت عليها النظرية وهي متغيرة، فمن الممكن أيضا أن تتغير النظريات البلاغية لو أردنا أن نضع نظريات بلاغية جديدة اعتمادا على الكلام الجديد. هذا ما تلقفته منه.
1: وما الذي يمنعنا نحن؟
0: طبعا.
1: ولكن هل تتوفر لدينا يعني مش كل واحد يحك يعني كراسي يقول نحن نغير النظرية، ينبغي أن تتوفر لدينا الآليات الفكرية حتى نستطيع أن نبني نظرية بلاغية يعني جديدة. ولكن يعني هناك البلاغة الجديدة المشهورة هذه يعني هل يمكن أن نبني ذلك إذا لم نكن متمكنين من معرفة القديم؟
0: طبعا أيضا أنا معك في هذا، وأقول أكثر من ذلك، لا نستطيع أن نبني بلاغة جديدة لا فقط على أنقاض البلاغة القديمة، ولكن
1: كلمة
0: كل
1: أنقاض
0: كل ما بنينا بلاغة فإنها لا تلغي سابقتها. عندي حرج توفيق سي توفيق العلوي وبكلامك ربما نحوصل أن الإعجاز في البلاغة فيه مسألة ظلت موجودة، وهي أن الله يعني هو الذي لديه جميع الفصاحات وجميع القدرة، وأن البشر قادرون على ذلك ولكنهم عطلوا في هذه البلاغة وفي هذا الإعجاز. اليوم هل تستطيع أن تقول مثلا في مقطع كالذي كنا نستمع إليه وهو مقطع نزار قباني، أن نزار قباني أو محمود درويش أو المتنبي لديه قدرة ربما مقدسة على البلاغة ولكن عطلت، كيف ستقنع بهذا في كلام سريع لك وللأستاذ محمد النويري؟
2: فقط إن سمحت سي توفيق، بالنسبة إلى البلاغة لم يدرس فقط أو لم يتعرف فقط إلى القرآن وإلى الإعجاز، ثم ما يمكن أن نسميه بين ظفرين البلاغة الشعبية.
1: طبعا.
2: في الجاحظ له نصوص طريفة جدا في هذا، كالشخص الذي سأل عربيا فقال له ما اسم المرق عندكم، فقال السخين، فقال له وإذا برد قال لا ندعه يبرد.
0: جميل.
2: يعني هذه الجاحظ، نعم الجاحظ إذا مارس الحياة اليومية وكتب فيها وفي بلاغتها.
0: نعم شكرا. خلاصة
1: خلاصة شوف ما قلته الحين
0: من دقيق.
1: نعم. ما قلته الحين في نظرية كاملة اسمها صرفة لا يمكن أن نعود إليها. أعطيك مثال، أعطيك مثال عن الباقلاني. الباقلاني قال كل ما كتبه الإنسان هو لا يساوي شيئا، وبدأ بامرئ القيس وحلل على صفحات طويلة أن ما قاله امرئ القيس لا يساوي ثلثا. ما قاله الباقلاني لم يلتفت إليه الفكر البلاغي العربي تماما.
0: جميل.
1: يعني الفكر العربي الإسلامي كان من العبقرية وهو يفكر في النص القرآني،
0: أنه لا ينظر
1: يفكر
0: إليه.
1: في النص الإنساني أيضا.
0: جميل.
1: فالنص الإنساني بليغ وبلغته لا يمكن أن نتهمها بأنها لا تساوي شيئا.
0: نعم.
1: فهي بلاغة أيضا.
0: شكرا لك أستاذ محمد النويري، كنت ضيفا معنا بمناسبة تقديمنا لكتابك البلاغة الممكن والأفق المستحيل في النص الدائر على الأعجاز. شكرا الأستاذ توفيق العلوي، أنت أيضا قدمت هذا الكتاب في
2: نعم.
0: في الجامعة، وشكرا لك لذلك.
1: شكرا.
0: كان يمكن أن نقول كثير من الأشياء، ولكن ضيق
1: ما جال قولي كثير
0: المساحة.

0: رحيق اللسان عبق اللسان إذ ينفلت من رحم العقل ليصعد إلى عمق الوجود.
1: والله لو بحت بأي حرف تكدس اللينك في الدروب لا تسألوني ما اسمه ما اسمه ما اسمه حبيب.
0: رحيق اللسان مع توفيق جريرة.
2: أنتم في مؤانستنا على موجات إذاعة الكرك.
3: اتحاد إذاعات الدول العربية أسبو بالتعاون مع المؤتمر الدائم للوسائل البصرية والسمعية بحوض المتوسط كوبيام يقدمان هذه السلسلة فلاسفة العرب القدامى والمعاصرون.
4: إذاعة جمهورية العراق من بغداد تقدم فيلسوف عاش بين الفكرة والكلمة، جعل من الفلسفة أدبا ومن الأدب فلسفة. رحلة فكر، الفيلسوف مدني صالح.
5: الفلسفة ليست برجا عاجيا بل مقهى مفتوح على ناصية الطريق.
4: رحلة فكر، الفيلسوف مدني صالح. إعداد سميرة تشاد. رحلة فكر، جعفر الزبيدي مخرجاً.

0: أي زمن اعتاد فيه الناس أن يروا الفلسفة في كتب غامضة ومصطلحات معقدة، ظهر رجل عراقي حملها إلى المقاهي وأجلسها بين الناس، وخلط أسئلتها العميقة بضحكة صافية ونكتة ذكية. هو الأستاذ والمفكر مدني صالح، فيلسوف أدرك أن الحكمة لا تكتمل إلا إذا ابتسمت، وأن الضحك أحياناً أعمق من 1000 كتاب. في هذه الحلقة نأخذكم في جولة بين محطات حياته، نقرأ أفكاره ونستمع إلى صوته وهو يحاورنا من بين السطور.
1: بدأت من قرية صغيرة لا يعرفها موظف البريد ولا تمر بها الخرائط. كنت أرى الدنيا أوسع من بيتنا الطيني وأطرح أسئلة غريبة. سألت أمي يوما: لماذا لا نطير مثل الطيور؟ فقالت: اذهب ونم، غدا ستذهب إلى المدرسة وتعرف. لكن المدرسة لم تجب، الفلسفة هي التي أجابت، أو بالأحرى زادت الأسئلة.
0: إذن أسئلتك لم تنتهي بعد.
1: لو انتهت الأسئلة لانتهت الحياة. درست الفلسفة لكنني لم أردها حبيسة الكتب والمكتبات، أردتها أن تنزل إلى الشارع، إلى الناس، إلى المقهى، حتى إلى طاولة بائع الفول. كتبت عن سقراط وأرسطو، وفي الصفحة نفسها كتبت عن إبريق الشاي وبائع الجبن.
0: وهذا الأسلوب هو ما جعل الناس يحبونك؟
1: لم أرد أن يحبني الناس، أردت أن يحبوا الفلسفة، أن يعرفوا أن الفلسفة ليست مصطلحات

0: معقدة، بل هي ضحكة، سؤال، حوار، نكتة عابرة تحمل فكرة عميقة.
1: وكيف تختصر رسالتك في الحياة؟
0: بسيطة، لا تخف من السؤال ولا تخجل من الضحك، كلاهما فلسفة، لكن الضحك أحيانا أعمق من كل كتب الفلاسفة.
1: سوسن فرحان إحدى طلبة فيلسوفنا تحدثت قائلة:
2: كنت أجلس في الصف الأخير ليس لأني كسولة، بل لأنني كنت أريد أن أراه من بعيد، كأن النظر إليه من مسافة يمنحك فرصة لاكتشافه أكثر. في أول محاضرة سألني: ما الفلسفة بالنسبة لك؟ قلت بخجل: علم الأسئلة الكبيرة. ابتسم وأجاب: والحياة؟ سكت، فمد يده إلى كتاب على الطاولة وقال: الحياة أن تتعلم كيف تسأل السؤال الصغير قبل الكبير. كنا نخرج من محاضرته ونحن نحمل أكثر من فكرة وأكثر من شك، لكنه كان يقول: الشك بداية الإيمان بالفكر. أتذكر يوم سقطت ساعة جيبه على الأرض، أمسكتها بسرعة وركضت نحوه، لكنه ضحك وقال: احتفظي بها، ستذكرك أن الوقت لا ينتظر أحدا، لكن الفكرة ينتظرك دائما.
1: مزج بين العمق الفلسفي وروح الدعابة العراقية. كان يرى أن الفلسفة ليست حكرا على الأكاديميين، بل يجب أن تكون جزءا من الحياة اليومية. دمج اللغة الأدبية مع الطابع النقدي، فكان يكتب بأسلوب فيه سخرية لطيفة وفكاهة ذكية. أعد الضحك أداة فلسفية قادرة على كشف زيف الأفكار أو تناقضها. الأستاذ الدكتور أحمد عبد الكريم الشماع، أستاذ الفلسفة في جامعة بغداد، متحدثاً.
3: مدني صالح واحد من المفكرين والفلاسفة العراقيين اللي جمع بين الفلسفة والأدب، وتميز بأسلوبه الخاص الذي مزج بين العمق الفلسفي واللغة الأدبية الساخرة والموحية. هو طبعا درس الفلسفة في جامعة بغداد وأكمل دراسات العليا في بريطانيا وحصل على الدكتوراه في الفلسفة. بعد ذلك عمل الرجل أستاذا للفلسفة في جامعة بغداد كلية الآداب لسنوات طويلة، وكان له أثر بارز في تكوين أجيال من طلاب الفكر والفلسفة. الحقيقة يعني إذا أردنا نتكلم عن مميزات وصفات هذا المفكر والفيلسوف العراقي، فهو من أبرز الأصوات التي حاولت تقريب الفلسفة إلى الناس بأسلوب ممتع وشيق. ونحن نعرف تماما أن الفلاسفة لهم أماكنهم الخاصة وأبراجهم العاجية ولغتهم التي لا يستطيع الإنسان العادي أن يفهمها، لكنه كسر هذا الحقيقة، كسر هذا الجدار وهذه الحواجز، وبدأ ينشر هذه الفلسفة بطريقة مبسطة يستطيع الإنسان غير المتخصص أن يفهمها. على الرغم من أن كتاباته مليئة بالرموز والإشارات الشعرية، حيث كان يجمع بين التفكير الفلسفي والكتابة الأدبية. وكما نعرف احنا كنا نتابع في ذلك الوقت، كان ينشر في الصحف اليومية مقالاته النقدية التأملية، وفعلا كان حينما يقرأه مثلا الشاعر أو يقرأه القاص أو يقرأه الناقد العادي، يقرأ مادته أو مقالته يفهم كل ما يكتب، على الرغم من أن المقالة التي يكتبها مدني صالح مليئة بهذه الرموز وهذه الأفكار الفلسفية، ولكن لغته لغة مبسطة يستطيع أن يفهمها غير المتخصص كما أسلفنا. فضلا عن كل ذلك، عرف هذا الرجل بسخريته اللاذعة وقدرته على نقد الواقع السياسي والاجتماعي والثقافي بلغة فلسفية ساخرة. كان يرفض الجمود الأكاديمي ويؤمن بأن الفلسفة يجب أن تعاش في الحياة اليومية، لا أن تبقى حبيسة قاعات الدرس. وهذا بالحقيقة طبقه في حياته اليومية تطبيقا رائعا وملموسا، كلنا كنا نشاهده حينما يجلس في المقهى، مثلا مقهى حسن عجمي، بين الكثير من زملائه من كبار النقاد والروائيين والشعراء، ويتحدث معهم، وحوله طبعا الكثير من طلابه المعجبين به والمتابعين للكثير من طروحاته الفلسفية.
1: كان مدني صالح أكثر من أستاذ فلسفة، كان مدرسة في الحياة، لم يكن يعلمك لتجيب عن الأسئلة، بل يعلمك كيف تصنع أسئلتك الخاصة. في حضرته تتحول القاعة إلى مختبر للعقول، وأحياناً كان يكسر القواعد كلها ليصنع درساً لا ينسى. ومن بين كل الحكايات التي يرويها طلابه، هناك واحدة بقيت في الذاكرة ترويها سوسن.
2: في يوم الامتحان وزع علينا الأوراق، كانت الأسئلة عميقة لا إجابات جاهزة لها. جلست أنظر إلى الورقة، لم أكتب شيئا. اقترب مني، نظر إلى الورقة الفارغة، ثم قال بهدوء: أحيانا الصمت هو الإجابة الأصدق. جلس بجانبي وأكمل: لكن الصمت لا يسمع إلا إذا عرفت كيف تملئه بالفكر. لم يخصم من درجتي، لكنه جعلني أفهم أن الامتحان ليس ما على الورقة، بل ما في عقلك وقلبك. غادر أستاذنا القاعة منذ سنوات، لكنه لم يغادر عقولنا وقلوبنا. كلما واجهت سؤالا صعبا في الحياة أسمع صوته يهمس: فكر ولا تتسرع في الإجابة. تعلمت منه أن الفلسفة ليست مجرد كتب أو محاضرات، بل طريقة للعيش، للنظر إلى العالم بعين صادقة، وللصمت الذي يحمل الإجابات الأكثر صدقا. شكرا لك لأنك علمتني أن أكون طالبة طوال حياتي.
0: أنا مدني صالح، ولدت في قرية صغيرة لا يعرفها الجغرافيون إلا إذا ضلوا الطريق. أول ما فتحت عيني على الدنيا رأيت أمي تخبز، وأبي يزرع، وجيراني يضحكون رغم الفقر. كنت صغيرا، لكن عقلي كان مشغولا بأسئلة أكبر من عمري. كبرت ودخلت الجامعة أدرس الفلسفة. قالوا لي: الفلسفة صعبة. قلت: وهل الحياة سهلة؟ أحببت سقراط لأنه كان يسأل، وأحببت أرسطو لأنه كان يدون، لكنني أحببت العراقية لأنه يمزج السؤال بالنكتة. كتبت كثيرا، مرة عن بيت الحكمة، ومرة عن الضحك والبكاء، ومرة عن أشياء لا يكتب عنها الفلاسفة أحيانا، مثل القوري، الشاي، الشارع. كنت أؤمن أن الفلسفة ليست برجا عاجيا، بل هي بسطة على الرصيف يمر بها كل الناس. في الجامعة لم أكن أستاذا بقدر ما كنت طالبا بين طلابي، أتعلم منهم
4: كما يتعلمون مني. أحيانا يظنون أنني أمزح، لكن في المزاح نصف الحقيقة والنصف الآخر في الصمت.
1: في كل جامعة هناك من يدرس ليشرح المادة، وهناك من يدرس ليوقظ العقول. مدني صالح لم يكن مجرد أستاذ فلسفة، بل كان رمزاً للفكر الحي وصديقاً للطلاب وزميلاً للزملاء. كل كلمة يقولها وكل ابتسامة يشاركها كانت تحمل درساً في الحياة، درساً لا يكتب في الكتب ولا يحفظ في الاختبارات. واليوم سنجلس مع زميله صادق حاتم لنستمع إلى شهادته عن الرجل الذي غير طريقة التفكير والعيش، وعلم كل من حوله معنى أن تكون طالبا دائما.
5: أتذكر ذات يوم دخلت القاعة متأخرا قليلا، لكنه لم يوبخ أحدا، جلس بهدوء ورفع عينيه نحوي فقط كأنها دعوة صامتة للتأمل. جلس الطلاب وبدأ الحديث عن الفلسفة، لكن بطريقة لم أسمعها من قبل. لم يكن مجرد شرح نظريات، بل كان يغرس التساؤلات. قال بصوت منخفض لكنه صارخ في أثره: لا تبحثوا عن الإجابات فقط، ابحثوا عن الطريق الذي يقودكم إليها. أحد الطلاب الذي كان يخشى المشاركة رفع رأسه وقال: لكن كيف نعرف أن الطريق صحيح؟ ابتسم مدني صالح وقال: لن تعرفوه إلا عندما تسيرون فيه، وعندما تتوقفون لتفكروا بما تعلمتم. بعد المحاضرة خرج الطلاب وهم مختلفون، أكثر فضولا وأكثر شغفا، حتى أنا زميله. شعرت أن كل يوم أمضي معه هو درس جديد في الحياة والفكر. رحل مدني صالح عن هذه القاعات، لكن حضوره ما زال معنا. في كل محاضرة، في كل فكرة جديدة، في كل سؤال يطرح نفسه، نسمع صوته يهمس: فكروا، استكشفوا، ولا تتوقفوا عند الإجابات السهلة. لقد علمنا أن الفلسفة ليست مجرد كتب أو محاضرات، بل حياة تعاش وعقل ينمى وقلب يفتح على العالم. وسأظل ممتنا له دائما لأنه جعلنا طلابا حتى بعد أن أصبحنا زملاء.
4: لم أختر أن أكون فيلسوفا، أنا فقط اخترت أن أطرح السؤال حتى لو لم أجد الجواب. ورحلت، لكنني تركت لكم وصية بسيطة: لا تأخذ الحياة بجدية مفرطة، لأن الضحك أحيانا أكثر فلسفة. هناك من يتكلم بعبارات غامضة، وهناك من يكتب بأسلوب جاف، لكن قلما نجد من يخلط الفلسفة بنكهة الشاي البغدادي ويرش عليها ابتسامة ساخرة.
1: ضيفنا اليوم ليس حاضرا بجسده، لكنه حاضر بأفكاره، بكتبه، وبضحكته التي جعلت الفلسفة أقرب إلى الناس. اليوم نسافر إلى حياة مدني صالح، فتحدثنا سوسن قائلة:
2: دخلت القاعة متأخرة، كان يجلس خلف الطاولة، عيناه تلاحقاني، لا بعين الأستاذ الغاضب، بل بعين الأب الذي يسأل: أين كنت؟ جلست فابتسم وقال أمام الجميع: أحياناً التأخر عن الوقت ليس خطأً، بل الخطأ أن تتأخر عن نفسك. تلك الجملة أربكتني أكثر من أي سؤال فلسفي، كأنها مرآة وضعت أمام حياتي. بعد المحاضرة لحقته إلى الممر، سألته: كيف أعرف أنني لا أتأخر عن نفسي؟ أجاب: حين يكون فكرك أسرع من خوفك، أنت في الوقت المناسب. ذلك اليوم لم أتعلم درسا في الفلسفة، بل تعلمت درسا في العيش.
1: ولد مدني صالح عام 1932 في قرية صغيرة في محافظة الأنبار. هناك حيث الأرض طينية والسماء مفتوحة على أحلام الأطفال، بدأ مدني رحلته بأسئلة أدهشت الكبار. كان يسأل: لماذا نعمل في النهار وننام في الليل؟ ولماذا لا تضحك الحيوانات؟ لم يكن يعرف أن هذه الأسئلة هي البذور الأولى لرحلة فلسفية طويلة. انتقل مدني إلى بغداد ليدرس الفلسفة في جامعة بغداد، وتدرج حتى حصل على الدكتوراه وأصبح أستاذا فيها. لكنه لم يكن أستاذا عاديا، كان يدخل القاعة بابتسامة ويبدأ المحاضرة بحكاية أو طرفة، ثم ينزلق بسلاسة إلى أعقد المفاهيم الفلسفية. الدكتور مؤنس عمار الراوي أستاذ الفلسفة في جامعة النهرين متحدثا:
6: هو ليس مع فكرة الحضور والغياب، كانت فكرة يعني ملزمة في يعني أنه ينبغي أن الأستاذ يسجل الحضور والغياب. وأتذكر أنه من الممكن أن تخرج خارج القاعة وكأنه لا يراك، ولذلك هو يتغاضى عن تصرفات صبيانية مثل هذه إن فعلها أحد الطلبة، ويفعلوها مرات يعني. اثنين، هو يعني ميزته أنه يترك بصمة في ذاكرة طلبته، سواء على مستوى الأداء يعني التعابير الجسد، أو سواء على مستوى الحكمة التي يمتلكها. أنا أحيانا كتبت أكثر من إشارة مقال عن أستاذنا: حكيم أكثر من كونه فيلسوف، بمعنى أنه يعطيك زبدة أو لب ما يريد قوله في كل كلمة واحدة أو في جملة واحدة. نشرت دار الشؤون الثقافية في زمن النظام السابق كتيب صغير له اسمه ما بعد الطوفان، يعني تنبأ بهذا الوضع وما نصل إليه في هذا الوضع، يعني أنه من ضمن عباراته أن لربما سيأتي يوما شخص ما يصعد إلى خارج الكرة الأرضية فيهدد كل بشر، يهدد كل الكرة الأرضية بنفيها. وحدث ما حدث يعني شخص مثل أسامة بن لادن أو البغدادي أو داعش أو وحتى ترامب، وما يتعلق أيضا بالثقافة الأورو أمريكية يسميها أو روبن كروزوية. دانيال دوفو يقول لك شخصية اسمه فرايدي اللي هو ويا روبنسون كروزو يمثل الكولينيال الغرب المسلم، وفرايدي يمثل هذا العربي المسلم اللي هو روبنسون كروزو يصنع له صورته، وفرايدي يصدق أن هذه الصورة هي صورته الحقيقية التي لم يرسمها هو وإنما رسمها من هو الغربي. الآن نحن كلنا مثلا نتحدث عن أن الغرب روحاني والشرق مادي، وهذه الفكرة سادت باعتبار أن الأديان ظهرت في بلاد الشرق، ولكن على مستوى السلوك الاجتماعي والإنسان هذا لا يوجد أدلة أكدها على أن هناك طابع خاص روحاني لدينا وهناك طابع خاص مادي لدى الغرب.
1: كان يقول لطلابه: الفلسفة ليست أسئلة في الامتحان، الفلسفة سؤال في الحياة. كتب مدني صالح مقالات وكتبا أصبحت علامات في الفلسفة العراقية، منها بيت الحكمة الجديد، الضحك والبكاء، وفيزياء الكلام. فيها كان يمزج بين سقراط وأرسطو، وبين بائع الشاي على ناصية الشارع. كان يؤمن أن الضحك فلسفة، وأن النكتة الذكية قد تحمل من الحكمة ما لا تحمله الصفحات الكثيرة. عودة إلى الدكتور أحمد عبد الكريم الشماع قائلاً:
3: كان الرجل رحمه الله من أكثر المفكرين العراقيين حضوراً في الوسط الثقافي في السبعينيات وحتى التسعينيات. جمع حوله تلامذة ومحبين بسبب شخصيته الكاريزمية وأسلوبه المختلف. مثل حالة خاصة في الفلسفة العراقية. على خلاف كثير من المفكرين العراقيين، لم يلجأ مدني صالح إلى لغة جامدة أو مصطلحات معقدة مغلقة لا يستطيع أن يفهمها أحد، بل كتب بلغة مدهشة قريبة من القارئ، مشبعة بالصور البلاغية والرموز والاستعارات. وكما أسلفت طبعا، فقد استخدم مدني صالح السخرية اللاذعة كأداة فلسفية في الواقع السياسي الاجتماعي بعمق، لكنه أخفاه في عباءة الفكاهة والتهكم، الرغم من هو يعني شكله كأنه وجه متجهم أو غاضب أو حزين، ولكنه يحمل في داخله روحا شفافة وجميلة وتواقة إلى التحرر والانطلاق.
1: وها نحن نصل إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم، حيث كنا مع سيرة الفيلسوف والمفكر العراقي مدني صالح وفلسفته التي تجاوزت الكتب إلى الشوارع وإلى المقاهي وإلى قلوب وعقول الناس. هذا الرجل ترك بصمة واضحة في عقول وقلوب طلابه وزملائه، والذي جسد الفلسفة ليس فقط في الكتب، بل في كل كلمة وفي كل لحظة عاشها مع من حوله. نتمنى أن يظل صوت مدني يهمس فيكم، وأن تستمروا في التساؤل والتفكير والعيش بفلسفة كما علمنا هو، بابتسامة وسؤال ونكتة عابرة تحمل حكمة عميقة.
7: اتحاد إذاعات الدول العربية أسبو بالتعاون مع المؤتمر الدائم للوسائل البصرية والسمعية بحوض المتوسط كوبيام، فلاسفة العرب القدامى والمعاصرون.
8: إذاعة جمهورية العراق من بغداد قدمت لكم فيلسوف عاش بين الفكرة والكلمة، جعل من الفلسفة أدبا ومن الأدب فلسفة. رحلة فكر، الفيلسوف مدني صالح.
4: الفلسفة ليست برجا عاجيا، بل مقهى مفتوح على ناصية الطريق.
8: رحلة فكر، الفيلسوف مدني صالح. إعداد سميرة تشاد. رحلة فكر، جعفر الزبيدي مخرجاً.

0: إذاعة الكيف، صوت الشمال الغربي، الصوت الأقرب لك.
1: إذاعة الكيف، صوت الشمال الغربي.

0: أسعد الله صباحكم بكل خير. مستمعينا الكرام، يصلكم بثنا على الذبذبات التالية. الكف، الدهماني والسرس، 88.2 ميجا هرتز. جريسة والقلعة الخصبة، 96.2 ميجا هرتز. قلعة سنان، 88.6 ميجا هرتز. نبر، 100.1 ميجا هرتز. منزل سالم، 96.2 ميجا هرتز. الساقية، 95.8 ميجا هرتز. جندوبة، عين دراهم وفرنانة، 90.3 ميجا هرتز. غرد ديماء، 94.1 ميجا هرتز. جندوبة وبو سالم، 102.2 ميجا هرتز. باجة، نفزة، 99.6 ميجا هرتز. مجاز الباب، تبرسق، تستور، 102.2 ميجا هرتز. سليانة، قعفور وبعرادة، 102.2 ميجا هرتز. الكريب ومكثب، 88.2 ميجا هرتز.
1: مستمعين الكرام، نستأنف بعد حين بثنا المباشر، وخير ما نبدأ به يومنا الجديد آيات بينات من ذكر الله العزيز الحكيم.

صدق الله العظيم. نستمع وإياكم إلى هذه الابتهالات والأناشيد الدينية.

مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وصلوات ربي وسلامه على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إني أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. اللهم ألبسنا من حلل الهداية والصلاح، واغرس اللهم بعظمتك في قلوبنا ينابيع الخشوع. القلب المنور بالإيمان، العامر بذكر ربه، يكاد يبصر قدرة الله سبحانه، تحرك الأفلاك وتقلب مواضع الظلمة ضياء شيئا فشيئا. فسبحان القادر العظيم كامل العظمة، القوي كامل القوة، القدير كامل القدرة، خلق ما في الوجود وأوجد ما في الكون، خلق الدنيا والآخرة، وكل ما خلقه الله هو إحسان إلى عباده، ولهذا كان الله مستحقا للحمد على كل حال. وكل المخلوقات التي خلقها الله عز وجل هي من آلائه الدالة على ذاته المقدسة ووحدانيته الكاملة وقدرته المطلقة سبحانه جل جلاله. ولا شك أن القادر سبحانه خلق الخلق وأوجدهم ودبر أمورهم وأحصى عددهم ورزقهم، وهو وحده يحيي ويميت، يبتلي ويعافي، يعطي ويمنع، يفعل ما يريد، يعز ويذل، يخفض ويرفع. سبحانه القادر له في خلقه شؤون وتدبير يعجز عن فهمها اللبيب صاحب العقل والتفكير. وسبحانه المقتدر يصلح الخلائق فضلا منه وإحسانا، وهو الذي إن شاء فعل وإن لم يشأ لم يفعل، وهو الذي يوجد كل موجود ويستغني عن أي معاونة، لا يفوته مطلوب ولا يلحقه من وراء خلقه تعب سبحانه جل عن الشبيه والنظير. سبحانه القدير الذي لكمال قدرته يهدي من يشاء ويضل من يشاء. سبحانه لكمال قدرته لا يحيط أحد بشيء من علمه إلا بما شاء أن يعلمه إياه. ولكمال قدرته خلق السماوات والأرض وما بينهما وما مسه تعب ولا لغوب. من كماله أنه لا يعجزه أحد من خلقه ولا يفوته، بل هو في قبضته أينما كان، فإن فر منه فإنما يطوي المراحل بين يديه وإليها.

هذه دعوة للتفكر في قدرة الله سبحانه، دعوة إلى التأمل، دعوة موجهة إلى القلوب الذاكرة العابدة الخاشعة، دعوة إلى من يتفكرون، إلى من يسمعون ويعقلون ويؤمنون ويفقهون، إلى أولي الألباب، إلى أولي الأبصار، إلى أولي الأحلام والنهى، إلى من يتأملون ويتدبرون فينتفعون، فلا عند حدود النظر المشهود للعيان يقفون، بل إلى قدرة القادر في خلقه ينظرون، ولسان حالهم ومقالهم لا إله إلا هو، له الحمد في الأولى والآخرة، وله الحكم وإليه ترجعون. لقد أثنى الله تبارك وتعالى على ذاته العلية، فوصف نفسه بأنه القادر والقدير والمقتدر، وكلها من أسماء الله الحسنى. قال الله تعالى: تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. وقال: في مقعد صدق عند مليك مقتدر. وقال جل شأنه: أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض قادر على أن يخلق مثلهم. قد أثنى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم على ربه وهو أعرف الخلق به، فوصفه وسماه بالقدير. فعن معاوية رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في دبر كل صلاة مكتوبة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تبارك وتعالى يقول: من علم منكم أني ذو قدرة على مغفرة الذنوب غفرت له ولا أبالي ما لم يشرك بي شيئا.

اللهم لك الحمد كله، اللهم لا قابض لما بسطت ولا باسط لما قبضت، لا هادي لمن أضللت ولا مضل لمن هديت، لا معطي لما منعت ولا مانع لما أعطيت، لا مقرب لما باعدت ولا مباعد لما قربت. اللهم ابسط علينا من بركاتك ورحمتك وفضلك. اللهم أكرمنا بالجنة، وأكرمنا بالرحمة والمغفرة والصلاح والهداية والبركة والحياة الآمنة المستقرة. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته يا رب العالمين. اللهم يا حنان يا منان، يا مبدئ يا معيد، يا ذا العرش المجيد، يا فعالا لما يريد، يا من ملأ نوره أرجاء عرشه، اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وانصرنا على ذنوبنا وخطايانا. اللهم ارحمنا رحمة تغنينا بها عمن سواك، أنت الرحمن الرحيم. اللهم قربنا إلى مرضاتك، ووفقنا لقراءة آياتك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل لنا نصيبا من كل خير تنزله بجودك يا أجود الأجودين. اللهم قونا على إقامة أمرك، وأذقنا حلاوة ذكرك، وأوزعنا آداء شكرك بكرمك، واحفظنا اللهم بحفظك وسترك يا أبصر الناظرين. اللهم اجعلنا من المستغفرين، واجعلنا من عبادك الصالحين القانتين برأفتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا ذكرك بدوامه بتوفيقك يا هادي المضلين. اللهم اجعلنا من المتوكلين عليك، واجعلنا من الفائزين لديك، واجعلنا من المقربين إليك يا عالما بما في صدور العالمين. افتح لنا أبواب الجنان، ووفقنا لتلاوة القرآن يا منزل السكينة في قلوب المؤمنين. أسعد الله صباحكم بكل خير ومحبة.

0: السادسة صباحا هنا على موجات إذاعة الكيف.
1: صوت الشمال إذاعة الكيف.
0: صباح الخير مستمعينا الكرام، أهلا بكم إلى أولى مواعيدنا الإخبارية. تتواصل اليوم فعاليات الدورة الرابعة لمهرجان مجردة للاقتصاد الاجتماعي والتضامني ببوسالم، والتي انطلقت أمس وتختتم في 10 مايو الجاري، وتتضمن عروضا تنشيطية ومعرضا خاص لمنتوجات المجامع النسائية وورشات تكوينية في الاقتصاد التضامنية، وذلك ببادرة من جمعية مجتمع التنمية والمواطنة وبالشراكة مع شركة تعاونية للفلاح وجمعية أجيم ببوسالم. ينظم اليوم المعهد الوطني للزراعة الكبرى بالتعاون مع الإدارة العامة للتهيئة والمحافظة على الأراضي الدولية الفلاحية بجندوبة يوما عالميا حول دور الغطاء النباتي والفلاحة الحافظة في تثمين المياه الخضراء في التربة، وذلك في منطقة تبينية تابعة لمعتمدية عين الدراهم. أعلنت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري عن توقعات واعدة لموسم الحبوب 2025-2026، مرجحة أن تتجاوز تقديرات الإنتاج الأولية لهذا الموسم تقديرات الموسم الفارط وتتجاوز حد 20 مليون قنطار. أعلن محافظ البنك المركزي التونسي فتح زهير النوري أمس إنشاء مجموعة عمل تحت إشراف المجلس البنكي والمالية مكلفة باقتراح خريطة طريق عملية في ظرف لا يتعدى الشهر، وستحدد الوثيقة التزامات فعلية للقطاع البنكي بهدف تعزيز تمويل الاقتصاد ودعم المؤسسات الصغرى والمتوسطة وتحفيز مرحلة جديدة لتطوير القطاع وفق بلاغ للبنك المركزي. أعلنت وزارة الصحة اللبنانية أمس ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الصهيوني على لبنان إلى 2715 شهيداً و8353 جريحاً منذ 2 مارس الماضي. وأوضحت الوزارة في بيان أن حصيلة التراكمية للضحايا ارتفعت نتيجة العدوان الصهيوني المتواصل على لبنان. أعلنت القيادة المركزية الأمريكية أن 52 سفينة تجارية أجبرت على العودة في إطار الحصار المفروض على المواني الإيرانية. من جانبه قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن احتمال موافقة إيران على النقاط التي قدمتها الولايات المتحدة كبيرة، محذرا من استهناف القصف بمستوى وكثافة أعنف مما كان عليه في السابق إذا لم يتم التوصل لاتفاق. شكرا على حسن المتابعة والإصغاء مستمعينا الكرام، ألقاكم من جديد في موجز 7، إلى اللقاء.
2: صباح الخير.

0: صباح الخير.
1: صباح الخير مستمعينا ومستمعاتنا، تابعوا في إذاعة الكاف اليوم الخميس 7 مايو 2026 ميلادي الموافق ل 20 ذو القعدة 1447 هجري. نذكركم ديما مستمعينا الكرام أنكم تنجموا تستمعوا لإذاعة الكاف على موجة الأف أم وبحساب الميجا هرتز كالآتي: تستمعون على 96.8، على 88.2، على 90.3 و 102.2. أوقات صلاة اليوم الخميس 7 مايو 2026 الفجر كان في 3:43 دقيقة، ظهر إن شاء الله باش يكون مع نص نهار 29 دقيقة، العصر مع 4:09 دقائق، المغرب إن شاء الله مع 7:24 دقيقة، والعشاء في تمام 9:02. هذه أولى منوعاتنا الصباحية. صباح الخير، تتواصل معكم إن شاء الله للتسعة في دروب الأخبار المتفرقة إن شاء الله والأنغام المتنوعة.

اللهم صل وسلم على سيدنا محمد، خير من نبدو بيصبح. احنا كما قلنا الخميس هو الدعاء. اللهم بقوة تدبيرك وعظيم عفوك وسعة حلمك وفيض كرمك أسألك أن تدبرني بأحسن التدابير وتلطف بي وتنجيني مما يخيفني ويهيمني. اللهم لا أضام وأنت حسبي ولا أفتقر وأنت ربي، فاصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم فوضتك أمري وحيرتي وشتات وقلة علمي، فوضتك الأبواب المغلقة التي مفاتيحها بين يديك والأمور الصعبة التي تيسيرها هين عليك، فوضتك الطرق التي لا أعلم نهايتها والمسافات التي لا أعلم حجمها، فوضتك سعادتي فلا تجعل هما يشقيني ولا خوفا يريقوني يا أرحم الراحمين.

هذه إذاعة الكيف 26 دقيقة توا نتواصل معكم حتى للتسعة في صباح الخير لليوم وببالغ الأسى واللوعة تنعى أسرة إذاعة الكيف الزميل العزيز على قلوبنا جميعا العزيز عصام السمعلي اللي وفاته المنية أمس 4/6/2026. إن شاء الله ربي يرحمه عصام بالرباح اللي كنت ديما نديله عصام بالرباح. إن شاء الله ربي يرحمك يا عصام، إن شاء الله ربي يرزق أهله وذويه جميل الصبر والسلوان، ويرزقنا أحنا أسرة إذاعة الكيف جميل الصبر والسلوان، وإن شاء الله في جنة النعيم عصام بالرباح.

إن شاء الله نهاركم زين، الناس كلها التحقتوا بنا الآن عبر موجات إذاعة الكيف. هذا توقيت 6 و7 توا. فكرة أولية عن أحوال الطقس اليوم الخميس 7 ماي. يتواصل الطقس اليوم مغيم جزئيا بأغلب الجهات، مع ظهور خلايا رعدية محلية تكون مصحوبة بأمطار بعد الظهر خاصة بالمناطق الغربية، ثم تشمل بعض الجهات الشرقية للشمال والوسط. بالنسبة للريح، تهب الريح من القطاع الشرقي بالشمال والوسط ومن القطاع الغربي بالجنوب قوية نسبيا، فمحليا قوية قرب السواحل الشرقية وبالجنوب، مع دواوير رملية محلية وضعيفة فمعتدلة ببقية المناطق. بالنسبة للبحر، اليوم يكون مضطرب فمحليا شديد الاضطراب بالسواحل الشرقية ومتموج إلى محليا مضطرب بالشمال. بالنسبة لدرجات الحرارة القصوى اليوم بين 20 و25 درجة بالشمال وقرب السواحل الشرقية والمرتفعات، وبين 26 و32 درجة ببقية الجهات، وتصل حتى 35 درجة بالجنوب الغربي و 39 درجة بأقصى الجنوب. في انتظار يكونوا معنا بطبيعة أصدقائنا من المعهد الوطني للرصد الجوي بعد 7 باش يعطونا أكثر تفاصيل عن أحوال الطقس اليوم والأيام القادمة إن شاء الله بإذن الله.

هذه إذاعة الكيف 7 غير ربع توا، والمنصة الإلكترونية المخصصة للمناظرة الوطنية للاختراع سجلت إيداع 130 ملف ترشح وفق بليغ صادر أمس الأربعاء عن وكالة النهوض بالصناعة والتجديد، وستخضع هذه الملفات إلى عملية تقييم دقيقة وموضوعية، وباش تتولى اللجنة الوطنية للمناظرة النظر فيها على أن يتم الإعلان عن النتائج خلال تظاهرة وطنية سيكشف عن موعدها لاحقا. الدورة هذه تندرج في إطار مواصلة دعم منظومة الابتكار الوطنية وتعزيز دور الاختراع والتجديد كرافعة أساسية للتنمية الاقتصادية وخلق الثروة. تستهدف المناظرة صنفين من المشاركين المخترعين بصفة فردية، سواء كانوا حاملي براعات اختراع أو في طور الإنجاز، والمخترعون باسم مؤسسات خاصة أو عمومية تشمل المؤسسات الصناعية والخدماتية والمؤسسات الجامعية والمراكز التقنية ومراكز التكوين المهني ومخابر ووحدات البحث العلمي، إضافة إلى المؤسسات الناشئة والباعثين الجدد. ورصدت جوائز مالية لأفضل اختراعات في كل صنف، حددت قيمة الجائزة الأولى ب10,000 دينار فيما تبلغ قيمة الجائزة الثانية 7,000 دينار، بينما قدرت الجائزة الثالثة ب5,000 دينار. أيضا رصدت جائزة خاصة بالدورة الرابعة الاختراع الأخضر بقيمة 3,000 دينار دعما للمبادرات المبتكرة ذات البعد البيئي والمستدام. باش يستفيد الفائزون أيضا من مرافقة متخصصة تتلائم مع احتياجاتهم، إلى جانب التكفل بمشاركة الفائز الأول عن كل فئة في معرض أو مؤتمر دولي في مجال التجديد أو الاختراع تقترحه وكالة النهوض بالصناعة والتجديد. المدير العام لوكالة النهوض بالصناعة والتجديد أكد أن هذه المناظرة تندرج ضمن مقاربة تشاركية تجسد إرادة مشتركة بطبيعة لتكامل الجهود وتثمين البحث العلمي عبر تحويل مخرجاته إلى مشاريع قابلة للتجسيد الصناعي والاقتصادي، وأضاف أن المشاركة فيها تمثل فرصة متميزة للمخترعين للتعريف باختراعاتهم وتثمينها والاستفادة من شبكة علاقات مهنية ومؤسساتية داعمة، فضلا عن تسهيل مسارات التطوير والتصنيع والتسويق ضمن منظومة متكاملة بطبيعة تشجع على الابتكار والاستثمار في المعرفة. وتنظم وكالة النهوض بالصناعة والتجديد المناظرة الوطنية للاختراع تحت إشراف وزارة الصناعة والمناجم والطاقة بالشراكة مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وبالتعاون مع عدد من الهيئات العمومية ومؤسسات التمويل والدعم. هذا وتتكون اللجنة الوطنية للمناظرة

ممثلين عن وزارة الصناعة والمناجم والطاقة ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي والمعهد الوطني للمواصفات والملكية الصناعية والوكالة الوطنية للنهوض والبحث العلمي ومركز تونس الدولي لتكنولوجيا البيئة والشركة التونسية وصندوق الودائع والأمانات. هذا فيما يخص المناظرة الوطنية للاختراع و130 ملف اختراع قيد التقييم.

0: صباح الخير، السابعة صباحا هنا على موجات إذاعة الكيف.
1: صوت الشمال الغربي إذاعة الكيف.
0: أهلا بكم مستمعينا الكرام إلى هذا الموعد الأخباري. ينظم اليوم المعهد الوطني للزراعة الكبرى بالتعاون مع الإدارة العامة للتهيئة والمحافظة على الأراضي الدولية الفلاحية بجندوبة يوما عالميا حول دور الغطاء النباتي والفلاحة الحافظة في تثمين المياه الخضراء في التربة، وذلك بمنطقة تبينية تابعة لمعتمدية عين دراهم. تتواصل اليوم فعاليات الدورة الرابعة لمهرجان مجرد للاقتصاد الاجتماعي والتضامني ببوسالم، والتي انطلقت أمس وتختتم في 10 مايو الجاري، وتتضمن عروضا تنشيطية ومعرضا خاص لمنتجات المجامع النسائية وورشات تكوينية في الاقتصاد التضامني، وذلك ببادرة من جمعية مجتمع التنمية والمواطنة وبالشراكة مع الشركة التعاونية للفلاح وجمعية أجيم بوسالم. تم أمس بمركز العالمي الموجه للطفل بسليانة تسليم شهادات الاختصاص لفائدة 88 من إطارات الطفولة الغير مختصة وفق المندوبة الجهوية لشؤون المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن عايدة نصر. أعلنت وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن أمس عن فتح باب الترشح لفائدة النساء والفتيات صاحبات أفكار المشاريع والراغبات في إحداث أو توسيعة مشاريع، وذلك في إطار البرنامج الوطني لريادة الأعمال النسائية والاستثمار رائدات بعنوان سنة 2026. أعلنت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري عن توقعات واعدة لموسم الحبوب 2025-2026، مرجحة أن تتجاوز تقديرات الإنتاج الأولية لهذا الموسم تقديرات الموسم الفارط وتتجاوز حد 20 مليون قنطار. تستمع اليوم لجنة الصحة وشؤون المرأة والأسرة والشؤون الاجتماعية وذوي الإعاقة بمجلس نواب الشعب إلى النقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة بشأن مقترح قانون تقدمت به 10 نواب يتعلق بصناعة المكملات الغذائية. استشهد فلسطيني وأصيب آخرون أمس جراء استهداف طائرات الاحتلال الصهيونية لوسط مدينة غزة حسب ما ذكرته وكالة الأنباء الفلسطينية. وأفادت مصادر طبية بأن عدد الضحايا في قطاع غزة ارتفع منذ يوم أمس إلى 9 شهداء. شكرا على حسن المتابعة والإصغاء مستمعينا الكرام، ألقاكم في تمام 7:30 مع عناوين نشرة 8. إلى اللقاء.
2: تابعونا على الفيسبوك راديو كيف إذاعة الكيف، الصفحة الرسمية لإذاعة الكيف. آراءكم، تعليقاتكم ونقدكم ديما على الباج نتاعنا راديو كيف إذاعة الكيف. مقريب من بعيد 24 ساعة بوابة إذاعة الكيف في خدمتكم. The station www.radiokef.tn.
3: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الإذاعة التونسية، وين انتي وين هي.
4: صباح الخير.

0: صباح الخير الناس كل تحقدوا بنا الآن عبر موجات إذاعة الكافي هذا التوقيت والسبعة وحديش دقيقة مازلنا متواصلين معاكم حتى للتسعة وأمس الأربعة ستة ماي انطلقوا تلاميذ البكالوريا بالمعاهد العمومية والخاصة في اجتياز البكالوريا البيضاء اللي هي امتحانات تجريبية تجرى في نفس ظروف الاختبارات الرسمية وتتواصل امتحانات البكالوريا البيضاء حتى النهار 13 ماي وفق الرزنامة المعتمدة. وتهدف هذه الدورة بطبيعة إلى تقييم جاهزية المترشحين والتدرب على نسق الامتحانات الوطنية قبل موعد الدورة الرئيسية المحددة أيام 3 و 4 و 5 و 8 و 9 و 10 جوان المقبل وفق رزنامة وزارة التربية التونسية، كما تجرى الاختبارات التطبيقية والشفاهية بين 14 و 23 ماي على أن يتم الإعلان عن نتائج الدورة الرئيسية نهار 23 جوان، تليها دورة المراقبة أواخر الشهر نفسه. مباشرة الآن نمشيو إلى المعهد الوطني للرصد الجوي وصديقنا سي سليم بن ميلاد معنا مباشرة على الخط باش يعطينا فكرة عن أحوال الطقس اليوم والأيام القادمة. سي سليم نهارك زين، أهلا وسهلا. ألو
1: ألو
0: ألو، نهارك زين. نشوفوا المكالمة، يظهر لي احنا نسمعوه وما يسمعناش. نشوفوا أمين مع المعهد الوطني للرصد الجوي وسليم بن ميلاد باش يعطينا فكرة كما ذكرت عن أحوال الطقس اليوم والأيام القادمة. وكما ذكرت وعطيت فكرة عن اختبارات البكالوريا البيضاء اللي انطلقت أمس الأربعاء وما زالت تواصل إن شاء الله حتى النهار 13 ماي. جاهز سي سليم، نهارك زين، أهلا وسهلا. سليم بن ميلاد نعود نشوف الاتصال به بعد هذا النغم. أمين نغم ثم لنا عودة باش نشوفه بطبيعة مع أحوال الطقس عن مع سليم بن ميلاد عن المعهد الوطني للرصد الجوي.

متواصلين معاكم مستمعينا الكرام عبر موجات إذاعة الكيف. حابين يكونوا معنا المعهد الوطني للرصد الجوي باش ناخذوا فكرة عن أحوال الطقس اليوم والأيام القادمة، يعني ما أمكنناش يعني باش نتحصلوا عليه ولا باش يسمعنا بالقداء. على كل، يتواصل الطقس اليوم الخميس مغيم جزئيا بأغلب الجهات مع ظهور خلايا رعدية محلية مصحوبة بأمطار بعد الظهر بالمناطق الغربية، ثم تشمل بعض الجهات الشرقية للشمال والوسط. بالنسبة للرياح تهب اليوم من القطاع الشرقي بالشمال الوسط ومن القطاع الغربي بالجنوب، قوية نسبيا فمحليا قوية قرب السواحل الشرقية وبالجنوب، مع دوير رملية محلية وضعيفة ومعتدلة ببقية المناطق. يكون البحر مضطرب فمحليا شديد الاضطراب بالسواحل الشرقية ومتموج إلى محليا مضطرب بالشمال. بالنسبة لدرجة الحرارة القصوى تتراوح بين 20 و 25 درجة بالشمال وقرب السواحل الشرقية والمرتفعات، وبين 26 و 32 درجة ببقية الجهات، وتصل حتى 35 درجة بالجنوب الغربي و 39 درجة بأقصى الجنوب.

0: أنت تقرأ في السادسة ابتدائي أو التاسعة أساسي أو البكالوريا، فاتتك بعض الدروس أو عندك صعوبة في البعض منها. وزارة التربية فكرت فيك وعملت لك منصة خاصة اسمها جسور للدعم والمرافقة، تلقاها على الموقع هذا edusoutien.education.tn. منصة فيها دروس كل المواد للأقسام اللي عندهم امتحانات وطنية في آخر السنة الدراسية، دروس أمنها خيرة المعلمين والأساتذة والمتفقدين، تلقاوها في المباشر أو مسجلة. كما تلقاوها مكتوبة يكفيك أنك تنقر على رابط المادة ومن بعد رابط الدرس edusoutien.education.tn. منصة جسور للدعم والمرافقة المدرسية، إن شاء الله بنجاح للجميع.
1: من مصلحة السائق أنه يبقى ديما منتبه ومركز على السياقة وما يشغلش روحه بحتى شيء آخر.
2: المرصد الوطني لسلامة المرور.
3: إشهار
4: مع كارت التولاد الدار، كانك مولود من 22 أفريل ل 12 ماي، اربح تخفيض على قد عمرك نهار عيد ميلادك على المنتوج الأغلى صوم في البانيه متاعك. عزيزة الدار دارنا.
3: إشهار
5: صباح الخير، تمام السابعة والنصف هنا على موجات إذاعة الكيف.
6: صوت الشمال الغربي، إذاعة الكيف.
5: صباح الخير، أهلا بكم إلى عناوين نشرة الثامنة. ومن أبرزها: يوم عالمي حول دور الغطاء النباتي والفلاحة الحافظة في تثمين المياه الخضراء في التربة بمنطقة التبينية التابعة لمعتمدية عين دراهم. أنشطة تكوينية وترفيهية ومعرض للمنتوجات المحلية ضمن فعاليات مهرجان مجردة ببوسالم. وزارة الأسرة تفتح باب الترشح لبرنامج رائدات لدعم إحداث وتوسعة المشاريع النسائية. والبنك المركزي يطرح خارطة طريق لإنعاش تمويل الاقتصاد ودعم المؤسسات الصغرى والمتوسطة. مستمعينا الكرام، هذه العناوين وأخبار أخرى تأتيكم مفصلة في نشرة الثامنة صباحا للأنباء.

هذه هي إذاعة الكاف. وزارة التربية أعلنت في بلاغ أنه بإمكان التلاميذ المسجلين بسنة 9 أساسي تقني والذين سينهون السنة الدراسية الحالية 2025-2026 بنجاح الالتحاق بالسنة الأولى من التعليم الثانوي وفقا لجملة من الشروط حسب بلاغ صادر عن الوزارة. يتعين أن تتوفر في التلاميذ المعنيين عدم تجاوز سن 19 و6 أشهر في 15 سبتمبر 2026، وأن يكون حاصلا على معدل سنوي عام يساوي أو يفوق 10 من 20. كما يشترط أن يكون المعدل الحسابي السنوي في مواد العربية والفرنسية والأنجليزية والرياضيات يساوي أو يفوق 12 من 20. يتعين على التلاميذ المعنيين تقديم مطلب التحاق بالتعليم الثانوي ممضى من قبل الولي إلى مدير المدرسة الإعدادية التقنية قبل 31 أوت 2026. يتم الإعلام التلاميذ المعنيين بنتائج قرارات الحاقهم بالسنة الأولى من التعليم الثانوي يوم 12 سبتمبر 2026. هذا فيما يخص تمكين تلاميذ التاسعة أساسي تقني من الالتحاق بالأولى ثانوي.

إنها حرصت بالتنسيق مع الناقلتين الجويتين على توفير أفضل الظروف التنظيمية والخدماتية للحجيج من خلال عقد جلسات عمل مشتركة لتوحيد الخدمات ومزيد تطويرها. يبلغ عدد أعضاء مكتب حجاج تونس أي البعثة الرسمية المصاحبة للحجيج 336 عضو موزعين بين بعثة صحية ومرشدين ومرافقين بهدف تأمين الإحاطة الصحية والتأطير الديني والتنظيمي للحجيج طيلة فترة إقامتهم بالأراضي المقدسة. أما على مستوى الإقامة فقد تم تأجيل ثلاث نزل متميزة بالمنطقة المركزية المحاذية للحرم المكي بمكة المكرمة إلى جانب خمسة نزل قريبة من الحرم النبوي بالمدينة المنورة. أيضا تم تجهيز مخيمات الحجيج بمشعري منى وعرفة بكافة المرافق الضرورية لضمان راحة الحجيج ومساعدتهم على أداء مناسكهم في أفضل الظروف.

هكا نوصل نهاية لقانا هذا معكم اليوم من صباح الخير مع تحيات محمد أمين مبكري، سعاد عباس، لسعد بن عياد، مكرم عواجي ويمين رزيق. إلى اللقاء.

0: دليل الحاج. دليل الحاج اليوم مع الأستاذة فهيمة العياشي.
1: بسم الله وكفى، والصلاة والسلام على النبي المصطفى. أيتها الحاجة الكريمة، هنيئا لك أن ناداك ربك هذا العام لزيارة بيته الحرام، وعليه يسعدني أن أقدم لك أهم الأحكام الفقهية التي تخص المرأة في الحج. أولا، الاغتسال قبل الإحرام. إذا كانت الحاجة متجهة مباشرة إلى مكة المكرمة ولو تلبست بالعذر الشرعي، فإن عليها أن تغتسل وتزيل الشعث استعدادا لهذه العبادة العظيمة. والحاجة التي اتجهت إلى المدينة المنورة فإن عليها أن تغتسل وتستعد في النزول. الإحرام: تحرم الحاجة المتجهة مباشرة إلى مكة المكرمة من الميقات المكاني رابغ، وتحرم الحاجة التي اتجهت إلى المدينة المنورة من الميقات المكاني آبار علي ثم تصلي ركعتي الإحرام. وتحرم الحاجة ولو كانت متلبسة بالعذر الشرعي، لأن الإحرام لا يتطلب طهارة كبرى أو صغرى، غير أنها لا تصلي ركعتي الإحرام. وتكشف المرأة وجهها وكفيها، أي لا تلبس القفازين ولا تغطي وجهها بنقاب. وتحرم في ثوب ساتر وواسع وغير شفاف، مع ضرورة ارتداء الجوربين. ويجوز للمرأة أن تلبس الخاتم بخلاف الرجل. وبعد الإحرام تتجنب المرأة كل المحرمات مثل الطيب والحناء والكحل وكل دهان مطيب وغيرها من المحرمات. وعندما تصل إلى النزل تحافظ على إحرامها بترك الجدال وتعيد التلبية من حين إلى آخر. طواف القدوم أو طواف العمرة: تقوم الحاجة المفردة والقارنة بطواف القدوم، وتقوم المتمتعة بطواف العمرة. ثم تتحلل المتمتعة بقص قيد أنملة من مجامع شعرها، وتبقى المفردة والقارنة على إحرامها، وتتحلل يوم النحر برمي جمرة العقبة. والحاجة المتلبسة بالعذر الشرعي تنتظر حتى تطهر، وإن استمر بها العذر الشرعي إلى حين خروجها إلى عرفة وكانت مفردة أو قارنة ولم يسعها الوقت للقيام بتواف القدوم، فإنه في هذه الحالة يسقط عنها الطواف وتؤجل سعيها إلى ما بعد طواف الإفاضة. وإذا كانت متمتعة ولم يكن لها متسع من الوقت فتردف الحج على العمرة وتصير قارنة، وعليها هدي القران وسعي العمرة والحج بعد طواف الإفاضة. الإحرام بالحج يوم التروية: يوم الثامن من ذي الحجة ويسمى يوم التروية، تغتسل الحاجة المتمتعة في النزل وتصلي ركعتي الإحرام وتحرم بالحج، وتترك جميع المحرمات من طيب وكحل ودهان مطيب وغيرها، وتلبي من حين إلى آخر. الوقوف بعرفة: أيتها الحاجة، إن يوم عرفة يوم عظيم يذكرنا بيوم البعث، فيه تلين القلوب وتخشع وتدعو وتتضرع، فاستثمري وقتك في قراءة القرآن وحمد الله والثناء عليه والدعاء امتثالا لقول الله تعالى: ادعوني استجب لكم، واجتنبي كل ما يلهيك عن التزود بالطاعات والتقرب إلى الله سبحانه وتعالى. والحاجة المتمتعة والمتلبسة بالعذر الشرعي تغتسل وتحرم يوم التروية كما تقف بعرفة، غير أنها لا تصلي ولا تلمس المصحف، وإنما تقرأ من حفظها أو من الهاتف الجوال. حط الرحال بمزدلفة: تحط الحاجة الرحال بمزدلفة ولو كانت حائضا، غير أنها لا تصلي المغرب والعشاء وتجمع الحصيات إن أمكن. رمي جمرة العقبة. ترمي الحاجة جمرة العقبة يوم النحر أو يوم العيد وتتحلل بذلك التحلل الأصغر، ثم تقص من مجامع شعرها قيد أنملة. المبيت بمنى ورمي الجمرات الثلاث. تبيت الحاجة بمنى ولو كانت متلبسة بالعذر الشرعي، وترمي في كل يوم من أيام التشريق الجمرات الثلاث الصغرى والوسطى والكبرى. أيتها الحاجة، عليك التحلي بالصبر والسكينة والرفق والانشغال بقراءة القرآن والذكر الطيب والدعاء وتجنب الرفث والفسوق والجدال. طواف الإفاضة. إن آخر عمل تقوم به الحاجة هو طواف الإفاضة، فالمفردة والقارنة تقوم بالطواف حول الكعبة مع صلاة الركعتين وينتهي حجها. أما المتمتعة فتسعى بين الصفا والمروة لأن سعيها الأول كان للعمرة، والحائض التي داهمها الوقت إما للرجوع إلى الوطن الحبيب أو التوجه إلى المدينة المنورة فتتحفظ وتحكم الشدة وتطوف طواف الإفاضة ولا تصلي الركعتين وتسعى إن كان عليها سعي. أيتها الحاجة الكريمة، حج مبرور وسعي مشكور وذنب مغفور بإذن الله تعالى.
0: قدمت الإذاعة التونسية بالاشتراك مع وزارة الشؤون الدينية.
2: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك.
0: دليل الحاج.

دليل الحاج. دليل الحاج اليوم مع الأستاذة فهيمة العياشي.

0: ايش تكمك شوكولاته اليوم؟
1: الامتحان قرب وناقصين الدروس اللي غبت عليهم كيف توفى جدي وما لقيتش من شكون ناخذهم.
0: هذا اللي بيك، ادخل على منصه جسور تلقى الدروس اللي ناقصينها في الكل وبليش.
1: منصه جسور؟
0: هذه منصه عملتها الوزاره لجمعيه الباقت، تلقى فيها الدروس الكل في المواد الكل.
2: منصه جسور لدعم المواقع عاملينها الوزاره لجمعيه الباقت والاقسام اللي عندهم امتحانات اخر سنه كيما سادسه ابتدائي والتاسعه والباقت.
0: تلقى فيها دروس زادة على البث المباشر، في فوتك البث نجم تلقاها مسجلة، وتلقى فيها دروس البرنامج كامل.

0: ولدي نجيب لك تتعشى
1: شوية.
0: باه الله يبارك، ربي ينجحك بابا. عاش ولدي.
2: منصة جسور للدعم والمرافقة، منصة جديدة مجانية توفرها وزارة التربية عبر الموقع edusoutien.education.tn.

0: من بعيد 24 ساعة بوابة إذاعة الكيف في خدمتكم. The station www.radiokef.tn.
1: إشهار.
2: يقولوا مش البلايس الكل تلقى فيهم راحتك، ما تلقى راحتك كان في دارك. واللي يقول دار يقول عزيزة. جديد في مغازات عزيزة الكارت فيديليتي ولاد الدار. يجهز الكارت متاعك وتمتع بامتيازات وبروموات خاصة مع كارت ولاد الدار. عزيزة، الدار دارنا.
1: إشهار.
3: التاسعة صباحا هنا بإذاعة الكاف.
4: صوت الشمال الغربي إذاعة الكاف.
3: أسعد الله أوقاتكم، أهلا بكم إلى هذا العرض الموجز أهم الأنباء. ينظم اليوم المعهد الوطني للزراعة الكبرى بالتعاون مع الإدارة العامة للتهيئة والمحافظة على الأراضي الدولية الفلاحية بجندوبة، ينظم يوما عالميا حول دور الغطاء النباتي والفلاحة الحافظة في تثمين المياه في التربة، وذلك بمنطقة التبينية تابعة لمعتمدية عين دراهم. تتواصل اليوم فعاليات الدورة الرابعة لمهرجان مجردة للاقتصاد الاجتماعي التضامني ببوسالم التي انطلقت أمس وتختتم في 10 مايو الجاري، وتتضمن عروضا تنشيطية ومعرضا خاصا لمنتوجات المجامع النسائية وورشات تكوينية في الاقتصاد التضامني ببادرة من جمعية مجتمع التنمية والمواطنة وبالشراكة مع شركة تعاونية للفلاح وجمعية أجين بوسالم. تم أمس بمركز الإعلامية الموجهة للطفل بسليانة تسليم شهادات الاختصاص لفائدة 88 من إطارات طفولة غير المختصة وفق المندوبة الجهوية لشؤون المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن عايدة نصر. ويتنزل هذا البرنامج التكويني في إطار تنفيذ الاتفاقية المشتركة بين وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن ووزارة التشغيل والتكوين المهني الرامية لتعزيز قدرات الموارد البشرية بقطاع الطفولة وتحسين جودة التكوين وكفاءة الخدمات لفائدة الطفولة المبكرة. أعلنت وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن أمس عن فتح باب الترشح لفائدة النساء والفتيات ساحبات أفكار المشاريع والراغبات في إحداث أو توسعة مشاريع، وذلك في إطار البرنامج الوطني لريادة الأعمال النسائية والاستثمار رائدات بعنوان 26 و2000. أعلنت القيادة المركزية الأمريكية أن 52 سفينة تجارية أجبرت على العودة في إطار الحصار المفروض على الموانئ الإيرانية. من جانبه قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن احتمال موافقة إيران على النقاط التي قدمتها الولايات المتحدة كبير، مشيرا إلى أن الحرب ستتوقف حال توصل لاتفاق، وسيؤتي الحصار الذي تفرضه الولايات المتحدة على الموانئ الإيرانية ثماره بفتح مضيق هرمز أمام الملاحة الدولية، محذرا من سناف القصف بمستوى وكثافة أعنف مما كان عليه في السابق إذا لم يتم التوصل لاتفاق. نهاية الموجز على رأس الساعة، نلتقي إلى اللقاء.

0: مستمعينا الكرام، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذا الموعد الجديد من زوايا الأحداث على موجاتنا. اليوم أكيد ما نجمش نبدأ هذا اللقاء من غير أني نتوجه بالتعزية لنا أولا ولأسرة الزميل العزيز عصام السمعلي الذي رحل البارحة وما أشبه البارحة بأشهر قليلة. غادرتنا فيها زميلة مروى الجدعوني، لم نتعافى بعد من أثر هذا الفقد، لم نتعافى بعد من الحزن على رحيلها لنصدم برحيل آخر وبوجع آخر. عصام السمعلي الزميل الضحوك البشوش التقني الملتزم الصارم في عمله يرحل ويترك لنا فراغا كبيرا في قلوبنا في أرواحنا في أروقة هذه الإذاعة التي تتذكره أكيد بتلك الوقفة الواثقة. رحم الله الزميل عصام السمعلي، أحسن العزاء لعائلته لأسرته لكل أسرة إذاعة الكاف. أعذرونا اليوم على هذه الأصوات المتعبة الحزينة، أعذرونا لأننا ندخل أبواب بيوتكم اليوم بهذه النبرات لأن الحزن كبير، ونتمنى طبعا أن ينزل الله الصبر على قلوبنا وأن نستمر في هذه الحياة. إذن زوايا الأحداث تنطلق معكم الآن، وفقرة المستجدات كالعادة نعود على المستجدات العالمية في الملفين الفلسطيني واللبناني، ويحضر معي عبر الهاتف الباحث والكاتب الفلسطيني الدكتور عابد الزريعي. أهلا وسهلا ومرحبا دكتور عابد.
1: أهلا ومرحبا بك وبالأخوة المستمعين في إذاعة الكاف، وحقيقة وأنا أسمع نبرات صوتك المتقطعة والحزينة أدركت يعني حجم الفقد عندما يفقد الإنسان زميلا في العمل وفي الحياة، يكون الجرح غائرا. تعزينا في رحيل الصحفي التقني عصام السمعلي، ووجه هذا العزاء باسمي شخصيا وباسم رفاقي في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، وأعرف جيدا ماذا يعني صحفي التقني. هو اليد التي نتلمس بها الأشياء، وهو العين التي نرى بها، ومن ثم فإن الإعلام مهما بلغ بدون الجانب التقني هو أعمى في غابة متشابكة. كل التعازي لكم ولعائلات الفقيد.
0: نعم، شكرا جزيلا لك دكتور عابد. طبعا أيضا التعازي لكم اليوم، يعني استشهاد عزام خليل الحية نجل رئيس حركة حماس في غزة، استشهاد آخر واستهداف آخر للقيادات ربما يكسرون بهذا من عزمهم من مقاومتهم، ولكن هذا طبعا لن يحدث. هذا ما جاء على لسان خليل الحية بنفسه عندما قال أن كل ما يحدث اليوم من هذه الاستهدافات لن يكسر إرادة الفلسطينيين. تصعيد متواصل في قطاع غزة، استشهاد عدد من الفلسطينيين، كيف تقرأ الواقع الميداني دكتور عابد؟
1: نعم، أيضا العزاء متواصل للمناضل خليل الحية، وبالمناسبة الشهيد عزام هو الشهيد الرابع من أبناء خليل الحية، يعني خليل الحية هو ابن لأربعة شهداء وفي زمن متقارب. هو بذلك يعكس شخصية الإنسان الفلسطيني الذي تعايش مع الفقد حتى أصبح الفقد جزء منه. عملية التعايش مع الفقد ليست أن الفلسطيني هو متبلد المشاعر الإنسانية، بالعكس، بل لأن الفلسطيني يؤمن أن هذا الفقد هو جزء من الضريبة التي يدفعها من أجل إيجاد التواصل الأهم والتواصل الأكبر مع الوطن واستعادة الوطن المستلب. العدو الصهيوني هذا دأبه وهذه طريقته في إدارة الصراع. يعني بالمناسبة في ذات اليوم الذي استهدف فيه الشهيد عزام الحية كان أيضا يحاول استهداف أحد القيادات الكبرى في لبنان، قائد قوات الرضوان، وبالمناسبة حتى الآن المقاومة في لبنان لم تعلن عن هذا الخبر. العدو الصهيوني بهذه الآلية من إدارة الصراع يعتقد أنه من خلال الوصول إلى رأس قيادي يستطيع أن يكسر إرادة المقاومة، ولكن الأساس في الموضوع أن المقاومة سواء في فلسطين أو في لبنان باتت بنية متجذرة في العمق الجماهيري والشعبي من ناحية، وباتت أيضا مؤسسة بكل ما تعنيه المؤسسة من معنى، القادرة على الاستمرار رغم كل هذه الاستهدافات. هذه نقطة أولى. النقطة الثانية، إذا ذهبنا إلى غزة من الملاحظ أيضا أن العدو الصهيوني إضافة إلى عملية هذه الاغتيالات وخلال الأسبوع الماضي على الأقل تحرك بشكل متوازي في ثلاث خطوط. الخط الأول هو استهداف قوى الشرطة والقوى الأمنية من جانب، ومن جانب آخر أيضا محاولة زج العملاء الموجودين خلف الخط الأصفر للقيام بعمليات واستهدافات في عمق بنية الاجتماعية للمقاومة. هذه المسألة تكشف أن العدو يحاول مسألة أكدنا عليها كثيرا، وهي بث الفوضى في وسط جمهور المقاومة في قطاع غزة. لذلك المقاومة متنبهة لهذا الجانب، القاعدة الشعبية أيضا متنبهة لهذا الجانب، وبالتالي هي التي تلعب الدور الأساسي في التصدي وفي صد العملاء. الجانب الآخر أيضا الملاحظ أنه خلال الساعات الأخيرة أن العدو الصهيوني إضافة إلى عمليات الطائرات المسيرة بدأ يلجأ الآن إلى القصف المدفعي، بدأه في شمال قطاع غزة في بيت حنون، ثم انتقل إلى شرق غزة، ثم إلى خان يونس. كل ذلك يؤشر إلى أن العدو ليست لديه النية للمضي في تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار، وبالتالي هو يرتب إلى مرحلة جديدة من الصراع والمواجهة، وهذا الأمر يجب أن يؤخذ في الاعتبار.
0: نعم، بشأن المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار، حديث عن اجتماع مرتقب في تركيا. هذا الاجتماع بين ممثلي المجلس القيادي لحركة المقاومة حماس وأيضا الوسطاء المصريين والقطريين، أي حظوظ لنجاح هذا الاجتماع في حلحلة الإشكاليات في ظل إصرار الكيان الصهيوني على هدم أي محاولات للمفاوضات وللمرور إلى المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار؟
1: نعم، يعني هذا اللقاء يأتي حقيقة بعد لقاء تم خلال 48 ساعة الماضية بين مالدينوف والجانب الإسرائيلي، وخرج مالدينوف ليقول أنه لا توجد فجوة في الموقف مع إسرائيل، أي يقصد بذلك مجلس السلام. بهذا التصريح يكون مالدينوف يتبنى الموقف الإسرائيلي الذي لا يرى في الموضوع كله سوى نقطة واحدة، وهي تدريج المقاومة من سلاحها. على ضوء ذلك كان موقف المقاومة الفلسطينية واضحا، أننا لدينا الجاهزية والاستعداد للمضي للمرحلة الثانية من الاتفاق، شرط أن يتم إقفال الملف الأول وهو المرحلة الأولى من الاتفاق. المسألة الثانية أن المضي للمرحلة الثانية ليس مقرونا بسلاح المقاومة، ولأن سلاح المقاومة هو مقرون بوجود دولة فلسطينية صاحبة الولاية الأساسية في هذا الموضوع. النقطة الثالثة، تم توجيه نداء واضح لكل الوسطاء لأن يتحملوا مسؤوليتهم في هذا الجانب. لذلك هذا الاجتماع حقيقة المقاومة ستؤكد على مواقفها بوضوح، منطلقين من قناعة أساسية أن الوسطاء عليهم القيام بدور هام في عملية الضغط على الكيان الصهيوني لإلزامه بإغلاق ملف المرحلة الأولى والمضي نحو المرحلة الثانية.
0: نعم، المعطيات ربما لا تختلف كثيرا في لبنان، وانت تحدثت عن استهداف قائد قوات الرضوان التابعة لحزب الله، استهداف للعاصمة اللبنانية لأول مرة منذ بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار. ماذا تريد أن تقول يعني قوات الاحتلال الصهيوني، الكيان الصهيوني، بهذا الاغتيال إن صح طبعا وسط هذه التقديرات الصهيونية بنجاح عملية الاغتيال، وأيضا أي حظوظ لاستمرار وقف إطلاق النار رغم هشاشته؟
1: نعم، يعني أولا نعم، بالنسبة لي نشرة الاغتيال، إسرائيل أعلنت عن ذلك وكررت الخبر، ولكن المقاومة اللبنانية لم تعلن شيئا حتى هذه اللحظة. وفي مثل هذه القضايا مصدرنا الأساسي والموثوق هو المقاومة اللبنانية. المسألة الثانية، الإعلام الإسرائيلي خلال الساعات الماضية بدأ في التسريب أن هناك محاولة أمريكية لكف يد إسرائيل في لبنان ارتباطا بمسار الاتفاق مع إيران. هذا التسريب نفهمه من زاوية أخرى أن إسرائيل ماضية لتحقيق أكبر منجز ميداني وسياسي في أقصر مدة زمنية، لذلك عملية التكثيف والتصعيد من عمليات القتل والتدمير تريد أن تنتج من خلالها كما أشرنا في حلقات سابقة بيئة لبنانية ضاغطة على المقاومة. هذه هي المحاولة الإسرائيلية. ولكن من جانب آخر، الصمود البطولي للمقاومة اللبنانية التي تلحق خسائرا وإرباكا بالكيان الصهيوني، نلاحظ أن هذا الصمود بدأ ينعكس في الداخل الإسرائيلي بشكل من أشكال أنه عدم القدرة على إنجاز ما يتم التفكير فيه من قبل نتنياهو وإطاره الحكومي.
0: نعم، شكرا جزيلا لك دكتور عابد الزراعي على هذه القراءات التحاليل.
1: ومرة أخرى عزاءنا لكم وللشعب التونسي ولعائلة الشهيد الراحل عصام السمعاني.
0: شكرا جزيلا لك دكتور عابد الزراعي الكاتب والباحث الفلسطيني. هذه كانت فقرة المستجدات. بعد قليل نعود إلى متابعتنا ونبدأ بمتابعة وطنية فيما يتعلق بوضع قطاع القابلة في تونس، خاصة مع إحياء اليوم العالمي للقابلة. تفاصيل بعد قليل.

0: أهلا وسهلا ومرحبا بكم. إذا نمر مباشرة إلى الركن الثاني، الركن القار في زوايا الأحداث. ضيف البرنامج اليوم ضيفتنا رئيسة الكونفدرالية التونسية للقابلات السيدة سعيدة الفري. ومرحبا سيدة سعيدة، أهلا وسهلا بك.
1: عايشك، مرحبا بيك ومرحبا بإذاعة الكيف، وهذا شرف لينا.
0: مرحبا.
1: عايشك.
0: أهلا وسهلا. بالطبيعة كنت أحييت منذ يومين اليوم العالمي للقابلة. احنا حبينا من خلال هذه الاستضافة نسلط الضوء على هذا القطاع، لأنه مهم جدا، قطاع يتميز بالإنسانية متاعه قبل كل شيء، وأيضا لأنه فما بعض الإشكاليات التي تتعلق بهذه المهنة حبينا نطرحوها اليوم للسادة المستمعين باش ياخذوا عليها فكرة. لكن قبل هذا الكل نبدأ بالتعريف. سيدة سعيدة كانت رشمنا بالكونفدرالية التونسية للقابلات.
1: الكونفدرالية التونسية للقابلات هي شبكة جمعيات متكونة من 4 جمعيات اختصاص مهنة القابلة، وهي بالأساس لتنظيم وتشريع مهنة القابلة في تونس.
0: نعم. هذه إذن معناها تعريف نقوله موجز للعمل متاعكم، أكيد عملكم مهم جدا. بشيو توا كيفاش تراو هذا القطاع، قطاع القابلات التونسيات؟ نبدأ بالإحصائيات الأرقام وأيضا الواقع هذه المهنة في المستشفيات التونسية في المؤسسات الاستشفائية بصفة عامة.
1: والله باش نحكي لك على الواقع. الواقع القابلات، قطاع القابلات قطاع مهمش. انت حتى لو تحب على الاحصائيات، معنيش احصائيات، حتى وزاره الصحه تطلبها توصل اعطيني احصائيات القابله القوابل اللي عندك في تونس ما فماش. احنا سنين نحتفلوا باليوم العالمي للقابله تحت شعار العالم في حاجه الى مليون قابله اضافيه من اجل انقاذ الارواح. كل البلدان بما فيهم البلدان المتقدمه عندها بينوري، نقص في عدد القابلات، وعطات البيلون تاعها. الا احنا في تونس ما فيناش البيلون تاعنا وما فما حتى شيء، واكيد نعاني في نقص فادح. القابله اللي تخرج مع عشره تعوض احنا حوالي 3000 قابله، بينما يلزم يكونوا 9000 قادمه لتحسين الخدمات ولجودتها ولانقاذ الارواح.
0: نعم. علاش فما معناها نقص كبير في عدد القابلات؟ فماش اقبال على هذا الاختصاص؟ فما اشكاليات اخرى متعلقه بالتسميه؟ شنو الاشكال اللي يخلي يعني الفتيات ما يتوجهوش الى هذا الاختصاص؟
1: احنا عندنا معناها قابلات متخرجات منذ 2014 وحتى قبل ومعطلات على العمل. تسأل معناها ما بقاش كسمى علاش، ما نعرفوش راهو، معناها مش حكايه امكانيات ماديه ولا ما فماشي، معناها الدوله ما فماش انتدابات معناها نتوجهوا به للوزاره نتاعنا علاش لا يقع الانتداب، لاخاطر احنا نعاني من النقص الفادح. وأبار هكا اللي احنا نعاني من النقص الفادح، ما نخبيش عليك، فما نفور من الخدمات. علاش فما نفور من الخدمات؟ على خاطر البنية التحتية مهترئة. يعني انت تشوف المستوصفات، تشوف الحالة نتاعها، اون بلوس المستوصفة اللي كانت قائمة به القابلة جمعة كاملة تبدا موجودة تأدي الخدمات نتاعها وفي راحتها وكل شيء، طبعا المستوصفات خالية من القابلات. ساعات فما مستوصف من المستوصفات تمشي له مرة ولا شهرين، مرة ولا مرتين في الشهر، وهذا معناها يخالف المعايير الدولية ويخالف استمرارية خدمات القبالة.
0: وخاصة أنه دور القابلة مهم، معناها خاصة للأم، يعني تابعها دائما، معناها مش في فترة الحمل فقط، يعني النساء ديما عندهم الاستفسارات والأسئلة، والقابلة تكون هي الملجأ وهي اللي تنجم تحدد هل أنه يقع الاستمرار، معناها بتمشي من بعد للطبيب المختص، وإلا هي يعني تنصحها وتقدم لها بطبيعة الخدمة اللازمة.
1: نعم، معناها عمل القابلة كما الأفموش اللي تبارك هو معناها الصحة الإنجابية والجنسية والتحسيس والمعنية التنظيم العائلي والديبستاج الكونسير دي كور الكونسير دي سا الإنصات المرافقة الاجتماعية النفسية الطبية دونك الخدمات تبارك الله ما شاء الله ومعناها ومكونة ومدربة برغم كل شيء، فهمتني؟ احنا حتى ولو الدوله ما قدمتناش التدريب اللازم رانا نمشي بالمويان تاعنا، نمشي بالجمعيات، نمشي بفلوسنا، وديما نتابعوا معناها شنو الموجود هذا لغايه معناها نقدموا الخدمات للمراه. ونزيد نقول لك حاجه اخرى، اللي الخدمات نتاعنا احنا مش متطوره من 1890 وعن احصائيات ومستوصفات، راهي خدمات القباله في تونس خدمات مجانيه وقريبه من الجميع.
0: انتم كنتوا اصدرتوا بيان سيده سعيده بمناسبه اليوم العالمي للقابله، كانت فيه مجموعه من المطالب، كانت عارفوا على المطالب هذه اللي وردت ضمن هذا البيان.
1: اهم مطلب اللي احنا نمارس المهنه نتاعنا تحت المسمى القابله. راهي تونس معناها كنا معناها احنا على ذكر معناها القابله وتونس كل شيء، راهي تونس رائده في مهرجان في ميدان القباله. رانا احنا سنين احتفلوا بتسعينيه القابله التونسيه الجامعيه، القابله اللي من النخبه اللي القابله بكالوريا مع سنين او ثلاث سنوات، ومعناها وتتمثل في الرائده بدره بن مصطفى اللي هي اول قابله تتخرج من كليه الطب، وثاني امراه تونسيه تتخرج من كليه الطب بعد الدكتوره توحيده بالشيخ. معناها وتخلق سلك القابلات 1946، والقابله في تونس منظمه منذ الامر العريس المؤرخ في 15 جوان 1888، اللي هو معناها نظم المهن الصحيه في تونس وبداها بالاطباء القضاب والصيادله. كنا معناها احنا رائدات في هذا المجال، ومانيش نستناو في المعايير معناها الدوليه، احنا جينا قبل المعايير الدوليه، وجينا قبل منظمه الصحه العالميه، وجينا قبل الاتحاد الدولي معناها للقابلات، وكانت القابله مهنه نتاعها مقننه ومستقله. دونك احنا الاشكال نتاعنا مقتاش بدا مش متصوره من عام 1981 وقت اللي تبدلت التسميه ولات القابله المسمى نتاعها فني ثاني في التوليد، التسمية هذه لغير موجودة في العالم بتاتا، تسمية هجينة. في نفس الوقت انت ما عطيتو تسمية، لكن بقينا احنا نمارسو في مهنة القابلة كما هي، بقينا ننصحو بالكاشير القابلة، بقينا احنا معناها حسب المجلة الجزائية معناها ما نتحاسب على المهن التي نقوم بها. دونك هذا هو الاشكال علاش. دونك وين توا معناها تونس لازم تلتزم بالمعايير الدوليه والالتزامات الدوليه نتاعها في بخصوص مهنه القباله، المنظمه الصحه العالميه وصندوق الامم المتحده للسكان والكونفدراليه العالميه للقابلات وشركاء اخرين، قال لك راهو القابله ما تنجم تمارس المهنه نتاعها الا تحت مسمى قابله. نعم. القابله ليست بطبيبه وليست بممرضه.
0: نعم هذا معناها اهم طلب بالنسبه لكم،
1: اهم طلب اللي في حلنا المشاكل على خاطر ثم تداخل، فهمتني؟ على خاطر برشا عباد ولات سوق القباله، سوق معناها معناها التجار بصحه النساء، واقولها معناها صراحه، اللي يجي واللي يشد معناها ياخو تاعش نتاع قابله. واخيرا معناها البارح كان شفت حتى تبعت في الكونفدراليه التونسيه للقابلات، نلقى سي اس اي في سوسه شنو هو موجود فيه، قال لك راهو معناها باش نعملوا احنا التحضير للولاده ونعملوا عليكم راس شروط ومعناها ونحلوا معناها محلات اللي تحليل الولاده بدون الم. هذا راهي معناها خاصيه من خاصيات القابله وموجوده معناها وبالقانون وبكراس الشروط للممارسه المهنيه لمهنه القابله.
0: نعم.
1: معناها ثم برشا حاجات في اطار غياب التشريع والتنظيم معناها القانوني ومسمى القابله، وفي اطار غياب عماده للقابلات اللي هي مطلوبه دوليا، ما تنجم تمارس انت مهنه القابله الا لما تكون مسجله عندك عماده. أين احنا من كل هذا؟
0: نعم يعني القطاع مهدد بالتهميش، ايضا مهدد بالدخلاء باعتبار اللي تحدثت عليه سيدة سعيدة، هذا اكيد باش يضعف معناها المردودية، وربما يضع حتى القابلة تحت طائلة مسؤولية لا دخل لها فيها باعتبار انه مش يقع فما تداخل بين اختصاص يعني والتكوين، هذا اللي ما يعرفوش هل انه تلقات التكوين نتاعها كيفاش الجامعي والا لا من خلال هذه التكوينات العشوائية، يعني الكل باش يتلم في سنه واحده.
1: وهذا يرجع بالضرر انسنا احنا القبائل وانسى كل شيء، احنا صحه المراه فهمتني وطفلها او مولودها وتبقى المراه هي بيت اذا كانت قابله مهمشه المراه مهمشه ماهيش فاهمه روح معناها كل واحد يتجاذبها فهمتني نورمالمون احنا نعمل سياسه او دراسات معناها معمقه وانا دراسات تكليليه معناها في تحليل الولاده انا فرحت معناها سمعت حاجه كيف هناك قلت ايبا هذا باش نولي احنا الخدمات هذيك معناها نوفروها للانسان تاعنا في المستوصفات وفي معناها المستشفيات العموميه والمحليه معناها لخدمه الصالح العام معناها معناها في حاجات معناها توقف المخ شنو انا نعمل معناها دراسات تكميليه لتحليل الولاده للي شيء وكاتبين في معناها موديول 5 اللي هما باش يحلوا دور فهمتني لتحليل الولاده
0: نعم
1: لهذا
0: اي استسهال لهذا الدور
1: استسهال هو استسهال ماهوش اللي صالح المراه راهو معناها نقولها صراحه في اذاعه الكيف نطقتني دونك ماكشي فون باش نحلو معناها باش نستثمروا في المراه في فلوسها فهمتني وهذا يخلق التمييز هذا يخلق التمييز بين القطاع العام والقطاع الخاص كيفاش انا القطاع العام معناها نعمل معناها تكوين من المال العمومي فهمتني باش انا بعديك نطلع معناها نحدي دور التحليل المهاري هذا هو اللي ما حبيناش نوصلوا له احنا.
0: نعم. انتم طلبتوا ايضا بمنظومه وطنيه للبيانات. كنا تحدثنا في بدايه اللقاء انه فماش احصائيات واضحه تبين القطاع هذايا وكل الحاجيات ربما لكل مؤسسه. انتم طلبتوا من خلال بيانكم انه تكون موجوده هذه المنظومه الوطنيه.
1: بالطبيعه انت تو تسال تنجم تكلموا الوزاره تقول قداش عندنا عدد القبيلات تقول لك ما عندناش قبيلات. ما عندناش. هذا هو صحيح معناها السيستيم ما نعطيك حاجه اخرى السيستيم نتاع وزاره الصحه القابلات موجودات في القطاع الخاص اللي كتسمى قابله فهمت ولا هي النظام نتاعها والقابله في القطاع الخاص هاك فني سامي في التوليد ومره يسميوها مهني صحه ومره يسميوها اطارات صحه وحطها وهرسلها كيفاش انت معناها ما تحددش المسؤوليات اذا كان ما تحددش المسؤوليات راك تستهين بصحه المراه
0: نعم
1: وبصحة المجتمع وبصحة الأسرة نتاعها
0: نعم كنت طلبت أيضا سيدة سعيدة من خلال هذا البيان بضمان الكرامة المهنية عبر بيئة عمل آمنة خالية من التمييز والهرسلة كيفاش نفهم ربما هذا المطلب هل إنه القابلة في تونس في مستشفياتنا في مؤسساتنا قاعدة تتعرض إلى هذا التمييز اللي تحدثت عليه ومن طرف من؟
1: أكيد نتعرضوا للهرسلة احنا اذا كان احنا ساعة نتعرضوا الى العنف المؤسساتي تسميه معناها صديقة العزيزة هذه معناها الهرسلة هذه هو العنف المؤسساتي المسلط على القابلات انت تعطيني وظيفة ادارية ووظيفة مهنية في جهة انت تبقى سيستم مقيدني معناها سيستمي في التوليد وتعطيني كاشين تاع قابله فهمتني وانا كي تصير لي المشكله نمشي معناها نتحاسب كقابله مش كفن سامي على خاطر الفن السامي سيعاون تنفيذ بينما القابله هي مهنه مستقله بذاتها تتحمل مسؤوليه افعالها وهذا بحسب المجله الجزائيه التونسيه وبحسب القانون الصحه عدد 63 لسنه 1991 هذا شيء يسمى معناها انت ماكش حتى معناها هذا كل معناها يرجع ليك يرجع الكرامه نتاعك وانت معناها معناها انت قابله قلت لا اليوم هو ما عندكش خدمه ماذا بينا تخدمني ممرضه اليوم ما فماش طبيب فهمت هذه هرسله انا عندي الحدود الشعب المنظم انا نتدخل في كذا في كذا في كذا ماكش انت معناها استعملت التسميه الاداريه باش تطيح لي من الاجر نتاعي بيان سور مش كما كنت انا من عام 1946 مهنه مستقله بذاتها وسلك فهمتني الى 1968 نحن سلكوا في المراتب الاولى وتراتبيه دونك حتى من التراتبيه من الاستقلاليه من التراتبيه الاداريه الطبيب الصيادله والقوانين هذا كل اختي راهو موجود تنجم تشوف في صفحه الكونفدراليه وبالرائد الرسمي وبالحجه والدليل
0: نعم
1: معناها راهو في مش حتى في تمييز نفس الكلام تاعك انت في مدرسه عليا لعلوم تقنيه الصحه تقري في الاستوريك نتاع القابلة وتقول لهم احنا راهو ما عندناش قوابل في تونس وبدينا بعد الاستقلال في 1900 قبل ما قبل الاستقلال كانت امرأة تمشي تولد بالكرسي وديك امرأة معناها ما عندها حتى علاقة بالقبالة وحتى في تونس بعد الاستقلال بدينا راهو نعملوا هكاك شوية تمريض والقبالة ما فماش قابلة قالوا لهم جبلة من الاخر هذا لصالح من؟ هذوما معناها أنا راسلت راهو معناها وزارة التربية والتعليم ما هذا؟ معناها ما فاش أنت فاش تحكي؟ فاش تحكي أنت؟
0: نعم
1: احنا رائدات في تونس، احنا سبقنا المعايير الدولية. أنت معناها تكذب معناها احنا حيين احنا موجودين معناها شو تبرر؟ هذه جريمة في حق القابلة. وفي حق المرأة التونسية.
0: نعم. هل هناك توجه إلى الهجرة بالنسبة للكفاءات التونسية في قطاع القبالة في تونس؟ هل لاحظتوا أنه الخريجات يتوجهوا إلى الهجرة كما شفنا معناها أنه الإطار الصحي الإطار الطبي شبه الطبي أيضا خلال السنوات الأخيرة قاعدين نشوفوا أنه فما هجرة كبيرة لهذه الإدارات؟
1: أكيد سمح ديجا معناها معدل معناها القابلات الموجودين معناها ما بين 40 و 50 سنة معناها ماهيش صغار تلقاش معناها جيل جديد الجيل الجديد الكل راهو مهرسل حتى من وقت قراية انت كي تقراي للسوريك دولا فاشفاب كيف هكا ماذا تنتظر ماذا تنتظر فهمتني دونك الجيل الجديد ساعة اولا ثم نفور من المهنة على خاطر فيها هرسلة وتهميش مهنة غير منظمة تتحمل مسؤوليات معناها ماهيش نتاعك وقت اللي انت تخدم خدمة وتنجح بارك الله فيك ويعطيك الصحة وقت اللي تصير اي اشكال تتحاسب عليها ومعناه بعض العشرات مش نقولش المئات معناها خاطر ما المانا معاش تستقطب قبيله الشباب يمشيوا للخليج ويمشيوا لالمانيا يمشيوا لكندا معاش حاجتهم او تتخرج قابله وتمشي تخدم فيزيتور ميديكال تحل بارافارماسي تعمل اي مشروع اخر.
0: نعم كيما تتوجهوا لوزاره الاشراف بهذه الاشكاليات بهذه المطالب شنو الردود؟ هل انه فما تجاوب يقول يوعدوكم فما وعود بالاستجابه على الاقل لبعض المطالب الممكنه معناها الاعتراف المهني القانوني بمهنه القابله علاش لا باعتبار انه موجود كما ذكرت انت في مؤسسات الاستشفاء الخاص
1: استرداد حق ويلزم اعتراف في حق القابله
0: نعم
1: والالتزامات الدولية نتاع كيفاش انت تراسل معناها المنظمات الدولية وتقول راهو عندي قوابل بينما انت تعمل فينا على اساس فنيات في التوليد معناها التسمية هجينا هذه اولوية الاولويات
0: نعم.
1: واحنا راسلوا منذ في الوزارة وديما تعطي في تطمينات الى الان 10 سنين وهي تعطي في التطمينات هنا نستنى
0: نعم في الاطار هذا زاد حبيت نحكي انه سيدة سعيدة انت قاعدة تقوم ببحث في الفن التوليد في تونس منذ 1888 جذور فن التوليد في تونس منذ الأمر العالي أهمية هذا البحث أكيد تحب تخلي بصمة سيدة سعيدة وأنه هذا القطاع له جذوره له ذو حضوره له تاريخه وأنت تحدثت خلال هذه الاستضافة عن كل هذا حبيت من خلال هذا البحث ربما أطره وتخليه يعني للتاريخ للقابلة مستقبلا القابلة التونسية الشابة اللي ربما ما تعرفش برشا عن هذا القطاع تخلي لها كل البصمات وكل الخطوات اللي كانت في هذا القطاع منذ بدايته
1: أكيد أكيد شنوريهم اللي القابلة التونسية ريادية ومن المخمة ومن الصفوة وموجودة ومناضلة وش يبقى هذا مش التاريخ القابلة فقط لتاريخ نساء تونس
0: نعم قريب بيحضر هذا البحث سيدة سعيدة؟
1: ان شاء الله ان شاء الله في السبب وعندي زاد معناها باهي مذكره باش نكتب الكتاب هي اول مره في تونس ان شاء الله وهو الحمايه الدوليه للامومه ان شاء الله معناها عندي زوج كتب معناها
0: نعم
1: ان شاء الله المره الجايه نجيكم اذاعه الكيف وفرحانه بالاستضافه دي وعلى هذا معناها اول معناها نسخه من الكتاب ان شاء الله باش يكون اهداء لكم
0: شكرا لك يعطيك الصحه سيده سعيده الفري ونخلي لك كلمات الختام هذه المهنه النبيله المهنه اللي فيها برشا جانب انساني وفيها علاقه يعني تبنى بين الام وبين الرضيع وبين القابله ويعني وليو يعرفوا بعضهم حتى القابله والنساء تعرف في منطقتها النساء متاحه تعرفهم وتعرف شنو يعانيهم غير حتى ما ترجع هكا للاوراق وهذا نعرفوه
1: معناها يعني احنا ناسسوا لي شراكه احنا شركاء رانا بين المراه معناها والقابله نحن شركاء رانا نفهموا بعضنا راني مانيش نعمل فيك بصفة فوقية، راهو احنا الناس اللي ندافعوا على حقوق العالمية للنساء الحوامل، على حق المرأة في غرفة الولادة، على حقوقها وواجباتها، على لو كونسونتمون اكليري كيفاش نستشيروها، كيفاش نفهموها بلغتها، فهمتني؟ كيفاش هي تاخذ معناها تقرر مصيرها زادة. تشاورنا ونتكلموا ونشوفوا، وعند الحق تقبل أو لا، عند الحق في المعاملة الحسنة، عند الحق في الاحترام، عند الحق في قابلة مدربة ومؤهلة، وعند الحق في تجربة ولادة آمنة وبكرامة وباحترام.
0: نعم، وتعيش معها لحظاتها بكلماتها الإنسانية، هذا شفناه معناها كنا شهداء عليه بالحق. يعني القابلات هو قطاع مميز، قطاع قريب ياسر إلى المرأة التونسية، ويعيش معها كل الفترات الهامة في حياتها منذ فتاة للي تولي أم للي بعد في فترة الرضاعة الطبيعية، زاد تنصح برشا القابلة بهذا المجال.
1: أسرار النساء ما تلاش نطلعوا الأعلام، ما تلاش نحكيوا عن النساء، فهمتي كيفاش البيت.

0: إن شاء الله موافقين سيدة سعيدة. إن شاء الله هذه المطالب اللي توجهتوا بها هذه السنة في هذا اليوم العالمي إن شاء الله من العام الجاي يقع النظر فيها والاعتراف كما ذكرت أنت إعادة التسمية هذه اللي تستحقوها، وأيضا
1: وتنظيم
0: هذا القطاع
1: والتدريب وتمكين التكنولوجيات. رانا من عام 1991 منظمة الكونفدرالية العالمية للقابلات قالت مينيموم باك بلس 3، رانا احنا من عام 1958 باك بلس 3، فهمتني؟
0: نعم.
1: دونك كل شيء تطور.
0: وضرورة أيضا جذب الفتيات المعيها اللي متخرجين اللي إن شاء الله باش ينجحوا في الباك السنين إن شاء الله يمشيوا لهذه المهنة ويلقوا حوافز باش يمشيوا ويلقوا امتيازات.
1: بالأخص في ظل اللي يقول لك معناها العالم في حاجة إلى من يقابل إضافية، كي عندك
0: نعم.
1: فائز أنت خليني يخرجوا البر.
0: نعم.
1: أسمع حاجات مش عادية.
0: نعم.
1: إن شاء الله نتعاون الناس الكل
0: وما
1: فيها خير وكهو.
0: نعم. أهمية كبيرة لمهنة القابلة اللي ما يعوضها حتى شيء، لأنه في البعض أكيد يتسائل ويقول لك ما في مدام فما أطباء نساء وتوليد عليش نعملوا بالقابلة؟ ليه؟ راهو كل واحد والمجال نتاعو.
1: كل واحد ونكملوا بعضنا، كل واحد والمهنة نتاعو وحدود التخصص نتاعو. والقابلة راهي كي الغربال نجي الكل وهي تغرب الالات باش تبقى في التبعها، هي اذا كان فما حالات مستعصيه حالات مختطره هي اللي توجه
0: وهي اللي تطمن، وهي
1: احنا نقولوا عن حريه الاختيار.
0: نعم. وهي اللي تطمن النساء وهي اللي تنصحهم وهي اللي تقدم لهم الخدمات، هي الخط الاولاني هكايا في ان شاء الله. سيده سعيده المراجيه يعني نحكيوا على الكتب والبحث اللي معناها اللي تحدث عليه
1: ان شاء الله. موعدكم ان شاء الله نجي بالكيف
0: ان شاء الله. مرحبا بيك سيده سعيده الفري، واكيد نتشرفوا برشا بيك، واكيد القابلات في الكيف وجندوبه وبيجه وسليانه مرجع النظر للاذاعه نتاعنا انه الشمال الغربي الكل اكيد عندهم برشا ما يحكيوا لك، واكيد عندهم برشا ما يتحدثوا على ظروف العمل. انت اكيد
1: نعم
0: عندك فكره
1: نعم
0: عليها، ولكن اي تشوف
1: كيف انتم جندوبه وكل نقص كبير كبير وكبير جدا.
0: نعم. نقص حتى في التجهيزات البسيطه ما عندهمش، وان شاء الله المصافحه القادمه نتحدثوا على كل هذه المعطيات. يعطيك الصحه وان شاء الله موافقين سيده سعيده.
1: عايشك إلى اللقاء،
0: بارك
1: الله فيكم،
0: بارك
1: الله في ذات الكيف.
0: مرحبا، شكرا جزيلا ليك سيدة سعيدة الفري، رئيسة الكونفدرالية التونسية للقابلات. حبينا اليوم من خلال الاحتفاء باليوم العالمي للقابلة أنه انسلطوا الضوء على البيان اللي كانت أصدرته الكونفدرالية واللي كان فيه مجموعة من النقاط والمطالب تحدثت عليهم سيدة سعيدة، إن شاء الله يقع النظر فيهم. الشعار هذه السنة شعار الاحتفال باليوم العالمي للقابلة يختص صار كل ما تحدثت عليه، العالم يحتاج إلى مليون قابلة إضافية، وباعتبار أهمية هذا القطاع، باعتبار أيضا أنه ثم مجموعة من الدخلاء كما تحدثت، وأنه فما تكوين لا يستجيب ربما لمتطلبات هذا القطاع، ضروري الانتباه لكل هذا. إن شاء الله يأخذوا بعين الاعتبار وزالة الإشراف هذه المطالب اللي تقدموا بها الكونفدرالية التونسية للقابلات. احنا مازلنا معكم في زاوية الأحداث، مجموعة أخرى من الأخبار في انتظاركم وطنيا وأيضا جهويا.

مازلنا مواصلين معكم مع الأخبار، ونبدأ بأخبار الوطنية. أعلن البنك التونسي للتضامن عن إطلاق خدمات رقمية مبتكرة عبر الانترنت. الخدمات هذه تجي في إطار الاستراتيجية الرامية إلى التحديث وتحسين تجربة الحرفاء. مبادرة هذه أيضا تعكس حرص المؤسسة على تعزيز قربها من الحرفاء والاستجابة لمتطلبات الاستخدامات الرقمية الحديثة على مستوى السرعة والأمان وسهولة النفاذ. التطبيقة الأولى هي تطبيق جوالة مبسطة آمنة تمكن من إجراء عمليات الدفع لدى التجار وتحويل الأموال بشكل فوري. أيضا تمكن من الاطلاع على العمليات البنكية إضافة إلى خلاص الفواتير، خلاص معالي من شركة تونسية الكهرباء والغاز، أيضا استغلال وتوزيع المياه، الاستخلاص الآلي لطرقات السيارة، وخلاص معالي من التسجيل المدرسي. وأيضا نتمكن من استخلاص القروض الممنوحة من قبل البنك. بالنسبة للتطبيقة الثانية هي تمكن من النفاذ إلى الخدمات البنكية عبر الانترنت على مدار الساعة وطيلة أيام الأسبوع مع باقة متكاملة من الخدمات تشمل الاطلاع على الحسابات، إنجاز التحويلات البنكية، وإدارة الصكوك والبطاقات البنكية. هذه الأخبار اللي يتعلق إذن بالخدمات الرقمية الجديدة اللي يوفرها البنك التونسي للتضامن. أيضا حبيت نحدثكم بالنسبة للشباب اللي حبوا يتكونوا ثم دورة قادمة ينظمها مركز أعمال جندوبة لفائدة الشباب، تاريخها هو 4 و5 جوان، وتستهدف الشباب من سن 18 إلى 35 سنة، ومحاورها هو التواصل الفعال، التسويق الذاتي، والذكاء العاطفي. الأهداف تاع الدورة هذه هو تطوير مهارات التواصل والثقة بالنفس، تعزيز القدرة على الاندماج المهني، دعم روح المبادرة، وبعث المشاريع. مجموعة من الأهداف فيما يخص هذه الدورة مهمة بالنسبة لشبابنا اللي يحب يثق بنفسه وأيضا يدخل إلى سوق الشغل، يكون عنده مشروعه الخاص، وإلا أيضا حتى تكون عنده وظيفة ويكون نجم يستمر فيها ونجم يواصل. أكيد يستحق أنه يكون عنده هذه القدرة على الاندماج المهني. نذكر أنه التنظيم هو من مركز أعمال جندوبة، الصفحة الرسمية لهذا المركز فيها كل التفاصيل. مازلنا موصلين معكم زوايا الأحداث على موجات إذاعة الكيف. مرحبا بكم.

0: انت تقرا في السادسه ابتدائي او التاسعه اساسي او البكالوريا، فاتتك بعض الدروس او عندك صعوبه في البعض منها. وزاره التربيه فكرت فيك وعملت لك منصه خاصه اسمها جسور للدعم والمرافقه، تلقاها على الموقع هذا edusoutien.education.tn. منصة فيها دروس كل المواد للأقسام اللي عندهم امتحانات وطنية في آخر السنة الدراسية، دروس أمنها خيرة المعلمين والأساتذة والمتفقدين، تلقاوها في المباشر أو مسجلة. كما تلقاوها مكتوبة يكفيك أنك تنقر على رابط المادة ومن بعد رابط الدرس edusoutien.education.tn. منصة جسور للدعم والمرافقة المدرسية، إن شاء الله بنجاح للجميع.
1: إشهار. ما العيد ميلاد عليك يا ماي ام جي، من 7 حتى 10 ماي عادي ماي ام جي في الكيسة وشري غراندور 300 غرام ب 3990 في عوض 5090. ام جي أكثر من 140 سنة يفرح قلبك كل يوم. إشهار.
2: من بعيد 24 ساعة، بوابة إذاعة الكيف في خدمتكم. The station www.radiokef.tn.
3: صوت الشمال الغربي إذاعة الكيف.
4: العشرة صباحا، موعد موجز لأهم الأنباء. ينظم اليوم المعهد الوطني للزراعة الكبرى بالتعاون مع الإدارة العامة للتهيئة والمحافظة على الأراضي الدولية الفلاحية بجندوبة يوما إعلاميا حول دور الغطاء النباتي والفلاحة الحافظة في تثمين المياه الخضراء في التربة، وذلك بمنطقة بينية تابعة لمعتمديتين دراهم. تتواصل اليوم فعالية الدورة الرابعة لمهرجان مجرد الاقتصاد الاجتماعي والتضامني ببوسالم، والتي انطلقت منذ يوم أمس وتختتم في 10 من ماي الجاري، وتتضمن عروضا تنشيطية ومعرضا خاصا لمنتجات المجامع النسائية ورشات تكوينية في الاقتصاد التضامني، وذلك ببادرة من جمعية مجتمع التنمية والمواطنة وبالشراكة مع شركة تعاونية للفلاح وجمعية أجيم بوسالم. استكملت بلدية الزعفران دير كف ربط ثلاث مناطق بشبكة التنوير العمومي في انتظار استكمال تزويد منطقة سيدي منصور بالتيار الكهربائي، وفق ما ذكر الكاتب العام لبلدية الزعفران دير كف محمد طاهر بن علي. أعلنت وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن عن فتح باب الترشح لفائدة النساء والفتيات صاحبات أفكار المشاريع والراغبات في إحداث وتوسعة مشاريع، وذلك في إطار البرنامج الوطني لريادة الأعمال النسائية والاستثمار رائدات بعنوان 26 و2000. شكرا لكم على حسن المتابعة، إلى اللقاء.
5: زوايا الأحداث.
6: زوايا الأحداث.
5: زوايا الأحداث.
7: زوايا الأحداث.
8: زوايا الأحداث.

0: مرحبا، اهلا وسهلا بكم في الجزء الثاني من زوايا الاحداث على موجتنا. متابعتنا تتواصل وتبش نتحدث على الصعيد الجهوي، تظاهره متميزه نستناوها ان شاء الله انطلاقا من نهار 8 ماي الملتقى العلمي الوطني حول الجسد والفضاء، تظاهره ينظمها الاتحاد التونسي لاعانه الاشخاص القاصرين ذهنيا في زوز فروع، هما اللي نظموا فرع اريانا وايضا جمعيه الامل بالسرس. حاضر معنا في الاستوديو رئيس الجمعيه سي كريم المن. مرحبا سي كريم.
1: مرحبا، يعطيك الصحة وشكرا لهذه التغطية حقيقة لمواضيع نطرحها في الاتحاد التونسي لإعانة الأشخاص القاصرين ذهنيا، اللي أغلبية ربما حتى ما نقولش وسائل الإعلام الأخرى ربما لا تطرح هذه المواضيع لعدة أسبابها مش نحكوا عليها.
0: نعم، مش نتحدثوا أكيد بالتفاصيل ونرجعوا على هذا الملتقى. رحبوا أيضا بضيفنا من فرع الاتحاد التونسي لإعانة الأشخاص القاصرين ذهنيا بأريانا سي عمار الحمزاوي، وهو مربي مختص. مرحبا سي عمار.
2: مرحبا بك، مرحبا بك، مرحبا بسماع بالسادة المستمعين والمشاهدين زادة عن طريق اليوتيوب. مرحبا بالكيف والنسمة الكافية.
0: مرحبا
2: حي أخي وصديقي في كريم المناعي، رئيس جمعية الاتحاد التونسي للقاصرين الذهنيا فرع السرس. شكرا لإذاعة الكيف على اللفتة الكريمة وتطرقها للمواضيع الهامة اللي تخص شريحة معينة، شريحة مهمة في المجتمع التونسي اللي هي من ذوي الإحاقة وذوي الاضطرابات النمائية الأخرى، من اضطراب طيف التوحد والاضطرابات التعلم، فرط الحركة، تشتت الانتباه. إن شاء الله نعديو مع بعضنا وقت طيب، إن شاء الله نفيد المستمعين.
0: نعم.
2: ونعرفوا تعريف جيد بالملتقى العلمي نتاعنا.
0: نعم. مرحبا سي عمار. إذا نبدأ معك سي كريم، هذا الملتقى الوطني هو ملتقى علمي ثقافي ترفيهي، شنو بالضبط الفكرة ساعة منين بديت، علاش خممتوا في هذا الملتقى، وأيضا كيف جمعتكم الشراكة مع فرع أريانا؟
1: هو هذا الملتقى الثاني مع فرع أريانا، عملنا مع بعضنا ملتقى وجمعية أمل فرع السرس اللي احنا توا السنة عملنا دورة للملتقى الخامس في تبرقة نخدم ياسر. أنا ربما تعرف العباد اللي أنا مدير المراقب الثقافي الكافي، وبارليل أنا رئيس جمعية أمل لإعانة الأشخاص القاصرين ذهنيا، ويعنيني موضوع ذوي الإعاقة وأطفال اضطراب طيف التوحد، وكما قال سي عمار كل الاضطرابات الموجودة، وخاصة اليوم نحكو على أعداد كبيرة برشا، نحكو على صعوبات تعلم في المدارس كبيرة برشا. هذا نورمال ما هو دور جمعياتي ودور نطرحوه ربما داخل مؤسسات العمومية الدولة، ونطرحوه زادة من خلال المجتمع المدني اللي احنا نمثلوه في جزء ربما صغير، باش نحكو على المشاكل هذه ونلقوا لها حلول زادة، مش احنا نتعطرح فقط، احنا نبحث على حلول من خلال هذه الملتقيات. هو ديما نخدم على أهمية العمل ثقافي داخل مركز التربية المختصة وداخل الجمعيات الراعية ذوي الإعاقة، هذا خدمناه احنا في عندنا 5 سنين تالي في تبرقة. عملنا والارتقينا مع فرع أريانا، خممنا باش نعملوا حاجة مع بعضنا، واللي ما لا تكون المساحة أكثر بشراكة أكبر معنا. وخدمنا عملنا وزاد خدمنا موضوع حلو برشا، السنابقينا زادة في المنحة الثقافي وحكينا على الجسد بالفضاء كمقاربة علمية وفنية لتعزيز تفاعل ذوي الإعاقة مع محيطهم. معناها هو الموضوع العام هذا يتناقشنا فيه احنا طبعا، حكيت 5 شهور انا نخدم على الملتقى هذايا. التنظيم نتاعو ماهوش مش ساهل، معناها حتى في لافيش كالترات فيش محلات عملت حاجه حلوه برشا، واللي تقريبا نحكوا على تونس الكل، تونس الكل، كل ولايات الجمهوريه ستشارك في هذا الملتقى، نحكوا على اكثر من 300 مشارك من مربين مختصين. وهنا ذوحان نحب نشير نقطه، راهو ما نجموش نحكوا على ذوي الاعاقه ولا ذوي الاضطرابات النمائيه أو السلوكية سي عمار من غير ما نجيب مربي مختص. تو أنا نحكي لك ثقافة، أنا نعمل في الثقافة، وأنا نجيب للمسرح ونجيب الموسيقى ونجيب السينما ونجيب الفنون التشكيلية وكل الأنماط الثقافية، أما راه المربي مختص هو هو ليست الحلقة الأضعف في هذا الموضوع. يعني احنا مش نخدم ثقافة، لازم يكون فما من اختص في هذا الموضوع. هذاك علاش أنا تو رافي في بعض أنا في رافي بعض حتى على مواقع التواصل الاجتماعي، معناها الحقيقة وسامحني لها راو موضوع ذوي الإعاقة وذوي الاضطرابات راو مش سهل، مش أي واحد يحكي فيه، راو مش هو عملت لي درجين فورماسيون ونحكي يرد بالك راو أخذر لي اليوم معاناة بدرجة أولى الأولية بدرجة أولى، وانت أم ذوحا وانا أبو راو بدرجة أولى الأولياء راو صغيره يمسوا معناها يمسوا معناها أنت مسيت الداخل كيف نقول احنا الكبدة معناها مش منهبة ودبة وعندي ملتقى درا وشنو واحد من فقاري رابعة معناها احترامي للمستوى التعليمي والأكاديمي معناها إذا كانك ماكش متكون ماكش في الاختصاص احنا كان ترى في الملتقى ذوحا جبنا ديزارتيست جبنا فنانين اسمي شكون معنا وليد الزين شكون معنا صديق ابن الجهة وصديق سرياض النهدي كيف ياسين بشر ولد المركز الوطني للفن العراقي مش يكون معنا الأستاذ الدكتور إبراهيم بهلول هنا نحكو ثقافة يمكن مش نحكو تربية مختصة معنا سي عمار سي طارق الترخاني ومدام أسماء وسي صادق الزيدي هذول مربين مختصين ومن أعلى طراز في تونس معنا عبيدة تكونت وخرجت ودارت وشفت يعني بربي هذه نقطة نحليتها خارج الإطار ما عادش نستسهلوا ويجعمل دورة تكوينية ويجعملك سيرتو في رياض الأطفال أنا مثلا رئيس الغرفة الجهوية مدام حياتنا في الكيف ولا بمال دفوة تجي وتشارك براوزات وتحب تتكون أنا في شخصي ما نجمش نحكي أنا تربي مختصة مش مانيش غادي أنا في بلاصة أخرى أنا نخدم في الثقافة على روح معناها ماذا بينا هل خاصة الدورة التكوينية زادة مدام حياة المندوب الجهوية للمرأة والأسرة والطفل الحقيقة تعمل في دورة التكوينية معناها يعطيها الصحة تجيب في ناس ولاد الاختصاص وتجيب في كذا ما عادش ناكيك عادي ومرحلة عندي ملتقى ودرا شنو هذاك علاش احنا تو هاو كان ترى لي زافيش وترى حتى مشاركتنا وتقديماتنا للأطروحات هاو احنا نخدم بعضنا كشراك مش نعمل التربية المختصة
0: بالضبط ما ناخذوش بلايص بعضنا نتكاملوا نتعاونوا نحاولوا نوصلوا ربما الملتقى إلى الدرجة اللي نحبوها والأهداف اللي نحبوا نوصلوا لها سي عمار الجسد والفضل اختيار هذا الموضوع من منظورك أنت كمربي مختص وتتعامل أكيد مع ذوي الإعاقة ذوي الاحتياجات الخصوصية ربما تختلف التسمية كل واحد كيفاش يسمي ولكن يعني ربما الهدف واحد أنه احنا باش نجمعوا الناس هذوما وباش نحاولوا نفهموهم أكثر الجسد والفضاء شنو هو الأهمية لهذا الموضوع من خلال 3 أيام اللي باش تكون في هذا الملتقى
2: صحة هو انطلاقا من الكلام اللي كان يقول فيه سي كريم ومشكور جدا انه اعطى معناها لكل ذي حقه احنا كمربين مختصين او كإطار تربوي في مجال التربية المختصة حابين نبينوا للناس من خلال هذا الملتقى انه فما تكامل وفما انسجام ولابد ان يكون فما شراكة بين التربية المختصة والعمل الثقافي والمجالات الأخرى أو حتى العمل الأمني والعمل الاقتصادي والمجال الاقتصادي والمجال الأمني كل المجالات هذه لازم تكون في شراكة مع المجال مع العمل التربوي المختص خاصة وأنه إحنا الهدف الرئيسي متاعنا هو مسألة الدمج ومسار كامل نخدم عليه في من خلال شتى المجالات نتاعنا الملتقى نتاعنا اللي هو عنوانه الجسد والفضاء حبينا نظهره ونبينه للسادة الحضور اللي باش يحضروا هو كيفاش انه هو الجسد راهو لغة لانه احنا اول مش كتلة او حاجة اعتباطية هكيكة انه اصلا احنا في بدايتنا في بداية من الرضاعة كنا نتواصل من خلال الجسد نتاعنا من خلال حركات العين من خلال المسك باليد نتاعنا هذه كل الحركات ما هيش اعتباطية وليس من كل الحركات كانت موجهة وكانت مقصودة وكانت معناها وعندها غايتها هذاك علاش كان الملتقى امتعنا باش نبينوا في أهمية الجسد العلاقة بين الإنسان والفضاء وأهمية الحركة سواء في المسرح أو في في أي فضاء كان الدلالات امتعها أهميتها في مجال التعبير ومجال التواصل هذا كله يتمحور في آخر اللي نحب نوصل ليه في الآخر هو كيفية إدماج الأشخاص ذوي الإعاقة أو الاضطرابات النمائية الأخرى سواء كان إدماج مهني أو إدماج اقتصادي أو إدماج مدرسي أو إدماج مجتمعي هذه الهدف الكبير الغاية الكبيرة من الملتقى امتعنا بطبيعة الحال فيه ورشات أهمية مقروصة ومضبوطة بالشراكة مع الإخوة في المجال الثقافي اللي تفضل سي كريم وقدمه
0: نعم هو الملتقى مهم وبيش يضم يعني عديد الشركاء وأيضا المشاركين. هل كان صعيب تنظيم الملتقى هذا؟ لقيتوا تفاعل تجاوب كي طرحتوا هذا الموضوع، وإلا استصعبوا شوية ربما الجمع بين الموضوع ربما الثقافي الفني الترفيهي بين الموضوع التربوي أيضا لأنه عنده مجالاته، وإلا كان فما اقتناع بالفكرة؟
1: هو راهو في كي نحكوا حتى ماناش نحكوا على ذوي الإعاقة ولا ذوات الإعاقة، راهو انك تحكي على اي موضوع اجتماعي انساني او نفسي او يعني طرح يومي، راهو كي تاخذوا بمنحى ثقافي راهو تطرح بسلاسة كبيرة برشا والناس كل تجي. يعني احنا ربما انا كي نحكي بمقاربة ثقافية واحنا الكيف وانا نحط الكيف كي نحكي الكيف، احنا عندنا فون كبير ياسر في الكيف كولتوريل، معنا عندنا فون كولتوريل كبير برشا. يعني انا كي مش نخمم في ذوي الإعاقة عملوا في مهرجان بومخلوف وقت حطينا أنا بيل بور معنا لزونديكاب باش يكونوا معانا في التنظيم ويكونوا زادة هما مشاركين في الحضور الحفلات. صدقني معنا مشكور سي صاحبي وانا نوجه له تحية، القبيل كان كثيف جدا لأنه أنت إذا كان متراش ذوي الإعاقة معاك في شأن ثقافي، وأنا ثم حاجة نكرها، أنا ما نحبش ولدي اللي عنده إعاقة ولا بنتي اللي عنده إعاقة نجيبها كمتفرج فقط. انا نحب الراه هي مشارك في العمل الثقافي. احنا ليش نعمل في دورة التكوينية باش نكون المربين باش ولدي في المركز هذاك ولا في الجمعية هو غدوة يكون فاعل في شأن الثقافي. يعني انت مرات انا مرة ام قالت لي ما ننتظرش ولدي باش يولي بانكيجي، مين حبه يخرج للشارع ويدور ويتحرك؟ قلت له ولدك ينجم يكون فنان، قلت لي والله راه يعرف يرسم. معناها راه خذر لي الطريق السلس والجميل، انا الراه خاطر فيه روح جمالية كبيرة برشا وتحس بانتمائك الانساني للمجتمع ذاك انك تكون انت فنان، وما ارقى الفنان الذي يحمل احساس. يعني وقت تلقاه من عندهم هما تخرج، راه صدقني صغيراتنا في الجمعيات ثم انت جيت حلوه برشا، فما فما وليدات يعملوا في موسيقى حلوه برشا. نحكيك على تونس الكل، واحنا ربما انت حكيت على قبال، يعني تو احنا قريب نسكروا القائمه ما عادش نجموا نقبلوا عباد خاطر مربوطين بنوزل. معناها ما شاء الله المشاركه كثيفه وكثيفه جدا. هنا المربين وقت اللي يلقى اللي طرح قريب له، وانت زادة رضوحة كانت راح حاجة فرماسيون فيها طرح قريب ليك راك تجري باش تكون موجود. وقتاش انت مش تقول لعباد بجاه ربي ايجو، وقت انت اصلا الحلم ما تعيشيش من داخل. هو عامة اني نحكي لك معانا السادة المربين المختصين ولجنة التنظيم والهيئات المديرة الجمعيات، صدقني من كامل تراب الجمهورية وسي عمار وسي معانا سي طارق زادة وسي طاهر ومدام أسمى وحمزة، معانا نحكي لك جروب عن نحكم مع بعضنا. صدقني من كامل تراب الجمهورية عنا من جابس من توزر من صفاقس من بنزرت من مدنين من سيدي بوزيد من كيف من باجة من جندوبة من عنا من البلايس الكل من إن شاء الله من تطاوين الصباح المهدية كلموني سي عمار. معناها فهم برشا مشاركات، معناها مش يكونوا موجودين هو عن قناعة اللي احنا نقدمه في حاجة راو فيها اللي هي النجم نضيفه حاجة لوليداتنا. وانا معناها نحكي لك انا حقيقة ولادي راو معناها حتى كي ندخل
0: احنا شفناه هذا كي تعرفنا بالجمعية معاك سي كريم، كنت تفكر تحدثنا على الدمج المقاربة هذية اللي كنت اعتمدتها في الجمعية القاصرين. بالنسبة لكم سي عمار، هل دمجتوا هذه المقاربة اعتمدتوها معاكم في التربية المختصة، وهل اكتشفتوا جانب اخر في منظوريكم الجانب نحكي الفني الثقافي الترفيهي لهنا، هل يحبوا هما هذه النوعية من المشاركات في القراءة بتاعهم اليومية يعني في المسار اليومي؟
2: هو شوف رو من اللي يشكر الناس اللي يشكر الله، وانا باش نتوجه من المنبر من استغل الفرصة هذه باش نوجه الشكر لفي كريم وليس ورمي للورود، لاني انا وقت اللي عرفت في كريم حضرت معاه زوج ملتقيات في مدينة طبرق، العمل الثقافي والعمل التربوي المختص بكل أمانة معناها استهوتني الفكرة وتشجعت أني كمربي مختص أني يكون حاضر ونشارك الفنانين المسرحيين اللي كانوا يجوا يحضروا ويقدموا في ورشات عمل قيمة جداً. تبنيت عندي فكرة في مدينة أريانا، أنا موجود في مدينة أريانا، أنه علاش ما يكونش حتى إحنا عندنا العمل الثقافي في داخل مراكز التربية المختصة، وتبنيت فكرة حلوة بالشراكة مع مركز الفنون الروحية والدرامية بولاية أريانا، وعملنا لأول مرة في الجمهورية التونسية حدث أنه مسرح الإدماج الإعاقة، معناها عمل برنامج ممتاز دور تكوين للإطار التربوي والمنظورين من ذوي الإعاقة توج بعمل فني جميل جدا في آخر السنة، حفل اختتام السنة التربوية التأهيلية بمشاركة 10 مراكز من مراكز الترب المختصة الموجودين في ريانة. كل مركز قدم عمل فني بعد ما تم تأطير الأعوان والوليدات، وكان حفل ممتاز جدا في المركب الثقافي بالمنزه السادس. هذا دليل على أنه فكرة العمل الثقافي وتكامله وتجانسه مع عمل الترب مع مجال الترب المختصة هو معناها شيء، معناها فكرة ناجحة وعندها أهداف، عندها معناها أهداف كبيرة وسامية جدا، لأنه في الأول وفي الأخير هو لمصلحتك للوليدات الصغيرات اللي عندنا في في في مراكزنا. دونك العمل هذا أصبح عن اقتناع بأهمية العمل الثقافي في مجال التربية المختصة.
0: نعم، يعني جميل هذا الإشعاع سي كريم كما تحدث سي عمار، ويعني اذكر أنه خذي منكم هذه الفكرة وكبرت التجربة ولا عندها تتويجات متاحة. إن شاء الله من خلال هذا الملتقى وانتم باش تجمعوا أكثر، يعني باش تكون في الجمهورية الكل الحاضرين باش تطرحوا هذه الرؤية متاعكم اللي كانت رؤية رائدة وكنا تحدثنا عليها بالتفاصيل. حثوا توا على البرنامج متاع الملتقى، هو باش يكون في الحمامات، اخترتوها علاش؟ يعني ما كانش في الكيف، ما كانش في أريانا، اخترتوا الحمامات
1: هو الكيف لأسبب. للأسف لا يا ضحى، للأسف أنا عند قاسم ربما نفس مشاكل وهموم الكيف والكافيه كل الكيف وحلوا تيل جديد طوف الكيف اللي قام ينجم يقيم فيه ظهر لي 20 واحد فقط. عن مشكلة إقامة كبيرة يزر الكيف،
0: يعني أسباب لوجستية أسباب
1: مشكلة كبيرة إقامة، وأنا نتمنى إن نعمل في الكيف. وأنا ليش نعمل فيه في تبرقة تو منذ 5 سنوات نعمل في تبرقة؟ لأنه أول حاجة نحكي لوجستيك، ما ثم وتلة وثم حاجة الكيف فيها عنا وتلة لكن ما تهزش، وإحنا مشاركين كيف تو كن سكرنا في 300 وربما اليوم مش نمشوا في تقريبا نزيدوا 80 واحد أكثر، ما ذي ما لا تحتويه كيف. قالت احنا ملتقى برق اللي يصير في الشتاء كل عام مش يبقى سي عمار، وانه دعوة للناس كل مش كل موجود ان شاء الله مدام ربي يعطينا عمر احنا ولا غيرنا موجود في الجمعية، ونطرح زادة باش الناس تكون موجودة في الجمعيات وتطرح معناها مسألة الديمقراطية في التداول السلمي على الجمعيات، معناها مضابين الناس كل واحد يتحرك شد بلاسته ويعطي فرصة لغيره. انه الملتقى هذية أريانا تو احنا عملناها شراكة للمرة الثانية مش بسهل. البرنامج جسنا معانا المركز الوطني لفن العراس، مشكور سي عماد المديوني، باش يكون فما ورشة في فن العرائس بالبريكولاج، خاطر احنا عندنا مشكلة كبيرة ياسر تاع ماتريال. تو يحكي لك سي عمار الماتريال نتاع الوليدات ذوي الإعاقة أول حاجة مش موجود برشا، وكانت وجد راه غالي برشا. احنا تو مش نعمل ورشة في فن العرائس والتصور في الفضاء، يعني احنا حكينا تو انه مشكله الجسد والفضاء ربما مش نطرحوها بطريقه مسرحيه او موسيقيه تقريبا، اللي هي مطروح عند الناس الكره ويوميا مش ذوي الاعاقه كهو. انا نحكي لك انا عندي مشكله ثم 90% باش ما نقولش اكثر الشعب التونسي مش متصالح مع الجسد نتاعو، واذا كان تصالح في في في رضاع لروحه وخرج للشارع فهو لن يتعامل مع الفضاء بتصالح. رامي يلقاش روحه غادي، كل واحد يرى في روحه في بلاصه معينه ويحاول يلبي رغبات الفضاء والاخر، ما يلبيش هو الصوره اللي نورمالمون يعيش عليها. هذاك علاش احنا مشينا في مقاربه فنيه مسرحيه بالاخص معناها مسرحيه، كيفاش خاطر الجسد والفضاء لوكوري ليسباس يخدموا عليه المسرحيين برشا، يعني المساحه الصغيره الركحه الخشبه هذيك يخدم عليها الفنان ويعدي موضوع ويعدي قضيه ويعدي حلمه للجمهور من خلال الجسد نتاعو. هذاك علاش احنا مش نحكوا على المقاربه الفنيه والعلميه مع المربي مختص، كيفاش احنا الفضاء يكون فيه احنا نجمو ندمجو ذوي الاعاقه خاصه في الحياه اليوميه. البرنامج كما قلت لك احنا عندنا مشكله تاع ماتريال، صديقنا سي ياسين بشر من مركز الوطني للفن العراس بيع حوايج بسيطه جدا بدي شيء اللي عندنا في المراكز موجود برشا، مش نعملوا حاجه مش نعملوا ورشه حلوه برشا، كيف شي يكون فما ورشه في بلاغة الجسد من التعبير الحركي إلى التواصل البديل. ورشة احنا نركز ويسرع الورشات، ما عندناش محاضرات، وانا ضد انه راه يجي واحد يشد هكا اي يقرا عليهم ويروح، انا جنب باس ما مش انا نحب اللي يجي
0: ولا
1: تفاعل تكون ورشات تفاعليه، خاطر انا مانيش انا نملك الحقيقه وكا، وخاطر انت نجم انت لا علاقه بينا خلاص تقول انا راني راه هكا سالش نبنوا من غادي معناه النجم نتبدلوا. باش يكون فما ورشه هندسه الحركه استراتيجيه الوعي المكاني ذوي الاعاقه، باش يكون فما نقاش وانا نحب كان النقاش. انا راني ولا العظيم نقدمه بالنقاش ونعمله حاجه ومش نعمله دي زيكزرسيس تياترال بسيطين جدا. معنا سي وليد الزين معناها معنا راهو بالله اونتر بارانتيز مره اخرى روحها نحب تحيه شكر باش ما ننساش. انا نبدا من هنا يمشي معنا معنا ملتقى منذ تاسيسه عبد الرحمن الشيخاوي سي علي الخميري جمال مديني مهذب الرميلي خالد بوزيد وليد الزين اللي هو تو موجود معنا يا ربي باش ما ننساش سي ابراهيم بهلول اغلب فناني تونس شاركونا همومنا وشاركونا وشاركوا معنا في المشكورين فرصه يعطيك الصحه ذوكا حابش نذكرهم ونشكرهم كيف كيف يكون فما الملتقى فما ورشه في الايقاع والجسد لغه التعبير الحي هذه نورمالمون مش يخدمها سي ابراهيم بهلول وهو ابن الكيف ودكتور وباحث في الموسيقى وستامب ان غران بيركسيونيست وبقيه الورشات مش تكون مفتوحه يعني نجم واحد يخدم هكا والاخر تلقاه هكا واختار زاد حمامات طقس تاو نتاع غطسه راهو بدلوا شوي جو خاطر احنا تاو في الكيف بريسك تاو بدات تطلع شوي الحشيش وشويه هكا حساسيه عند الناس الكل من همانا نحركوا نتفرهدوا ونبدلوا جو والحقيقه معناها انا جايب كل حلم وبكل حب لوليداتي وذوي الاعاقه الكل وذوي الاضطرابات النمائيه سي عمار الكل انا راني نعيش معاهم صدقني روحت في الشارع نحب نضم ونحب نبوس ونتحمل خاطر نعيش في الحلمه معاهم. لا تبنى الشعوب إلا بثقافة متطورة وتحترم خصوصية المكان. لا تبنى مهما كان أي قطاع. أنا بالنسبة لي التصور الثقافي أو وزارة الثقافة وزارة سيادية بدرجة أولى معناها هي اللي تحمل هي تحمل كل هموم الناس وهي اللي تبني أفكار وتبني مجتمعات وتبني اقتصاد قوي.
0: اللي يسمع سي كريم يتحدث بهذه المسحة التفاؤلية ما يقولش أنه فما صعوبات والتحديات في القطاع. احنا تعرضنا لهم معناها عديد المرات أنه هذا القطاع يعني الحق من أصعب القطاعات وما فيش استراتيجية واضحة والجمعيات كلها تعاني من صعوبات مالية ولكن كي تسمع سي كريم تحس يا عمار أنه ما فماش إشكاليات. تحدث على التجهيزات وانتم كمربين مختصين من أكثر الناس اللي تستحقوا أن تكون عندكم تجهيزات تعاونكم في المسار اليومي للعمل متاعكم مع صغيراتكم وليداتكم سي عمار.
2: هو موضوع ذي حلقة واحدة موضوع التجهيزات والماتريال اللي يستحقوه في قطاع التربية المختصة وهذاك علاش كان الملتقى باش نخرجوا احنا مكلقسيم المغلق علينا باش ما نستحقوش برشا ماتريال الحركه والفضاء تكفينا وتغنينا باش نقدموا بصغيراتنا باش نلقنوهم المعارف ومكتسبات جديده. بالنسبه ل
1: سي عمار تحكي بصفتك مربي ولا عضو هيئه مدير اريان؟
2: احنا نحكي بصفتي مربش
1: تفضل سي عمار.
2: هو بالحق راهو معنا مشكله كبيره في قطاع التربيه المختصه كما ذكرت الاخت انه قطاع غير مهيكل قطاع غير منظم قطاع معنا موارده قليله برشا تعتمد الجمعيات على التمويل العمومي من طرف وزاره الشؤون الاجتماعيه واحيانا معناها فما تاخير فما معناها لانه تو حتى الوضع الاقتصادي في تونس والوضع في العالم تعرف الناس الكل حتى حتى المتبرعين معناها قلت الموارد شويه باش يعاونوا المراكز هذه ويعاونوا الوليدات هذوما في ابسط الاشياء.
0: نعم
2: ملتقى انا هو معناها قد يكون حل او بالنسبه لنا هو حل انه باش نخرجوا من ما بالصغيره نعتمدوا على وسائل تعليميه ملموسه الى اشياء معناها في الفضاء الى حركه الى تعبير جسماني يقوي من قدراتهم ومكاسبهم ومعارفهم اليوميه.
0: نعم ثلاثة ايام اذا سي كريم 8 و9 و10 ماي في الحمامات ماهمش ايامات عاديين. اللي باش يحضر الملتقى باش يخرج برشا حاجات باش يروح برشا افكار تجارب باش يبدل حتى علاقته بوليداته وصغيراته
1: حتى مع روحه مع روحه مش بدل مع روحه يعني تو احنا في الاوف كنا نحكوا روحان احنا في انا مرات في الجسد نتاعي نبدا في كونغري ولا في اجتماع هكا هكاك نتكبس منعيش الجسد نتاعي منعيش
0: احنا في حاجه للمصالحه
1: ولا مصالحه كبيره والله
0: مصالحه
1: والله مصالحه كبيره خاطر احنا والله العظيم انا نعيش في الشارع ونعيش مع الناس وكل يوم انا نعيش مع صغاري مع عائلتي مع مرتي مع المجتمع مانيش متصالحين مع الجسد نتاعي ومانيش متصالحين مع الفضاء نتاعي.
0: ديما عندنا نسخه مثاليه في مخاخنا عايشين بها وقتاش نوصلوا لها ضيعوا ايامتنا وحياتنا واحنا نستناو وقتاش نوصلوا لها النسخه المثاليه
1: اكبر مثال ها وانت ترى تو السيستم المواقع التواصل الاجتماعي يصير تو تيك توك وانستغرام يصنعوا في فضاء جديد ويصنعوا في جسد وبورتري جديد. الجيل جينا جديد، احنا في حاجة انه هذا يتغير، يتغير باش نعيش. وما انت كانترات او تصاور مثلا تمشي عام الستينات كيفاش يتفرج في ماتش كورة عبيد بوزي وسينما، سينما سيرتا في الكيف كانت لعبيد الدنيا، ويمشوا للفرقة المسرحية في الكيف كانت لعبيد تلبس الدنيا كوستيم شي بشترش مسرحية ويعيش كل الدنيا ويعيش جو وعايش عايش حقيقة اللي هو هكيك. ما يصنعش شخصية أخرى يعيش بها مع مجتمع، حتى في اللبسة تو في لبستها مرات أنت حاجة مش عاجبتك وتلبسها خطر هذا المجتمع كيك والفضاء يحتوي هذا. احنا نسمح للروح باش نقول بكل نسبية، احنا صناع الحب في الجمعية ذوي الإعاقة. على الأقل نحكي لروحي ان وليداتي نحبهم برشا ويحبوني برشا، ان في حاجة اني بشرات تجرب الناس الاخرين حتى ولو في الملتقى. اذا كان ما تلقاش انت رب المادة العلمية ولا الفنية الحشك بها، مش تلقى تجرب ناس اخرى تتعلم منها. اذا كان مش نحكي على الاشكاليات وانا ما نحبش نحكي عليها وما تعنينيش، احنا التو السنة مش توفر وشهر قدام مش توفر السنة التربوية، ما ثماش من حتى سير تاع الدولة، ما ثمش اصلا، ما تصبتش اصلا. اما احنا ما سمحناش لروحنا باش نسكروا نهار، لانك تحل مسؤوليتك سي كريم، انت جاد رئيس جمعية امورك، الدولة صبت ما صبتش، انت صغارك يجوا يقراوا ويفطروا ياخذوا فورنيتور بالموجود، تحل مسؤوليتك انت جمعية، الدولة ما تعطيكش خدمة لروحك. انا في تصوري هكا، غيري ربما عنده رؤية اخرى. انا بكل حب ندعوكم وندعو الناس الكل معنا باش تكونوا مع وليداتنا، خاصة كي تراهم في الشارع، كي تراهم في المجازان، كي تراهم يخرجوا في وليداتنا راهم امهاتهم راهم يتوجعوا راهم لازم يخرجوهم، راهو نوع من التيرابي انه الطفل يخرج. راهو ترى انت اللي بير اكتيفيتي ولا اللي راهو عادي الوليد هذاك احتويه بالفضاء. انت خاطر تونس تنجم تهزنا الكل باختلافاتنا الفكريه والذهنيه والجسديه والسياسيه، تهزنا الكل تونس اقسم بالله.
0: هي الابتسامه ساعات حتى تخلي الامر يتعدى.
1: انا فرحان انا فرحان لتونس وفرحان لوليداتي، انا فرحان ومتوقع الدنيا مش كل. وانا مش نبقى نحمل فرحه بكل مآسيها. اليوم ها اخونا عصام الله يرحمه توفى،
0: الله يرحمه،
1: في ولدنا وتقني في الاذاعه نتاعنا، وربما واحد هكا توجع الابتسامه انه يبتسم في ذات كيف وعصام مش موجود. مروه الله يرحمها زاد عمني ما بقات هكا فرحان مش نعيشوا واحنا مش نموت ونحبكم تبقوا فرحانين ولا بيس.
0: الحياه تستمر رغم الالام رغم الفقد، احنا معناها مضطرين مجبورين ان احنا نواصلوا نمدوا الامل لغيرنا باش تواصل هذه المسيره. معك سي عمار ايضا ناخذ كلمه الختام، شنو تنتظر انت ايضا سي عمار من هذا الملتقى بصفه شخصيه؟ شنو تستنى باش تتعلم؟ شنو تستنى باش تستفيد وايضا باش تفيد باعتبار انه سبق وانك يعني قمت بهذه الدمج في المقاربه اللي تحدثنا عليها التربويه الفنيه؟
2: ان شاء الله هو ان شاء الله باش يكون ملتقى، اولا ملتقى علمي ناجح باذن الله، لنظرا للتجارب السابقه اللي عشتها انا مع سي كريم، تجربة الشراكة اللي عملناها مع بعضنا ايتام الاتحاد التونسي لعام الاشخاص القصيرين دانيا فرع السرس وفرع عريانه. اللي نحب نقوله انا للحضور انه راهو احنا قاعدين نسعى باش نغيروا نظره المربي والاخصائي والمشاهد والمتفرج للجسد. هو الجسد بشي ليس مجرد وعاء، إنما هو لغة. الجسد هو لغة، هو نعبر منه، والجسد هو مترجم للانفعالات امتاعنا، الانفعال سواء كان بالفرح بالخوف بالحزن نامبورت كان نوع الانفعال امتاعنا. نشكر زادة الأخير من إتام السرس على ثقتها في إيتام ريانا، ونشكر إيتام ريانا على ثقتها في إيتام السرس اللي يعاودوا الشراكة من أول جديد. بذات الحال نشكر إذاعة الكيف، تحية لزملائي وأصدقائي في ولاية الكيف من المركب الثقافي السحب المصراتي، مركز الفرون الروحية والدرامية بالكيف. إن شاء الله الحضور باش يستمتعوا معنا، وإن شاء الله فما إضافة كبيرة كبيرة كبيرة برشا بإذن الله.
0: نعم.
2: شكرا لإذاعة الكيف.
0: شكرا ليك، يعطيك الصحة سي عمار الحمزاوي المربي مختص في الاتحاد التونسي عند الأشخاص القصيرين ذهنيا فرع أريانا. أيضا شكرا ليك سي كريم منيا، يعطيك الصحة على حضورك، إن شاء الله موافقين في هذا البرنامج هذا الملتقى كي تحنا معاكم في تغطية ومتابعة كل جديد فيما يتعلق بهذا القطاع. احنا مازلنا معاكم على موجات إذاعة الكيف، نرجع بعد شوية في فقرة أخبار الجهات.

0: مباشرة باش نمشيو الجندوبة مع زميلنا هشام الصغيري. مرحبا هشام.
1: مرحبا بك ضحى، تحية لكم وتحية كل مستمعي إذاعة كاف. بالنسبة لولاية جندوبة، اليوم ننطلق بالحديث على انعقاد المجلس المحلي للتنمية بمدينة الفرقة يوم أمس. المجلس هذا اللي حضروها كل الأطراف المعنية بالجهة، وصلت محلية وكذلك إدارات جهوية، وتم التطرق إلى جملة من المشاريع الموجودة بمعتم ديدة فرقة عموما، والمتعلقة أساسا بمياه الصالحة للشراب، كذلك تحسين وضعية الطرقات أو البنية التحتية للطرقات، مسألة كذلك الاستعداد للموسم السياحي الصيفي صيف 2026 في علاقة بالنظافة والعناية بالمحيط، في علاقة بتنظيف الشواطئ، وكذلك في علاقة بضمان تزويد الجهة بمياه الإشكاليات المطروحة في كل صائفة، هي إشكالية مياه الشرب على مستوى مدينة تبرقة، وكذلك موضوع المطار تبرقة عند رام الدوهي كيفية تنشيطه بالنظر إلى تحسن المؤشرات السياحية في الفترة الأخيرة، وكذلك الاستعدادات لرحلة حجيج ولاية جندوبة خلال الأيام القادمة من مطار تبرقة عند رام الدولي. تم التأكيد خاصة على ضرورة تذليل الصعوبات المتعلقة بمختلف المشاريع خاصة في مجال المياه الصالحة للشراب والبنية التحتية، وكذلك مسألة النظافة والعناية بالمحيط اللي من بين أبرز النقاط اللي تم التطرق لها خلال هذا المجلس.
0: نعم.
1: الموضوع اللي نحكي اليوم على تواصل فعاليات مهرجان نجرب الاقتصاد الاجتماعي والتضامني بمدينة أبو سالم. المهرجان هذا في دورته الرابعة اللي يضمن مجموعة من الفقرات من بينها ندوات علمية حول الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، وكذلك بعض المشاريع خاصة للمرأة الريفية والمرأة العاملة في القطاع الفلاحي وتثمين المنتجات المحلية. نعرف أن هذه الجهة منطقة فلاحية، وبالتالي يعني هناك فرص للاستثمار خاصة في القطاع الفلاحي، بالإضافة إلى أنشطة ثقافية وأنشطة رياضية موزعة على معتمدية بوسالم ومعتمدية بلطة وأوان. نختم بالجانب الثقافي، باش نظم دار الثقافة بتبرقة غدوة تظاهرة تتمثل في عرض إضاءة فنية رقمية للمعلم الأثري الحسني الجنوي، هذا غدوة 8 تاع العشية على مستوى مدينة تبرقة. تظاهرة أكيد وأنها باش تكون يعني فيها مجموعة من الفقرات التنشيطية، وكذلك باش تسلم المعلم الأثري هذا الحسني الجنوي بعد التدخلات على مستوى الطريق اللي مؤدي إلى هذا المعلم الأثري. إن شاء الله يكون الحضور مميز في هذه التظاهرة.
0: نعم، شكرا جزيلا لك، يعطيك الصحة هشام من جندوبة السليانة مع زميلنا ماهر الهماسي. مرحبا ماهر.
2: مرحبا
0: ماهر.

0: الدورة العاشرة لمهرجان الفن الشباب والمدينة. هذه الدورة اللي تجي مختلفة ربما على الدورات السابقة. مهرجان عنده 10 سنوات توا، كان الاختيار على كثرة مكثر ومليانة القيام بعديد الأنشطة في عديد المجالات، تكون التمثيلية، الزخرفة، الرسم. تقريبا هذا ما يخلينا اليوم نشوفه تنوع في المشهد الثقافي في ولاية سليانة. أيضا ما تنفيش كثرة تكون مع الشعر الشعبي، وهذه الدورة تكون نهار 9 و10 مايو، وما تنفيش كثرة دار الشباب دار الثقافة كثرة، وباش يكونوا الزوار على موعد مع الشعر والفنون في هذه المدينة الجميلة، مدينة كسرى. تقريبا هذه أهم العروض الثقافية اللي باش تكون في ولاية سليانة. أيضا معتمدين كسرى اليوم افتتاح دار الخدمات، صار باش تكون نعرفوا معتمدين كسرى من بين المطالب الأساسية واللي طالب بها سكان المدينة، خاصة في غياب عديد الإدارات. مثلا في كسرى ما فماش تسريبات، ما فماش ضمان اجتماعي، ما فماش فروع تاع بنوك، وبالتالي دار الخدمات كان هذا المطلب في 2022 وتمت الموافقه عليه. نعرف المده اللي فاتت كانت فيها دار الخدمات في الحبيب، اليوم ان شاء الله باش تكون دار الخدمات في معتمديه كسرى اللي تقيد تقرب الخدمات من المواطنين. نختموا كالعاده مياه للشرب. الحقيقه نعرف في درجات الحراره وقلوا فصل الصيف، يبقى هذا الاشكال لما تروح قوة في ولايه سليانة، خاصه في المناطق الريفيه والمناطق اللي ما عندهاش موارد مائيه. على الرغم من المحاولات والبحث عن موارد مائيه جديده، فانه الاشكال مازال متواصل. اليوم عديد القرى تلقى صعوبه في الوصول الى مياه الشرب.
1: نعم، شكرا جزيلا لك، يعطيك الصحه ماهر المهسي. حبيت نحكي على ولايه بيجة وآخر الأخبار المتعلقة بهذه الولاية على إثر الزيارة اللي كان أداها وزير النقل أمس إلى ولاية بيجة للإطلاع على سير العمل بعدد من المرافق التابعة للشركة الجهوية للنقل ببيجة والوكالة الفنية للنقل البري والشركة الوطنية لسكك الحديدية التونسية، ومتابعة مدى تقدم تنفيذ المشاريع ذات الصلة. أسفرت الزيارة هذه على جملة من التوصيات والمخرجات المتعلقة بالمشاريع في طور الاستكمال. حسب بلاغ اليوم لوزارة النقل، فإن المخرجات تتمثل في دعوة الوكالة الفنية للنقل البري والشركة الجهوية للنقل ببيجة للتنسيق قصد إيواء الحافلات بصفة وقتية وكحل عاجل بالفضاء الخلفي لمحطة النقل البري الجديدة، والتي هي بصدد استكمال أشغالها، وذلك بهدف حمايتها. أيضا من بين المخرجات تعهد الشركة الجهوية للنقل ببيجة بأحداث خط جهوي يربط بين قبلات ومجاز الباب وبيجة، استجابة لأهالي منطقة قبلات بما يمكنهم من السفر إلى تونس انطلاقا من منطقة مجاز الباب وكذلك إلى ولاية بيجة. دعوت الشركة الجهوية للنقل ببيجة إلى العمل على الترفيع في تواتر السفرات حسب الطلب، خاصة بالعطل والمناسبات، وذلك بدخول القسط الجديد من الحافلات الجديدة حيز الاستغلال. من بين المخرجات أيضا دعوت الشركة الوطنية لسكك الحديدية التونسية إلى العمل على تدارك بعض النقائص على مستوى مشروع محطة الأرتال حتى تدخل حيز الاستغلال في بداية الأسبوع المقبل على أقصى تقدير. دعوت الشركة الجهوية للنقل ببيجة إلى استكمال مشروع ورشة الحافلات النموذجية مع موفى سنة 2026، بالإضافة إلى دعوة الوكالة الفنية للنقل البري إلى التسريع في استكمال الأشغال المتعلقة بمشروع محطة النقل البري ببيجة التابعة للوكالة الفنية للنقل البري، والحرص على احترام آجال الانطلاق في استغلالها خلال شهر أوت 2026. أيضا التنسيق مع الهياكل المركزية والجهوية المعنية قصد تهيئة الطريق المؤدية إلى المقر الجديد إلى الإدارة الجهوية للنقل الكائن بالحي الإداري بالجهة. وتمت الدعوة إلى عقد جلسة عمل تجمع بين بين الإدارة العامة للنقل البري بممثلي المصالح المعنية بالنقل غير المنتظم للأشخاص في أجل أقصى أسبوع للعمل على حلحلة بعض الإشكاليات المتعلقة به. أكدت أيضا الوزارة أنها حرصت على تمكين ولاية بيجة من حصتها من الحافلات الجديدة ضمن الصفقة الدولية الأولى

التي تضم 461 حافلة، وتعزيز أسطول الشركة الجهوية للنقل بباجة بعدد إضافي من الحافلات ضمن الصفقة الدولية الثانية اللي بتشمل 621 حافلة. إذن زيارة مثمرة، وكان هذا البلاغ اللي ضمن مجموعة من المخرجات لفائدة قطاع النقل، إن شاء الله تعطي إضافة لهذا القطاع في ولاية باجة. أيضا قبل ما نختم حبيت نقدم لكم فكرة عن أحوال الطقس بالنسبة لليوم. خلايا رعدية مع أمطار محليا غزيرة، هذا اللي جاء في آخر بلاغ للمعهد الوطني للرصد الجوي. يكون الوضع الجوي بعد ظهر اليوم ملائم لظهور خلايا رعدية مصحوبة بأمطار بالمناطق الغربية، وتكون محليا غزيرة خاصة بولايات الكيف وجندوبة وباجة وبنزرت. تتراوح أعلى الكميات بين 20 و 40 مليمتر، وممكن تساقط البرد وهبوب رياح قوية أثناء ظهور السحب الرعدية، وتكون في شكل هبات، وتشمل تدريجيا آخر النهار المناطق الشرقية للشمال والوسط، وتكون بفاعلية أقل. كانت هذه إذن فكرة على أحوال الطقس. قبل ما نختم بطبيعة نجدد العزاء لأسرة التقني زميلنا العزيز عصام السمعلي، إن شاء الله ربي يصبر عائلته، زوجته وابنه وإخواته كل عائلته. صبرنا احنا أيضا في إذاعة الكيف على هذا الفقد الجديد اللي ينضاف، واحنا ما زلنا يعني حزنين على وفاة زميلتنا مروى الجدعوني. إن شاء الله ربي يرحمهم الكل، إن شاء الله في جناته ربي سبحانه، إن شاء الله يتقبلهم أحسن قبول. وهذيك حال الدنيا، تستمر الحياة. زوايا الأحداث إذاعة الكيف يعني توصل إلى نهايتها، تواصلوا بطبيعة مع برامجنا المباشرة. شكرا لكم على المتابعة وإلى اللقاء.

0: عن الحب ونشاوره قالوا عليه طيب
1: طيب
0: خليك هنا من قلبي قريب وكفاية تكون إنسان في زمان فيه طبط القلب بتتعيب يا

0: شكلك ماكش كالعادة اليوم.
1: الامتحان قرب وناقصين الدروس اللي غبت عليهم كيف توفى جدي، وما لقيتش من شكون ناخذهم.
0: هذا اللي بيك، ادخل على منصة جسور تلقى الدروس اللي ناقصينها في الكل وبليش.
1: منصة جسور؟
0: هذه منصة عملتها الوزارة لجماعة الباك، تلقى فيها الدروس الكل في المواد الكل.
2: منصة جسور اللي تعمل مواقع عاملينها الوزارة لجماعة الباك، والأقسام اللي عندهم امتحانات آخر سنة كيما سادسة ابتدائي والتاسعة والباك.
0: تلقى فيها دروس زادة على البث المباشر، يفوتك البث نجم تلقاه مسجلة، وتلقى فيها دروس البرنامج كامل.

0: ولدي نجيب لك تتعشى
1: شوية.
0: باهي الله يبارك، ربي ينجحك بابا. عاش ولدي.
2: منصة جسور للدعم والمرافقة، منصة جديدة مجانية توفرها وزارة التربية عبر الموقع edusoutien.education.tn.

0: الكاف.
1: تمام 11 صباحا عبر موجات إذاعة الكاف. أسعد الله صباحكم مستمعينا الكرام، أهلا بكم إلى هذا الموجز الإخباري. ينظم اليوم المعهد الوطني للزراعة الكبرى بالتعاون مع الإدارة العامة للتهيئة والمحافظة على الأراضي الدولية الفلاحية بجندوبة يوما إعلاميا حول دور الغطاء النباتي والفلاحة الحافظة، وذلك بمنطقة تبينية التابعة لمعتمدية عين الدرهم. كما ينظم المعهد الوطني للزراعة الكبرى اليوم يوما حقليا حول الزراعة البيئية بمنطقة وادي السواني من ولاية الكاف، وذلك في إطار مشروع أدابت لدعم التنمية المستدامة. تتواصل اليوم فعاليات الدورة الرابعة لمهرجان مجردة للاقتصاد الاجتماعي والتضامني ببوسالم التي انطلقت أمس وتختتم في العاشر من هذا الشهر، وتتضمن عروضا تنشيطية ومعرضا خاصا لمنتجات المجامع النسائية وورشات تكوينية في الاقتصاد التضامني. أعلنت وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن أمس عن فتح باب الترشح لفائدة النساء والفتيات صاحبات أفكار المشاريع والراغبات في إحداث أو توسعة مشاريع، وذلك في إطار البرنامج الوطني لريادة الأعمال النسائية والاستثمار رائدات بعنوان سنة 26 و2000. انطلقت أولى رحلات الحجيج التونسيين إلى البقاع المقدسة في تمام الساعة 9 من صباح اليوم من مطار الحجيج بتونس، وكان في توديع هذه الرحلة وزير الشؤون الدينية أحمد البوهالي ووزير النقل أرشيد العامري وسفير المملكة العربية السعودية لدى تونس عبد العزيز الصقر. وأوضح المكلف بتسيير إدارة الحج والعمرة بوزارة الشؤون الدينية أنيس المزوغي في تصريح إعلامي اليوم أن أولى رحلات الحجيج التونسيين إلى البقاع المقدسة تضم على متنها 270 حاجا من ولاية بنزرت، سيتم توجيههم نحو المدينة المنورة. أعلنت القيادة المركزية الأمريكية أن 52 سفينة تجارية أجبرت على العودة في إطار الحصار المفروض على الموانئ الإيرانية. نهاية الموجز، نشكركم على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
2: هذا البرنامج إعادة

0: معا نحميها. معا نحميها مع هناء مدفعي.
1: تحية لكم مستمعينا وين ما تكونوا، مرحبا بكم معنا في موعدكم معا نحميها. تحياتنا لكل مستمعينا وين ما يكونوا، مرحبا بكم. اليوم باش نحكوا عن الحديقة الجيولوجية الزاهر اللي تم تصنيفها ضمن قائمة الحدائق الجيولوجية بالطبيعة العالمية، وهذه صار لي حدث كبير وحديث كبير برشا. كان المفروض باش يكونوا حاضرين معنا الأسبوع الفارت لكنهم كانوا في فرنسا، ذيك علاش باش يكون حاضر معنا اليوم رئيس مشروع الحديقة الجيولوجية الزاهر المهندس مهندس عام بالديوان الوطني للمنجم. أكيد إن شاء الله باش يكون حاضر معنا سي محسن بن حسين. بعد كيف كيف باش نحكوا عن حلقة تكوينية حول حوكمة المياه ودور المرأة الريفية، وذي من تنظيم الجمعية البوصلة الخضراء، مع سارة ميلكي منسقة المشروع. وبتحياتنا لكم الناس الكل وين ما تكونوا، مرحبا بكم. مش مشوا الأولى أنغامنا ورجعين.

0: تحياتنا لكم من جديد. رجعنا مواصلين معكم مشوارنا في معن نحميها. هذية إنجاز تاريخي يعتبر الأول من نوعه في تونس والثالث على مستوى القارة الإفريقية، أنه أقر المجلس التنفيذي لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة اليونسكو بالإجماع نهار الأربعاء 15 أفريل تسجيل الحديقة الجيولوجية الظاهر جنوب شرق تونس ضمن قائمة الحدائق الجيولوجية العالمية. وهذية مهم برشا وقت نحكو على حدائقنا، على مميزاتنا، على الثروات الطبيعية اللي تتميز بها بلادنا، إن شاء الله ربي يحميها يا رب. هذيك علاش سعداء أنه يكون حاضر معنا رئيس المشروع، رئيس مشروع حديقة الحديقة الجيولوجية الظاهر، مهندس عام بالديوان الوطني للمناجم سي محسن بن حسين. يقولوا صباح النور ومرحبا بك معنا.
1: صباح النور ومرحبا بك ومرحبا بكافة مستمعي ذاتي كيف.
0: مبروك الساعة على الإنجاز، هذه مهم برشا. اليوم نحكو على الحديقة الجيولوجية الظاهر اللي أنت كنت رئيس المشروع هذي وخدمت عليه برشا، باش اليوم تشوفوا تجنوا ثمرة النجاح هذي أنه تكون من ضمن الحدائق العالمية اللي موجودة في العالم. نحن ما يعني ما ثمش منهم برشا، وهذه مهم برشا اليوم وقت اللي تم تصنيف تونس ضمن التصنيف العالمي هذي. إن شاء الله مبروك عليكم وعلى تونس الكل.
1: مبروك لتونس أول حديقة جيولوجية. الحديقة الجيولوجية الظاهرة هي الثالثة في إفريقيا، ولكن حاليا في الشبكة العالمية يوجد 241 حديقة جيولوجية في العالم موزعين على 51 دولة في العالم. الامتياز السنة هو تونس انضمت، الدولة الوحيدة اللي انضمت للشبكة، لأن السنة وقع تصنيف 12 حديقة جيولوجية جديدة مع بما فيها تونس، لكن الدول الموجودة الحدائق الجيولوجية الأخرى الأحداث الأخرين عندهم حدائق جيولوجية مثل فرنسا وماليزيا أما تونس هي أول الدولة الوحيدة اللي انضمت السنة للشبكة العالمية.
0: هذا مهم برشا. خلينا نرجع الساعة للتحذيرات أنه تكون عنا حديقة جيولوجية بشكل عالمي بمنظور عالمي. وقتش بدأ الانطلاق للتحذير للملف هذا؟ وقتش بدأت فكرة أنه نطرحوا الحديقة الجيولوجية لتونس تكون من ضمن الحدائق الجيولوجية العالمية؟
1: خلينا، الحديقة الجيولوجية هي منطقة فيها تراث جيولوجي متميز، عنده صبغة عالمية يميز المنطقة ذيك مع عناصر التراث الأخرى المادية ولا مادية، بالأساس تراث جيولوجي مع عناصر أخرى يتم تثمينها وتقديم ملف لمنظمة اليونسكو باش نتحصلوا على التصنيف هذا. لكن ثم عدة معايير باش المنظمة تعطيك التصنيف هذا،
0: اللي هما بعد نرجعوا لمميزات الحديقة. شنو المعايير؟
1: المكونات كما حكيت، دونك تراث جيولوجي مع متميز بالجهة، البقايا الديناصورات اللي خدمنا عليهم، القرى، النباتات المتحجرة مع عناصر الأخرى. اللي عندنا أقدم حجرة في على سطح الأرض بتونس هي جبل طباقة، موجودة بالعين المجردة مع التراث الآخر، القصور والقرى الجبلية هذه والتراث اللامادي، وقاع تثمينه الكل. لكن ثم ثلاثة محاور اللي يقول حديقة جيولوجية، هو ثلاثة محاور نخدموا عليها اللي هي التعليم، لازم نعلموا الناشئة التراث ما هو التراث والقيمة نتاعه، والعنصر الثاني المحافظة، يلزم تعمل محافظة على هالتراث هذا باش نجم تعمل تنمية أترافير عن طريق سياحة جيولوجية وعلمية وثقافية. دونك هذوما ثلاثة محاور الكبار اللي نخدم عليهم في الجيوبارك، مع كما حكيت معنا باش تقدم الملف يلزم استيفاء عدة معايير وضعتها منظمة اليونسكو اللي خدمنا عليها خلال المشروع. انطلق من 2016 وتوصلنا إلى تقديم الملف في نوفمبر 2024، وفي سنة 2025 زارونا الخبراء وقدموا التقرير متاعهم، ثم وقع مواصلة المشوار مع اللجنة العلمية، ثم المصادقة متاع اليونسكو، ثم أخيرا وقع تسليمنا الشهادة هذه التصنيف يوم 27 أبريل، وترأس الوفد اللي كان موجود في اليونسكو السيد سعادة السفير تونس بفرنسا والممثل الدائم لتونس لدى منظمة اليونسكو.
0: مهم برشا اليوم وقت اللي نلقوا عنا تثمين للمجهود اللي خدمتوا عليه يعني من 2016 أو أكثر وأنتم قاعدين تخدموا لليوم، لين واحد تهنى وتم تصنيف الحديقة الجيولوجية ضمن الحدائق الجيولوجية العالمية، وهذه مهم برشا على الأقل واحد يجني ثمرة التعب. ومهم الكلام اللي قلته أنه يلزم الأجيال تحافظ على الموروث هذية، والناس اللي باش يكونوا موجودين ولا يزوروها يحافظوا عليها، نخلوها للأجيال القادمة إن شاء الله وتكون إرث مهم برشا. خلينا نسألك زيادة، هل أنه باش تكون هي آخر الحدائق الجيولوجية، ثماش مشاركات أخرى تنجم تكون موجودة لهنا في تونس نجم نشاركوا بها إن شاء الله عالميا؟
1: قبل بالله، قبل ما نوصل السؤال هذا، نحب نشكر الناس كل اللي ساهمت، ديوان الوطني المناجم بما كان المشرف الأول على الملف، لأنه هو يثمن يعمل جرد وتثمين التراث الجيولوجي وتثمينه. لكن احنا المشروع هذا ما وصلنا الا مع شركاء في الجهه، معنا الديوان تنميه الجنوب، المجالس الجهويه، مجتمع مدني، مؤسسات، كل الادارات، كل راهو مجهود لكل الشركاء، والتتويج هذا للناس الكل. بالنسبه للجهات الاخرى، احنا وقع تقديم كي بدينا نخدموا في الحدائق الجيولوجيه، وقع تقديم ملف مشروع الحدائق الجيولوجية بتونس، وفتح وقعنا طرح فيه عدة أربع مناطق، أربع جهات اللي تنجم تكون حدائق جيولوجية. الجنوب الشرقي اللي بدينا به، لأن ثم عدة عناصر كانت جاهزة، ثم جهة الكاف وزغوان وبنزرت. إن شاء الله ثم في البرنامج معناها العدد جهات مش نبدو نخدم عليهم، تو كملنا الظاهر ان شاء الله مش نطلقوا، وديجا بدات المحادثات مع جهه الكاف وبدا التنسيق. ان شاء الله الحديقه الثانيه اللي مش نخدم عليها هي ان شاء الله جهه الكاف.
0: وين بالضبط ولا مازال؟
1: ولايه الكاف مش نخدموا، لان الحديقه لازم عندها حدود. ولايه الكاف، لان الفضاء الحديقه الجيولوجيه مش نقطه معينه، راهو فضاء كامل بتتوفر فيه. تو الجنوب الشرقي تقريبا المساحه 6300 كيلومتر مربع، اللي يغطي ثلاثة أجزاء من الولايات، السلسلة جبل الظاهر من مطماطة حتى للسمار. الكاف إن شاء الله مش نخدمه على ولاية الكاف، نحط المقاومات وكل متاع ولاية الكاف ونقدمه إن شاء الله نخدمه على ولاية الكاف.
0: هذا توا بدا ولا مازال باش تقدموا الملف؟
1: لا مازال لازم خدمة، لازم خدمة على الميدان وتجهيز، معناها جرد المواقع اللي قدمنا فيه ولوحات بيانية وهيكل اداري، معناها ثم مش قدم كيما حكيت لك، راهو عده معايير تطلب
0: يعني تاخذ شويه وقت الحكايه.
1: لا مش تاخذ شويه وقت بالطبيعه، لازم ثم على حكيت لك انا الظاهر راهو وصلنا تو بعد 10 سنين، اما ان شاء الله تو بما ان رئاسه الحكومه ولا الاداره العامه الوظيفه العموميه اذت للديوان باش يتصرف في الحدائق الجيولوجيه، وثم منوال وضع للتصرف، هو ديبليكي في جهات اخرى، معناها المنوال واضح للتصرف، لأن من أهم المعايير هو هيكل إداري يشرف على اللي خذلنا شوية وقت، هو وضع هيكل إداري باش يشرف على الحدائق هذه الجيولوجية.
0: إن شاء الله تكون
1: التجربة تكون أسهل في الكاف وفي الجهات الأخرى، لأن عندنا النموذج حاضر.
0: يعني باش يمشوا كلها بالتوازي مع بعضهم، ولا الكاف ومن بعد الجهات الأخرى؟
1: لا الحديقة الجيولوجية الظاهر تو تحصلت على التصنيف، ثم طريق عمل.
0: لا على الكاف زغوان بنزرت
1: يعني. لا لا بالجهة إن شاء الله، بالجهة إن شاء الله باش نبداو بالكاف، لأن تعرف الموارد البشرية محدودة شوية. إن شاء الله بالجهة احنا تول تم التنسيق مع المجلس الولاية الكاف ومع مجتمع مدني، بدينا في اجتماعات وإن شاء الله مش نبدأ الملف كاف معنا الإعداد
0: إن شاء الله. إن شاء الله بالتوفيق، وأكيد مهم برشا اليوم أنه تتسجل أكيد، ونفرح بجهاتنا الكل أنه تكون عنا حدائق جيولوجية عالمية، لأنه ما شاء الله تونس تزخر بالمعالم الكبيرة والثروات الكبيرة، وإن شاء الله هذي الكل يتم تثمينه. ويعطيكم الصحة أنتم على الخدمة اللي قاعدين تخدموا فيها، وأكيد إن شاء الله أنه هذي ما يكونش آخرها، وإن شاء الله تكون إن شاء الله البدايات الولايات الأخرى إن شاء الله وتكون موجودة إن شاء الله بقدرة ربي. حابين نشكروك ونخلي لك كلمة الختام سي محسن بن حسين، وإن شاء الله موافقين إن شاء الله في اللي قاعدين تخدموا فيه لتونس إن شاء الله.
1: نحب نقول في الختام، نحب نشكر الناس الكل ساهمت في المشروع الأول، في نجاح المشروع الأول، إن شاء الله الثاني والثالث والرابع إن شاء الله، لأن اكتسبنا من الخبرة شوية باش نجموا
0: يعني تنجم تكون أسرع.
1: لا مش تكون أسرع إن شاء الله. ونحب معناها رأوا الحديقة الجيولوجية هو اللي يسعى من خلال ديوان الوطن للمناجم والشركاء اللي يخدم معاهم، هو بعث منوال تنموي جديد بالجيات يعتمد على السياحة الجيولوجية والعلمية
0: خاصة.
1: والثقافية على غرار ما هو موجود في العالم ومتبنيته منظمة اليونسكو وتشجع فيه. لكن الحاجة المهمة اللي رأوا التصنيف هذا مش دائم، معناها كل 4 سنين يلزم يجوز يلزم تطوير الفضاء على خاطر منظمة
0: يعني كل
1: اليونسكو
0: 4 سنين يلزم يجوا
1: 4 سنين
0: يعاية،
1: يقع تجديد الأهلية،
0: يعني
1: يلزم
0: يلزمنا
1: نطور
0: نحافظوا
1: الفضاء،
0: عليه.
1: يلزم نحافظوا عليه ونطوروه.
0: تطويره كيفاش؟ جبت لي سؤال آخر.
1: تطويره ثم برامج عمل مع في الميدان، الجرد وضع مسالك سياحية، تشريك الناس اللي تعيش في وسطه، لأنه بالأساس حديقة جيولوجية هو تشريك الناس اللي تعيش في وسطه وحركة اقتصادية باش الناس تعيش أترافير إبراز التراث نتاعهم والعادات نتاعهم والتقاليد نتاعهم. واللي يقول حديقة جيولوجية يقول منتوج كيلومتر زيرو، السائح كي مش يجي دونك لازم يتمتع بالمنتوج نتاع المنطقة هذيك. دونك البينيفيسيار المستفيدين الأساسيين هو الناس اللي تعيش في وسطه هذاك. هذاك علاش راهو منوال تنموي جديد اللي قاعد يتطور وإن شاء الله نسمنوه
0: إن شاء الله.
1: ويتطور في تونس
0: إن شاء الله يا رب، إن شاء الله وتكون في أقرب فرصة باش هكاك الجهات الكل تنتعش اقتصاديا وسياحيا ويكون حاضر في الجهات الكل. إن شاء الله بالتوفيق لكم وإن شاء الله مزيد من النجاحات في حدائقنا الجيولوجية. إن شاء الله موافقين سي محسن. شكرا لك سي
1: استحيت لي.
0: إلى اللقاء. شكرا لك. هذا سي محسن بن حسين رئيس مشروع الحديقة الجيولوجية الظاهر، مهندس عام بالديوان الوطني للمناجم، حكينا معه عن التصنيف الحديقة الجيولوجية الظاهر ضمن قائمة الحدائق الجيولوجية العالمية. وكما سمعتوا زيدا أنه في الجزء الثاني هكا الكيف باش تكون، ومن بعد جهات أخرى كما بنزرت وزغوين، وهذايا مهم برشا لأنه باش يكون ذي فايدة يرجع بفايدة على المجموعة الكل موجودة في الولاية وفي تونس ككل، أنه يكون ثم خلق لحركة اقتصادية سياحية، تنمية مستدامة سياحية أكيد في الجهة اللي يكون فيها الحدائق الجيولوجية العالمية. إن شاء الله بالتوفيق وإن شاء الله في أقرب الأجيال يكون هذية موجود على أرض الواقع في الكيف وفي بقية الجهات. شكرا لكم، نرجعكم بعد شوية.

0: تحيتنا من جديد، رجعنا مواصلين معكم مشوارنا في معا نحميها. أكيد كل ما هو بيئي مهم اليوم نحكي عليه، كل ما هو حاجات نثمنوها ونخدموا عليها ونحاولوا أنه في معا نحميها كتوعية نقدموها لكم بما يخص التغيرات المناخية اللي قاعدة تطرأ على العالم الكل. هذيك علاش ديما ننبهوا على الفضلات، ننبهوا على أنه ردوبين على غاباتنا، ننبهوا زيدا على المياه وكيفية استعمال. هذيك علاش باش نحكو وفي إطار مشروع أكواميد اللي تنظمه جمعية البوصلة الخضراء الحلقة التكوينية الأولى، واللي هي بالاشتراك مع مجمع بوابة الشمال حول حوكمة المياه ودور المرأة الريفية، وهذا صار في مدينة مجاز الباب، وهذا باش نحكو فيه مع مدام سارة مالكي اللي هي منسقة المشروع واللي قايمة على المشروع هذية، واللي هي زيدة بنت الكيف. نقول لها مرحبا بك.
1: آه سلام. ومن هون أنا في تونس ما شميت الناس الكافية، خطر نسمة الكافية يظهر لي تتعدى حتى بالتليفون، تتعدى بقساتيليتي، يظهر لي
0: أخويا برسا كل تتشمر على بعد نسمة الكافية
1: أخويا برسا. وعلى هذيك احنا يلزمنا نحكيه بيئة، يلزمنا نحافظوا على النسمة هذيك، يلزمنا نحافظوا على سلامة الهواء، الماء، التربة متاعنا، الغابات، اي حاجه باش تلوث لنا هالليكو سيستيم هذي اللي نعيشوا فيه الكل، وفي الكيف وفي غير الكيف. احنا هوني نحكيوا على تونس كامله، ماذا بينا معناتها نحافظوا عليها البيئه نتاعنا للماكسيمو.
0: اكيد هو علاش نشموا النسمه الكافيه نظيفه، خاطر فيها ريحه الغابه، اما ريحه مزيانه ريحه الجبل، تمشي لبلايص اخرى تحسها مكتظه اكثر وما فيهاش اقل فيها يعني الغابات والا الجبل، فانه تلقى ريحه تلوث. هاكا نحن عنا نعمة تهنا ربي، يلزمنا نحافظوا عليها، وان شاء الله نحافظوا عليها يا رب. ان شاء الله
1: ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله يا ربي. وهوني وهوني اختاني سامحني نعاولوا، واحنا قادمين على سيزون استيفال وعلى الصيف وبرشا سخانه سنه الحقيقه، زي التغيرات المناخيه اللي انت كنت تحكي عليها. احنا ما عادش نحكيه على هدد، على خطر يتهددنا، احنا فريق قاعدين نعيشوا فيها. واثنين ان شاء الله معناتها هو ان شاء الله كل ما يعطينا ربي باللطف، اما احنا رانا قادمين على الصيف باش يكون سخون برشا، باش تكون درجات الحراره الحقيقه ازيد على قليله 1.5 والا 2% درجه يا ربي. دونك لازمنا نعاولوا على وعي المواطن، باش نحافظوا على غاباتنا، باش نحاولوا نقصوا الماكسيموم البوليسيون والحاجات اللي هي تهددنا.
0: صحيح صحيح، سيرتو انه غاباتنا كما قلت انت ياكل يمشوا ويحبوا على الكامبينج، ولا يبدا متعدي ويرمي السيجاره في الكهرباء، راهو رد بالك هذيك شنو باش يصير عليها، والا تخلي نار تشعل وتروح وتقول تطفى، ما تطفاش وحدها، راهي لا قدر الله تنجم
1: تسبب لنا في كوارث كبيره اللي نقعد اللي تقعد المخلفات نتاعها
0: معناتها حدا،
1: وما نيش نعوضوها الغابات راهي اللي نفقدوها الحقيقه حب لها سنين وسنين وسنين،
0: على الاقل 50 و40
1: مناسبين باش نعوضوها. فما بالك معناتها اللي نعيشوا فيه احنا توا، راهو معناتها اي حاجه انت تعتبرها بسيطه كما قلت انت، نطيشوا بونتا نتاع سيجار والا نطيشوا اي حاجه نقولوا ليه وشنو باش تعمل، اما هي راهي تتسبب في كوارث كبيره. وهوني نعملوا على وعي المواطن، ان شاء الله معناتها يكون مسؤول على الحاجات اللي تضرنا
0: ان شاء الله. ربي يهدي الجميع ان شاء الله، واللي يحب تونس يلزم يحميها بكل واحد من طريقته. هذيك علاش نحكوا اليوم على حوكمة المياه ودور المرأة الريفية، لما حالة حتى دور المرأة في المدينة زيد نسي كله بالطبيعة شو ما يقولش المرأة الريفية كاو نسي كله ورجيل وكله
1: صحيح. به خلينا نحكي طبعا على المشروع، احنا دخلنا نحكيه على التغيرات المناخيه بصفه عامه، وحكينا شويه على الغابات وكل، خاطر بوسك احنا قادمين على الموسم الصيفي بامتياز السنه ان شاء الله باش يكون. دونك خلينا نرجع للمشروع نتاعنا، المشروع نتاعنا اللي هو اكواميد، اكوا الماء وميد، هوني نحكيه على مجرده، اوكي نحكيه على ويد مجرده، ويد مجرده مش مجرد ويد معناتها عادي، هوني شريان حياه، نحكيه على شريان حياه كاملة. دونك المشروع هذي هو يندرج في إطار بروجرام كامل معناتها نتاع البروجرام اسمه بريدج، اللي هو للاتحاد الدولي لصون الطبيعة. البارتي هذي من البروجرام احنا باش نحكيو فيها على ويد مجردة وعلى التلوث اللي قاعد معناتها قاعدين نفقدوا في القيمة نتاع ويد مجردة بشوية بشوية، وكل ومع زيدهم التغيرات المناخية والكل. دونك احنا هوني نعرفوا اللي المرأة عندها دور كبير برشا كسوة المرأة الفلاحة، وإلا حتى نسيق معناتها اللي هما متساكنية المحاذين الواد مجردة. حبينا نخدمه على بيجة في ولاية بيجة، خاطر هو البروجي الحقيقة هو مش بروجي كبير، ما هو جزء صغير متاع 6 أشهر. حبينا ناخده بيجة، تستور بيجة ومجيز البيت، وين يتعدى ويد مجردة، وين فما متساكنات، وين فما فلاحات، حبينا نخدمه معاهم. حبيناهم يفهموا أهمية ويد مجردة بالضبط، حبينا نفهموهم التنوع البيولوجي اللي موجود في ويد مجردة، حبينا نفهموهم اللي راهو كتهز انت مثلا الفضلات من دارك وما تلقاش صحيح. ساعات المرأة احنا في الدورة التكوينية اللي قمنا بها في مجاز البيض، المرأة نسي شنو يقولوا لنا، احنا ساعات عندنا فضلات منزلية ما نلقاوش وين نحطوها، ما تجيناش بلدية والكل، نوليو وين مش نحطوها، نطيشوها في الويد بالفضلات بجميع انواعها. فضلات منزلية كما تعرف انت ماهيش معناتها مانيش عاملين تخيف الفضلات هذيك، معناتها بجميع انواعها تتصب في الويد، معناتها احسب انت معناتها هذه المنازل لك هاو إضافة إلى المعامل الفلاحين وكلمة البيستيسيد اللي يستعملوه، هذا الكل ويمشي في الويد. الويد هذيك فيه تنوع بيولوجي كبير، هو منظومة بيئية كاملة. مع التلوث هذيك الحقيقة قاعدين، ومع التغيرات المناخية قاعدين نفقدوا حتى لين الحقيقة وصلنا لدرجة
0: هو مستوى
1: اللمبوبة الحمراء شعلت.
0: أي هو مستوى ويد مجردة انخفض برشا على قبل، يعني مش انخفض
1: بطبيعة انخفض، خاطر
0: ويرجع القلب كي يشوف ويد مجردة هابت بالشكل هذيك والمستوى نتاعو.
1: اي لي انخفض المستوى نتاعو وفقد القيمة نتاع التنوع البيولوجي نتاعو. برشا عوامل هاني قلت لك، معناتها التلوث والتغيرات المناخيه وقلة الوعي، برشا حاجات الحقيقه كل واحد من شيرته احنا سرعنا فيها الفقدان نتاع القيمه الطبيعيه نتاع الواد هذايا. دونك هوني يجي دور المراه، فيش هوني لازم المراه تفهم قيمه القيمه نتاع التنوع البيولوجي الموجوده في الواد. لازم المراه يكون عندها دور في التبليغ على هالتلوث هذايا. اول حاجه احنا باش نخلقوا في اطار المشروع كيما الجروب نتاع دي فام اللي هما النساء اللي يشاركوا، اللي هما النساء اللي يبلغوا معناتها صوتهم. هوني نعملوا عليكم كاذاعه الكيف، الحقيقه راهو اذاعه الكيف رائده معناتها في المجال الاعلامي ومن اقدم الاذاعات يظهر لي نحكي على اذاعه الكيف، معناتها هوني طلب معناتها منكم باش اشاك فوا معناتها الجروب هذي اللي قاعدين نكونوا فيه، باش اشاك فوا تخرج مرأة معناتها من سيه دوما وتبلغ على هالتلوث في مكان معين، باش تحكي على قيمة ويد مجردة، باش يعملوا هما باش يكونوا معناتها يشاركوا، باش يعملوا دي زيفينمون شاك فوا، باش يعملوا دي كومباني دو نتواياج في كل مرة، خاطر النساء راهو كومين معناتها هما كيما نقولوا احنا فلاحة الفلاحة يفهموا بعضهم أكثر من إني أنا كإكسبيرت نجي ونحكي لهم واحد. صحيح أنا دوري باش نأثرهم باش نفهمهم باش نعطيهم، لكن الباقي عليهم هما. وإحنا البروجي قلت لك يوفى في جوان والا جويي، دونك من بعد احنا باش احنا نخدموا على ديورابيليتي نتاع البروجي هذايا، دونك احنا ماذا بينا نخليه شكون يشد علينا المشعل باش هو من بعد يكمل يحافظ على على
0: الوجه. ما يوفيش يعني مع الدوره التكوينيه والا مراقبتكم انتم واللي يلزمها تكمل. ومرحبا بهم في كل وقت اذا كان عندهم اي حاجه يحبوا يوصلوها، مرحبا
1: ان شاء الله. ان شاء الله نحطوهم، احنا توقع قاعدين نكونوا فيهم. هما فما في اطار المشروع نتاعنا فما 3 دورات تكوينيه، احنا قمنا بوحده في مجاز البيت. الحقيقه كانوا نساء وعيات الحقيقة وعجبونا على الاخر والكل، وجست عندهم شوية اشكاليات في حكاية الفضلات وين يعملوها. وفما المرأة نحبوها تكون ممثلة في الاجتماعات في البلديات، وين ما فما معناتها وين ما فما اجتماع وإلا ندوة وإلا أتولي على حوكمة المياه على ويد مجرد على اي حاجه، راهو المراه لازمها تكون ممثله، لازمها خاطر المراه هي اللي تعرف معناتها معناتها هي تسكن غادي تستعمل مثلا كان فلاحه تستعمل في البيستيسيد تعرف شنو قاعده تستعمل مثلا هي في دارها تعرف الفضلات وين تتعمل، دونك هي بيدها تعرف المشاكل نتاع ويد مجرده نتاع الماء هذيك. دونك ماذا بينا احنا المراه تكون ممثله موجوده صوتها مسموع، على ذلك احنا نحبوهم حتى هما ما عادش نحيوا كالحشمه هذيك والخوف مش حتى خوف، معناتها تقول لك ليه وما نتكلمش وما ليه بالعكس هي لازمها تتكلم، لازمها تكون عندها دور، لازمها تعطي رايها. بكثر احنا سيختو في الاتحاد الدولي لصون الطبيعه فما الكونسيبت اللي يخدموا عليه هو الحلول المبنيه على الطبيعه. خاطر احنا نقولوا الطبيعه لازمها ما يكونش فيها فما حاجات نضيفوها للطبيعه، سيرتو احنا توا داخلين على هالغول نتاع التغيرات المناخيه، لازم نقاوموا بحاجات من الطبيعه. هذيك هي اثبتت نجاعتها الحقيقه، قاعدين نخدموا عليها، ونخدموا عليها سيرتو مع المراه الريفيه، على خاطر المراه الريفيه كمان متوارثه لي بون براتيك احنا نسميهم اللي هم العادات الطبيعيه الموروثه، معناتها تورثتها على اجدادها وعلى واحد. دونك هذوكم احنا العادات هذوكم قاعدين معناتها باش نأطروهم، قاعدين باش معناتها كيما نقولوا احنا نشوفوا الفيزابيليتي نتاعهم، اسكو ممكنين ماهمش ممكنين، معناتها يخضعوا معناتها للريشيرش والكل، خاطر المرأة هوني تعرف برشا حاجات، لو فات تحطها في الطريق الصحيح وتأثرها دونك تبدع. ولذا ماذا بينا احنا المرأة ديما يكون عندها صوت، لازمها تكون ممثلة في المجالس الجهوية، في الاجتماعات في البلديات، تخرج في الإعلام تتكلم زاد على مشاكل نتاع الواد مجرد هذه شنو معناتها فوالا هذا شنو اللي نحب.
0: وماذا بينا زاد المسؤولين يسمعوا شويه معنا ويعاونوا
1: بالطبيعه. بالطبيعه انت كي باش تعمل لجنه والا باش تبحث مثلا عندك بوليسيون، مثلا نحكيو على بيجا كل مشروع في بيجا، دونك فما بوليسيون من بارتي معينه، ما فيها باس انت كي باش تعمل لجنه اليوم معناتها باش تشوف المشاكل شنو المشكله في البلاصه هذيك، ما فيها باس انت كي تاخذ زوج والا ثلاثه نساء اللي كسوا فلاحات والا متساكنات غادي، باش انت تبحث معاهم زاد هما يعطيو رايهم وشوفوا شنو المشكل بالضبط وينجموا هما يعطيوك الحلول.
0: صحيح
1: ماذا بينا يكون المرأة دورها موجود، ماذا بينا صوتها
0: حتى ينجموا ما نعرفش مع الولاية مع البلدية يقولهم حل في انهم على الاقل مرتين، نعرف ماهيش مناطق بلدية، مع الاقل حتى مرتين في جمعة ولا حاجة

0: هتجي تهز، تعمل تهز مثلا مره في الجامعه مرتين في الجامعه ليسانسيل، وانهم معناتها هم راهم مستعدين باش يعاونوا لماكسيموم، باش يعطيوا الحلول، باش يشاركوا، باش ليسانسيل معناتها هوني دعوه للسلطات المحليه والجهويه وين ما كانوا، معناتها يشاركوا المراه مثال، يشاركوا المراه الفلاحه، المراه الريفيه، راهو معناتها راهي كابابليه، خلينا نقولوا احنا
1: بلغتنا.
0: بالحق راهي كابابليه، وتعمل عليها وكي تحكي معاها تفهمك ليسانسيل، تاثرها، تعطيها معناتها تعطيها قيمه لصوتها، ووقتها توريك تبدع
1: يعني هي
0: تبدع
1: الحلول
0: بالحق تبدع.
1: موجودة فقط، النساء متعاونين والحلول موجودة فقط، انهم ما نعرفش المسؤولين في البلدية في الولاية في السلطات كلها المحلية انهم يعاونوا ويقدموا على الاقل الشريط الموجود وين ويد ماجر ده، يحاولوا يعاونوا النساء هذوكم هاكا قلت انت باش يفرزوا حاضرين، دونك ما فيها بس نعاونهم انه ننقلوا لهم الفضلات هذيك من ديارهم مرة مرتين في الجمعة، ما فيها بس نتصور ما تقلقش هذه ماهيش
0: ما
1: باش تحبس.
0: تقلقش، بالعكس ماهيش باش تقلق، تعاون لماكسيموم وقت اللي انت تمشي مثلا على النساء اللي محاذيات للواد، وقت اللي تمشي لهم مره ولا قديش البلديه معناتها معناتها وتمشي لهم وتعمل تلم هالفضلات هذيا، وقت اللي ثم دورات تكوينيه في البلديات والا في المعتمديات والا في كل على البوليسيون، وقت اللي ثم معناتها دي كومباني دي نتواج تشركهم، وقت اللي ثم معناتها حصه اذاعيه كيف عندك انت هنا والا في التلفزه تعيط لهم وتشركهم زيادة، واحنا هنا باش نخلقوا هالنوايو هذيا اللي باش يكونوا فيه نساء من كامل ولايه بيجه، معناتها اشك فوا باش يخرجوا معناتها في برامج ويحكيوا على المشاكل هذيا ويقترحوا حلول، وباش يكون باش يشدوا هما المجعل بوكو با، خليها تكون بادره باش وين احنا بدينا بيجه ان شاء الله، معناتها في الكيف في البنزر في وين وين ما فما متعدي واد مجرده، وين ما نلقاو جروب نتاع دي فام نساء ريفيات اللي هما يحكيوا على مشاكل الواد ويعطيوا حلول ويساهموا ويعاونوا باش نحافظوا على التنوع البيولوجي اللي موجود في الواد هذا،
1: ان شاء الله
0: خاطر
1: يا
0: هو
1: رب.
0: مهم جدا، راهو شريان حياه كما انا قلت.
1: صحيح
0: الحقيقة علاش نفقدوا فيه؟ ما فهمناش علاش، واحنا نجمو، احنا راهو عندنا الحلول، عندنا الامكانيات، ما فهمناش شوية فولونتي وكهو.
1: ثم دول في العالم يتمنوا واد هكا كما موجود راهو عالميا معروف، يعني انه يتمنوا واد كما واد مجرده عندهم يكون موجود في بلادهم ويحافظوا عليه. نحن عنا عطانا ربي النعمه والحمد لله يا ربي من كل شيء، من الغابات من الوديان كل شيء الحمد لله يا ربي، اما نحن مانيش محافظين، الله غالب اللي يرمي في الوسيخ اللي ما يهموش يتعدى ما يهموش. المفيد وقت تشوف واد مجرده النيفو نتاعو المستوى نتاعو كيفاش هبط بشكل كبير وكبير برشا، راهو حاجه تخوف، حاجة تخوف على بيئتنا على فلاحتنا، يعني على انك تحب غدوة باش تاكل الغلة الفريشكة راهو يلزم ويد مازر ده يكون لابس عليه، هذا مهم برشا. ان شاء الله ربي يهدي الجميع. هو نحن نقول
0: صحيح احنا ويد مجر ده يظهر لي استعمالات الكل في خضرتنا في الغله في الاستعمالات اليوميه في كل شيء، دونك ماذا بينا راهو راهو مهم جدا، معناتها باش كي تجي باش تطيش والا كي تجي تقول محسوب ويد خليني ما عندي وين خليني طيش في الويد، خمم القدام، خمم هذاك انت كي تولدت والكل جيت لقيت ويد مجر ده في احسن حالاته، علاش تخليه انت في اتعس حالاته؟ علاش؟ بالعكس راهو مهم جدا، راهو رانا قادمين على مش قادمين احنا نعيشوا فيها، واللي مازال قاعد يستنى فينا راهو اكثر واكثر، معناتها التغيرات المناخيه صحيح بلادنا ماهيش بتسبب فيها بدرجه كبيره، اما احنا من اكثر البلدان اللي متاثره بالتغيرات المناخيه بحكم موقعنا الجغرافي.
1: صحيح.
0: دونك لازمنا بالامكانيات اللي موجوده عندنا والمتاحه معناتها بالتنوع البيولوجي اللي موجود عندنا، بكل لازمنا كلنا يد واحده من المراه الريفيه للطلبه للباحثين الاساتذه الباحثين للمسؤولين للادارات الكل، كل واحد من شيرته، وبقدرة ربي معناتها ان شاء الله نتجاوزوها معناتها بوركوا با
1: ان شاء الله يا ربي. انتم في بيجا من بعد باش تكونوا يعني في مجاز الباب باش بعد تكونوا في بلاصه اخرى ولا باش
0: احنا باش نكونوا في
1: في بيجا؟
0: تكتور وباش نكونوا في بيجا، معناتها باش يكونوا فما زوز دورات تكوينيه زاده موجهين للنساء الريفيات، وباش نكملوا معناتها نكونوا معناتها الجروب هذايا السيلول هذايا اللي باش يكونوا فيها نساء ريفيات كيف ما قلت لك، اللي هما اشك فوا معناتها نحبوهم يكونوا ممثلين في الادارات في المجالس كذا، كان فما ديزاتولي في البرامج الاذاعيه التلفزيه علاش ليه، باش يحكيوا على الويد، باش يحكيوا على مشاكل والحلول
1: يعني
0: اللي هما
1: تبقوا في بيجا
0: يقترحوها.
1: كهو ولا باش تمشوا زاده لبلاد؟
0: لا لا احنا توا في مرحله اولى مشينا لبيجا، معناتها بدينا بيجا ان شاء الله بوركوا با، معناتها في مرحله ثانيه نمشيوا لولايات اخرين ونكملوا نخدموا معناتها على مشاكل ويد مجرده، وربي يوفقنا وكها.
1: ان شاء الله يا رب، ان شاء الله موافقين. وهذا مهم برشا اليوم اللي نخدموا عليه، لانه هذا في مصلحتنا الكل وفي مصلحه الاجيال.

0: صحتنا اليوم باش نجمو نكملو حياتنا لاباس بقدرة ربي. هو نعرف اللي يعطينا ربي لاباس، وباش الناس ما يقولوش رانا نهاولو، راهو مش تهوي، راهو نحكو لكم فيه، راهو شكل علمي، راهو اللي قاعد يصير
1: علمي، هذه امور علميه، ماناش نجيبوا في حاجه محدوده.
0: مش حاجه من عنا وعايشين
1: انا
0: فيها.
1: عايشين، وما عادش عندنا فصول كات سيزون كما نعرفوا الفصول، ما عادش عندنا غله في وقتها، ما عادش عندنا سخان صيف كما العاده، ما عادش عندنا شتاء معناتها كالعاده، ربيع اصلا الكونسيبت نتاع الربيع والخريف ما فماش، فهمتني؟ معناتها عندنا 6 اشهر براتيكمون ولينا عندنا 2 سيزون كهو، معناتها حاجات غله مش في وقتها، حاجات معناتها راكم تراو معناتها دارنيير مون العاصفه اللي صارت عاصفه هاري معناتها والتاثير نتاعها على السواحل وشنو اللي صار على خاطرها، معناتها فما حاجات نعيشوا احنا توا التغيرات المناخيه رانا قاعدين نعيشوا فيها، وسخانه السنه راهي باش تكون سخانه معناتها الحقيقه، مانيش نخوف هوني والكل، اما راهي الدراسات العلميه والعلم هذا شنو يقول، مش انا قلت معناتها والا انت قلت هنا والا الراديو قال والا اللي هو، هذا العلم شنو يقول، يقول لك هذاك هو معناتها، فهمتني؟ نحاولوا احنا بلا نحاولوا كل واحد من شيرته يكون مسؤول، معناتها يكون مسؤول كي باش يطيش معناتها الفازاليت والا باش يطيش سيجار، سيغتو تو احنا داخلين على سخانه كبيره، اذا بينا نكونوا واعيين سيغتو على الحرائق هذه اللي قاعده تصير في غاباتنا اللي نفقدوا فيها، غاباتنا راهي ثروات ما لا يمكن تعويضها معناتها من الاخر.
0: صحيح، ان شاء الله ربي يسترنا، ان شاء الله ربي يقدر الخير، وان شاء الله ديما بلادنا محميه ان شاء الله يا رب، ويعطيكم الصحه انتوما، وان شاء الله نرجع معاكم ونكملوا معاكم في اللي قاعدين تخدموا فيه ان شاء الله. مرحبا بكل النساء اللي يحبوا يقولوا كلمتهم في المجال هذايا في بيئتنا وفي حمايه تونس. حابين نشكرك مره اخرى، تحياتنا ليك ولكل الفريق اللي معاك، ان شاء الله موافقين ان شاء الله. شكرا ليك لاله، وتحياتنا ليك، الى اللقاء.
1: يا عايشك، شكرا مدام هلال،
0: الى اللقاء. شكرا ليك، الى اللقاء. هذه سارة ميكي منسقة المشروع، والمشروع اللي قاعدة تخدم عليه هو مشروع أكوا ميد اللي تنظمه جمعية البوصلة الخضراء، وكانت حول حوكمة المياه ودورة المرأة الريفية، وهذه في مدينة مجيز الباب البداية انطلقت، ومن بعد تستور. إن شاء الله بالتوفيق لكم الناس الكل، وديما نحمو بلادنا وديما ردوا بالنا على جبالنا على هوينا على بيئتنا الكل. إلى اللقاء.

أنت تقرأ في السادسة ابتدائي أو التاسعة أساسي أو البكالوريا، فاتتك بعض الدروس أو عندك صعوبة في البعض منها. وزارة التربية فكرت فيك وعملت لك منصة خاصة اسمها جسور للدعم والمرافقة، تلقاها على الموقع هذا edusoutien.education.tn. منصة فيها دروس كل المواد للأقسام اللي عندهم امتحانات وطنية في آخر السنة الدراسية، دروس أمنها خيرة المعلمين والأساتذة والمتفقدين، تلقاوها في المباشر أو مسجلة. كما تلقاوها مكتوبة يكفيك أنك تنقر على رابط المادة ومن بعد رابط الدرس edusoutien.education.tn. منصة جسور للدعم والمرافقة المدرسية، إن شاء الله بنجاح للجميع.

0: من بعيد 24 ساعة بوابة إذاعة الكيف في خدمتكم. The station www.radiokef.tn.
1: صوت الشمال الغربي إذاعة الكيف.
2: تمام ومنتصف النهار. السلام عليكم. ينظم اليوم المعهد الوطني للزراعة الكبرى بالتعاون مع الإدارة العامة للتهيئة والمحافظة على الأراضي الدولية الفلاحية بجندوبة يوما إعلاميا حول الدور الغطاء النباتي والفلاحة الحافظة في تثمين المياه الخضراء في التربة وذلك بمنطقة التبينية التابعة لمعتمدية عين دراهم. تتوصل اليوم فعالية الدورة الرابعة لمهرجان مجردة للاقتصاد الاجتماعي والتضامني ببوسالم والتي انطلقت أمس وتختتم في العاشر من هذا الشهر، وتتضمن عروضا تنشيطية ومعرضا خاصا لمنتوجات المجامع النسائية وورشات تكوينية في الاقتصاد التضامني. أعلنت وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن عن فتح باب الترشح لفائدة النساء والفتيات صاحبات أفكار المشاريع والراغبات في إحداث أو توسعة مشاريع، وذلك في إطار البرنامج الوطني لريادة الأعمال. انطلقت أولى رحلات الحجيجة التونسيين إلى البقاع المقدسة في تمام الساعة 9 من صباح اليوم من مطار الحجيجي بتونس، وكان في توجيع هذه الرحلة وزير الشؤون الدينية أحمد البوهالي ووزير النقل رشيد العامري وسفير المملكة العربية السعودية لدى تونس عبد العزيز الصقر. أعلنت القيادة المركزية الأمريكية أن 52 سفينة تجارية أجبرت على العودة في إطار الحصار المفروض على الموانئ الإدارية. نهاية هذا الموعد الإخباري، والكلمة إليك فوزي.
3: شكرا لك زمردة، تحية طيبة مستمعينا الكرام. شرط البرنامج ثم نتوصل.
4: في الشأن العام، إعداد وتقديم قسم الأخبار بإذاعة الكاف.
3: طابت أوقاتكم جميعا مستمعينا الكرام، تحية طيبة لمن كل من اختار موجات إذاعة الكاف في هذا البث المباشر. نتحدث اليوم في الشأن العام في شأن تربوية أساسا، ونتحدث على الامتحانات الوطنية، استعدادات العائلات التونسية وأيضا التلاميذ لهذه الامتحانات فترة البكالوريا البيضاء. نتمنوا التوفيق للجميع في انتظار المناظرة الرسمية اللي باش تكون بداية من شهر جوان القادم. بطبيعة المصعد الاجتماعي والامتحانات الوطنية تكتسي أهمية كبرى لدى العائلات التونسية. السؤال المطروح اليوم، كيفاش يمكن التعاطي مع هذه الامتحانات وخاصة الاستعدادات دون تهويل بطبيعة الحال، وأيضا ما يلزمش نركز برشا على الامتحانات هذه اللي يمكن لدى بعض التلاميذ تخلق نوع من الضغط والستريس، وكيفاش يمكن التعاطي نفسانيا نكونوا مرتاحين في التعاطي مع هالامتحانات هذه بطبيعة بحسن الاستعداد التركيز بطبيعة المراجعة الهامة، وهذا يتطلب أيضا عمل طول السنة باش نكونوا جاهزين وحاضرين للامتحانات الوطنية. لكن كما ذكر ديما يبقى فما نوع من الضغط النفسي على العائلات وعلى التلاميذ، كيفاش يمكن نخرجوا من المرحلة هذه بسلام. مجموعة من الضيوف يحضر معنا تباعا للحديث أكثر وتناول الموضوع هذا، نحب نرحب بالخبير في التربية سي عماد الإلهي حاضر معنا. أهلا وسهلا بك سي عماد.
5: مرحبا بك سيدي،
3: شكرا لك على تلبية الدعوة والحضور معنا اليوم. نتحدث على الامتحانات الوطنية، أكيد فما استعدادات تكون من طرف الإطار التربوي أيضا تنظيميا، نتحدث حتى على مسألة المراجعة، نتجاوز شوية الضغط النفسي في الفترة هذه، وبطبيعة نستعد كما يلزم ونخرج من المرحلة هذه إن شاء الله بالنجاح والتوفيق للجميع
5: إن شاء الله. أولا قدموا كل عبارات التشجيع اللي تلمذتنا في الاتحادات الوطنية.
3: نعم.
5: ربي يكون في عونهم. نحن منظومة تربوية مستنسفة للتلميذ، مستنسفة للولي، مستنسفة للعائلة للأسف. نستنى في قرارات الإصلاح وقرارات البناء. وإن شاء الله ربي يسهل.
3: نعم. أكيد فما ضغط في الفترة ذي ساعات، كيفاش نجموا نتعاملوا مع المسألة هذه؟ نجموا نبسطوا العملية، نبعدوا شوية على الضغوطات هذه؟
5: الضغوطات هي سبب الضغوطات الأول، لازم ندرسها بصفة نفسية وبصفة اجتماعية وبصفة فردية وعائلية بطبيعة الحال. نحن سبب الضغط النفسي للتلميذ هو منظومة التلقين اللي هي مبنية عليها المدرسة التونسية بصفة عامة من السنوات الصغرى قبل المدرسية حدود التخرج من الجامعة. البناء التلقيني يخلي التلميذ في حالة صراع وفي حالة حرب مع الامتحان، مع المعلومة. بمعنى أنه يقع تعبئة وتفريغ، تعبئة وتفريغ، تعبئة وتفريغ بشكل سلوكي يعني تراكمي، ما يخليش التلميذ أو المتعلم أو الطفل يكتسب شخصية سوية تأهله باش يكون قادر على تحدي الصعوبات المتمثلة في الامتحانات أو حتى حل المشكلات بطبيعة الحال. ولو تلاحظ نحن في البرامج الرسمية نتاعنا ديما تلقى المكون الكفاية والمهارات الأساسية هي تملك يعني أو اكتساب معرفة حل المشكلات أو يتمكن مثلا المتعلم من حل المشكلات تعترضه في حياته. ونحن قاعدين نكرسوا له في مشكلات لحل لها.
3: نعم. بيه كيفاش نوصلوا المعلومة إنه فما ضغط بطبيعة؟ نعرف الامتحان كيف ما نتحدثوا إنه بعض الصعوبات، الضغط هذا منيش يتكون؟ هل أنه من يتكون من عدم جاهزية، أم أنه يتكون من أنه يزم تكون فما ثقة أكثر في نفسية التلميذ؟ هل أنه فما هشاشة؟ كيفاش نجموا نفسروا هالوضعية وهالضغط هذايا اللي اتسلط خاصة في وقت الامتحانات؟ يعني
5: هو أول حاجة لازم نفسره كلمة امتحان، ما معنى امتحان؟ امتحان زي ما كلمة محنة. محنة هي هو أصلا في أصل التسمية امتحان فيها نوع من الترهيب،
3: حاطة على اختبار، ما نقولوش امتحان، اختبار
5: بالضبط. اختبار أو معناها يعني لا إله إلا محمد رسول الله. نحن توا باش نحاولوا نخلوا التلميذ في حالة يعني استعداد
3: تركيز واستعداد.
5: لازم نبنوا يعني نعتمدوا ما يسمى بالمقاربة الاجتماعية البنائية، يعني نخلي التلميذ يكتسب مهاراته ويبني صعوباته أو يبني تملكاته ومعلوماته باش يتحدى صعوباته. فهمتني؟ هنا نجم نحكوا على تخطي الصعوبات وتخطي معناها ما يسمى بالإرهاق والاحتراق النفسي الناتج على الامتحانات أو ضغط الامتحانات.
3: تبقى معايا باش نرجع لك إذا كان فما بعض النصائح نجموا نقدموها للتلامذة في الفترة هذه أو للعائلة التونسية، كيفاش تتعاطى مع هل الاختبارات هذه؟
5: ملحوظة أخيرة، لا لوم على التلميذ ولا لوم على العائلة. أنا واحد من الناس لا أقدم لوم للعائلة والتلميذ، ربي يكون في عونهم، لأن المنظومة التربوية بتاعنا منظومة مستنزفة ومستهلكة لكل الطاقة. وبالحق نحن نحكي على المصعد الاجتماعي. سامحني، منظومة التربوية في تونس انتهت فكرة أنها مصعد اجتماعي بالطريقة اللي هي موجودة فيها تو.
3: بش نحكي معك شوية في إذا كان فما بعض الحلول الأخرى اللي تقترحها في الإطار هذا كخبير في التربية. نحب نرحب سهيبة المزريقي متابع للشأن العام. سهيبة أهلا وسهلا بيك. سهيب مرحبا.
6: المستمعات والمستمعين وتحية لضيفك الكريم.
3: شكرا لك. اليوم نتحدث على الاختبارات بطبيعة، نتحدث على البكالوريا البيضاء، نتحدث على الامتحانات أو المناظرات الوطنية. فما نوع من الضغط، فما نوع من الحركية والنشاط والتركيز والاستعدادات كثيرة في الإطار هذايا. سهيب كيفاش يمكن التعاطي مع الموضوع هذايا، بدءا من التلميذ، العائلة، المحيط والمؤسسات التربوية، نتحدث تنظيميا ونفسيا في المسألة هذه؟
6: نعم سي فوزي، احنا نعرف انه اليوم البكالوريا هي مهمة جدا، خاصة في حياة التلميذ وفي حياة العائلية بصفة عامة وفي المجتمع ايضا بصفة عام. فاليوم لما نتكلم احنا على البكالوريا هي يعني محطة مفصلية في حياة التلميذ، نشوفوا احنا اهمية المناظرات هذه في حد ذاتها، هي اليوم تعكس يعني مدى أهمية هذه المناظرة من جهة، ومن جهة أخرى اليوم يمكن أن نتكلم على عدة معطيات أخرى تخلينا اليوم
3: فضل سهيب به انقطعت المكالمة. نرجع أكيد نتواصلوا معك سهيب في إطار الحديث اليوم على المحطة، كما ذكرت هي من المحطات المهمة في حياة التلميذ بصفة عامة وفي أيضا حياة العائلات التونسية. هذا بطبيعة يخلي أنه فما نوع شوية من الضغط. اليوم نحاولوا أنه نبسطوا المسألة هذه. نرجع معك سعيمات في انتظار أنه يلتحق بنا سهيب المزريقي باش تحدثوا معه ونواصلوا معه تحليله لي هل محطة هذه. لو نحاول أنه نبسط المسألة شوية، نقص شوية مضغط وبعض النصائح بالنسبة للتلميذ والعائلة التونسية، ناخذوا الأمور ببساطة، نستعدوا ونجهزوا رواحنا، نراجعوا ونحضروا رواحنا، وإن شاء الله يكون الامتياز لكل التلاميذ سعيمات
5: إن شاء الله. هو راهو مفهوم الامتحان بالنسبة لنا احنا في العقلية التونسية، لو تلاحظ قبل كانت السيزيام محطة كبيرة وكانت البكالوريا محطة كبيرة، وجينا نحن جينا السبعينات والثمانينات كان حتى اللي يذبحوا له ويعملوا له سهرية في السيزيام واحد باهي، كانت بالحق عندها نكهة خاصة. ليش؟ خاطر كان الهدف واضح انه الصعود والارتقاء في الناحية الاجتماعية والناحية معناها حتى الاقتصادية. لكن احنا تو امتحان ما عادش فقد قيمته، بل العكس، ولا لعنة وعقاب. يعني اصبح التلميذ يعني يعاني من لعنة الامتحان او الامتحانات الدورية اللي وراء بعضها، خلى التلميذ في حالة استنزاف. وعلم حتى المتعلمين بتاعينا، علمهم ما يسمى ببضاعتكم ردت اليكم. يعني عندي معلومات نحضرها حتى في الامتحان، يعطيك الصح دون يعني بشكل مفرغ من كل محتوى تعليمي تربوي قد يشكل شخصية متعلم أو غيره. بالشكل أنه خلى العتبة هذه والمرحلة هذه تكون مرحلة احتراق نفسي. كل ما تصعب معنا يقول كل ما تطلع شوي في الصعوبة تتدرج في الصعوبة على قد الاحتراق النفسي يكون أكثر.
3: كيفاش نبسطوا اليوم المسألة هذه؟ صحيح مش باش انه نتحدثوا البكالوريا ما عندهاش قيمة وغيرها، لكن لا نتحدثوا في تبقى مهمة، ولكن نبسطوا راهو يلزمك تحضر روحك نفسيا، ايضا تراجع براجعة كيف ما يلزم، تكون مستعد، وهذه مالها له اختبار باش يختبروا الكفاءة.
5: هي البكالوريا ديما عندها قيمة
3: اكيد،
5: والبكالوريا ديما احسن سنة تمر في حياة الانسان. لو انت لو تتفكر احسن عام في حياتك راهو عام البكالوريا
3: اكيد
5: معروف، يعني لانه تجربة فريدة من نوعها. لكن نحكو يعني نحن نبدو نشرح ونا نحكيك من جانب تربوي من جانب معناها بيداغوجي، انه نحن الشيء اللي يخلي المتعلم في حالة صراع مع الوقت ومع المعلومة ومع ضغطه النفساني، والعائلة في حد ذاتها تكون في حالة استنفار قصوى، حالة طوارئ معلنة في كامل العائلات الجمهورية، حتى الأقارب معناها حتى الأقارب يكونوا في حالة طوارئ. علاش؟ لانه نحن الامتحان ما قبلناش على اساس انه محطة بعدها محطة، يعني محطة تقييم بعدها محطة إعادة بناء أو إعادة معناها اتجاه البوصلة، يعني مش نعرف نحدد اتجاه البوصلة والاستراتيجية بتاعي كمتعلم. لا، هي معيار لأنه حتى
3: المرحلة بعد البكالوريا مهمة جدا سعيمة.
5: بالضبط لكن البكالوريا في حد ذاتها، شوف نحكي على ما قبل البكالوريا، لأنه نحن في الامتحانات ديما نعودوا في تلامذتنا أنه الامتحان هو معيار النجاح ولا الفشل. اللي هو الامتحان هو محطة تعلم. يعني عندما أخفق في امتحان مش معناها فشلت، لا العكس،
3: نجم ننجح
5: النجم نكون أفضل والنجم كل امتحان لك غير مناسب لملكاتي وقدراتي، لأنه نحن نحكي على الذكاءات المتعددة. هنا التلامذة ومتعلمين بكالوريا، اولا لازم يعتبروا ان المعلومه ما هيش هدف في حد ذاته، هو توظيف المعلومة هو الهدف. هذه نقطة الأولى، وأنه الامتحان في حد ذاته ما هوش علامة فشل أو نجاح، العكس هو محط التعلم. تحديد القدرات وتحديد للمكتسبات العامة يعني اللي نجم يكون تملكها واللي مازال ما تملكهاش، وبالتالي إذا كان هو نجح ومر في التجربة هذه بالجامعة وكذا فأنه معناها يسمى محقق نقول 80% 70% من المطلوب. وإذا كان هو مثلا أخفق مش من نهاية العالم، هي بداية مرحلة جديدة وبداية استراتيجية جديدة وبداية يعني أنا شخصيا عندي حتى زملائي قروا معايا قبل يعني أخفقوا في البكالوريا وبعدها عادوا نجحوا ووصلوا مراتب أعلى مني هنا مراحل كبيرة. يعني ما هيش نحب شنو الفكرة اللي نثبتها هنا، انه الامتحان ما هوش عقوبة، ما هوش لعنة، وما هوش معيار فشل، ما هوش حكم حكم محكمة بمنطقنا نحن في المجتمع، لانه نحن للأسف نتيجة الامتحان اصبحت كحكم المحكمة، حكم نافذ المفعول ما جابش في الامتحان دوبل بمنطقنا نحن،
3: معناها فاشل.
5: يعني لا، نحن ماذا بينا حتى في الوعي المجتمعي بتاعنا ما عادش نفكروا بالطريقه هذه، لا من اخفق في امتحان بالضروره ليس فاشل، ينجم ينجح في مجالات اخرى، ينجم يكون
3: أكيد.
5: عنده
3: اكيد بالضبط. نرجع شويه لسهيب ونجيك مباشره سي عماد. سهيب راح بيك من جديد، نخليك توصل الفكره نتاعك قبل الانقطاع. المكالمه انقطعت مره اخرى، المكالمه الهاتفيه ما نعرفش شنو الاشكال بالضبط. نعطيك الكلمه سي عماد فيما تبقى من الوقت ونختم معاك، نتحدث على بعض النصائح اليوم كيفاش نتعاملوا مع الامتحان هذايا بكل تروي، بكل دون ضغوطات وبنفسية إنه تكون فيها طموح وفيها أمل وقادر على تجاوز الاختبارات هذه. ماهوش حاضر معنا أيضا سي عماد. كان نرجع شوية نتحدث ونذكر كل ما التحق بنا الآن أنه اليوم نطرح موضوع الامتحانات الوطنية، التلميذ كيفاش يتعاطي مع المسألة هذه، لأنه نعرف فما شوية نوع من الضغط في الفترة هذه بطبيعة، ما يلزمش يكون ضغط، يجب يكون ضغط إيجابي، أنه كيفاش نستغل هالفترة هذه للمراجعة والتركيز والاستعداد النفسي اللي كيف ما يلزم باش نجمو نحافظوا على الإمكانيات متاعنا والإمكانية أنه نتوفقوا وننجحوا في الامتحانات هذه إن شاء الله بالتوفيق للجميع. هي محطة مهمة من المحطات في حياة التلميذ، لكن يلزم يعرف كيفاش نتصرفوا في الفترة هذه. إذا كان سهيب حاضر انقطعت المكالمة، باش نرجعوا في تفاصيل بطبيعة مع الموضوع هذايا في خضم هالامتحانات. اليوم تحدثوا على بكالوريا بطبيعة بيضاء، إن شاء الله بالتوفيق للناس الكل، وبطبيعة في انتظار الأمور الرسمية اللي بشتكون بداية الشهر جوان وقت اللي بطبيعة تنطلق الامتحانات، وهذه ما لها إلا محاكاة للامتحانات، التلميذ يتعود على المسألة هذه. إذا كان سي عماد رجع معنا، سي عماد الإلهي، نحاولوا نتواصلوا معه ونختم معه اللقاء بطبيعة الحال كنصائح كخبير في التربية، إنه في الأخير فيش نجم نتعاطوا مع الامتحانات هذه المناظرات في ختام السنة البكالوريا غيرها من الامتحانات، باش التوفيق للناس الكل وإن شاء الله يكونوا بطبيعة موافقين. نمشي مع فاصل غنائي ونرجع مع ضيوفنا بطبيعة باش نتحدثوا أكثر في المسألة هذه، وبعد شوي بشكون حاضر معنا أيضا سي عاطف العبادي المختص في علم النفس باش ناخذوا معه أيضا تفاصيل وبعض النصائح في الإطار هذايا، خاصة في هالفترة هذه كما ذكرت الامتحانات الوطنية وخاصة الامتحان البكالوريا اللي هو مهم ومحطة هامة في حياة التلميذ وأيضا في حياة العائلة التونسية بصفة عامة.

0: نعود مستمعينا الكرام، نواصل لقاءنا في الشأن العام. نذكر كل من التحق بنا الآن أن اليوم نطرح موضوع الاستعدادات على الامتحانات الوطنية بطبيعة الحال، فترة نوع من الضغط في الفترة هذه بالنسبة للتلامذة وأيضا حتى العائلات التونسية. أكيد كيفاش نجموا نتعاطوا مع الموضوع هذا والوضعية هذه، لأنه ظرفية بطبيعة الحال، نحاولوا نتجاوزوها ببعض النصائح، نحاولوا نركزوا ناخذوها من عند سي عماد الإلهي الخبير في التربية. سي عماد، راح بيك من جديد، لو كان نمشي لبعض النصائح اليوم خاصة بالنسبة للتلامذة والعائلات، نحاولوا أنه نخفوا شوية من نوع الضغط هذا، نتعاملوا مع المسألة على أساس أنه امتحانات بطبيعة، نحاولوا نركزوا ونعطوا معنا بطبيعة الحال من خلال عملية المراجعة والاستعداد النفسي والفكري، وأكيد مرحلة وتمر إن شاء الله بالنجاح للجميع.
1: أولا خويا، امتحان البكالوريا راهو مجهود أو ثمرة 16 سنة عمل ودراسة.
0: نعم.
1: من السنة الأولى ابتدائي للبكالوريا كان مسميش تربية قبل مدرسية، وما هوش حصيلة سنة واحدة، هو راهو خليط بين اللي نسموهم نحن لي كومبيتونس دو باز أو المعارف الأساسية والمعارف الثانوية اللي معناها كانت في التعليم الإعدادي والثانوي.
0: نعم.
1: هنا يعني الضغط منين يكون؟ هو يكون من كثافة المحتويات الدراسية ويكون من يعني تشابكها مع بعضها مع الشك في القدرة. بمعنى أنه التلميذ يكون شاكك في قدراته، لأنه يمكن يكون مثلا في بعض المواد كما الفرنسية كما مثلا الإنجليزية أو غيرها من المواد يكون عنده بعض الإخلالات مثلا ناتجة على ترسبات قديمة. هنا نقول راهو بالنسبة للتلميذ النصيحة الأولى أنه يؤمن بقدراته.
0: نعم.
1: ويؤمن بحقيقة قدراته شوي ولا برش، لأنه الامتحان هو يعني يتعب على الجزئيات. ثم جزئيات صغيرة في الامتحان.
0: نعم.
1: هي اللي تحدد النجاح ولا الرسوب. وهنا نحكي على الذكاء مش على المعلومة. يعني نحن للأسف ديما نلوم على المنظومة التربوية بتاعنا إنها قتلت الذكاء وكرست التكرار. بمعنى ما يسمى بالتكرار يعلم الحمار، او لا سؤال شنو المثل.
0: نعم.
1: يعني نحن الجانب بتاعنا هك التراكميه التلقينيه خلت التلميذ المتعلم يميل للمعلومه اكثر من الذكاء في استعمال المعلومه.
0: اي
1: هنا هي دعوه لكل متعلم في البكالوريا انه يؤمن بانه ذكي وانه عنده عقل قادر على استيعاب اي نوع من المشكلات وحلها. هذه النقطه الاولى.
0: نعم.
1: وقادر على توظيف المعلومة التوظيف الأمثل. يعني بالقدر الأقل من المعلومات ينجم يعمل أكثر ما يمكن من النتائج. هذا هو بالنسبة للعائلات. العائلات ننصحهم أنهم يخفوا هما الضغط على رواحهم قبل الأولاد.
0: قبل الأولاد.
1: لأنه البكالوريا هو عام صحيح مفصلي ومحوري في حياة الإنسان، لكن وراه وقبله ثم إعدادات. يعني كي نجينا لولدي ولا بنتي ولا نظرته ونرهب بين ظفرين المرض نفسانيا لأنه قادم على امتحان.
0: نعم.
1: بالطريقة ذيك زدت تعب على تعبه وخليته هو
0: ضغط على ضغط. نعم.
1: بالضبط. لا وعجز أصلا ساعات العجز والإحبار.
0: نعم.
1: قبل ما يوصل للمحطة بتاع الامتحان الأساسية معنا. هنا لازم العائلات يكون عندهم هك البعد الاجتماعي الوجداني، يحتووا أولادهم، يسمعوهم، يحكوا معاهم، يوفروا لهم جو يكون الجو هذايا حميمي أكثر منه جو رسمي متاع امتحان وبكالوريا وكذا. لا. الأم تجبد ولدها لها أو بنتها لها وتحكي معها وتحاول باش تحتويه نفسانيا وعاطفيا. البو كيف كيف. الأخوة كيف كيف. معناها ما يحاولوش كرسول وكل مبدأ متاع الانتظار، نحن في انتظارك. او انا نستنى فيك شو باش تعمل. فهمتني؟ لا لا، انت ولدنا ونحبوك ومقتنعين بيك. جبت الباهي ولا جبت الخاي.
0: نعم.
1: فهمتني؟
0: هذه
1: نسمع فيك بابا.
0: تقريبا هذه بعض النصائح بطبيعة، من نكثروش برشا كما ذكرت سي عماد الضغط بطبيعة الحال، وهذه راهو العمل هذا كما قلت منذ سنوات، مش اليوم باش نستعدوا للبكالوريا.
1: نعم. علاش اللوم على المنظومة التربوية؟ نعم. الناس ديما اللوم الأساسي نتاعي على المنظرين اللي تو موجودين.
0: نعم.
1: ديجا نهارين ثم يعني شخص ما نعرفوش هو بيرسون ينظر في نظريات غالطة أو الحفظ يكون في القسم أو لازم معناها ثم أنشطة في القسم. أنت كثافة المحتويات مع ضغط الزمن المدرسي ما يخليش المعلم ينجم يمرر درس وأصل تحكي له أنت لازم تحفظ الكلام ده في القسم. بمعنى أنه عندنا عباد للأسف في هالمنظومة التربوية قاعدين ينظروا المزيد معناها تدمير هالصرح العملاق اللي هو مدرسة تونسي. عندنا عباد للأسف ترتجل في ارتجالات يعني ما أتى الله بها من سلطان يدمروا بها في أجيال معناها ودون حلول ملموسة. خويا عاود ابني من جديد يعني خذ نقاط القوة متاع المنظومة الحالية ابني عليها ووصل لمدى انه الضغط اصلا تولي القرايه حاجه عاديه.
0: عادي ان شاء الله نرجع لك باكثر تفاصيل بالنسبه لاعاده البناء واصلاح المنظومه التربويه. حابين اليوم نتحدثوا كيفاش نتجاوزوا هالضغط هذايا في الفتره هذه بالنسبه للتلامذه والعائلات. ان شاء الله بالطبيعه نرجع لك في اقرب الاوقات على موجات اذاعه الكيف. مستمعينا الكرام بعد شويه الاذان ورجعي.
2: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة الكاف وما جاورها.
3: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

تقبل الله سرة الجميع بمزيد من الأجر والمغفرة والثواب. نعود مستمعينا الكرام، نواصل لقاءنا في الشأن العام. نذكر كل ما التحق بنا الآن أن اليوم نطرح موضوع الصعدادات للامتحانات الوطنية، نتحدث على البكالوريا أساسا، هذه المحطة الهامة في حياة التلاميذ وأيضا في حياة العائلات التونسية. فما استعدادات بالطبيعة في الفترة دي، نعرف فترة البكالوريا البيضاء، نتمنى التوفيق للجميع إن شاء الله بنجاح في الإدارة الأمور الرسمية وبداية شهر جوان. بطبيعة حابين نتحدث شوية على الضغط في بعض الأحيان، كيفاش نجموا نخرجوا من الوضعية هذه الظرفية بالاستعداد الجيد، خاصة الجانب النفسي، وكذلك من خلال عملية المراجعة والتركيز. كان حاضر معنا سي عماد الإلهي الخبير التربوي، تحدث على بعض النصائح وأيضا تحدث على أنه يلزم فما عقلنة الضغط هذايا، ونبعدوا برشا على الضغوطات ونتقبلوا الامتحان والاختبار اللي يكون بطبيعة الحال هو محطة مهمة، لكن نعرف كيفاش نتصرفوا، خاصة في التصرف في المعلومة والتعاطي بذكاء مع الامتحانات هذه. وفي النهاية هي مرحلة تقييمية، إن شاء الله نتمنى التوفيق للجميع. ما نولوش برشا الموضوع، يلزم الاحتواء العائلة تحتوي الابن أو الابنة في الفترة هذه بنوع من الهدوء، وأيضا أنه يصعدوا كيفما يلزم باش نتجاوزوا المرحلة هذه بسلام، لأنه بطبيعة الضغط نجم يكون سلبي ويأثر على معنويات التلميذ أو التلميذة، وبطبيعة نشوفوا نتائج عكسية ونسلطوا ضغط، هو بطبيعته التلميذ عنده ضغط ونزيدوا نوع من الضغط الآخر العائلي، تولي ينجم يكون سلبي وبطبيعة الحال حتى على معنويا أثر على التلميذ. نحاول نجاوز المرحلة دي في انتظار أنه يلتحق بنا سي عاطف اللبيدي المختص في علم النفس، باش ناخذ معه أيضا بعض النصائح وبعض التفاصيل في الجانب المعنوي والنفسي للتلميذ في الفترة هذه، كيفاش يحضر، كيفاش يستعد، كيفاش تم عملية المراجعة وتبسيط هالفترة هذه، باش نبعدوا كما ذكرت على هالضغوطات هذه اللي تتسلط في فترة الامتحانات، وإنه الناس الكل تتجند. نعرفوا التعليم وخاصة البكالوريا مهم في حياة العائلات التونسية، والبكالوريا هي من الشهادات المهمة اللي الناس الكل بطبيعة تركز وتحاول إنه يكون عنده الشهادة دي، وبعد باش تفتح الأفاق باش يكون موجود بطبيعة في الجامعة حسب اختياراته بطبيعة وحسب المعادلة اللي تحصل عليه، باش يمشي ليختار شعبة باش يواصل فيها تعليمه بطبيعة الحال، لأنه حتى المرحلة هذه مهمة إن شاء الله نرجع لها في وقت سابق. عملية التوجيه الجامعي مهمة جدا في الاختيارات، وقتها الطالب يدخل مرحلة جديدة، مرحلة الجامعة، وخاصة وقت اللي يكون الاختيار جيد بطبيعة باش تكون فما نجاح ويواصل المسيرة متاعه في انتظار الحصول على شهادة تخوله باش يدخل سوق الشغل بطبيعة الحال. لكن فما مرحلة أهم اللي هي اللي نتحدث عليها اليوم، اللي هي مرحلة البكالوريا، إن شاء الله بطبيعة يحاول التلميذ أنه ينجح ويتجاوزها بنجاح بطبيعة. تحدثوا على كل تلميذ حسب الإمكانيات وحسب الطبيعة المعادلات متاعه اللي تحصل عليها طوال السنوات. وسنة البكالوريا بطبيعة ما تحدثوش على فما مستويات، كل واحد والمستوى متاعه، فما بطبيعة تميز، فما ناس تتميز في البكالوريا، ونشوفوا حتى في آخر العام فما معدلات جيدة وجيدة جدا تعتبر على المستوى الوطني، وهذا ما نتمنوه لكل التلاميذ. إن شاء الله موافقين، نمشي مع فاصل ونعود.

0: نعود مستمعينا الكرام وأصدقائنا في الشأن العام. نحب نرحب سعاطف البيدي المختص في علم النفس الحاضر معنا عبر الهاتف. سعاطف أهلا وسهلا بك.
1: مرحبا بك.
0: شكرا لك على تلبية الدعوة. يعطيك الصحة. اليوم نتحدث على الامتحانات الوطنية. كان حاضر معنا الخبير في التربية سي عماد إلهي، تحدث على بعض النصائح بالطبيعة في الفترة هذه، كيفاش نجمو نتجاوزوا هالفترة ولا الظرفية هذه نتاع نوع من الضغط بطبيعة الحال. فما الجانب التربوي نتحدث على المراجعة والتركيز وغيرها، فما الجانب النفسي دكتور نحبه نتحدث فيه معك اليوم، كيفاش نحولوا هالضغط هذايا إلى ضغط إيجابي وبطبيعة من خلاله أنه نركزوا في الفترة هذه نكونوا هادئين وبالتالي نتجاوزوا هالمرحلة الضغط هذايا، سواء كان على التلميذ أو أيضا حتى على العائلة التونسية. نعرف أنه توفى استعدادات واستنفار وبطبيعة في الفترة هذه تاع الامتحانات. لو نبسط هل الموضوع وفي بعض النصائح كيفاش نجم نتعاطوا مع الفترة والظرفية هذه.
1: بالضبط، يعني نتمنى إن شاء الله نجاح وتوفيق وتميز لكل أبنائنا في البكالوريا أو في مختلف يعني المحطات المهمة في الامتحانات الوطنية. اليوم هذا القلق هو قلق محمود في كل الحالات، لأنه ضغط الامتحان هو ضغط تقريبا في كل يعني وفي أغلب الحالات هو ضغط معناها محمود، ويدفع التلميذ الى بذل يعني قصارى الجهد بتاعه. اللي نقولوه انه اليوم هي مرحله الحصاد، لانه التحضير وكل ما هو معناها جهد وكل ما هو عمل له تنظيم تقريبا كان من اول العام، والناس اللي هي خدمت وخدمت بالقدا وركزت راهي ما يتنساش. اليوم من الناحيه النفسيه ومن الناحيه الذهنيه اي معلومه احنا خدمناها وعطيناها وقتها وما ننسوهاش رغم انه يظهر لنا ان احنا نسيناها. الدماغ يختم معناها يعمل بمنطق الاقتصاد، بمعنى انه ما يخليش كل شيء موجود توا، مش تبدا تتصفح وتلقى المعلومات، تاكد انه اي جهد عملته راه باش يبقى، واي جهد انت خدمته راك باش ان شاء الله باش تاخذ الثمار نتاعو. اليوم النصائح اللي نحب نقولها معناتها هو نردوا بالنا وقت اللي نحول ال معناتها عملية المراجعة إلى عملية معناها كينا تولي نوع من الإعاقة الذاتية. ما نجمش نجي نقعد 24 ساعة مثلا، ما نجمش نجي نحي النوم مثلا، ما نجمش نجي
0: نحي الماكلة.
1: اليوم المطلوب هو حسن تنظيم اليوم وأنك تعطي لليوم خطر دماغ، ما نجمش تخدم معناها عندك أنت مثلا مش تخدم في النهار، مش تطلع النهار متاعك على أربع أو خمسة فترات. في كل فترة مثلا تمتد من ساعة إلى ساعة ونصف، بين الساعة ونصف اللي كبيرة تأخذ راحة. وماذا بيك أنت إذا كان بديت بمادة معناها أعطيتها ساعتين تبدل تمشي لمادة أخرى. العمل يكون مركز جدا يعني، وتكون في الوقت ذاك أنت مش تعطيه للخدمة بعد كل ما هو

0: اي حاجه انا كنت نعملها ما نجيش نحاها، ما نجيش نقول النوم راهو حاجه حاجتين اللي بيعملوها الطلبه ولا ثلاثه،
1: اي حاجة ثانوية.
0: اما
1: اي اي
0: اي يجي النوم، اما اللي ما كونكتاش نهار كامل وما شافش وما تفرجش ولا يعملها على حساب النوم بتاعه،
1: النوم تاعو. اي
0: والا يجي يقول لك انا ما حضرتش بالكدا وكذا، انا باش ناخذ من وقت النوم. النوم راهو اللي من الناحيه النفسيه العصبيه مهم جدا في التعلم، مهم جدا في اعاده تنظيم المعلومات، مهم جدا لعمل الذاكره،
1: نعم
0: وبالتالي هو ليس نشاط ثانوي، هو في عمق وفي قلب العمليه التعليميه. الاشخاص اللي هما يرقدوا بالكدا معناها ياخذوا 7 8
1: ياخذ
0: ساعات نعم،
1: راحته.
0: هما
1: اي اي
0: اشخاص قادرين اكثر على التركيز المعمق، قادرين على أن الذاكره تخدم باداء عالي جدا، ثم انه الاسترجاع يوم الامتحان يكون استرجاع جيد جدا، خاطر شنو هي الذاكره تخدم؟
1: نعم
0: التشفير ثم يعني التخزين ثم الاسترجاع. وقت يكون التشفير جيد يعني ما ثماش مشتتات،
1: طيب
0: مخك فوق منك، ماكش ناقص نوم، التخزين بتاعك يكون بشكل جيد جدا لانك باش تخزن المعلومه في بلاصتها، يوم الاسترجاع لاستثمار المعلومه تكون المعلومه سلسه جدا وفي ترابط جيد جدا مع بقيه المعلومات وبقيه يعني الميادين اللي انت باش تجاوب عليها. يعني هذاك علاش اليوم باش تبسطها اكثر، تعطي وقت الدراسة، تعطي وقت المراجعة، تعطي وقت النوم بتاعك، تأخذ وقتك الشخصي، تحاول كان عندك نشاط ولا رياضة ولا حاجة ما تبطلهاش، بالعكس
1: نعم
0: يلزمك تعززها. ما نجيش أنا الدار بتاعي نعملها ظلمة وما نهويهاش ونخلي كتب مطيشة ومبعثرة، راهو مكان منظم، هو مكان ملهم ومكان محفز على العمل والإنتاجية. بالتالي معناتها قضيت الفترة الأولى نهوي بعض الدار، نعاود ننظم أموري بس المخ وقت اللي يبدا يخدم، مش انت وقت تخدم تبدا مركز وفي مكان يكون محفز وملهم.
1: نعم
0: يوم الامتحان هو يوم مهم جدا جدا جدا، يوم الامتحان بالذات ما نجوش نبدلوا حاجات اللي احنا ما تمرفين عليها، مش عمري اذا كنت عسل نجي نهار الامتحان ناكل عسل مثلا،
1: اي اي
0: تنجم كرشك تجري، عمري اكلت مكسرات نجي نهار الامتحان ناكل كيلو مكسرات نمشي نعدي، معناها وقتها لو بدنا كنا نجي نعمل رده فعل ما تتوقعهاش.
1: خليك عادي، معناها خليك
0: خليك
1: في
0: عادي
1: حياتك
0: بالضبط.
1: العادي. اي
0: انا اللي ننصح بيه معناها قبل ما تدخل امتحان بدريج تعمل 7 تنفيسات باهين كانك في الشهد، هذا يعاون على تنظيم دقات القلب، يعاون على تنظيم التنفس، يعاون على التنظيم الانفعالي، وينحيك الرعشه، ينحيك الرهبه، ينحيك الخوف. نجي على جنب هكا نسترخى شويه ونعمل 7 تنهيدات باهين، يعني نجبد الهواء بالقوي وببطء، معناها نشد شويه ونخرج كي نتنهد، نعملها 7 مرات، هذا كافي انه ندرب عليها من تو، اما خاصه من وقت الامتحان كيف كيف راهي ورقة الامتحان استراتيجية كيفاش نخدم. نجي الامتحان الحوايج اللي متأكد منها 100% نعملها بالاخضر، الحوايج اللي انا معناها نعرف انه بشوية جهد نجم نوصلها مثلا نعملها بالازرق، الحوايج اللي هي معناتها نعرف روحي ما عنديش معلومة مش متأكد وتاخذ مني اكثر وقت نعملها بالاحمر، نبدأ بالاخضر، نبدأ بالحاجات اللي علاش بتحل لي الشاهية. ما نجيش انا الحاجة الصعيبة اللي متفلسف
1: نبدأ
0: فيها
1: بالصعيب نتفلسف
0: وتسكر لي الشاهية وتعبني وتقلقني ما تخلينيش نكمل. دونك نضمن النقطة بتاعي، فكل كل ما هو اخضر من بعد كل ما هو ازرق نحاول اني نكمل قد ما النجم، ونخلي الوقت اللي باش يفضل هو باش نحاول اني نجتهد فيه باش نقلع اكثر نوت. دونك رد بالي بالكدا باش نخلي وقت المراجعه، خاطر ساعات نمشي بالي كتبت كلمه ولا جمله ننساها، ثم كلمه المفتاح ساعات تفقد النوت الكل. دونك 10 دقائق الاخرين بتاع
1: المراجعه
0: الامتحان مهمه جدا باش انت تكون معناها متاكد اللي راك جاوبت وعطيت اللي عندك كله، والله الموفق.
1: اكيد ان شاء الله بالتوفيق للجميع. به لو نتحدث شوية على العائلة اليوم والإحاطة، ونبعد شوية على الضغط في الفترة هذه، كيفاش نجمو يمكن نتحدث على الأم والأب والمحيط متاع التلميذ أو التلميذة المقدم على الامتحان ساعات؟
0: نعم، يعني هو هنا ديما نقول للعائلة راهو التلميذ هو قبل كل شيء، الطفل أو الشاب راهو شاب كافي بذاته، يعني مش على خاطر باش ينجح جاب معدل باهي ولا ما ينجحش معناه هو خايب. اليوم لازم ديما البشر يعرف انه عنده قيمه مطلقه، يعني بعيدا عن كل الانجاز، الانجاز نعم هذا يعطي القيمه، ولكن الطفل ولا المراهق ما يلزمش يحس روحه ورهين الامتحان والنتيجه هذيك. تعب الاب والام لابد أن يكون عادي معناتها اكثر ما يمكن، ما نحسوش يعني نجي ندلوا بزايد والا بالعكس معناتها نعطوا رحب زايد
1: برشا اهتمام وغيره.
0: صحيح، دونك نحاولوا انه نكونوا معناها في المنتصف، موجودين وقت يستحق نراعوا مثلا تلميذ البكالوريا نعرفوا عنده قيمه خاصه باش نزيدوا شويه، حتى مثلا يقول لك انا اليوم نزيدوا مثلا شوكولاته، نزيدوا في شويه مكسرات من الاولى حتى للغذاء نتاع الاخري، هذا باهي في حد ذاته ماهوش خايب برشا، معناتها نحاول اني هكا نعاون شويه ولكن يعني اني نجي

0: حس انه عمل ذاك عم موته وحياته به هو باش تحت في الدنيا راه معناته حتى معنا هو مجرد امتحان كل امتحانات لو كان نخدمه بالقدا بطريقه منظمه بطريقه مركزه ونجم نوصل للنتائج اللي نحن نحبوها بطريقه نحبوها يعني عام كبقيه الاعوام شنو يتطلب شويه تركيز ويتطلب خاصه يعني شويه تنظيم تلميذ البكالوريا مش كما اي تلميذ معناها باش يخرج طول الوقت يخرج مع اصحابه ويتفرج الى اخره لازم يكون عنده تنظيم جيد للوقت خاطر يعدي على عام كم ويعدي على اعوام سابقه مش العام هذاك برك هذاك علاش لازم يكون عنده احاطه بالموجود الكل العائله اليوم الدوره نتاعها هو التحفيز التشجيع ان العائله تحس انها حاضر ما فيه كفايه لدى الطفل او الشاب لا تضغط الضغط
1: خاصة الضغط ينجم يكون يتحول الى ضغط سلبي وهذا يأثر على نفسية التلميذ نعم
0: بالضبط دون مقارنات مثلا ببقية افراد العائلة ولا بالاخ الاكبر ولا الاخ الكبرى اللي نجحت الى اخره نحاول انه نخلو الطفل يخدم من السق بطبيعة الحال اذا كان شفناه مثلا خارج عن السق مش عاطي الحاجة قيمتها الى اخره نحاولوا معاه نفهموه نحاولوا انه نرجعوه للسكة واذا كان هو شد طريقه باهي ومريقد وكل شيء دونك العائلة معناها كانت تكون يعني تحاول انها تمارس حياتها بصفة طبيعية جدا مش نحسوش انه بثقل المسؤولية خاطر احيانا يبدا هو يحس روحه مرتاح ويقرا كل شيء ولكن ردة فعل العائلة تقلق وتخليه يشك في روحه
1: يولي
0: نوع من الشك كبقية السنوات منظم بالكدا يخدم اجور في الشيت نتاعو ويجيب معدل باهي هو اصلا منظم دونك ما يستحقش انه باش نعطوه اكثر ملاحظات ونقراو اكثر يتيد ولا غيره احترام ثقة الطفل احترام قدرات الشاب
1: يلزم خاصة فما نقطة مهمة سي عاطف خاصة انه يكون عنده الثقة في قدراته وعنده ثقة انه قادر انه يتجاوز الامتحان هذا يلزم يكون فما منسوب من الثقة لدى التلميذ
0: هما فما برشا هذا العكس يعني شفت الفترة هذه بالنسبة لي فترة الحصاد شفت اللي خدم من اول العام وفهم خاطر شنو هو التعلم انت كيف باش تتعلم مثلا مادة راك مش باش تدير لي هذه باش تصفح الكتاب
1: وتتعلم باش تفهم كل شيء
0: التعلم هو معناها التصفح مره اولى ثم العمل بعد اسبوع ثم العمل بعد اسبوع معناها اسبوع اخر وقت بعد ثلاث اسابيع وقت اللي انت تعاود تخدم الماده وقتها نحكوا على كونسوليداسيون وقتها نحكوا على انه المعلومه شدت بلاصتها وتجذرت التعلم هذايا ومنحنى التعلم هذايا لازم التلامذة الكل تعملوا معناها هذاك علاش نحكوا نحن على العمل اليوم نحكوا على المراجعه الدوريه وكل مده نجي لك الدروس السابقه الكل نعاود نشوفهم نلقى روحي في الوقت هذا مش قاعد نرشك في اموري حط في كل حاجه في بلاصتها ديزاستيس قاعد ننظم فيهم ثم برشا بالعكس يبدو فرحانين على الاخر لانه بالنسبه ليهم هذا وقت خلاص
1: اي وحاضر يلقى روحه حاضر في الفتره هذه يلقى روحه حاضر
0: بالضبط نعم تقريبا 90% من الايام يلقى روحهم حاضر وبالنسبه ليهم بالعكس يعني هذا وقت خلاص ووقت ترسيد ان شاء الله
1: نتحط على المراجعه سي عاطف في الفتره هذه لانه فما المراجعه فرديه فما شكون يختار انه فرديا فما شكون في مجموعه كيفاش نجموا ننصحوا في في الاطار هذايا دكتور
0: انا في العاده ننصح ما نبدوش عادات نتاعنا اللي متعودين عليه كانت انت متعود بالفردي تخدم بالفردي وتستوعب خير وتقدم ابقى في الفردي وكان انت تمشي في الجماعي خير وطول عمرك تحصل بالجماعي والجماعي يعاونوك وتحس روحك تقدم بالكدا امشي في الجماعي ما تجيش طول عمري نحضر فردي ونجي تو نحضر جماعي
1: مع مجموعه
0: حتى طريقه التحضير تتطلع هي بدها قدره تعلموها انت مارس تتعلم معلومه عند هذا وهذا وهذا وهذا وقادر تحطها في مخك تكون بها معرفه ثم شكون يزمه هو معناها يشوف هذا الكل باش يكون المعرفه نتاعو دونك انا ديما نقول اللي متعود على طريقه الفرد اللي يعمل الفرد الجماعه الجماعه ثم الميكست ثم اللي شويه منه شويه منه مثلا انا المات والفيزيك يطلبوا مثلا اكثر تركيز الى اخره باش نخدم فردي والحاجات الاخرى كيف الانجليزي وغيره ولكن كي نبدا نحكي ونشوفك وعاد نحفظ خير دونك انا نقول ما نجوش توا نبدلوا العادات نتاعنا لا الغذائيه ولا طريقه المراجعه ولا طريقه النوم وما نجيش توا عمر لعب سبور نلعب توا زاد خاطر البني يستحق وقت باش تتأقلم. حاول اني اليوم نحافظ على العادات اللي انا مالف عليهم، حاجه واحده بس ننصح بها بربي اهميه النوم. راهو مهم جدا ليله الامتحان، اسبوع الامتحان، ما نجيش نعمل لي بلونش، راهو ليله بيضاء واحده تحتاج الى شهر استرجاع. ولذلك انا نقول اخويا كل دوار عديناها ان شاء الله روحوا هذاك. نروح نرتاح نسترخى نرقد باش نخلي روحي حاضر ذهنيا لبقيه الامتحانات. لا أغير العادات ونمشي أكثر، خاصة أنه ديما نقول النوم مهم جدا جدا جدا،
1: أي راحة يعني البدن وراحة المخ
0: مهمة جدا.
1: أي أي أي
0: واستراتيجية الإجابة، نرجع نقول استراتيجية الإجابة بطريقة نمشي من الأسهل إلى الأصعب بتدرج، هذيك زادة راهي مهمة برشا. السر اللي صالح ونقعدوا معاهم يقولوا لنا راهو برشا تلامذة متوسطين يجلسوا حتى 15 معدل، علاش؟ خاطر قناص يحسن
1: التعاطي مع الامتحان،
0: إدارة الامتحان يحسنها معناها يتقنها ساعة ساعة، معناها المعلومة تبدأ عندك وتتمركز من سؤال السيب تبدأ ما عندي شوية كهو، معناها تحفظ الشاية تدخل في البلوكاج. أبدأ باللي تعرف ولكن يحلك
1: الشاية. وهذا يتصير تقريبا مسألة البلوكاج هذه تصير لعديد من التلامذة ووقت اللي في الامتحان وتسبب له إشكال وتعطله حتى في الامتحان ذاك وتعطله في الامتحانات الأخرى ساعات.
0: إذا كان درس ويعمل تسب طايق تومور يفكر جمله وتنفس بالقدا ويرجع يشوف شنو هي الحاجه اللي يعرفها يبدا بها، هذيك قادر انها تخلص شويه ماك الضغط والتراك وتخليه يعاود يدخل الامتحان. دونك حتى لو كان فرد، اما انا ديما نقول لك لازم يبدا في الورقه اللي متاكد منه يعرفه، فماش تمرين واحد متاكد منه يعرفه
1: ينطلق به ومن بعد
0: يبدا بها، هذاك يحل الشاهي ويخليه يصدق في الاخرين.
1: إن شاء الله نتمنى التوفيق للجميع، يعطيك الصحة على كل ما تقدمت به سعاطف، إن شاء الله النجاح للجميع. شكرا لكم على المتابعة، نلتقي دائما عبر موجات إذاعة الكاف، إلى اللقاء.

0: شك ماكش كل هذا اليوم؟
1: الامتحان قرب وناقصين الدروس اللي غبت عليهم كيف توفى جدي، وما لقيتش من شكون ناخذهم.
0: هذا اللي بيك، ادخل على منصة جسور تلقى الدروس اللي ناقصينها في الكل وبليش.
1: منصة جسور؟
0: هذه منصة عملتها الوزارة لجمعة الباك، تلقى فيها الدروس الكل في المواد الكل.
2: منصة جسور اللي تعمل مواقع عاملينها الوزارة لجمعة الباك، والأقسام اللي عندهم امتحانات آخر سنة كيما سادسة ابتدائي والتاسعة والباك،
0: تلقى فيها دروس زادة على البث المباشر. في فوتك البث نجم تلقى مسجلة، وتلقى فيها دروس البرنامج كامل.

0: ولدي نجيب لك تتعشى
1: شوية.
0: باهي الله يبارك، ربي ينجحك بابا. اش ولدي.
2: منصة جسور للدعم والمرافقة، منصة جديدة مجانية توفرها وزارة التربية عبر الموقع edusoutien.education.tn.

0: تمام الواحدة.
1: صوت الشمال الغربي إذاعة الكاف.
0: السلام عليكم. انطلاق أولى رحلة الحجيج التونسيين إلى البقاع المقدسة. يوم إعلامي بعين دراهم حول دور الغطاء النباتي والفلاحية الحافظة في تثمين المياه الخضراء في التربة. افتتاح دار الخدمة الرقمية ببلدية سقية سيدي يوسف لتحسين الخدمات الإدارية وتقريبها من المواطنين. تفاصيل الأنباء. انطلقت صباح اليوم أولى رحلات الحجيج التونسيين إلى البقاع المقدسة من مطار الحجيج بتونس، وكان في توديع هذه الرحلة وزير الشؤون الدينية أحمد البوهالي ووزير النقل رشيد العامري وسفير المملكة العربية السعودية لدى تونس عبد العزيز الصقر. وأوضح المكلف بتسيير إدارة الحج والعمرة بوزارة الشؤون الدينية أنيس المزوغي في تصريح إعلامي أن أولى رحلات الحجيج التونسيين إلى البقاع المقدسة تضم على متنها 270 حاجا من ولاية بنزرت، سيتم توجيههم نحو المدينة المنورة. وبخصوص رحلة الذهاب التي انطلقت اليوم والبالغ عددها 43 رحلة انطلاقا من 8 مطارات تونسية، وهي مطار الحجيج بالعاصمة ومطارات قابس والمنستير وجربة جرجيس وتبرقة وأصفاقس وتوزر وقفصة، فإنها ستوزع على 18 رحلة في اتجاه المدينة المنورة و25 رحلة في اتجاه مدينة جدة. وأضاف أن رحلات العودة من البقاع ستنطلق يوم الأحد الفاتح من جوان القادم، على أن تكون آخر رحلات عودة إلى أرض الوطن يوم 14 من جوان القادم. وأكد الوزير سعي الوزارة إلى تحسين ظروف الحجاج التونسيين هذا العام، وذلك بكراء 30 نزل لا تبعد سوى 700 متر على الحرم المكي وخمسة نزل بالمدينة المنورة تطل على الحرم، كما خصصت 3 مخيمات بمشعر منى تتوفر فيها كافة المرافق اللازمة عوضا عن مخيمين السنة الماضية لتقليص الاكتظاظ. في الشؤون الجهوية، انتظم اليوم بمنطقة التبينية بعين دراهم يوم إعلامي حول دور الغطاء النباتي والفلاحة الحافظة في تثمين المياه الخضراء في التربة، وذلك في إطار مشروع تعزيز التكيف مع التغيرات المناخية من خلال حوكمة التصرف في الموارد الطبيعية بولاية جندوبة. رفقة العبيدية.
2: أيام إعلامية متواصلة بعد تركيز حقول مشاهدة في كل من مناطق الحمران بتبينية عين دراهم البلدية العواوضة بلط أبو عوان والرويعي بمنطقة حمام بورقيبة، وذلك في إطار مشروع تعزيز التكيف مع التغيرات المناخية من خلال حوكمة التصرف في الموارد الطبيعية. أكثر التفاصيل مع المنسق الجهوي للمشروع سليم تساوية.
3: المشروع هذا هو جاء في انشغال الفلاحين في المناطق اللي تطفيها أمطار، تم تثمين هذه الأمطار هذيك من خلال تحسين الممارسات الزراعية من خلال إدخال تقنيات جديدة فيها الفلاح الحافظة والبذر المباشر. الفلاح يخلي معناها غطاء نباتي باستعمال نباتات اللي هي تكسو الأرض بزادة باش يدخل في المستغلات نتاعه خليط على في باش يحافظ على خصوبة التربة نتاعه، وفي نفس الوقت الخليط هذاك يكون غني هو بالبروتينات اللي يصلح يوكل معناها المواشي نتاعه. الهدف هو ثاني ونبيل كونه نحافظوا على الموارد الطبيعية ما فيها التربة، نحافظوا على الموارد الطبيعية خاصة المطر الماء بطريقة كونه حاول نقص من الاستعمالات المشط نتاع الأسمدة اللي هي داخلة في كونه الأرض معاش مغنية تصير به إدخال بقوليات وقصيبة جرفالة وحلبة وقصيبة.
2: وستتواصل الأيام الإعلامية من تنظيم المعهد الوطني لزراعة الكبرى بهدف تحسيس وتوعية الفلاحين والمزارعين بأهمية المحافظة على التربة وكيفية التعامل مع التغيرات المناخية في الفترة الأخيرة.
0: استعرضت جلسة عمل انعقدت بمقر ولاية جندوبة الوضع التنموي بمعتمدية تبرقة ومطالب متسكني الجهة بصيانة وتهيئة البنية التحتية وفك عزلة بعض التجمعات السكنية والتزود بمياه الشرب والتنوير وتدعيم قطاعات السياحة والصحة والنقل بالجهة. عضو المجلس المحلي بتبرقة عادل الرويسي يضيف.
4: عم وتدعم استخدام البنية التحتية المسترقة فيما يتعلق بالسوقات المسالك التنوير العمومي. ذلك مشكل الماء اللي ولا مشكل كبير تعاني منه المنطقة. حل وفيناه هو حفر بئر جديد. تعرضنا للمشاريع المعطلة وهناك مساعي لحل حالة شكل هذه كلها. تعرضنا على مستوى الصحة وكان تفاعل كبير مع السيدة مديرة المستشفى. تعرضنا مع السيد المندوب الجهوي للتربية على المؤسسات التربوية وعندنا وعود بيئة تدخل في الفضاء الداخلية والخارجية للمعاهد والمدارس. نعرفوا أن نحن الموسم الصيفي على أبواب، الموسم السياحي على أبواب. تعرضنا لمشكل الحركة المرورية في برقة، تعرضنا مشاكل النقل وقطاع النقل كيف كيف، أيضا المهرجان الصيفي، مشكل المطار وإعادة تنشيطه. استعرضنا كيف كيف ما تضمنه المخطط تقريبا تاع التنمية على مستوى الخط الحديدي ربط بين برقة وماتر، الطريق السريعة تبرغ بن زرت، طريق الباجة برقة. البارح كانت عندنا خبر صار هو طريق الحزامية منها الرابطة بين منها تونس جندوبة على مستوى المرور الحوامزية. وزارة التجهيز أدرجت هذا الطريق اللي تعدي منه تقريبا عدد آلاف من المواطنين باش يكون طريق حزامية يفك عزلة منطقة كاملة.
0: تسبب انتشار نبتة الهالوك في حصول أضرار بمزارع البقوليات بباجة وتخوف لدى الفلاحين بسبب غياب الأدوية ناجي الخلولية.
5: انتشارا واسع لنبتة الهالوك بمزارع الحبوب بباجة وأضر بعدة زراعات وتضمر منه الفلاح وسعي من جهة أخرى لإيجاد الحلول وفق ما ذكره كهيئة مدير بالاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري بباجة سفيان الرزقي.
6: مشكل الهالوك عنده سنوات وبدأت فشة خاصة في باجة استفحلت. اليوم الهالوك ما فماش هالوك يضرب الفول فقط، إنما فما أنواع أخرى من الهالوك يسيبوا عباد الشمس، يسيبوا الحمص، يسيبوا الحلبة وغيره من الزراعات عندها برشا بوضوء وتبقى في الأرض حتى 12 سنة. وهذاك علاش نحن من دورنا كفنيين وكمهنة ديما نقولوا للفلاح القطعة اللي تم إصابتها بالهلوك هذا ماذا بينا ما عادش نرجعوا لها، من عام للعام يتفشعك ويتنقل عبر الميكنة، عبر الريح، عبر الماء، عبر الحيوانات، عبر البشر كي يدخل يخرج من القطعة. صحيح نحن تو البحث العلمي قاعد يخدم باش يخلق أصناف جديدة تقاوم إلى حد ما التأثير نتاع الهلوك. اثنين وأنه نحن استبشرنا سنة خير وأنه فما برودوي تم على الهلوك. باقينا يلزمها زاد خدمة كبيرة مع الخيان الفلاحة مع الأرشاد خاطر طريقة الاستعمال نتاعها في أوقات معينة واللي هي في مرحلة التنوير. البحث العلمي قاعد يخدم في الأصناف وفي المداوات. تبقينا دايره ونحدوا منه ما نجموش نقطع عليه 100%، وبالتالي يلزمنا نلوجوا على حلول بديله. حاليا عندنا القرفاله تنجم تكون بديل للفول خاصه في التغذيه الحيوانيه.
5: هذا ومع تزايد انتشار نبته الهالوك خلال السنوات الاخيره يتطلع الفلاح المنتج لعده زراعات بايجاد حلول وادويه فعاله.
0: نظم المعهد الوطني للزراعة الكبرى اليوم يوما حقليا حول الزراعة البيئية بمنطقة وادى السواني من معتمد من ولاية الكفة، وذلك في إطار مشروع أدابت لدعم التنمية المستدامة. مهندس عام مكلف بتسيير جوان تربية الماشية بالكف أمنة الورغية.
7: الماشية وتوفير المرعى بالتنسيق مع المعهد الوطني للبحوث الزراعية بتونس والقطب الجهوي للبحث التنموي بالكيف والمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية والاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري بتنشيط يوم إعلامي حقلي حول تثمين نتائج التخصيب البيولوجي نبتة السلة، وهي تجربة عملت بمنطقة الزعفرانة ولاية الكيف حول التخصيب البيولوجي وهو إدماج ما يعرف بالريزوبيا بالبذور السلة، وكانت النتائج كالآتي. بالنسبة لوقع معناها تخصيب هالنبتة هذه، من أهم النتائج اللي تحصلنا عليها هو التثبيت الأزوتي معناها للنبتة، وقع تثبيت أزوتي وفيكساسيون أزوتي للنبتة، تحسين نمو وزيادة الإنتاج في للحقل هذية اللي عملنا فيه اليوم حقلي، تحسين خصوبة التربة ورفع نسبة المواد الأزوتية والعضوية بالتربة.
0: افتتحت اليوم دار الخدمات الرقمية بسقية سيدي يوسف والتي تم إنجازها بالشراكة مع رئاسة الحكومة بهدف تحسين الخدمات الإدارية وتقريبها من المواطنين. كاتب عام بلدية سقية سيدي يوسف عمر الزغلامية.
8: الخدمات هذه تضم جميع الخدمات. مبدئيا انطلقت بخدمات الصندوق الوطني للتقاعد والحيطه الاجتماعيه، الصندوق الوطني للتامين على المرض، الشركه التونسيه للكهرباء والغاز، والشركه التونسيه للاستغلال وتوزيع المياه، واتصالات تونس والبريد تونس، في انتظار بقيه الادارات الاخرى بما فيهم وزاره التشغيل الممثله في مكتب التشغيل، ادارات اللي تعمل معنا الاتفاقيه وتدخل في الخدمات هذه. هي غايه منها تقديم الخدمات لاهالي فقيد سيديوس. الخدمات هي كلها رقميه، المواطن انه مش يتجنبك التنقل والاكتظاء، اي خدمه مهما كانت في اي اداره مش يكون موجوده هنا في اطار دار الخدمات الرقميه.
0: نظمت جمعية حماية الطبيعة والبنية أو البيئة المستدامة بنفزة اليوم نشاطا بيئيا تطوعيا وحملة نظافة لشط الزوارع بحضور ممثلين من الصندوق العالمي للطبيعة وفق ما أكد رضا الطبوبي.
9: النشاط نتاعنا اليوم هو نشاط في إطار برنامج تشرف عليه، برنامج تطوعي بالطبيعة تشرف عليه صندوق العام للطبيعة بدعم من وزارة البيئة بمشاركة معنا عدد الأطراف المحلية، بلدية نفزة، فريق إدارة مقاومة الجراف والتربة، ونحن نعمل في اللونكات هذه الهدف علمي باش غدوة يكون ما قاعدة بيانات للي وزارة البيئة تحب تقضي على البلاستيك ولا تحب تقضي على نوع من المواد سامة وإلا باش نصبوه في قاعدة البيانات هذه. بعد ما نكملوا المعنى الإحصاء العلمي باش العمل هذه يتم 4 مرات في السنة. بدينا في حملة النظافة على الشاطئ اللي خارج إطار لادوبت بيتش، جاءوا فريق الانجراف من الصباح قاموا بدورهم ونحن من طلقهم البقعة اللي خلاوها هما، وهكا إن شاء الله موسم الصيف ناجح.
0: إلى أخبار العالم، حيث أعربت وزارة الخارجية الباكستانية اليوم عن أملها في التوصل إلى اتفاق محتمل بين الولايات المتحدة وإيران عاجلا وليس آجلا. وعلى صعيد آخر، قال محلل الشؤون أو شؤون الغاز في وكالة الطاقة الدولية اليوم، قال إن الحرب الدائرة في الشرق الأوسط ربما تسببت بالفعل في خسارة نحو 120 مليار متر مكعب من إمدادات الغاز الطبيعي المسال خلال الفترة من 2026 إلى 2030. أعلنت مصادر طبية فلسطينية صباح اليوم استشهاد عزام الحية نجل رئيس حركة حماس في غزة خليل الحية، متأثرا بإصابته في غارة صهيونية على القطاع. واستقبلت المستشفيات خلال الساعات 24 الماضية في القطاع 9 شهداء و39 إصابة. إلى التذكير بالعناوين، انطلاق أولى رحلة الحجيجة التونسيين إلى البقاع المقدسة، يوم إعلامي بعين دراهم حول دور الغطاء النباتي والفلاحة الحافظة في تثمين المياه الخضراء في التربة، افتتاح دار الخدمات الرقمية ببلدية ساقية سيدي يوسف لتحسين الخدمات الإدارية وتقريبها من المواطنين.

تحية طيبة، أهلا وسهلا بالجميع في ثاني موعدنا الرياضي لهذا اليوم. نبدأها بكرة القدم وتعيينات حكام مقابلات الجولة قبل الأخيرة لبطولة رابطة الأولى ومقابلات فيها طاقم تحكيم نمساوي يدير لقاء القمة يوم الأحد الساعة 4 مساء في ملعب رادس بين الترجي الرياضي التونسي والنادي الإفريقي. طاقم تحكيم نمساوي كريستيان بيترو كيوشيركا وهارالد ليشنير في تقنية الفار، طاقم كامل تقريبا من النمسا باستثناء الحكم الرابع هو حمزة أجعيد. حمزة أجعيد مش يكون حكم فار في لقاء غدوة بين الأولمبي البيجي وشبيبة العمران، لقاء يديره حسني النيلي. غدوة الملعب التونسي اتحاد بن قردين الحكم منتصر بالعربي معه سفيان الورتيني في الفار، مستقبل سيمان مستقبل جابس محمد علي قروية وهيثم قيرات. الشبة القانونية تستضيف الاتحاد المنسيري، الحكم أشرف الحركاتي وتقنية الفار فيها مجدي باللغة. بعد غدوة نهار السبت النجم الساحلي نادي بنزرتي حسين بن ساسي وأمير العيادي. ترجي رجيس يستضيف نجم تلوي عبد الحميد بدر الدين حكم وخليل الجري في الفار، مستقبل مرسى مع نادي الصفاقسي باسم بالعيد ويساعد وليد المنصري الأولمبي البيجي ليواصل اليوم تحضيراته ويضع النقاط الأخيرة قبل المقابلة متاع غدوة مهمة جدا بالنسبة للأولمبي البيجي أمام شبيبة العمران، لقاء في الساعة 4 مساء في ملعب بوجمع الكميتي ببيجا. الترجي الرياضي التونسي بدأ اليوم في ترويج تذاكر مقابلته لديربي العاصمة، تذاكر مش تكون محدودة العدد باعتبار أنه عدد المشتركين كبير بالنسبة للترجي أكثر من 20,000 مشترك وعدد يعني الجماهير 27,000 متفرج. التذاكر موجودة من اليوم 11 الصباح على موقع تذكرتي وسعرها 40 دينار ويجب الاستظهار بالتذكرة الإلكترونية بعد طباعتها من الموقع عند الدخول إلى ملعب رادس يوم الأحد المقبل. اليوم جرت القرعة الخاصة بمرحلة تفادي النزول في رابطة الهواة مستوى ثاني، الفريقان المعفيين في الدور الأول هما اتحاد شبيكة ونادي بير الحفي. المقابلة الأولى مش دور بين نصر الله الرياضي واتحاد برج السدرية، والمقابلة الثانية زيتونة شماخ مع نادي بمبلة. زوز منتصرين في زوز مقابلات هذوما يضمنوا البقاء نهائيا في البطولة هذه، بينما زوز منهزمين عندهم قرعة أخرى. المنهزم في المقابلة الأولى بين نصر الله الرياضي واتحاد برج السدرية يلعب ضد نادي بير الحفي، واتحاد شبيكة يلعب ضد المنهزم من المقابلة الثانية بين زيتون شماخ ونادي بمبلة. زوز منتصرين في المرحلة الثانية يضمنوا البقاء، وزوز منهزمين ينزلوا إلى الرابطة الجهوية، مع العلم أن المقابلات ستدور في ملاعب محايدة ودون حضور الجمهور، وفي صورة التعادل نمر مباشرة إلى ضربات الجزاء الترجيحية. بطولة افريقيا للامم اقل من 17 عام ومنتخبنا يلعب البطولة في المغرب في المجموعة الاولى مع المنتخب المغربي مصر واثيوبيا. مقابلات نهار الاربعاء الجاي 13 ماي 8 متاع الليل ضد المغرب، نهار 16 ماي 9 ضد مصر، ونهار 3 19 ماي ضد المنتخب الاثيوبي. منتخبنا اللي يلعب اليوم لقاء ودي ضد المنتخب السنغالي اقل من 17 عام في الساعة 4 مساء في ملعب حمام الانف. الاتحاد الافريقي لكرة القدم قام بتعيين مقابلات الدور النهائي لكأس رابطة الأبطال الافريقية لكرة القدم على النحو التالي: الذهاب يوم الأحد 17 ماي الساعتين في بريتوريا، الساعتين بتوقيت غرينتش بتبيعة ماميلي دو سان داونز جنوب افريقي مع الجيش الملكي المغربي، نهار الأحد 24 ماي 7 بتوقيت غرينتش في الرباط يعني في 8 بتوقيت تونس، الجيش الملكي المغربي مع سان داونز. هذوما زوز مقابلات الدور النهائي ذهاب وإياب لكأس رابطة الأبطال الافريقي. مولديه بوسالم يواصل استعداداته اليوم ويتحول الى مدينه مساكن استعدادا للقاء النجم الساحلي في نصف نهائي كاس تونس لكره طائره، لقاء ينطلق غدوه في الساعه 2 ظهرا في قاعه مساكن. النادي الرياضي الكافي واصل استعداداته كذلك لإياب الدور ربع نهائي لكأس أو لبطولة تونس البلاي أوف بتبيعة في صنف الأداني أمام مستقبل المرسى في قاعة الدهماني، لقاء نهار السبت 5 متاع العشية، والذهاب كان مستقبل المرسى فاز بفارق نقطة، والنادي الكافي مطالب بالفوز بأكثر من نقطة لضمان التأهل إلى الدور القادم. إياب نصف نهائي رابطة الأبطال الأوروبية لكرة قدم، البارح البي جي تأهل على بايرن ميونخ بتعادل إياب 1-1 وذهابا كان فاز 5-4، وبالتالي دور نهائي مش يكون في العاصمة المجرية بودابست نهار 30 ماي بين أرسنال الإنجليزي وباريس سان جيرمان الفرنسية. اليوم كذلك نتعرفوا على طرفي الدور النهائي في الدوري الأوروبي وكأس المؤتمر. الدوري الأوروبي ليلة في 8 أستون فيلا الإنجليزي مع نيوتنغهام فورست الإنجليزي، الذهاب كان للفريق الثاني نيوتنغهام 1-0، وفريبورغ الألماني يستضيف سبورتينغ براغ البرتغالي اللي فاز ذهابا 2-1. كذلك نصف نهائي المؤتمر الأوروبي 8 كريستال بالاس الإنجليزي مع شختار الأوكراني فريق المدافع التونسي على غرام، الذهاب كان لكريستال بالاس 3-1، وستراسبورغ الفرنسي يستضيف رايو فاليكانو
الإسباني. ذهاب كان للفريق الإسباني هدف مقابل صفر. نقطة ختام أخبارنا الرياضية، ملتقاني جدد إن شاء الله غدوة في أخبارنا الصباحية. إلى اللقاء.

قلت ايه مفارق مفارق

تقي مفارق مفارق.

te me faire, me faire.

0: انت تقرا في السادسه ابتدائي او التاسعه اساسي او البكالوريا، فاتتك بعض الدروس او عندك صعوبه في البعض منها، وزاره التربيه فكرت فيك وعملت لك منصه خاصه اسمها جسور للدعم والمرافقه، تلقاها على الموقع هذا edusoutien.education.tn. منصة فيها دروس كل المواد للأقسام اللي عندهم امتحانات وطنية في آخر السنة الدراسية، دروس أمنها خيرة المعلمين والأساتذة والمتفقدين، تلقاوها في المباشر أو مسجلة. كما تلقاوها مكتوبة يكفيك أنك تنقر على رابط المادة ومن بعد رابط الدرس edusoutien.education.tn. منصة جسور للدعم والمرافقة المدرسية، إن شاء الله بنجاح للجميع.
1: صوت الشمال الغربي، إذاعة الكاف.
2: الثانية ظهرا هنا على موجات إذاعة الكاف. تحية لكم جميعا، أهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري الموجز. انطلقت صباح اليوم من مطار الحجيج بتونس العاصمة أولى رحلات الحجيج التونسيين إلى البقاع المقدسة، والتي تضم 270 حاجا وحاجة من ولاية بنزرت، سيتم توجيههم نحو المدينة المنورة. انتظم اليوم بمنطقة تبينية من معتمدية عند رهم يوم عالمي حول دور الغطاء النباتي والفلاحة الحافظة في تثمين المياه الخضراء في التربة، وذلك في إطار مشروع تعزيز التكيف مع التغيرات المناخية من خلال حوكمة التصرف في الموارد الطبيعية بولاية جندوبة. نظم اليوم ديوان تربية الماشية وتوفير المراعب الكاف يوما عالميا حقليا حول تثمين نتائج التخصيب البيولوجي بالريزوبيا للنبتة العلفية ثلة الشمال، وهي تجربة تم القيام بها في منطقة زعفران. افتتحت اليوم ببلدية ساقيت سيدي يوسف دار الخدمات الرقمية التي تم إنجازها بشراكة مع رئاسة الحكومة بهدف تحسين الخدمات الإدارية وتقريبها من المواطنين. اختتمت اليوم بمعهد محمود المسعدي بمجاز الباب من ولاية باجة تظاهرة القافلة العلمية في إطار مشروع العلوم من أجل ومع الشباب، التي ينظمها قصر العلوم بالمنستير بعد جولة علمية قامت بها من 4 إلى 7 مايو الجاري بأربع مؤسسات تربوية تابعة لولاية باجة. أعلنت مصادر طبية فلسطينية صباح اليوم استشهاد عزام الحية نجل رئيس حركة حماس في غزة خليل الحية، متأثرا بإصابته في غارة صهيونية على قطاع غزة. كما استقبلت مستشفيات القطاع خلال الساعات 24 الماضية 9 شهداء و39 مصاب. أعربت وزارة الخارجية الباكستانية اليوم عن أملها في التوصل إلى اتفاق محتمل بين الولايات المتحدة وإيران عاجلا وليس آجلا. نهاية الموجز، إلى اللقاء.

0: أهلا وسهلا بكم، أحديثكم كبير. باختصار يمكن اليوم الحديث للأمانة ساعاتي واللي ما عادش عنده معنى وما عادش عنده قيمة، ولكن أبسط حاجة نقولها في هذا المكان وهذا التوقيت ربي صبرنا، لأنه فقدان زميل وصديق عشرة عمر عديناه في الإذاعة هذه، صديقنا عصام السامعلي، كانت صعيبة وصعيبة برشا. عصام الله يرحمك، ديما حاضر معانا، ربي صبرنا وربي صبر عيلتك، وإن شاء الله بإذن الله في الجنة. والعشرة صعيبة وأكيد فقدانك صعيب وصعيب برشا، لكن ربي صبر الناس الكل وربي يرحمك أكيد، وربي قدرنا على تقبل هذا المصاب. أهلا وسهلا بكم، هذا هو حديثكم كبير، يبدأ من توا، يتواصل على امتداد ساعة من زمان. من عز الكلمات اللي نسموها في حديثنا اليومي، في كلامنا اليومي، يقول لك سعد البشر اللي قلبه صافي، سعد البشر اللي سامح، سعد البشر اللي يتجاوز. باختصار اليوم باش نحكوا على التسامح، على الإنسان اللي ساعات يظلموه يغلطوا معاه، ساعات تصير، ولكن ديما يسامح وديما يضحك ومخلي على الله. هذه هالطبايع الرائعة نعرف هي من قيم الإسلام، ونعرف هي أكيد جزء لا يتجزأ من حياتنا اليومية، وفي نفس الوقت نجم تعطينا قدرة كبيرة وكبيرة جدا على مواجهة حياتنا اليومية، لأنه نعرف ثم ضغط، ثم تصير تصير تصير المشاكل في كل بلاصة، في العيلة، في الدار، في الخدمة، في كذا، ولكن سعد البشر اللي سامح، وسعد البشر اللي يتجاوز. اليوم باش نحكوا على التسامح، تنجموا تطلبونا اكيد بعد شوي يكون حاضر معنا عم صالح، وتنجموا تطلبونا تفعلوا معنا على 78 227 160. اهلا وسهلا بكم. بشير عبد العظيم يحكي على الرفيق، يحكي على عشرة، واكيد من بعد نسمع مر فراقك، الاغنية ذي اللي خاص كل يسمعوا فينا رشين.
1: ودرتك رفيقي وما سندي لك، إنك جيت نشتكي لك صرت نشكي منك، وجيت نشتكي لك منها غريب غزت الفكر في ميداني، لقدرتها لقدرت نطبنها ولا عدت نحمل صهد هالنيراني، وجايع عذاب أيامنا لونها بلون مشتهيتة في الحياة كساني مكسور ركبة وانقلع صحنها، وشايك طريقي منه ما عداني غير صبر مني، والزمن دفنها جروحك وجرحي وجرح ناس تعاني، وحامل قساوة وقت وحامل قساوة وقت ومخزنها، وشاكي عذابي وحيرتي وحرماني، مخبي الوجيعة داخلي متركنها وصابر عليها فعال من عداني، حسبتك رفيقي ورفق تسم منها وتدهم علي النار تتلقاني، صبحت تكدر من رخاص زمنها بديت قاتلي وتضحك على دفاني، وصدمت من صدمة كبير وهنها على من حضيتها وكل غريق رماني، درتك رفيقي ونحس بك صينها ورود المحبة، ونحس بك جناني في أيام ترحي لك خطوة حنها، وفي وقت حتى على الكلام قساني، أيام على البلاها فاتحة مكملها، أيام من بلاها ما تشوف تهاني تعكس وأصل العكس من معدنها وتهدم شوامخ من عليها باني، الدور بالعقول الواقدة ترهنها، دورة شهيل الصيف على عطشاني، دورة فرس كلت وزاد حرنها وصبت العدو ناصب على النيشاني، دورة حبال المشنقة مشينها في دين أهل الكفر والطغياني، وكم علقت فرسان ما همنها عليهم ترحم رحم السبحاني، ودورة قلال الأصل على موطنها وبيعرضها وبصالها بالثاني، دورة رحاء دورة رحاء على القدر ما تشحنها، تاكل وما تشبع وتشبع تشحن ثاني غير الرحاء تعطف على شحنها، والأيام لدارت شقاها ثاني وانسى الغلا ما دمت تستحسنها، حالة فزع تنتابلي وجداني نسيت رفقتك بطلت تزي منها، وبدلت في اسلوب الرفق عنواني، لقيت القوافي داخلي مترقنها، رفيق القلم في توبتي وعصياني، رفيق القلم ومحابرك تبنها عشرة صحيحة على المدى الزماني، رفيق القلم ومحابرك تبنها عشرة صحيحة على المدى الزماني، رفيق القلم في داخلي مكنها، أسرار القريحة فجرت بركاني، لا عشرة هانت ولا تهونها، عشرة جماهيري ما تجفاني بكامل جميع أطياف هذا منها، معاي التفاعل لنطلق لساني. ولهوش شعر رفق تو محنها اللي ردني نكتب ويستهواني، ولا لاج في الموضوع ما يحننها غير الخواطر، طيف هانا جاني هم همهم شاعر يقيم الظرنها ويبعد على حالة عذاب أوطاني، نفس السياسة ومنه جمضة منها، والفكر نفس الفكر من عداني، والأشكال نفس أشكال من سبقنها للرقح تبقى لها عديد معاني. ما زلت فوق كلمتي نعلنها، وما زلت نقدح من كسر صواني، والنار عندي مواجه يتلقنها، ولي موهبة بها الكريم عطاني، ولي منزلة في قلوبكم ساكنها، لي منزلة في قلوبكم ساكنها، ولولا غلاكم نتركها ميداني، ولنلومهم فكارهم لكنها، وهموم القلم في شعب عاش يعاني، لامس الحالة قبل ما يسكنها، وعالج خفايا ضيمها الدخلاني، ونطق لساني وانكشف خاينها من زنازل جدودي، وغزوة البراني وقبض الثمن والبيع بين ركنها، وتبديل سرج بسرج ما واتاني، انقلبت الصورة وشكلها وزمنها ورسامها، نفسها رجع من ثاني غير غير ملامح شكلها وزينها، نسج رسمها بالزيف والبهتاني، وقد ما تغير شكلها وتقنها رجعت حليمة لدائرة الحزاني. قد ما تغير شكلها وتقنها رجعت حليمة لدائرة الحزاني، ورجعت الدنيا بسخطها وعفنها، وكمل اسلوب الرفض زاد قساني، الحق كلمته مو حال نسترزنها، ولا تفرح تقولوا عقد لساني، لو رحلتي كانت الروح ثمنها، نشيل الكفن والفاس بين احضاني، ونكتب ملاحم شعر وندندنها، ونوقف جبل ليوم نهدر حالي، نكتب ملاحم شعر وندندنها، ونوقف جبل ليوم نهدر حالي، لنحير لننطع لغبينها، افكار من ورث الكفر، افكار من ورث الكره، في شبحاني افكار من افكار الجهل، متحضنها وراكب جريده، وقال سمح حصاني وبكري قديمي، حكم تنسم منها، اليوم يا قديم اصبحت، عهدك فاني اصوات من بنت لك، ساس متعرقنها، ما دمت في مبنى بلا سيساني، اصوات من بنت الساس ما تم منها لحظة غضب، لازرت طني باني قهاقير قرح غير حاذر منها، وني على روحك وقول خطاني حمول شام خني بان، هابر زنها وما يغلطكش بليس تتحداني. ونرجع الحساس حكاية تندونها، نعود للقلم لو كان غير صغاني، اللوم على القلم لو كان يستحسنها، حالة فزع تنتاب لي وجداني، ويقتل بنات الفكر ويد كفنها، ولا عاد يغزل غزلها ويقاني، وعيب يا رفيقي كان مطم منها، الروح قال جا من وقت ما واتاني، وعيب يا رفيقي كان ما تسكنها، عبرات قلبي وتنشغل تنساني، نخاف يا رفيقي تكون لي خاينها، رحلة زماني من عذاب زماني، تخلط علي مصحاب البنها ومغفول حسة، غدر هستقفاني وكل من اسمعني حالتي خمنها، يظن في الحياة وحدي مريض عاني، يصيغ الحكاية كيف ما يلحنها، يرجع كلامي على الرفيق انساني، اللي فرقتي غالي دفاع ثمنها، اللي فرقته هانت بلاش ثماني، غير ملامح عليه الملامة كيف تندونها، وكيف نشتكي لحالتي ويسخاني، لقيت منه فيه الموجع نخزنها، رفيق عاش كيف النبض في شرياني، صندوق سري صندوق سري ودنيتي ومخزنها، وجهة طريقي وفرحتي وحزاني، ولي عات همي داخل دافنها، وكان انتفض في داخلي يلقاني، شديد والشدايد ما نهاب محنها، وباسط بعزة سلطتي ومكاني، رهيف المشاعر عبرتينك منها، وثابت وما يملك الغير مكاني، البست قلاي الفخر بمحاسنها، البسني كما من يلبسوه الجاني، وانطعت له وانطاع لي وكونها صورة جميلة بشكلها وراني، وصفت طبيبي وصفتي عنوانها، لقيت دوا في وين يستهواني، رسمت طريقي وديرتي ومسكنها، رسم في طوايا دفت راع عنواني، سكنت جناين فاتحات خبنها، سكن ارتفع باسمي وما وطاني، كتبت غزل في ايام فات زمنها، استبنيت عشتي فيه واستبناني، كتبت عذاب الشاقية في وطنها وحال وطنها وحوال حي يعاني، كتبت كتبني ملح ما زينها، ولو ما حضيت ما تعلشاني، جعلت مرافي مرك بيضة منها، منين قال لي حضننك أركب مواجي كيف ما وتنك، وعد مجاديفك وعلي وزنها، ودندن روايع فنك وقسى على الأيام لا عتسنك، وريح الروح القال قطم منها، ما دمت ليك ومنك لنخيب لنخيبك ليخيب فيا ظنك، وخاطب جماهيرك وزيد اشحنها، وشطح معاها جنك، وحني شوي بشيبتي من حنك، وهذه الساحة نعرف أكظم منها، واشواق هيردنك اتعالج وضاع الوقت ويهم منك، اخلاف رفقتي في الغير ما تمنها، وخلي العيون يرنك جبل يعصف الرياح ما يهدنك، وخليك طلعة شمس بين مزنها، وخلك حكيم محنك راهو العضك فكرك في سنك، راهو العضك فكرك في سنك، ودرتك رفيقي وما سنديلك، إنك جيت نشتكيلك صرت نشكي منك.

0: مر فريقك ما تقتش. رمضان هضب واكيد الاغنيه ما رائعه للشاهد الابيض الله يرحمهم الله يرحمه اكيد. ونذكر تعقبينا في الاستماع اليوم نحكوا على التسامح. التسامح باعتبار الانسان خيار المؤمن قلبه صافي، خيار المؤمن يسامح. التسامح باعتبار قيمه اخلاقيه انسانيه راقيه، يعني الانسان اللي يعفو، الانسان اللي يصفح، الانسان اللي ما يشدش الغل وما يشدش الحقد وديما يعدي، وذا تخليه حتى في علاقته مع الناس تلقاه محبوب وتلقاه يعني يتعامل بسلاسه بيسر. عم صالح اهلا وسهلا، مرحبا بيك.
1: مرحبا
0: سي فتحي، شو عم صالح؟
1: الله يسرك يعيشك.
0: لاباس عليك؟
1: الحمد لله.
0: ايوه عم صالح انسان انسان انسان الصافي وقلبه صافي ومتسامح وغيره ما.
1: وربي هو الكافي.
0: وربي كافي. ايه ايه صح، وربي هو اللي اكيد ان شاء الله
1: والله.
0: اعطينا ربي على على قد
1: الاعمال
0: يا رب. مش سهل باش خاصه اليوم نعرف شويه ضغط وحياتنا وغيره، واما الانسان اللي ديما يسامح وديما كذا الناس هذوما مش قبلهم كل يوم. نذكر مثلا زميلنا وصديقنا عصام السمع اللي ربي يرحمه، كان من الناس اللي ديما يسامح وديما يضحك وديما يفدلك ربي يرحمه.
1: يعطيك الصحه. مسامح كريم.
0: مسامح كريم ديما كالضحكه في وجهه حسينه
1: والله. يعطيك الصحه.
0: اي اي اي ايوه. شكون عم صالح من الناس اللي ما تنساهمش في الحكايه ذي، في التسامح، في ديمي سامح حتى كان يغلطوا معاه وكذا يقول لك عادي. اي مهم
1: اسمع كريم والله انا تبعتي فتحي متغشش ومن بعد يقول له صالح وش فيه ولا في لون اخر.
0: أيوة.
1: معناتها ننسى طول كاني ما صار شيء.
0: يعني انسان
1: انت تبعتي
0: لحظه غش ابعدوا فكر لحظه
1: واش تقولوا هذا ابشر واش فيه وما تعرف دوميني وشنية
0: اي
1: والعواز والواحد يقولوا هذا واش فيه هذا نخطف الدوري ننسى ما تم خاطر ربي يولي سامح
0: اكيد. لا والاكثر دومينك زاد وخدمتك فيها برشا تعرض لبرشا مظلمه هذا موجود.
1: قلت لك في فتح هي خدمتك قلت خدمتي تعرف
0: المقاولات.
1: اي اي اي اي المسامح كريم يا رب.
0: المسامح كريم. واكثر حاجه عم صالح اللي للامانه نحكوا على خاصة الوالد
1: والله
0: اي اي
1: تم شكون الله يرحمه
0: اي
1: نحب منه فلوس
0: اي
1: وفهمت قلت ربي هو كيف السماح لي مش شوي
0: اي ربي يعوض عليك ان شاء الله عم صالح.
1: هذا هو سي فتحي
0: وان شاء الله باذن الله.
1: اما ان شاء الله موجوده من نوعنا نحن
0: اي وتصير عم صالح زاد الساعات ثم واحد يظلمك برشا وبعد يجي يتحملك ويقولك سامحني
1: من عندك عندك وتجي انت برد روح
0: وانا نعرف اللي
1: على خاطر القلب البيعي
0: القلب
1: واحد رجع يطلب سماح يلزم هو يكون خير منه
0: بالضبط. هذاك عليه الشيء. ايوا عم صالح شكون تسلم اليوم و
1: اخويا اليوم ركز معك البواتيست عاملين فيا.
0: ايوه
1: بايهم عبد الله الحكيمي
0: أي.
1: وحافظ أي. ومنير أي. واحمد وعائلتهم أيوة. الكل
0: ايوه
1: اسيد ركز معك هكا جماعه الدبير الشارف في بوليف
0: اي
1: هذا اللي تعرفوا
0: اي عرفت
1: معك شيء براسه وكهاني الاسود أيوة هذاك اللي أيوة. جات وحرنا في البيت.
0: تحمل مسؤوليتك هذه بعد ام صالح. انا راني ما
1: اي نعم لا سيي نتحملها وتو بركة كطيبة جبت
0: فيها حبيبي دايم. اي صديقنا اللي هو للامانه هو بالعكس يقول لك نفتخر انا فيتيرينير وهذيك هي بطبيعه
1: هو قالها في فتحي قال عنده معنى وقال
0: أي عنده معنى وراو على فكره راو البهيم حش السمعي كلمه حاش لما حاله ما عنده حتى راو مظلوم لانه من نذك المخلوقات احنا
1: هو مفقود في
0: فتحي اي ومظلوم مسكين احنا نقول سموا فيه يقول لك على اساس فهمه محدود وما شاء الله من اذكى المخلوقات.
1: اي ما هو والعبد للزي هو قاعده للجمع رب من العرب
0: من النوادر اللي تقال صحيح سي عم صالح
1: وتحيه ليك وكل الفريق سيفات.
0: شكرا جزيلا يعطيك الصحه عم صالح. عايشك عم صالح بارك الله فيك. اهلا وسهلا بكم. نذكر تعقبينا في الاستماع مواصلين معكم ابراهيم الورتاني نار وزادت نارين وهذه خاص كل يسمعوا فينا ثم مره جايين مواصلين معكم تنجموا تطلبونا 78 227 160 على التسامح. نحن كل يوم رجعين.

0: أهلا وسهلا بكم، الذكر الطاقة بالاستماع موصينا معكم النار وزيت نارين إبراهيم الورتيني، هذا خاص كل يسمعوا فينا. نذكر بربي بالله سي إبراهيم الورتيني الفنان الشعبي كان يسمع فينا، نعرف في وقت سابق طلبنا على أساس عنده بعض الأغاني يحب يهديها لذاعة الكيف، وأكيد تبقى ويتقاسمها مع المستمعين. الغالب ما نجمناش نرجع الرقم تاعو، ينجم يطلبنا في الكواليس ويخلي رقم نتصلوا به، ومشكور على هذه المبادرة اللي تدل على نبل الأخلاق وعلى أكيد كرم هذا الفنان. وصلنا معكم، أهلا وسهلا بكم. اليوم نحكو على التسامح، على الإنسان القلب وبيض، على الإنسان اللي ما يكفيش. هذه هي العبارة اللي تلخص كل شيء. 78-227-160 أولى المكالمات. يا مرحبا، أهلا وسهلا.
1: أهلا،
0: يا مرحبا بيك.
1: أهلا بيك.
0: أوه سلوار، أوه غيبتك صديقي، غيبتك صديقي. اي حتى احنا قلنا ان شاء الله كل من اخير،
1: والله الحمد لله.
0: المهم صحتك لاباس. انا على ما نتصور طبيعتك من ضحكتك من كذا، من اكثر الانسان متسامح في حياتك.
1: والله متسامح في فاتح من شيء من الاخلاق الفاضله.
0: الحمد لله،
1: في شيء من الاخلاق
0: الحمد لله.
1: هذه وشي تغسل بعضنا، لم تغسل ولدها.
0: اي
1: الراجل يغسل في زوجته، يغسل في اخته، في اخوه، العيله في بعضها تغسل في بعضها.
0: صحيح،
1: اللي ما سماش تسامح وش يقول؟ وش
0: مزال الدنيا تحبس؟
1: ما الدنيا مسحبه، تلقى غيوم وغضبه وكذا. وش التسامح مش يم الاخلاق، ومش يم
0: الانسان يقول. والرسول صلى الله عليه وسلم اكثر انسان متسامح، حتى غلطوا فيه وعملوا فيه وديم متسامح. الرسول صلى الله عليه وسلم
1: ديما متسامح. في الدنيا هذه صفات، الدنيا راهي امتحان، هذه
0: امتحان
1: امتحان كبير، ويحل يتعدى منها لاباس.
0: اي
1: ديما الانسان راهو موجود، راهو يسمع في كلمه ساعات يذموا فيه ويقولوا فيه، لكن ما يهمش نيشان برا عند ربي خير.
0: عند ربي خير، يرحم والديك.
1: ربي يخلص، وربي هو اللي كافي. البشر ما فيش،
0: هو
1: لا هو البشر.
0: اي
1: الانسان صفات يشهدوا فيه ثلاثه من الناس يقولوا راهو انسان اخلاقه طيبه، راهو
0: باذن الله يدخل الجنه ان شاء الله.
1: هذه ما فيهاش عطي شك
0: باذن الله. اي اي واضحة واضحة. وزادة ما يعنيش اللي بنت الناس زادة متسامحة معاك
1: خويا. يا ربي
0: ربي ربي خليها. اي امين. اخويا ربي يخليكم ويبقى عليكم الصديق.
1: عايش الغالي، ولا راك غالي.
0: ربي يسر، عايشك صديقي.
1: بالنسبة لسي فتحي، الف رحمة ليك يا عصام السمع.
0: اي
1: اي ان شاء الله،
0: ان شاء الله في الجنه
1: باذن الله. وقدم تعازي الحاره للاسر الموسعه فيها وبالكيف، والى زوجته وكل اقارب عصام، وان لله وان اليه راجعون، وتجري الحياه يا
0: اخي. ان شاء الله انت تطول عمر، وان شاء الله انت تطول عمر. عايشك صديقي، عايشك.
1: عايش ربي يبارك فيك.
0: عايشك
1: تحيه.
0: اي تفضل.
1: نقدم تحياتي الى صديق الوفي سير جب الكلاي وزوجته حياه العبادي بوادي السواني، والى مختار بن منوبي اليحياوي، المد محمد علي بن رمضان السيتي، محمد علي بوزيد النقريفي، صلاح الحرباوي، الاخضر بشاوش حمد العبيدي، سي عثمان العبيدي صدر منطقه مدين. ونهار ثلاث نويات.
0: صحته لاباس.
1: وانا قابلته قلت راني جاي وكتبقى الشعبيه حضر لي برات تاني.
0: المهم لاباس عليه سي عثمان.
1: لا والله في نعيم.
0: الحمد لله. الحمد لله. الحمد لله.
1: وإلى الصديق محمد الحسوني الجبائي وزوجته تونس والبنت إيمان، العزيز جلول الغزواني وكل أهالي برنانة، سي طاهر المحامدي، موجب المرحوم الزمرة، عبد الحفيظ الحكيم، نورهم جميلة، والناس إن شاء الله نسمعوا صوته، عاد الرفاهية، الأخت محبوبة معروفي، عايشة يعقوبي، أم زينة والقبلة على جبينها، شكري جويني، إبراهيم الخلفاوي، الهادي محفوظي، علي بن طاهر بن عمار السيكية، رفيقة ورغي وبنتها إيناس، جليلة ورغي، ليلى السباعي، ولد خالتي الصادق بن عبيد وزوجته حسنية، الأخ الوفي دائما عماد المناعي، وكل أحباء إذاعة الكاف، وكل أحباء برنامج قول فتحي غاية.
0: شكرا صديقي، يعطيك الصحة وربي يبقى عليك ستر. إن شاء الله ديما نسمع الصويت. شكرا، أهلا وسهلا، مرحبا. مكالمة أخرى، يا أهلا، يا مرحبا. يا مرحبا بيك.
2: أهلا سي فتحي.
0: أهلا بسي عماد.
2: تحية مشاهي تايبة سي فتحي.
0: تحية ليك، تحية كبيرة ليك.
2: والله سي فتحي راهو يصعب الكلام.
0: يصعب الكلام صح.
2: يوم حزين بالنسبه لفتحي.
0: صحيح.
2: ما اشبه اليوم باشهر مضت في فتحي. ما زلنا لم نشفى من تاثير الفقد. ما زلنا لم نشفى من الحزن. ما زلنا معناتها ما بريناش كما نقولوا يعني ذات كيف قاعدين نخسروا في اعز الناس بكل صدق. الله ربي يعوض علينا.
0: امين يا رب.
2: انا نتوجه بحر التعازي في هذا المصاب الجلل لعائلة المرحوم العزيزة لينا وانا صديقي راوسي عصام صديقي بالحق راوسي فتحي يعني يجي بحذايا المدرسة قريت لي ولد ويجيني ويعرضني وديما انسان طيب ياسر يذكره بالخير
0: صحيح.
2: والعائلته نعز رواحنا نحن
0: أكيد.
2: في فتحي
0: أي مش سهل بس
2: احنا في نخسر وفرض لو فرض عزيز علينا ياسر
0: صحيح
2: لو ما يتقدرش بثمن
0: اي
2: نعزو أسرة لي ذاع بتاع الكيف صراحة تنكبنا فيه
0: صحيح.
2: في زوج معناتها من أعز
0: من
2: الناس
0: صح.
2: إن شاء الله عوض علينا ربي وكهو هذا ما نقوله
0: كهو.
2: نحن لا نملك إلا الدعاء كل صدق
0: ربي يرحم
2: معناتها شيعنا معناتها إنسان آخر عزيز يعني بعيون دامعة وقلوب خاشعة إلى مثواهم الأخير. إن شاء الله ربي يرحمهم زوز. إن شاء الله ربي يوسع مدخلهم.
0: أمين يا رب.
2: ويجعل قبرهم روضا من رياض الجنة.
0: أمين.
2: إن شاء الله يتجاوز عن سيئاتهم إن كانوا مسيئين.
0: إن شاء الله.
2: ويزيد في إحسانهم. إن شاء الله يعوضهم أهلا خيرا من أهلهم. وجارا خيرا من جارهم. ودار خير من دارهم.
0: إن شاء الله.
2: وأن يجعلهم بجوار الرسول صلى الله عليه وسلم والصديقين في جنات النعيم.
0: أمين يا رب.
2: حوله هذا ما نملكه نحن في فتحي.
0: إن شاء الله.
2: وهذه سنة الحياة.
0: وعلى ذكر الموضوع سي عماد الموضوع التسامح من طبيعة عصام الله يرحمه إنسان ديما يضحك متسامح.
2: متسامح. إنسان راه ضحوك ياسر يضحك. عصام اللي ما سمعتوش حتى مرة ما مليتوش متغش خلاص.
0: أي.
2: ما ديما يضحك ديما يفزلك ديما ينكت يعني إنسان بالحق الله غير بالبيه ما يفعلش نعمل نحن نشوفكوه الربي نحن ربي هو الخلق وربي هو الأدرى بالبشر وهذه هي السنة الكونية وكلنا عابري سبيل الرب هذه هي الدنيا ذي دائم كان ربي نحن نقول وكهو في ملك والتسامح هذا يا سيفتحي راه قيمة إنسانية إخلاقية حضارية هي يعني خير ما نقتدي به نحن هو الرسول صلى الله عليه وسلم المصطفى اللي عانى أكثر من 12 سنة من ويلات قريش يعني صار 3 سنين كاملين محاصر في قبيلة بني طالب عايش على وراق الجزار هجر من موطنه من مكة وعندما انتقل إلى المدينة يعني وجوه القوم هذوما اللي عذبوه قريش مش قال لهم قال لهم اذهبوا
0: أنتم الطلقاء
2: شوف يعني إنسان اللي هو قمة في التسامح ولو ربي يضرب به أمثال للناس كل هذا يعني مثل بصير مثل الأخر المرأة التي قدمت له طعاما شاما يعني نجم ينتقم منها يعني كان بادر بالتسامح كان إنسان مثال في التسامح وقت عديدة وعديدة ونذكر وقت اللي جاي من غزوة من الغزوات هو وأصحابه وحط سلاح متاعه معناتها واسترخى للنوم من التعب وجاه واحد معناتها من قبائل أخرى يهودية وحاول قتله ها وتفطن الرسول صلى الله عليه وسلم ولكنه عفى عنه شوف يعني نحن مسلمين نقتدوا بالرسول صلى الله عليه وسلم صحيح أنه الإنسان راهو ضعيف صحيح أنه الإنسان يغضب الغضب هذا غير هذه راهي من خاصيات الإنسان الضعيف لكن العاقل راهو من يملك نفسه عند الغضب العاقل من يتجاوز على السيئات صحيح راهي هذه أنه الإنسان في لحظة غشرة ويحب يرد الفعل هذيك راهو
0: حاجة طبيعية غريز
2: وهذيك اعتداد بالنفس بطبيعة الحال يعني يحب يأخذ حقه لكن أعذروا الإنسان وقت يرجع له رشده وعقله راهو شوف أنها عرض زائل ولا فائدة أنك باش تنتقم من إنسان ولا باش أنت تكون به. راهو الإنسان وهذه راهي التربية صفتها يتربى عليها الإنسان في الأسرة متاعه منذ نعومة أظافره. راهي مسألة استبطانية يستبطنها سلوك هذايا يستبطن داخل الأسرة. يعني أن الشخصية تتبنى بناء قاعدين سليم تتبنى على التسامح، ثقافة التسامح وثقافة الاعتذار. أي الإنسان وهذه مشية من الناس الكبار، ما هو ضعف راهو مش ضعف،
0: قوة مش ضعف،
2: هذيك القوة متاعه أنه إنسان يتجاوز عن سيئة إنسان. بالعكس راك تأخذه من حسناته.
0: أي
2: الإنسان هذاك وهو وقت يرجع له شيء هذا قلبه يجي يطلب منك السماع معاش نجم تقول كلمة لا تنجمش تقوله خطر لا فائدة. هو غلط هو يتسم بالضعف هو غلط ايش بي. ثم أن صفتها هذه حتى علميا رأوا الإنسان الشخصية المتسامحة رأوا فما شخصية عدوانية فما شخصية متسامحة فما هذوما رم صفتها الشخصية المتسامحة هي اللي تحرك الهرمونات
0: بتاع
2: السعادة المتأصلة في البشر.
0: صحيح.
2: الطيبة شرط أساسي.
0: أي.
2: الإنسان اللي مش طيب
0: أي.
2: الإنسان اللي مش متسامح ما تتحركش هرمونات السعادة عنه.
0: صحيح.
2: وفي داخله بينه وبين ذاته حتى كان ما يتسامحش ومعناتها ويتأذى الشخص الآخر اللي ما تسامحوش راهو بينك بين روحك ضميرك راهو ما يرضاش.
0: صحيح.
2: هذه راهو بينه وبين روحه ما يظهرهاش للناس الأخرى.
0: أي
2: وهذه مرتبطة أساسا بنمط الشخصية مش الشخصية راهو نمط الشخصية
0: نمط
2: أي نمط الشخصية كما نقولوا نحن الطبيعة متاع البشر. لكنها الطبيعة لا يتنجم تتغير صفات راهو.
0: صحيح.
2: الإنسان يكسب ثقافة معينة اللي هي ثقافة التسامح والاعتذار ويريت الناس الكل نحن هذه راهي توجيهية توعوية تحسيسية لمجتمعنا أساسا نحن مجتمع متاعنا نحن باش نكون ونحن متسامحين مع بعضنا وتتحقق السعادة للناس الكل وتتجاوز العباد الكل على السيئات ويعمل خير وينقص المنسوب متاع التضغين وفي المنسوب متاع الحقد خطر الحقد. شوف صفتها والله نجا في دراسة أنا ليش دخلت دخلت مش ترحم على عصام خونة ودخلت على النقطة دي بالذات لأنها موجودة في دراسة صفتها وصرتها حتى في منابر إعلامية أخرى. الشخصية الغير متسامحة راهي تتصاب بمرض يسموه جديدة في الرأس.
0: يعطيك الصحة.
2: مش قاعدة عند الناس كل.
0: أما معرض أكثر من غير من الأخر.
2: نسبة كبيرة.
0: بالضبط.
2: والجيجة في الرأس في فتحي.
0: أي.
2: ما نحبش نقول النتائج متاعها السلبية.
0: أي.
2: كل شيء.
0: صحيح.
2: ولذا إنسان يحاول يتجاوز. يحاول يغير من طبعه. يحاول يغلب الإيجابي على السلبي.
0: على السلبي.
2: وتشوف كيفاش تتحقق الفائدة العامة للناس الكل.
0: صحيح. صحيح.
2: ونعاود التعازي
0: شكرا
2: نتاع خونا عصام
0: الله يرحمك
2: وهو راهو يوم حزين
0: صعيب برشا
2: والله بمرارة صعيب
0: نعرف والله نعرف
2: إلى الغالب هذيك المشيئة
0: حكمة ربي سبحانه
2: صلى ربي يوفقك.
0: آمين. شكرا جزيلا يعطيك الصحة
2: تحية بالله يلمنا زينة ديما نحيي فيها في كل برامجنا.
0: شكرا جزيلا يعطيك الصحة سي عماد
2: في صلاح الحرباوي والأخت رفيقة الورغي.
0: شكرا
2: تصبح على خير
0: إن شاء الله. تصبح على خير. شكرا جزيلا. أهلا وسهلا موصلين معاكم مكالمة أخرى. يا مرحبا.
3: أهلا أخويا فتحي مرحبا بيك.
0: أهلا وسهلا.
3: لاباس عليك أخويا فتحي.
0: الحمد لله إيش أحوالك؟
3: الحمد لله معك علي بالبرج الحجري من قرية الأربس.
0: أهلا بسي علي إيش أحوالك؟
3: والله نستحمد ورب
0: الحمد لله. الحمد لله والشكر.

0: ومسؤولين الكافل كلها على الاذاعه هذه.
1: شكرا جزيلا وان شاء الله انت طول عمر صديقي.
0: الموضوع التسامح انت ما كثار في التسامح تنعايش بالتسامح انا نسيبها كان في درب.
1: ايوه الحمد لله.
0: من غير ما نطول معك المطار ما نطولش انا. سامح من الناس كل العائله هذه كلها متسامحه كلها مسيبينها في ربي ربي هو اللي سامح هو اللي خلص
1: الشيء. الحمد لله الحمد لله.
0: هذيك الحياة خل حياة هذه وشنية خارج منها الصغير والكبير لا تقول هذا عمره مية لا تقول عمره
1: عشرين
0: أو يرضى في يوم ولد من هنا مات من هنا
1: ما تعرفيش عند شكون
0: ما تعرفيش عند شكون عندي شكون يولد منها ومات من هنا
1: ما أنا خيار المؤمن قلبه صافي ولا بيس
0: هذيك الحكاية سيد في دربي سيد عليك حكاية فارغة خارج منها اليوم ولا غدو
1: اي صحيح
0: سيدي عندي تحية مش نقدمها أنا ما تعرف ما نطولش أنا في المكالمات
1: مرحبا اي
0: نسلم على العزوزة محبوبة الحاجة محبوبة
1: اي
0: مريح شوية النهارات
1: ربي يشفيها ان شاء الله
0: وعلى الحاج حومة وعلى الأستاذة بنت فاطمة والحاج شكري محامي وعلى كافة مستمعين وتمدية نبر.
1: شكرا صديقي يعطيك صح ان شاء الله نسمع عليك الاخبار الباهي ان شاء الله شكرا يعطيك الصح. اهلا وسهلا مرحبا يا مكالمه اخرى يا مرحبا يا اهلا
2: اهلا وسهلا سي فتحي
1: اهلا بسي عادل
2: وينك اخويا
1: صح لاباس
2: صح بخير وانت
1: والله نحمده ونشكره الحمد لله
2: الحمد لله وشكر الله
1: شكرا لله
2: اخويا نترحم على زميلكم
1: تمام شكرا
2: رحم عليه
1: الله يرحمه الله يرحمه
2: الله يحفظ عائلته
1: امين يا رب
2: صغار وصغار من جنة
1: ان شاء الله
2: اخي وربي يرحم والديك انت ووالدك
1: امين
2: لكن دائما دائما نرحم دائما رحم حتى يصير الايام دائما رحم
1: عايشك ان شاء الله انت طول عمرك صديق
2: كل خيان واكتوب دائما وجه ربي
1: دائما وجه ربي هذاك علاش خيار المؤمن متسامح
2: والله متسامح واحد حتى كان يتغشش في يصير بحال حاجه الغش
1: اي
2: قاعد يتراجع مع عائلته والجزار والصاحب وديني فهموه كيف
1: اي
2: تدريش عليها كما قال لك في
1: اي سي عماد
2: لا لا عندك صغيرة عندك كبيرة
1: اي اي سي علي
2: اي يرحم والديك انت على البرنامج
1: راح
2: عايشك صريح جاتني في برنامج هذايا تاع العشيق نتاع نتاع ذكري تاع بكري تاع واحد يفهم
1: ان شاء الله يا رب
2: معناها حاجات معناها قاعد تذكر بها في المجتمع تو في برنامج تو في شباب
1: ان شاء الله ربي يقدرنا ان شاء الله اجمعين
2: قدرنا وان شاء الله ما نسامحوا ولا الصغار معناها الصغار يجين قاعد تو ان شاء الله يسامحوا وان شاء الله يفهم وان شاء الله يتراجع في حاجات في
1: نفسه
2: يعني يحبوه البرنامج هذيك كذا الواحد يفهم واحد يقريه يقول وكا ودي شكر الدنيا فيها الدنيا فيها موت وراهو جيرانك وراهو احبابك واصحابك
1: هاي
2: وتحية كل عاملين معاك
1: شكرا صديقي
2: تدعم وسيدي تحية ضي لم المفروض
1: تحية
2: تحية ليها نسلم عليك
1: عايشك سلم عليها وربي يخليها إن شاء الله
2: عايشك رحم وديك بقى عليك سكن تحية بلاك وما نطولش تحية كل عاملين معاك
1: شكرا جزيلا شكرا جزيلا سيادي شكرا يعطيك الصحة صديقي أهل وسهل مكلمة أخرى يا أهلا يا مرحبا اوه عم عثمان
3: واش حوالك
1: غيبة عم عثمان
3: اسمع في فتح
1: اي
3: والله ساعة كاملة نحاول باش نصبر
1: نعرف والله نعرف
3: اسمعني تو تو
1: اي
3: لا كنت في كيف هبط قلت لك تربط علي الجيب
1: اخي اسمع هو سير واحد طمنا قال قبلت عم عثمان لاباس الحمد لله
3: لاباس عليك
1: والله الناس اللي كان على حوالك
3: وشنو حوالك
1: والله ربي يبقي الستر ان شاء الله الحمد لله
3: اسمع
1: اي
3: اليوم الموضوع قبلي ما سمعتوش ولا
1: استحكي اليوم نحكوا على التسامح والانسان قلبه ابيض ما يكفيش مسامح اوه
3: التسامح هو الكل راه
1: والجيره
3: به يا اخي فتح
1: الجيره به جارك بلا دار
3: والجار للجار رحمه
1: اي يرحم والديك
3: وبكري واحد يقول لك خذ الباء خذ الجار قبل الدار
1: صحيح
3: كل الجار قبل الدار
1: صحيح. صحيح
3: واحد فايت في وقت قبل يقول راني الدار مثلا بعشرة ملايين وجيرت في فتح الرئيس رجل مليك مليون
1: صحيح صحيح صحيح
3: والله يا سي فتح لا يا بحذية جزار مئة اللي عليه رحمة الله والله
1: يرحمه شي رحمة جميع
3: يعني عنده حنود هنا في عمل كيه لكي
1: اي
3: حبيبي
1: اي
3: جاء قال يا سي عثمان الحنود كان عندك بس شريه ما عندك بس شريه بيع ولي
1: آه.

0: يرحم والدي هو والدي اي اي خاطر اي يعني بتجيب جار على كيفك انت مش
1: دبر راسك كان يشوف كان عندك فلوس انت بس
0: تاخذ تفضل مرحبا اي
1: كان ما عزيتش بيع وانت اخويا بس ما تقولش بعد وبعت وانا على الجار هاو نسميني انت
0: الحمد لله يرحم والديك ووالدي اي صح والله الحمد لله صاحب 10 ذر ما شاء الله
1: اوه والله صاحب وذلك نشوف اللي بعتوا له ناس
0: ما شاء الله ما شاء الله يعني اي
1: لا يا رني جمعة فاتت والجمعة اللي قبلها
0: اي
1: نسمع في سي علمات تحية ليه
0: اي
1: يتحدث عن غربة قال غربة القراية قال غربة قلت ولا غربة قال شفت غربة فراس
0: اوهو هذيك
1: غربة فراس وشي عن ستار العلمي يحييه
0: اي
1: يا بنتي غربت فراس يا ربي نجاحها
0: امين
1: قول له كان مشيت في السبعينات انت لفرنسا وبنت في الفوسيات وبنت تحت العلمين وشفت
0: الغربة اوهو اوهو اي اي اي اي اي اي اي اي
1: اي اي اي اي
0: اي اي اي
1: اي وتخدم بالبالة والبيوش روحك ما تمش كي تونس يعني هنا واحد يخدم بالبيوش وواحد يخدم بالبالة
0: صحيح
1: يلزم بالة وبيوش
0: أي.
1: والفرنساوي يقول لك كلمة تمشي المونديال امشي لي انت
0: اها
1: خدمة بالساعة
0: اي اي
1: عاد عندنا واحد جامعتي لفرنسا
0: اي
1: عاد يمشي
0: اي
1: يقول سني العين زمان البيت نبكي والدمعة هالناس
0: اوهو
1: كنت نروح عند بيت الويل وغدو نجي في الجهوي
0: الله
1: الجهوي تعبت كلام الايام
0: الله الله الله الله
1: كانت كار الجهوي انت
0: اي نعرف اي يا ضحتي
1: اي
0: اي اي الله يرحم اي
1: الله يرحم اي تونس نحن الصباح تونس
0: اي
1: واليوم عبيت الشمس بالعرس وعامل مسموم منه مسموم منه
0: يا حصر
1: وعبد الحليم واحد حافظ بين الهواء يا
0: حبيبي الله الله الله
1: الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله
0: الله الله الله الله خلي على الله
1: الله
0: الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله
1: الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله
0: الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله
1: الله الله الله الله الله الله الله الله لكن سمعت النخل رجل بالله كان
0: اي
1: في لطفي بالله لو معدية راها تسمع
0: اي
1: تتكلم في الرجاع ما تسلمش عليها وربي يبارك فيك يعني
0: شكرا يعطيك الصحة صديقي عايشك مرحبا بك اهلا وسهلا وصلنا الى ختام هذه الرحلة به اخر مكالمة اخر مكالمة يا مرحبا يا اهلا وسهلا يا اهلا مرحبا بك
2: مرحبا بك فتوى شنو احوالك
0: الحمد لله مرحبا
2: رحمة اخويا عصام الله يرحم
0: الله يرحم
2: عايشك
0: عايشك سعيد
2: ربي مش هاسك فتوى اخوي تو جماعة كلهم متسامحين بعد رجالكم معاك
0: الحمد لله نحكي على قيمة
2: ما ظلمكش حتى انا نهار انسان هكا
0: ظلمني وبين وبين مليحة
2: ويكتب اي رو تسامح اللي يحكوا علي وتسامح من تسامح اللي تتعدى عليهم تضرني كل شيء
0: اي
2: ومبعد تطلب السماع كيفاش جي هذي
0: اي معقول وجهة نظر معقولة عندك الحق
2: ها؟
0: عندك الحق اما نحكوا في الله
2: اي تسامحني انت ما تعرفنيش بكل
0: أي.
2: وجي تضرني ومبعد أي. جي تطلب السماح ولا
0: أي.
2: ما مش معقول
0: ما هنا
2: ولا
0: ما هنا
2: خلي نبيك يرجعنا 6000 سنه
0: لا لا لا نحكوا على قيمه انسانيه راهو قيمه انسانيه ما تربطهاش بالزمان والمكان
2: يا هذيك راه فما حاجات اللي هي سامح يرحم والديك
0: معاك معاك
2: يضر لك عائلتك بنتك ولا ولدك ولا مرتك ولا باباك ولا اخوك ولا امك
0: عن قصد عن قصد ولا عن غير قصد
2: اي عن قصد عن قصد على قصد كبير مش
0: صعيبه صعيبه الحكايه مانيش نال باش نفتي فيها مو وجهه نظر محترمه اي صح صح عندك الحق
2: طبعا
0: عندك
2: حاجات بسيطة صغيرة
0: صح معقول معقول معقول معقول صديق
2: في القرآن يقول لك من اعتدى عليك فاعتدي عليه وقاتلوهم القرآن قال من اعتدى عليك فاعتدي هو يعتدي عليا ولا مش سامحوا
0: نقول
2: له برا مشي السلاح ونقعد نضيع في قهوة إذا نخلص له قهوة وشيشة
0: لا عندك الحق
2: وجهة نظر عندك
0: اي
2: جماعة الكل عبارة
0: أما لا لا لا واحكوا لا احكوا على وجهة نظر هني قلت لك اي ثم انت اي معك على الخ معقول معقول انت والظرف انت والحكاية معقول يرحم والدي فما حوايج شكرا صديق مرحبا بك شكرا يعطيك الصحه ومرحبا بخويا
2: معك سي نور الدين التليفي
0: اهلا بسي نور الدين مرحبا بك
2: لا
0: بالعكس نورتنا سي نور الدين وبالعكس عايشك يبارك شكرا صديقي عايشك مرحبا هكا وصلنا الى ختام هذه الرحله احسن ما نختموا ونترحموا على صديقنا واخونا عصام وشكرا جزيلا لكل ما ساهم في هذا البرنامج نلتقي في موعد اذاعي لاحق في الامان.

0: ايش فيك ماك شوكولاته اليوم؟
1: الامتحان قرب وناقصين دروس اللي غبت عليهم كيف توفى جدي وما لقيتش من شكون ناخذهم.
0: هذا اللي بيك، ادخل على منصه جسور تلقى الدروس اللي ناقصينك الكل وبليش.
1: منصه جسور؟
0: هذه منصه عملتها الوزاره لجمعيه الباقت، تلقى فيها الدروس الكل في المواد الكل.
2: منصه جسور لدعم المواطن عاملينها الوزاره لجمعيه الباقت والاقسام اللي عندهم امتحانات اخر سنه كيما سادسه ابتدائي والتاسعه والباقت.
0: تلقى فيها دروس زادة على البث المباشر، في فوتك البث نجم تلقاه مسجلة، وتلقى فيها دروس البرنامج كامل.

0: ولدي نجيب لك تتعشى
1: شويه.
0: باه الله يبارك، ربي ينجحك بابا. اش ولدي؟
2: منصة جسور للدعم والمرافقة، منصة جديدة مجانية توفرها وزارة التربية عبر الموقع edusoutien.education.tn.
3: منصة جسور.
4: الثالثة مساء.
5: صوت الشمال الغربي، إذاعة الكاف.
6: أهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري. انطلقت اليوم من مطار الحجيج بتونس العاصمة أولى رحلات الحجيج التونسيين للبقاع المقدسة، والتي ضمت 270 حاجا وحاجة من ولاية بنزرت، سيتم توجيههم نحو المدينة المنورة. انتظم اليوم بمنطقة تبينية من معتمدية عند راهم يوم إعلامي حول دور الغطاء النباتي والفلاحة الحافظة في تثمين المياه الخضراء في التربة، وذلك في إطار مشروع تعزيز التكيف مع التغيرات المناخية من خلال حوكمة التصرف في الموارد الطبيعية بولاية جندوبة. نظم اليوم ديوان تربية الماشية وتوفير المرعاة بالكاف يوما إعلاميا حقليا حول تثمين نتائج التخصيب البيولوجية بريزوبيا للنبتة العلفية ثلة الشمال، وهي تجربة تم القيام بها في منطقة الزعفران وفق ما أفادنا مهندس عام مكلف بتسيير الإدارة الجهوية لديوان تربية الماشية وتوفير المرعاة بالكاف أمنة الورغية. افتتحت اليوم ببلدية ساقية سيدي يوسف دار الخدمات الرقمية التي تم إنجازها بالشراكة مع رئاسة الحكومة بهدف تحسين الخدمات الإدارية وتقريبها من المواطنين. اختتمت اليوم بمعهد محمود المسعدي بجاز الباب من ولاية باجة تظاهرة القافلة العلمية في إطار مشروع العلوم من أجل ومع الشباب التي ينظمها قصر العلوم بالمنستيرة. هذا وبين المؤطر العلمي بالقافلة رضا الخمارية أن مئات التلاميذ من مختلف المستويات من الابتدائي والإعدادي والثانوي قد استفادوا من التأطير العلمي لهذه القافلة التي حلت طيلة 4 أيام بباجة، مؤكدا أنه قد تم اكتشاف مواهب علمية لدى التلاميذ وإبداع كبير خاصة في المجال العلمي والهندسي. أطلق اليوم الاتحاد الأوروبي منصة رقمية مخصصة لخريطة البرامج الممولة في تونس، وذلك بهدف تعزيز الشفافية ومتابعة برامج التعاون التي تجمعه بتونس. أعلنت مصادر طبية فلسطينية اليوم استشهاد عزام الحية نجل رئيس حركة حماس في غزة متأثرا بإصابته في غارة صهيونية على القطاع، كما استقبلت مستشفيات القطاع خلال الساعات 24 الماضية 9 شهداء و39 مصابا. أعربت وزارة الخارجية الباكستانية اليوم عن أملها في التوصل إلى اتفاق محتمل بين الولايات المتحدة وإيران عاجلا وليس آجلا. شكرا على طيب المتابعة، إلى اللقاء.
7: مرايا الجهاد، مرايا الجهاد، مرايا الجهاد. مرايا الجهاد على موجات إذاعة الكاف.
8: مرايا الجهاد كيف كل خميس تجيكم من مكتب باجة مباشرة، معاكم من أمام الميكروفون فاتن التوجاني عباس جوابلية يرافقنا اليوم من الأستوديوهات بباجة، منصف برنيس قائد رحلتنا، وناجح الورتاني من الأستوديوهات المركزية بالكاف. أحلى تحية لكم الكل وين ما كنتوا في العدد الجديد من مرايا الجهاد. كما تعودتوا بينا جملة من المواضيع، جملة من الفقرات في لقائنا لليوم. قبل الافتتاحية حبيت نتقدم بتعزية لكل العاملين في إذاعة الكيف وعائلة الزميل الخلوق الطيب اللي ضحكتوا ما تفارقوش، عصام السمعلي ربي يرحمه ربي يصبر، اللي حبوه الكل إن شاء الله ربي يرحمه، وإحنا الكلنا اليوم الحقيقة ربي صبرنا عليه وعلى فراقه، لأنه بالحق عصام من القلائل اللي عمره ما غير حد، إن شاء الله ربي يرحمه. الافتتاحية وراجعين.
7: الافتتاحية.
8: في افتتاحية افتتاحيتنا لليوم باش نحكيوها على شهر التراث اللي يتواصل واللي يمثل فرصة متشدة مع الذاكرة، موعد مع الذاكرة الحية. اليوم كي نحكيو على التراث في ولاية باجة نحكيو على فن العمارة اللي مش مجرد شعار، لأنه باجة اللي المعمار فيها يجمع بين الجمالية والبساطة، تعكس تأثيرات حضارية مختلفة وارتباط قوي بالطبيعة. باجة اللي تأثرت بعدة حضارات خلى المعمار فيها يجمع بين الطابع الريفي التقليدي والمعالم التاريخية العريقة، بين الطابع الأندلسي والمباني الرومانية القديمة والتأثيرات الإسلامية بالمدن العتيقة. تتحول البناءات في باجة إلى أكثر من جدران، هي هوية تتناغم فيها البساطة مع العراقة، بين الأزقة تفوح منها ريحة أيام زمان وديار تحفظ برشا أسرار. اليوم وإحنا في شهر التراث برشا دعوات لحفظ هالذاكرة هذه، المعالم، الحيوت والبيبان اللي عدد منها تعاني من التهدم أو حتى التداعي للسقوط، برشا مباني قديمة تعاني من الإهمال. إن شاء الله هالدعوات تلقى الصدى ويكون ثم التفاتة جدية لهالجدران حتى تكون ديما عالية ومش خايخة. فاصل ونواصل.

0: حدث وتعليق.
1: في أول ركن من لقائنا اليوم في حدث وتعليق حبينا نرجع على الحدث اللي ميز بداية الأسبوع في معتمدية مشاز الباب، واللي هو زيارة وفد من مجلس المحلي للتنمية بمعتمدية مشاز الباب لمجلس نواب الشعب. الزيارة هذه اللي تم خلالها التطرق الجملة من المواضيع اللي مثلت بطبيعة مشاغل ولاية باجة عموما، وخاصة معتمدية مجاز الباب اللي هي بوابة الشمال الغربي، بوابة ولاية باجة. يحضر معانا عبر الهاتف سي حبيب الصليتي. سي حبيب مرحبا بك. الزيارة هذه اللي جي في إطار متابعة مشاغل الجهات ودعم مسار التنمية المحلية، تم استقبالكم من قبل رئيس مجلس نواب الشعب، عدد من أعضاء مجلس المحلي للتنمية بمجاز الباب. اللقاء هذايا اللي تم تخصيصه لطرح جملة من الإشكاليات، وخاصة الإشكاليات اللي تعيشها المنطقة فيما يتعلق بالبنية التحتية، الوضع الفلاحي، جملة من الخدمات وإلا مرافق، بطبيعة إضافة إلى ملف التشغيل والتنمية. المساعي هذايا بتاعكم انتوما لنقل صوت المواطن سي الحبيب، وخاصة التفاعل بين مختلف السلطات سواء كانت محلية جهوية مركزية، والتناغم هذايا بين الغرف الثلاث. كان لقاء بطبيعة مع عضو مجلس النواب عن جهة باجة، تحديدا مجاز الباب قبلات تستور ورئيس مجلس النواب. خلينا نرجع معك انت سي الحبيب. الزيارة هذه الإطار بتاعها معناتها يلندرا انتم طلبتوا لها، قداش عندكم تحضروا فيها؟
2: هو اللي وقع برمجت الزيارة هذه مع الأخيان من المجتمع المدني نسقوا مع السيد عضو مجلس نواب الشعب سي معز الرياحي، هو اللي خذان موعد مع السيد رئيس مجلس نواب الشعب، لأنه يعني رئيس اللي فهمته وأنه سيد رئيس مجلس نواب الشعب ما يقبل أعضاء أعضاء المجتمع المدني إلا ما يكون على الأقل ممثلي المجلس المحلي للتنمية موجودين، وهكا اللي وقع. تحولنا تقريبا 8 نواب من المجلس المحلي للتنمية بمجاز الباب نهار الاثنين 4 ماي، وقع استقبالنا استقبال باهي برشا الحق، حقيقة الحق. وعبرنا له، عبرنا للسيد رئيس المجلس على مشاغل الجهة ككل، خاطر هو الهدف من الزيارة هو أولا تعريف بمجاز الباب. مجاز الباب هي تقريبا 45 ألف ساكن، تقريبا ما هوش تقريبا أما 14 عمادة. مجاز الباب فيها تجمعات سكنية كثيرة تفوت ل 28 تجمع سكني في ال 14 عمادة. مجاز الباب منطقة شبه ريفية فلاحية، منطقة ذات اقتصاد هام، دورة اقتصادية فيها تحفونها برشا، فيها النسيج الصناعي، فيها النسيج الفلاحي، فيها تقريبا مجاز الباب. وجات وتعرف انت مجاز الباب هي بوابة الشمال، معروف عليها بوابة الشمال، مجاز الباب المنبرسة الرومانية، القنطرة الرومانية، مجاز الباب من المعتمديات العريقة على مستوى مجاز الباب. إحقاقا الحق عبرنا له وأنه الريف نتاعنا بكل صراحة على مستوى المدينة تقريبا نعيشوا شبه الكونفور، شبه الرفاهية، لكن على مستوى الأرياف، على مستوى الأرياف نتاعنا
1: عبرنا له
2: كثير نقاس والتدخلات بكل صراحة، تدخلات سواء على مستوى البلدية، على مستوى البلدية تدخل ما تعرف انت، حتى البلديات هي بدها تشكو عديد النقائص على مستوى التجهيزات ولا على مستوى البرسونيل، معناها الأعوان الإطارات والعملة وغيرها، معناها ما نجموش كبلدية باش تكون معناها تغطي الأربع تقريبا ال 14 عمادة في في في نفس الوقت. وحقيقة الحق هو الريف نتاعنا مدام يعاني يعاني، او صوتي باش نقولوا صوتي كافة الإطارات في الجمهورية التونسية، الرياف نتاعنا تعاني، تعاني من الصرف الصحي، تعاني من المسالك الفلاحية، من الطرقات، من كل ما تتصوروا يعد من الرفاهيات للمواطن ولا للشباب. نعطيك أرقام، عندنا مدارس مدام توا فيها 17 تلميذ، في ريف من الأرياف مدرسة فيها أربعة ولا خمسة أقسام فيها 17 تلميذ. يقول قايل ليش الشيء هذا الكل؟ لأن أكل العباد ولت نازحة للمدينة باش تقري أولادها، لأنه الوليد غدوة ينجح لك في السنة السادسة ابتدائي باش يهبط للمدينة باش يقرأ في كوليج ولا باش يقرأ في كذا، يرى فما فارق بينه وبين شباب نتاع المدينة. إحقاقا للحق
1: واضح. الجهات خلينا نرجع معاك سي الحبيب، أبرز الملفات اللي تم طرحها معناتها في اللقاء هذا مع رئيس مجلس النواب.
2: هو المواضيع المطروحة هي البنية التحتية على مستوى الأرياف نتاعنا بكل صراحة، سواء على في حتى المدارس نتاعنا في الريف تعاني، المدارس بيدها تعاني من حيوتها من دنيتها من تعاني مدام، وفيما بالك انت والمسالك نتاعها عاد
1: به. سي الحبيب كي نحكيو على تدهور البنية التحتية والمسالك الفلاحية وقنوات الصرف الصحي، شنو الأولويات اليوم اللي انتم طرحتوها كأولوية عاجلة كنقاط تدخل في معتمدية مجاز الباب؟
2: والله مدى مخصلي احنا حسب معناها ما عندي هكا على الاقل شوي معرفه بالمناطق الريفيه، لو نعملوا احنا تويك لي زيغود دو لوناس اش يسموهم الشبكات
1: قنوات التطهير
2: قنوات التصريف
1: قنوات الصرف الصحي
2: الصرف الصحي وتبليط تبليط ولو حتى جزء تحسين، ما ناش طالبين الكونفور طالبين على الأقل تحسين الوضعية هذه، على الأقل الشباب ولا المواطن كي يخرج من داره ما يقعدش يعفس في الحشاك في المياه الملوثة، وما تعرف أنت في تجمع سكني ريفي من الماء يمشي في وسط المسلك ما عندوش وين يمشي.
1: سي الحبيب احنا نعرفوا هالاشكاليات هذه وانتم كنتوا حطيتوها معناتها في مخطط التنميه، لكن شنية المناطق اللي اليوم هي ذات اولويه؟ هذا سؤالي اليوم سي الحبيب. نعرفوا ديما حسب الامكانيات الماديه وتوفر الاعتمادات الماليه يلزم فما مناطق تكون ذات اولويه.
2: والله مدام مناطق ذات اولويه بالنسبه لي في مجال الباب، عندك منطقه الهري عندك قصر الشيخ سيدي مدين والقريعة سيدي مدين، خاصة منطقة باشحامبة عندها تجمع سكني اسمه منطقة باشحامبة. إحقاقا الحق في كل مطر في كل مليمتر انت مطر العباد تحبس ومعناها هذه سيدي مدين والقريعات والقصر وسيدي مدين والهري
1: وحيدوس المناطق ذات اولويه
2: ذات اولويه وحيدوس مدام حتى الطريق اللي باش يهزلها الطريق اللي يربطها بمجاز الباب طريق في حاله ما تنجمش تمشي بكهربتك ما تنجمش توصل لها.
1: بيه سي الحبيب بالنسبه هذايا فيما يخص البنيه التحتيه والمسالك والتطهير خلينا نقولوا القطاع الفلاحي زاد كان حاضر بقوه في اللقاء هذايا، وخاصه انه خلينا نوجه تحيه لسي طارق المطوسي اللي هو كان رئيس اتحاد محلي سابق في معتمديه مجاز الباب وكان حاضر، ونعرفوا كما كنت تحكي انت انه مجاز الباب تتوفر على مساحات فلاحيه هامه وانتاج متنوع في الجهه. بالنسبه للقطاع الفلاحي شنية ابرز المواضيع اللي تم التطرق لها خاصه في اللقاء هذايا؟
2: والله اخذ لي مدام احنا في مجاز الباب باش عندنا منطقه ساقويه تقريبا 4000 هكتار هما جوج مناطق ساقوية، منطقة ساقوية على المياه الطبيعية، يقع الرخ على سد سيدي سالم تقريبا في حدود 4000 هكتار، وعندنا منطقة ساقوية أخرى على بالمياه المستعملة المعالجة اسمها جديدة غانم على 100 هكتار. المنطقة الساقوية الكبيرة هذه اللي يقع الرخ على سد سيدي سالم اللي فيها 4000 هكتار، هي تو حاليا في طور إعادة التهيئة من طرف البنك الدولي. ترصدت لها أموال كبيرة، قاعدين تو معناها إعادة التهيئة نتاعها، وفي الفان تاع البروجي إن شاء الله حسب ما يقولون وانو فان جوان إن شاء الله يقع الضخ من جديد للمياه. لكن
1: إن شاء الله هذه المنطقة السقوية أي تتحل المشكلة اللي فيه.
2: أي لكن الحاجة اللي ربما اللي هي المسالك الفلاحية في المنطقة الساقوية.
1: أي وإحنا على أبواب موسم حصاد توا.
2: هذاك برنامج آخر بالنسبة اللي نحن قاعدين نستعدوا للموسم الحصاد. نورمالمون المندوبية عندها برنامج هي وإدارة الجهوية للتجهيز والهياكل هذيك، وانه الاستعداد للموسم الحصاد فما دي بروجي نتاع تحسين نوعيه المسالك على الاقل اللي باش الفلاح يهز ماتريال معناها يهز سلعته ويهز دنيته في احسن الظروف، وفي نفس الوقت توقي للحرائق. ما تعرف انت التوقي من الحرائق معناها فما مشاريع باش ننظفوا الطرقات وننظفوا على شو اسمه الاعشاب الضاره ودنيا وكل شيء.
1: واضح به، خلينا نحوصلوا معناتها توا هذه الملفات والمشاغل اللي طرحتوها بطبيعه خلال اللقاء هذايا مع رئيس مجلس النواب. نجيو المدى التفاعل اللي لقيتوه مع هالمشاكل اللي تم طرحها.
2: والله مدى مغسل في الاخر في الختام نتاع الجلسه، وانه كل اللي جايب مشاغل نتاع جهه من الجهات نتاعو قال لنا حطوها في مكتب الضبط. ما نخبيش عليك، احنا نورمالمون احنا رانا نتبعوا رئيس مجلس الجهات والاقاليم.
1: أيه؟
2: رانا نورمالمون احنا عرفنا، ولو انه لانه ما تعرف انت مجلس النواب تشريعي اكثر منه برمجه واحد، معناها يشرع للقوانين وهذيك الخدمه نتاعو، معناها هو حقيقه الحق خلع لينا كل شيء، سمعنا وتفاعل معنا ايجابيا، باش نكون واضح تفاعل معنا سي ابراهيم بودرباله تفاعل معنا ايجابيا، ولكن باش يعاوننا خال اخويا اللي عنده اشكال مطروح يحطوا على في مكتب الرابط ونتبعوه مع بعض.
1: به خلينا نرجعوا اليوم سي الحبيب لتجربة المجالس المحلية هذية اليوم. انتوما كمجلس محلي في معتمدية مجاز الباب، ونعرفوا فيه عدد من الأعضاء كل واحد يمثل عمادة من معتمدية مجاز الباب، كيفاش تقيم هالتجربة هذه سي الحبيب؟ انتوما في تواصل مع المواطنين في نقل لمشاغلهم، العمل بتاعكم هذية في علاقة بالسلطة المحلية والجهوية.
2: احقاقا للحق، وباش نعطي كل واحد حقه في البلاد هذه، احنا ما عندنا حتى اشكال مطروح لا مع السلطات المحليه ولا مع الجهويه. احقاقا للحق وكلمه حق نقولها، في كل اسبوع نطلب اي مدير جهوي او اي مسؤول محلي باش نعقد جلسه معاه، ما نلقاه حتى صعوبه. لكن الاشكال وين المطروح؟ الصعوبات وين مطروحه؟ الامكانيات المتوفره لديها المؤسسات هذه، انا في الاخر راني ولد مؤسسه وطنيه. راي الاشكال المطروح هو المسائل هذه راي يلزمها امكانيات. صحيح احنا عملنا دياجنوستيك كامل على معتمديه مجاز الباب، دياجنوستيك كامل
1: حضرتوا المخطط التنموي.
2: لا حتى قبل المخطط التنموي احنا لان بدينا نشتغل قبل ما نحضر المخطط التنميه 26-30، عندنا دياجنوستيك كامل لجهتنا كامله مجاز الباب في كل عماده، شنو النواقص وشنو الظروف اللي نعيشوا فيه. لكن الإشكال المطروح هو ديما المؤسسات نتاعنا مسؤولينها بارك الله فيهم يستقبلوا فينا نعقدوا في جلسات معاهم وفي أي قطاع معنا حتى إشكال. يعني أنا نزيد نحط لك نحطك في العلم وأنه آخر البارح ولوت البارح بركة عنا جلسة مع السيد مندوب الجهوي للتربية قبلها مع التجهيز قبلها
1: مندوب الفلاحة زيدا
2: مندوب الفلاحة عملنا معاه جلسة وثانا مشكور ويعطيه الصحة. عملنا تقريبا أغلب القطاعات إلى حد الآن مسيناها بالزيارات وبالاجتماعات وما لقينا كان التفاعل، لكن مدام احنا يجبنا نفهمه وأنها تجربة أولى تاع المجالس المحلية هذه مازال في الخطوة الأولى. احنا بيدنا قاعدين نتحسسوا في ما نحكيمك صغير اللي مازال يبدل في الخطوة
1: أي
2: مازال يبدل في الخطوة. ما تعرف تجربة أولى صحيح ممكن ناجحة في دول أخرى، لكن احنا ما زلنا في الطريق، لكن قاعدين نبلغ في صوت الجهات نتاعنا، صوت الناخبين نتاعنا، صوت أهالينا في كل ربوع مجاز الباب. هما بيدهم يلزمهم يفهمونا ويلزمهم يسمعونا ويلزم مع بعضنا احنا والمجتمع المدني ان شاء الله والمؤسسات المنتصبة في كافة ولاية باجة. وحقق الحق مدام سنة كلمة شكر سنة للسيد الوالي سيد كاتب عام الولاية سيد معتمد لول، احقاق الحق ما لقينا حتى صعوبة في اتصال بأي طرف من الأطراف باش نكون واضحين.
1: في ختام لقائنا سي الحبيب معاك، شنية الرسالة اليوم اللي تتوجه بها أولا للمواطن في معتمدية مجاز الباب ثم للسلطات سواء كانت محلية جهوية ولا حتى مركزية؟
2: الرسالة الأخرانية اللي حب نقولها ساعة للناخبين نتاعنا
1: أي
2: للناخبين نتاعنا نصبر مع بعضنا ويزمنا نفهموا الوضع سواء في تونس وإلا في العالم سواء الاقتصادي ولا الاجتماعي ولا السياسي ولا غيره. معناها يلزمنا نصبروا على بعضنا، احنا ماناش مقصرين والسادة النواب الكل تاع المجلس المحلي ما همش مقصرين في تبليغ الأصوات مع المجتمع المدني مع المواطنين ان شاء الله المستقبل خير. بالنسبة للسادة المسؤولين سواء المحلي وإلا الجهوي نفس الشيء، نطلب منهم انهم يسامحونا لانه في ساعات نوصل نقلق ولكن الحق هما يستقبلونا بصدر رحب وما عندهم حتى إشكال في الموضوع، لكن كلنا تربطنا قوانين وتربطنا قال شو اسمه إجراءات وتراتيب وغيره.
1: واضح، يعطيك الصحة سي الحبيب صليتي عضو مجلس المحلي للتنمية بمعتمدية مجاز الباب اللي نذكر في ركن الأول من لقائنا حبينا نرجع على الزيارة هذه اللي أداها وفد من معتمدية مجاز الباب وكان لقاء مع رئيس مجلس نواب الشعب بحضور النائب عن ولاية باجة ومعتمديات مجاز الباب دستور قبلات معز الرياحي لنقل مشاغل وتطلعات أهالي معتمدية مجاز الباب. شكرا لك يا سيدي.
2: يعطيك صحة مدام.
1: يا عايشك. هذه هي حدث وتعليق كما كنا نسمعه وبطبيعة اللقاء، وهذا هو التواصل والتفاعل بين مختلف ممثلي الشعب التونسي سواء كانوا في المستوى المحلي وإلا المستوى المركزي، الكل يد واحدة لأجل تحسين جودة الحياة والتفاعل مع مطالب الشعب، تحقيق تطلعاته وتحقيق المصلحة العليا للوطن. فاصل غنائي قصير ثم لنا عودة.

0: ناس ومشاغل.
1: مرحبا بكم من جديد، ما زلنا مواصلين معكم لقائنا عبر موجات صوت الشمال الغربي إذاعة الكاف في ركن ناس ومشاغل، باش نحكيو على وضعية الطرقات بعمادة سيدي مدين من معتمدية مجاز الباب، واللي الحقيقة كانت مدعاة لانشغال عدد من المواطنين اللي عبروا على أنه الوضعية هذه راهي غير لائقة، الوضعية هذه تتجدد معها مطالب للتهيئة والتعبيد. للحديث بأكثر تفاصيل على هالمشغل هذايا يحضر معنا عبر الهاتف النائب عن مجلس المحلي للتنمية أنور الحبيبي. مرحبا بك سي أنور.
2: مرحبا بكم ومرحبا بإذاعة الكاف.
1: مرحبا يا سيدي. سي أنور اللي يقول سيدي مدين يقول بوابة الشمال الغربي وجه الولاية وجه معتمدية مجاز الباب، لكن للأسف وضعية الطرقات اليوم تثير برشا إشكاليات. نحكيه على الوضعية في الشتاء، الناس غارقة، البرك توصل حد العزلة، وإحنا كنا عينناها وقت اللي في فصل الشتاء وقت الأمطار، وهل الطرقات هي بيدها في الصيف تكون مدعاة زادة كيف كيف لانبعاث الروائح الناموس. المطالب بتاع المواطنين هذه خلينا نسمعها في تصريح لأحد المواطنين، تسمعوا معنا أنت ثم نرجع نحكيه بأكثر تفاصيل على هالإشكالية هذه وضعية الطرقات بعمادة سيدي مدين من معتمدية مجاز الباب.
3: احنا تو في سيدي مدين منطقة مجاز الباب كأهالي معناها باش نطالبوا أبسط حاجة هي تعبيد الطرقات. ما حاجناش بتعبيد، احنا حاجتنا بتبليط على الأقل باش نجموا نتعدوا في الشتاء ولا في الصيف ملا من الروايح وما كالغرومات وكل شيء. هذه معناها أمنية تاع كل مواطن من منطقة سيدي مدين. أبسط حاجة حتى الطرف مطر ما عادش نجموا نتحركوا، جمل ما عادش نجموا نخرجوا، صغارنا المدرسة نتاعنا تبعد كيلومتر على سيدي مدين ما يقراوش، أوضاع كارثية. نطالبوا أبسط حاجة على الأقل تبليط الطرقات، ينظفون كياسات ويتلفتون بطرف عين رحمة هكايا، رانا ناس عنا صغيرات نحبوا نخزروا للقدام لسيدي مدين اللي هي راهي كانت بوابة شمال الغربي. إن شاء الله أنا أمنيتي تو أنا عمري 51 سنة، أمنيتي الوحيدة نخرج نمشي في الطريق يبدأ معناها نظيف مستوي على الأقل. أنا مش مهم على الأقل صغيرات نحشم، أنا كيجيني ظيف ولا نحشم أنا كيجيني صاحبي الحومة تاعنا ما أدري ما ندخلوش للحومة الداخل، فما مشاكل كبيرة وإن شاء الله يخزرنا كما قلت بعير الرحمة.
1: هذا هو صوت المواطن من سيدي مدين معتمدية مجاز الباب. كما كنت تسمع سي أنور، والإشكالية يظهر لي أنت من الناس اللي عايشينها، معناتها بما أنك ممثل على هالمنطقة هذه، تحول مجرد تعبيد وتبليط هالطرقات هذه إلى أمنية لأهالي ومتساكني سيدي مدين.
2: صحيح، سيدي مدين بوابة الشمال الغربي، سيدي مدين تأسست عام 1967، لكن اليوم مدينة حتى تغيير في منطقة سيدي مدين، لما ما فما حتى تغيير، عندنا حالة كارثية منطقة سيدي مدين، سواء في الطريق رقم 29 اللي يربط بين سيدي مدين مجاز الباب ولا سيدي مدين تونس، حالة حافلات باش تهرب، حافلات ما عادش حاب تدخل، كي وجدت ما عادش النقاديين ما عادش حاب يجيب عليها من الحالة نتاع الطريق، كارثة الأونج الداخل، أونج زادة كارثية، كيما الشيف كيما الشيف، بيئة حالة بيئية بالحق، حالة بيئية بيئية. نطالبوا من وصولات سواء جهوية ولا محلية تدخل العازل منطقة سيدي مدين. مشكور إذاعة الكاف اللي سمعتني اليوم هذه المرة، هذه المرة الثانية نتكلم بس نوصل صوتي على منطقة سيدي مدين اللي هي بواب شمال الغرب، ولليوم نعانوا ما فما حتى تدخل. هزينا دوسيات شكينا لسيادة الرئيس، لليوم ما صبنا حتى تدخل. شكينا لمجلس النواب، آخر مرة مشينا زيارة لمجلس النواب وقدمنا دوسيات، شكينا لسيد الوالي سيد المعتمد البلدية كذلك، البلدية احنا مستعفى بينا بعد 5 سنين تجي ترفع فضلات، اما تدخل معاك في حاجة اخرى مستحيل والله.
1: وفما حاجة أنور. اخرى
2: نعم مختي
1: سي أنور، خليني نأكد على تدخلات بلدية المكان اللي هي بلدية مجاز الباب اللي تتدخل لفك العزلة، خاصة وقت اللي في فصل الشتاء كما قلنا تتحول المنطقة إلى برك من المياه، تؤدي إلى وضعية لحد العزلة في المنطقة هذه. البلدية تتدخل لفك العزلة كما قلنا، تأكد أنه حاليا ما عندهاش الإمكانيات باش يتم طبليت وإلا تعبيد وتهيئة هالطرقات هذه، لكنها منفتحة في حال توفر الاعتمادات هذه. كيف كيف سي أنوى، خليني نأكد اللي أنت كعضو مجلس محلي تم تبرمجت هالمطالب هذه في المخطط التنموي.
2: صحيح، احنا قدمناه في المخطط التنموي 26 و30، انا باش نقول لكن مازال الوقت، خاطر هو ديجاحه الميزانيه نتاعو مازالك. احنا اليوم البلديه، انا تي نحكي على البلديه موجوده وما تدخلش معانا، راه البلديه ما تدخلتش في سيدي مدين زمله، ما نعرفش نهار انا شفت البلديه قلت تتدخل في كاميون بعد 15 يوم باش يجي يلف الفضلات، بلا مزيدني بعد معاكم اكثر من هكا اللي نعرفوا انا، فما شركه اجنبيه ولا مؤسسه اجنبيه جات لمجاز الباب وقدمت مهيبه المعطى البلديه مجاز الباب ب 430 مليون تخدم بها ملعب حي، ونهارين هذا ما كيف كيف منحه بلديه هذه الشركه الاجنبيه قدمت 500 مليون جد عليها 500 مليون بس عندها منطقه درا في منطقه مجاز الباب، ما تلزمش تدخل بها في ملاكه التوسع، لازم تدخل بها.
1: احنا خلينا نقولوا سي أنور أنه الخط والمجال مفتوح لبلدية مجاز الباب ولا السلطة المحلية لمد بكل التوضيحات، وحق الرد أكيد مكفول عبر موجاتنا باش يجيبوا على هالاستفسارات هذه اللي أنت طرحتها في مداخلتك اليوم معنا. خلينا نكونوا عمليين سي أنور، اليوم معناتها المنطقة هذه اللي في حاجة للتدخل، وخاصة كما قلنا في الشتاء غارقين في الماء والطبعة، وفي الصيف الروائح والناموس.
2: يا رحم بوك، الروائح والناموس معناها حالة كبيرة، معناها الحالات اللي قاعدة تمشي قاعدة على بلاصتها، ما صار فيها حتى دخل بس تنحت الريحة كارثية، منطقة سيدي مدين كارثية كارثية بالحق.
1: معناتها وضعية الطرقات اليوم تتحول إلى إشكال بيئي.
2: إشكال بيئي، وأنا آخر مرة عملت براسة للمنظومية الجوية للبيئة باش يجوا يعملوا معاينة، لليوم أنا نستنى في اي تدخل من البيئه من البلديه من التجهيز. ربي سامحني اختي الغاليه باش نحكي،
1: وي نسمع فيك
2: اختي الغاليه، انا باش نتدخل جدا في محاجوق اللي اليوم احنا في وقت وفي الحصاد ولتو التجهيز ما تدخلت بس تعمل مسح المسالك الفلاحيه، واللي احنا صابتنا شنو صابه كبيره والحواليه الصابه اللي يوصي عليها سياده الرئيس ان نوصلوها في امان في الامان والسلامه، لليوم التجهيز ما صار منها حتى تدخل في المسالك الذي فيه ولا المسح حاسسكم الحشيش اللي على الفوسيات بس نبعدوا من الكوارث ونبعدوا من النار ونبعدوا من المسالك المشاكل الكبيره.
1: ان شاء الله المشاكل هذه الكل احنا نوصلوها سي انور. نشكرك على التفاعل معنا، انت كنائب محلي في المجلس المحلي للتنميه بمعتمديه مجاز الباب عن منطقه سيدي مدين تحديدا. صوت الاهالي كالعادة عبر صوت الشمال الغربي إذاعة الكيف هوا وصل، وكما قلنا التوضيحات اللي مفتوحة لكل السلطات في تفاعل مع فقرتنا وحق الرد مكفول. كان هذا تفاعل سي أنور الحبيبي مع مشاغل أهالي سيدي مدين المنطقة هذه اللي هو نائب محلي أعليها. نمشيه للركن الموالي ثم لنا عودة.
0: أرقام ودلالات.
1: في أرقام ودلالات نحط الرحال في معتمدية باجة الشمالية تحديدا منطقة أقصر مزوار اللي ينجز فيها مشروع هام، مشروع ينجز ضمن برنامج تهذيب وإدماج الأحياء السكنية من الجيل الأول. المشروع هذية اللي تبلغ الكلفة الجملية بتاعه 770 ألف دينار. مشروع هذية في جملة من المكونات اللي هي تتمثل أساسا في عدد من التدخلات، أبرزها إنجاز شبكة لتصريف المياه المستعملة بطول 674 متر خطي، كيف كيف إحداث حوض لتجميع المياه المستعملة وتعبيد الطرقات بخرسانة إسفلتية على مساحة تقدر ب 2270 متر مربع، إنجاز خرسانة إسمنتية على مساحة 270 متر مربع. المشروع هذا كما قلنا هو مهم جدا في هالمنطقة هذه منطقة قصر مزوار تابعة لمعتمدية باجة الشمالية. الأشغال قاعدة تتقدم رويدا رويدا، إن شاء الله بتبيعة النسق يكون حثيث، لأنه تدخلات هذه انطلقت منذ أشهر وإن شاء الله تم في الأجال المحددة. نمشي والفاصل غنائي قصير ثم لنعود لاستقبال ضيف الأسبوع.

0: ضيف الأسبوع.
1: في ضيف الأسبوع اليوم نستقبله صاحب مبادرة شخصية، نحكيه على متحف متنقل، نحكيه على متحف يوثق للحياة اليومية التقليدية، يوثق للحرف اليدوية التونسية القديمة. الرحلة بدأت من 2004، لليوم عندنا 7 مجموعات بين 15,000 و20,000 قطعة. نحكيه أكيد على متحف العادات والأدوات العتيقة بشواش لصاحبه عبد الستار الشواشي اللي حاضر معنا اليوم في ركن ضيف الأسبوع. مرحبا سي عبد الستار.
2: أهلا بكم وعلى على إذاعة الكاف.
1: يعيشك سي عبد الستار. إذن المتحف هذية اللي هو متحف شواش للأدوات العتيقة، خلينا نقوله هو صحيح المتحف كأنت اخترت له مقر قار في شواش، لكن الملفت في الانتباه اللي انك تتنقل به تشارك به في مختلف المعارض والتظاهرات. واحنا اليوم اختيارنا ليك سي عبد الستار يتأتى في إطار الاحتفال بشهر التراث، وما خيرش منك انت كممثل لهالتراث هذايا، تراثنا المادي واللامادي اللي يحضر بقوة من خلال جملة من الأدوات اللي موجودة في المتحف، متحف شواش.
2: أهلا وسهلا بكم. عبصر شواشي متقاعد من وزارة الفلاحة. عندي متحف ما فيه ما بين 15,000 و20,000 قطعة، يتركب من 7 مجموعات، يعني مجموعة نحاسية، مجموعة فروشات، مجموعة نجارة، مجموعة وثائق، مجموعة فلاحة، مجموعة نقدية، مجموعة أضواء. الأضواء مجموعتين، مجموعة متاع اللمبارات والفنارات والحاجات القديمة، ومجموعة متاع بريزات والحاجات القديمة اللي عندها 30 و40 سنة و50 سنة التالي.
1: خلينا نرجع بيك 2004 سي عبد الستار، كيفاش جات الفكرة هذية معناتها باش تبعث هالنوات ولا هالمتحف هذي للأدوات العتيقة وخاصة في شواش؟ نعرفوا أنت صحيح أصيل المنطقة هذه لكنك تسكن في العاصمة.
2: نسكن في العاصمة. أنا كنت نخدم في الإدارة، ساعة واحد يخرج أنتريتي يقول ما لقيش باش نعبي الوقت. يعني جي قلق، أنا ما مشيت القاوة، مشيت للدارة وتعركت، عملت عركة على شنو. قلت أنا بعد الحركية والموضوع واللي قمت به في الإدارة وأنا كنت لاهي بكل ما يتسمى مانتنونس بتاع الإدارة. يعني ندور من ولاية لولاية ومن قسم بس.
1: قلت لازمني نعمل حاجة حافلة في العمل، خلينا نقوله حبيت تكسر الروتين بتاعك، النظرة بتاع المتقاعد اللي هو شد كريسي في القهوة ولا شدد الدار.
2: ولا أنا حبيت نمشي العكس متاعهم هما. يعني مليان من اللي بديت مزلت نخدم، بديت نخمم اللي يلزمني نعمل متحف مدامني أنا ندور في كامل الجمهورية. كل مرة نلقى قطعة نشريها، حتى لين تكون توا المتحف هذا.
1: من 2004 بديت انت في اختلاق والتجميع، خلينا نقوله شنية اول حاجة هكا لفتت انتباهك وخليتك تشريها سي عبد الستار؟
2: تعرف المتحف بالنسبة للمولاه كي ولاده كاني ولاد صغار،
1: ما تبارك الله 20,000 قطعة معناتها.
2: يعني كي نمشي المتحف نمشي نعمل معرض في بقعة من البقايع، بعد ذلك نجي نهبته نتفكر شنو اللي هزيت وشنو اللي خليت، رغم اللي بلاش تقييد. يعني نتفكر قطعة قطعة،
1: كنجي
2: نظمو من بقعة لبقعة مثلا، عجل كل مرة باش نعبي الوقت. يعني ساعة نهبته الكل في القاعة، بعد ذلك عاود نظمنه الجديد، فهمت؟ يعني نبدا نتفكر انا واللي يخدم معايا نقولوا ثمك البقعة ما ثماش، الحاجة ذيك ما ثماش، حتى اللي نلقاها.
1: اي القطاع هذه توا اللي

0: لكن
1: القطاع هذه يا سي عبد الستار ترجعنا لايام زمان، لايام بكري، لك العيشه البسيطه اللي عاشوها جدادنا.
0: والله صح عليهم.
1: اه
0: بالرسمي يعني تجي تشوف يعني الامكانيات اللي موجوده والحاجات اللي موجوده، مثلا انا ناقل في شواش، الشواش كامله فيها راديون. انا مشيت خدمت الجيش في جابس يعني 2004، يعني التلفزيون الوحيد اللي دخل في جابس في قصر سيدي بولبابة دخلوا الجيش. يعني جابس كامل فيها تلفزيون وقتها، للي توا ولات تقريب كل بيرو كل دارة كل واحد
1: ساعات كل دار فيها زوز
0: وثلاثة تلفزيون،
1: تلفزة في الكوجينة، تلفزة في بيت النوم،
0: تلفزة والأولاد كل واحد وتلفزيون تاعو كل واحد.
1: به انت هالحاجات هذيا منين تشريها سي عبد الستار؟ كنت تدور الأسواق الكل بلايص الكل؟
0: لا ما كنت، كان ندور كامل جمهورية يعني والواحد وعندي أصحابي في الأسواق. ثم الناس عاملين عليها مزايا، ثم الناس عاملين عليها مزايا يعني نشكرهم. مثلا هو عنده حاجه ناقل الواحد يقول له عمك محمد ربي يرحمه، عنده ديشانيمو واحد عطاه فيه 100,000،
1: اي
0: جيت انا بحملي ب 800,000. يعني بالنسبه لي انا عرفني مانيش تاجر، يعملوا لي سوم اكثر من مليون.
1: استنسوا بيك، خلينا نقولوا استنسوا بيك هما
0: اللي استنسوا. ايه وذا اللي عنده حاجه باه يعمل لي تليفون، يعني برشا ناس
1: يقول لك كيجا.
0: هاو عندي كل هال.
1: سي عبد الستار، احنا منذ سنوات عديناك في اكثر من مره،
0: في الكاف،
1: في اذاعه الكيف وحتى في وسائل اعلام اخرى. ديما المطلب الوحيد بتاعك هو انه شكون يجي باش يشوف ويكتشف القيمه العلميه والقيمه تاريخية لهالمقتنيات هذه لهالأدوات اللي عندك.
0: أنا الجمعة اللي فاتت هذه جاني صحافي فلسطيني قال لي أنا درت العالم يعني لاحد، قال لي من المجموعات اللي عندك أنت يعني تنجم تكون مفقودين في برشا بلدان عالم مش في تونس. قلت له انا بالنسبه لي انا ما حتى ما عطاه القيمه اللي يلزمه ويستاهلها. للي نخمم بعض المرات اللي مش نولي نسلم فيه.
1: وهذه الوجيعه اليوم اللي سي عبد الستار معناتها نلمسوها فيك، انه سنوات وانت تجري عليها المتحف هذايا ما طالب شيء، شريه الكل بفلوسك. الكل بفلوسك، لكن كما تحكي انت باش تحب وصلت الوقت انك باش تتخلى عليه لانه ما فماش دعم، وانت مطالب كان الدعم العلمي.
0: يعني انا نعرف العباد الكل يقول ثماش دعم مادي، يعني الاكثريه تلوجش مش تعطيها الدوله. انا قلت نعطي للدوله مش هي تعطيني، يعني حاضر باش نعطيه بلاش، حاضر باش نعاون به. يعني المتحف اللي عندي انا نجم يجي 7 متاحف. يعني اذا تلقى من مجموعه تلقى فيها 1,000 و1,500 قطعه، يعني ما يجيش متحف، يعني 7 مجموعات ينجم يجوا 7 متاحف.
1: به سي عبد الستار، انت المتحف هذايا اليوم قبله للزوار، بخلاف اللي انت وين ما تمشي في كل معرض وانت درت الجمهوريه الكل بهالمتحف المتنقل هذايا اللي انت ما تهزوش الكل اكيد، تهز خلينا نقولوا نماذج منه ولا ديزيشونتيون صغار منه، وهكاك انت اللي ديما تصنع الفارق والناس كلها تجيك، وخلينا نقولوا معناتها المواطن والزائر هيك المعرض هذاك تشدوا انت تغطي بحضورك وتطغى بهالمتحف هذايا على كل العارضين الاخرين.
0: نعطيك حاجه، انا في شويش عامل مصوره ونشدك الرجال الكبار نتاع البلاد، حبيت نعمل في كل بيت متحف. الرجل كبير ندخله للمتحف نصوره، نخلي مصورة عندي أنا ونعطيه هو تصويرة. يعني عائلته الكل تولي عندها متحف في دارها. يعني حتى التصوير نصرف عليه يعني.
1: أكيد هو الكل يستحق فلوس. أنت اليوم سي عبد الستار برشا زوار يجيو تلامذة باحثين. أعطينا فكرة على الرحلات هذه اللي قاعدة.
0: هي الجمعة جاي عندي رحلة زادة من سوسة. بالقدرة عندي رحلات يعني كي نقول لك تلامذة، كي نقول لك حتى السميم نتاع الحبس.
1: السجون
0: يعني حتى ما السجون عملوا رحلة.

0: عليه منظمة.
1: ما هي نظموا رحلة ولهنا في بازا، عملت برشا معارض في دقة في بازا، في
0: تستور، في قبلات.
1: أول معرض عملته 2005 في دار ثقافة طه الحداد في تونس.
0: اليوم معناتها انت سي عبد الستار، كما قلنا المتحف هذايا قداش صعيب باش تحافظ عليه؟ نعرفوا الغبره، نعرفوا معناتها فما قطاع تستحق تلميع، اكيد تستحق منك مجهود زيادة حتى المحافظه على هالقطاع هذايا.
1: بيني وبينك يعني كاني واحد يصرف على عائله، يعني المصروف اللي نصرفه على المتحف ما نحسوش. وكي نجي نشري قطعة للدار ولا خضرة ولا
0: أتحسها.
1: واحد لا يعني كاشح ونكاشح فيها. وكذا نشري قطعة للمتحف ما كاشحش فيها.
0: ما تكاشحش فيها. اليوم معناتها شنو تطمح سي عبد الستار انت؟
1: والله
0: يعني اليوم بحثينا ضيف في هالفقرة هذية اللي حبيناك تكون حاضر فيها، لأنك قدمت لجهة باجة من خلال محافظتك على كل ما هو أدوات عتيقة تشكل جزء من ذكرياتنا احنا الشباب والأجيال هذية، اللي كترها تنبهر ايه هذية كان في دار جدي بابور، هذية كان في دار جدي الفنار هذية، الفانوس هذية، المنقلة هذية، ترجع بينا البرشة ذكريات وبرشة حنين. سي عبد الستار،
1: بالنسبة ل كي يجي مرأة كبيرة ولا يجي رجل كبير لولاد صغار يمكن ما خلطوش عليه، تبدأ تحكي لولدها ولا لبنتها، تقول لها هذه كانت نعملوا لها هكا، كنا نرحيوا بالرحاء هذه، كنا نحطوا العولة في الخابية هذه، كنا نشعلوا باللمبارة، كنا نشعلوا بالزيت، كنا نشعلوا بالواحد. يعني بالنسبة لي أنا عامل عليه كيف، يعني بالنسبة يعني ما نحسش الوقت اللي نضيعه فيه، ولا مش نضيع فيه، يعني معبي به الوقت، مش نضيع الوقت،
0: تشغل به الوقت. شكرا ليك سي عبد الستار، احنا حبيناها مصافحة جديدة معاك عبر موجات صوت الشمال الغربي في فقرة ضيف الأسبوع، نوع من التكريم ليك لكل ما قدمته الجهة باجة، وتبارك الله 82 سنة وما زلت شباب، ما زلت محافظ على هالمتحف هذايا اللي هو كما قلنا مش مجرد متحف، هو ذاكرة حية.
1: هو أولا شكرا ليك وشكرا لإذاعة الكاف اللي عادتني برشا مرات، يعني ولات
0: بنت الدار
1: وليت ولد الدار مع ولاد الكاف. هم الحق الكل فرحوا بي اللي عداوني الكل، بارك الله فيهم، وانت بارك الله فيك، وان شاء الله ديما تايمه وديما متولقه اللي عاد الكاف.
0: يعيشك الله يخليك. شكرا ليك سي عبد الستار الشواشي، كان هذا ضيفنا اليوم في ركن ضيف الاسبوع. عبد الستار الشواشي صاحب مبادره شخصيه في بعث نواه متحف، متحف هذايا يوثق الحياه التقليديه في المتحف هذايا اللي يستغل جزء منه كمتحف متنقل يشارك به في المعارض والتظاهرات في ولايه باجه وخارج ولايه باجه. 7 مجموعات، اكثر من 15,000 قطعه. الحقيقة ندعوكم الناس الكل باش تطلعوا أولا للشواش، لأنها مزيانة وحلوة، وزادة تزيدوا تشوفوا المتحف هذا. احنا مع سي عبد الستار نوصلوا لآخر فقرة في لقائنا اليوم، بلاغات وخدمات.
2: بلاغات وخدمات.
0: في أول بلاغ لنا نمشي لبلدية باجة، وين يعلم الكاتب العام المكلف بتسيير شؤون بلدية باجة في بلاغ استدراك أنه التاريخ الأقصى لتقديم العروض المتعلقة باستلزام فضاء الحديقة العمومية بباجة هو يوم الجمعة الموافق 29 ماي 2026، وتاريخ فرز العروض هو يوم الاثنين الموافق 1 جوان 2026 على الساعة 10 صباحا بقاعة قصر بلدية باجة بساحة الاستقلال. نمشي لمكتب التشغيل بمجاز الباب، وين نلقاو عرض الشغل المستوى إجازة والخطة محاسبة ومالية، خطة واحدة بطبيعة ومكان العمل أسلوجية. المهتمين بهالعرض هذية إيداع سيرة ذاتية بمكتب التشغيل والعمل المستقل بمجاز الباب. باش نواصل في مجاز الباب، وزاد كيف كيف عرض شغل آخر اختصاص لغة ألمانية المستوى الدراسي إجازة والعدد واحد. الخبرة محبذة، مكان العمل بمركز تكوين خاص بمعتمدية إمجاز الباب. على الراغبين في الحصول على هالعرض هذية الاتصال بمكتب تشغيل بإمجاز الباب للحصول على بطاقة تقديم ولمزيد الإرشادات. هكا نوصل معاكم لختام لقائنا اليوم في مرايا الجهات. كانت معاكم فاتنة وجاني مباشرة من أمام الميكروفون، عباس جوابلية وناجح الورتاني في تأمين الجانب التقني، ومنصف برينيس في تأمين النقل. جملة من الفقرات اللي قدمناها لكم اليوم إن شاء الله تكون نالت استحسانكم ورضاكم. تخليونا تفاعلاتكم على صفحتنا الوحيدة والرسمية على الفيسبوك راديو كيف. مني لكم أحلى وأجمل التحايا، إلى اللقاء.
2: مرايا الجهاد، مرايا الجهاد، مرايا الجهاد. مرايا الجهاد على موجات إذاعة الكاف. انت تقرأ في السادسة ابتدائي او التاسعة اساسي او البكالوريا، فاتتك بعض الدروس او عندك صعوبة في البعض منها. وزارة التربية فكرت فيك وعملت لك منصة خاصة اسمها جسور للدعم والمرافقة، تلقاها على الموقع هذا edusoutien.education.tn. منصة فيها دروس كل المواد للأقسام اللي عندهم امتحانات وطنية في آخر السنة الدراسية، دروس أمنها خيرة المعلمين والأساتذة والمتفقدين، تلقاوها في المباشر أو مسجلة. كما تلقاوها مكتوبة يكفيك أنك تنقر على رابط المادة ومن بعد رابط الدرس edusoutien.education.tn. منصة جسور للدعم والمرافقة المدرسية، إن شاء الله بنجاح للجميع.
3: الرابع مساء على موجات إذاعة الكاف.
4: صوت الشمال الغربي، إذاعة الكاف.
3: أهلا بكم إلى موجز لأهم الأنباء. انتظم اليوم بمنطقة تبينية من معتمدية عين دراهم يوم إعلامي حول دور الغطاء النباتي والفلاحة الحافظة في تثمين المياه الخضراء في التربة، وذلك في إطار مشروع تعزيز التكيف مع التغيرات المناخية من خلال حوكمة التصرف في الموارد الطبيعية بولاية جندوبة. افتتحت اليوم ببلدية ساقط سيدي يوسف دار الخدمات الرقمية التي تم إنجازها بالشراكة مع رئاسة الحكومة بهدف تحسين الخدمات الإدارية وتقريبها من المواطنين. اختتمت اليوم بمعهد محمود المسعدي بمجاز الباب من ولاية باجة تظاهرة القافلة العلمية في إطار مشروع العلوم من أجل ومع الشباب التي ينظمها قصر العلوم بالمنستير، بعد جولة علمية قامت بها من 4 مايو إلى 7 منه بأربع مؤسسات تربوية، وذلك بهدف إيقاظ تطلعات علمية لدى الناشئة والشباب وتشجيعهم على الابتكار العلمي عبر عقد ورشات علمية موجهة للتلاميذ ونشر المعرفة في مجالات متعددة. يكون الوضع الجوي بعد ظهر اليوم ملائما لظهور خلايا رعدية مصحوبة بأمطار بالمناطق الغربية، وتكون محليا غزيرة خاصة بولاية الكاف وجندوبة وباجة وبنزرت وفق نشرة متابعة للمعهد الوطني للرصد الجوي. أطلق الاتحاد الأوروبي اليوم منصة رقمية مخصصة لخريطة البرامج الممولة في تونس، وذلك بهدف تعزيز الشفافية ومتابعة برامج التعاون التي تجمعه بتونس. أعرب نائب رئيس البنك الأوروبي للاستثمار لدى لقائه اليوم بوزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ عن استعداد مؤسسته لدراسة كافة المشاريع المقترحة من الجانب التونسي سواء للتمويل أو لتوفير الدعم الفني. قالت مصادر ومسؤولون اليوم أن الولايات المتحدة وإيران تقتربان من التوصل إلى اتفاق محدود ومؤقت لوقف الحرب بينهما عبر مسودة إطار عمل من شأنها أن يوقف القتال، لكن القضايا الأكثر خلافاً تظل دون حل. نهاية الموجز، شكرا على متابعتها الآن رفيقة الكافي وبرنامج دليل الفلاح. مرحبا رفيقة.
5: مرحبا مفيدة، شكرا جزيلا لك. دائما من الأستوديو المركزي بإذاعة الكيف نحييكم هذا المساء وندعوكم لمتابعة العدد الجديد من دليل الفلاح، وإن شاء الله مع بعضنا إن شاء الله في تأمين هذا اللقاء من الآن إلى حدود الخامسة. موضوعنا إن شاء الله حول الزراعات الصيفية. أهلا وسهلا بكل مستمعينا.
2: دليل الفلاح. دليل الفلاح مع رفيق الكافي بالاشتراك مع المدرسة العليا للفلاحة بالكاف.

0: راديو الكف.
1: مستمعين الكرام، نرفع على مسامعكم أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة الكاف وما جاورها.
2: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله،

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: سلاحة مستدامة.
1: نواصل معكم مستمعينا في إطار الفلاحة المستدامة، وخليني كالعادة نرحب بالأستاذ شادي العبيدي المهندس العام والأستاذ الباحث بالمدرسة العليا للفلاحة بالكيف على مجهوداته معنا في تأمين هذا اللقاء المباشر، وإن شاء الله تكون فيه برشا منفعة وبرشا فايدة أكيد لكل مستمعينا. اليوم حبينا الانطلاقة قبل ما ندخل في موضوع الزراعات الصيفية للخضروات بطبيعة الحال، لأنه أكيد فما زراعات أخرى تشمل معناها الأعلاف وغير من الأنواع النباتية. اليوم حبينا نعملوا ركاب في إطار أحاديث معناها على مستجدات الموسم، على المراقبة اللي عودنا بها سيدة المستمعين بتاعنا، باش نشوفوا في إطار الحذر والمراقبة شما الحاجات اللي يلزموا يراقبهم الفلاح في المدة هذه. ونذكروا مليح إنه فما تقلبات جوية مازالت متواصلة، صحيح درجة الحرارة في ارتفاع معناها واضح، إلا أنه ما زلت معناها فما سحب رعدية وفما تقلبات معناها تشمل الطقس في شهر ماي، وهذا يخلي الفلاح يلزمه على درجة من اليقظة والحذر والمراقبة. إذا سي شادلي أهلا وسهلا بك.
2: مساء الخير سيدة رفيقة، تحية لك وتحية للسادة المستمعين ومستمعي إذاعة الكيف، مستمعي ومستمعات إذاعة الكيف. في البداية التعزية الحارة ل أهل وذوي وزملاء الفقيد فقيد الإذاعة الجهوية بالكيف،
1: الله يرحمه
2: وينعمه بكل أسى وأسف، يعني نترحم عليه وقدر الله ما شاء فعل،
1: ربي صبرنا أكيد.
2: إذن في البداية نقدم بعض الحوصلة وحوصلة لتقدم الموسم، سير الموسم الفلاحي اللي هو معناتها الى حد الان موسم طيب وجيد، ان شاء الله ربي يوصل بالسالم. كل ما يتمنى الفلاح انه الموسم يتواصل الى نهايته بنسق جيد، معناتها من حيث عناصر المناخ الرطوبه، من حيث درجات الحراره ما ترتفعش بشكل غير عادي، من حيث فارق درجات الحراره اللي هو قد يتسبب في بعض الاشكاليات. وبالمناسبه معناتها ظاهرة تشكوا منها العديد من الفلاحة الأيامات اللي فاتوا، هي ظاهرة جفاف بعض الحبوب، جفاف وتلون بعض الحبوب إلى الأبيض واللون الأبيض، وجفاف الأوراق وجفاف النبتة كلها ومعمرتش. فمعناتها حاولنا نشوف الموضوع من عدة جوانب، شنو هي الأسباب؟ ثم أسباب قريبة ثم أسباب ربما تكون هي الأسباب بصفة عامة. نتاع الجفاف هذه تظهر بقاع بيضة، معناتها سبول أبيض في وسط معناتها مزرعة، في وسط حقل معناتها أخضر، مازال أخضر وسبول، تجي تشوف سبول البيضة هذيك معناتها اللي بيضت بكلها، السبلة والأوراق كلها والساق بكلها بيضت، تجي تشوف تلقاها فارغ، سبولة تلقاها فارغ. فشني العملية؟ هي أنه إخفاق عملية التلقيح. إخفاق عملية التلقيح ما صارتش لعدة أسباب. فتكون سبولة فارغة، وبالتالي معناتها حتى النبتة كلها
1: يعني ما هيش حالة مرضية، لكن هي حالة
2: فيزيولوجية عرضية. ثم إمكانية أنها تكون حالة مرضية ولكن مستبعدة. العرض هذايا أو الشكل هذايا أو العرض هذايا متاع الحالة هذية قد تكون في قد يكون معناتها نتيجة أسباب خاصة فطريات الجيارة وللمونتوسبوريوز وبعض أنواع الصداء نجم تسبب فيها جفاف الورقة وتبياض وما عادتش تأدي دورها وسبول تجي فارغ. لكن هذا مستبعد شوي، لأنه هذا إذا صار يصير بشكل أوسع وينتشر بسرعة،
1: واضح،
2: فهذا نحذفه الاحتمال هذا.
1: لكن إذا كان معناها متفردة
2: هذه بقع منها صغيرة تقريبا متر زوز أمتار قطر دائرة هكا وإلا شكل غير عادي، فما هيش منتشرة برشا. ولكن بعض السبب الثاني نجم يكون هو يا أما تغدق معناها بقع يركح فيها الماء، لكن هذايا في بعض الحالات أخرى تلقاها حقول في منحدرات وهم معناتها ماهيش معرضة لعملية التغدق. السبب الثالث واللي هو أقرب هو إمكانية معناتها ما يسمى بالإجهاد المائي. الإجهاد المائي الإجهاد المائي هو أنها النبتة تنقص الماء في ظرف دقيق جدا اللي هو وقت التعمير نتاع السبلة، وقت التلقيح ينقصها الماء، معناتها تبدا ناقصه ما فماش ماء في التربة، وبالتالي معناتها تبدا المجهول مجهود كبير، السبلة حاجتها الوقت ذاك بالماء فما تلقاش الماء، فعملية التلقيح تخفق وبالتالي تجي سبولة فارغة وتبدأ تتراجع معناتها وتبيض هذا الأقرب.
1: هذا ما التفسير كيفاش يعمل الفلاح باش ما تتكررلوش في المواسم القادمة، وحاليا بما أنه معناه الموسم صايم معناه ما عادش ينجم
2: نعرفوا يعني نعرفوا الزراعات الكبرى. الحاجة بين الأسباب الأخرى أسباب زراعية هي عملية التكثيف. عملية التكثيف هي قد تكون سبب معناتها ولو غير مباشر في هذه العملية. كيفاش عملية التكثيف؟ قلت لي تبدأ أنت معناتها الزراعة متاعك مكثفة برشا، فعملية استهلاك الماء واستغلال الماء و معناتها الماء اللي موجود في التربة واللي متاع المطر الواحد يكون عليه ضغط كبير من طرف النباتات اللي عندك، الحبوب اللي عندكم، من طرف الأعشاب الطفيلية اللي هي موجودة، فيصير ضغط كبير على الحاجات هذه، وثم أعشاب طفيلية عروقها أكبر من الحبوب، فهي تكون عندها أولوية ومعناتها تتحوز بكميات الرطوبة اللي موجودة في التربة، وبالتالي يصير جفاف للواحد رغم وجود الأمطار ورغم وجود معناتها الرطوبة.
1: واضح.
2: فلتفادي الموضوع ذا يعني ديما نقوله معناتها راهو عملية تخفيف الزراعة، تخفيف الزراعة من نقص في الدوز تاع الزراعة، ما نعملوش 250 و220 و200 كيلو ياسر، فأقصى تقدير معناتها 150 كيلو راهي باهي. به نقولوا نحن ما بين 100 و150 كيلو هي احسن حاجه. علاش ما بين 100 و150؟ حسب انواع التربه، لانه زاد حسب انواع التربه وحسب معناتها موسم الخريف اللي هو يمكن من عمليه التجذير. معناتها اذا كان نزرع مؤخر شويه نكثفوا شويه نزيدوا شويه نزيدوا 10 كيلو ما نزيدوش 50 كيلو بخاطر لانه عمليه التجذير تصير في عاده كي تزرع بكري شويه تجذر مليح قبل ما يجي الشتاء، فبرش عمل معناتها برش حاجات مربوطة ببعضها تنجم تتسبب في الحاجة دي. فبصفة عامة كيف نقص من التكثيف في النقص في الدوزة معناتها متاع البذر
1: كثافة
2: البذر، ف معناتها نتفادوا برش إشكاليات معناتها فيزيولوجية ولا مرضية وغيرها.
1: واضح. دونك هذه توضيح بالنسبة للناس اللي لاحظوا وجود معناها سبول أبيض
2: برشا يخافوا من يكون مرض معناتها يقول لك نداوي ولا كيفاش نعمل من نجم يعمل حتى شيء. هي عمليه ما يسمى
1: تعطلت عمليه
2: التعمير عمليه التلقيح فشلت فشلت فلا يمكن تداركها.
1: صحيح
2: من السبله هذيك صحيح لكن بياضت ما عادش فيها امكانيه. بقى تقولي باش ينتشر اذا كان مرض ينتشر، اذا كان مش مرض راهو معناتها ما ينتشرش يبقى محدود في البقعة هذه كبر.
1: واضح. وهو كيفاش ينجم يفرق انه هو مرض ولا مش مرض سي شيء؟ هو تغدق والا معناها
2: لا يزم فحص به التغدق سهل
1: يهز معناها
2: التغدق سهل تعرف عند بقعة يركح فيها الماء
1: تفهمها وحدك ونتصور تتكرر فيهم معناها الحكاية
2: موجودة موجودة ولكن هذا مستبعد هذا يتوقع لأنه قلت شفنا بعض الأماكن أخرى في منحدرات وفي بقعة ما نتمتشدش الماء إلى آخره. المرض كيف المرض حكينا سابقا وربما ليس المجال توا أنه علامة الأمراض خاصة الفطرية عندها علامات معينة معناتها الشكل البقاع على الورقة أشكال مختلفة بنية ولا صفرة ولا ثم بثور وإلى آخره، هذه كلها ما ثماش، فبالتالي تبياض السبولة بكلها نبتة بكلها تبياض، فهذا معناتها حدث في فيزيولوجي نجم يكون أمراض في التربة مستبعد زد شوي، ولكن الأقرب هو كما قلنا هو ما يسمى بالإجهاد المائي.
1: واضح.
2: الإجهاد المائي معناتها نقص الماء في وقت عملية التلقيح الحاجة الأولى. الحاجة الثانية قد تحدث هي معناتها الفارق في درجات الحرارة بين الليل والنهار. إذا كان يفوت 20 درجة الفارق هذا بين الليل والنهار في بعض الحالات يفوت
1: اكيد
2: معناها يبدا الليل بارد مثلا شويه 4 و5 درجات وفي النهار تطلع
1: درجه الحراره توصل
2: قويه، فالفارق هذا يتسبب في صدمه للنبته وقد يحدث ما حدث
1: تظهر الاعراض هذه. هذا توضيح في اطار متابعه الموسم الزراعي الحالي، ونتمنى انه يعني الصوره تكون واضحه عند برشا من خيينا عاقلين الناس اللي وصلت عاينت ولاحظت مثل البقايا هذوما على مستوى الحقول والمزارع نتاعهم. وتوي كان باش نمر الى الجزء الثاني من برنامجنا اللي باش نحكيوا فيه على الزراعات الصيفيه الصيفية وزراعتنا الصيفية في ظل معناها إقبالنا على موسم الصيف، كيفاش الفلاح ينجم يستعد من ناحية الأنواع واختيار الأنواع، من ناحية الري، من ناحية التسميد، من ناحية التحضير وإعداد التربة، برشا تفاصيل يلزم ننتبهوا لها باش نجموا نتحصلوا عليه موسم مقبول ومرضي للجميع. كوليس شادي
2: هكا صحيح. شكرا لك سيد رفيق. مانيش باش نحكوا على موسم زراعة الصيفية ك يعني معناتها الدروس كيفاش باش نزرعوا البطاطا من البداية للنهاية، لا نحن هي بعدة مواسم، البطاطا وحدها، الطماطم وحدها، الفلفل وحدها، القرعيات وحدها، معناتها الدلاع والبطيخ والفقوس والقرع الأخضر والأحمر إلى آخره، فهذه كلها زراعة صيفية، ثم زراعة العلفية حاجة أخرى، فهذه كلها مواسم تختلف وعندها خصوصياتها ومرتبطة بالأسواق ومرتبطة بالاستهلاك ومرتبطة بعاداتنا وتقاليدنا إلى آخره. فشنو نحب نذكرنا لأنه يلزمنا إذا كان مش نحكوا على كيفاش باش نزرعوا حتى لنهاية الموسم، يلزمنا كل نوع أو كل
1: نخصوله
2: حصة واحدة وإن
1: شاء الله إن شاء الله نقدر عليه مزيد.
2: وبالتالي معناتها مش نحكوا على حاجات تربط المواسم هذه كلها مع بعضها،
1: بصفة عامة
2: بعض معناتها الاحتياطات والمحاذير وبعض ربما التقنيات الزراعية اللي نستعملوها مع في الزراعات هذه كلها معناتها. فعلاش خصوصية زراعة الفصلية أو زراعة الصيفية هذه زراعات صيفية معناتها مقبلين على موسم معناتها موسم صيفي بطبيعة الحال عادي في الحالات العادية هو موسم معناتها تبخر كبير معناتها خسارة ماء كبيرة
1: بالضبط.
2: الحاجة الأولى. الحاجة الثانية معناتها يلزمنا مياه الري بكمية كبيرة كذلك المواسم متتابعة وربما معناتها
1: وساعات متداخلة زيادة
2: اي متداخلة بطبيعة الحال وعناصر المناخ وخاصة درجات الحرارة مش ترتفع أحيانا ترتفع معناتها بمقادير معناتها كبيرة برشا وبالتالي هذه كلها عندها ارتداداتها وعندها تداعياتها على الموسم الفلاحي. قد يصير معناتها أمراض معينة، قد تحدث معناتها آفات زراعية، وقد تحدث مثلا خلل معين في عملية الري، في عملية التسميد، في عملية في نمو النبتة في حد ذاتها، قد تحدث بعض معناتها الإشكاليات الخاصة بالموسم هذا ومرتبطة كذلك بعناصر المناخ. قد تحدث مثلا يجي مثلا السحب، نعرف التو نتاع الربيع آخر الربيع هذا وبداية الصيف قد تكون سحبة رعدية وفيها ربما الأحجار ولا غيرها، فهذه كلها معناتها احتياطات. ثم حاجات ما نقدروش عليها، ربما ما نقدروش
1: خارجة يعني خارج نتاق.
2: على نطاقنا، ولكن برشا حاجات نجمو. فش نحب نقول أنا نحن الموسم ديجا بدأ معناتها المزرعة الصيفية بدأت نستزرع، ولكن اش نحب نقوله معناتها بالنسبة مثلا الموسم الطماطم والفلفل اللي الموسم معناتها ينجم يتواصل روح حتى الشتاء من دو حتى الشتاء، وبالتالي نذكروا أنه معناتها أولا تسميد وخدمة الأرض وتسميد الأرض، خدمة الأرض مش لازم برشا مش لازم 3 سكك وربع سكك إلى آخره، فمعناتها تنعيم التربة شوية باش نجمو نخدمو مش كيما البطاطا تحب معناتها التربة خدمة التربة برشا في العمق، لأنه الكعبة البطاطا بتجي في التراب، في حين أنه مثلا بالنسبة للطماطم والفلفل يكفي معناتها أن نحركوا الأرض شوية ونجمو نخدمو بعد تالي. والعمليات ديما العمليات اليدوية راهي ديما عندها فائدة، معناتها لتنقيط معناتها الحقل من الأعشاب الطفيلية وتحريك التربة باش نهون الجهاز الجذري باش يدخل الهواء إلى آخره. وعملية الري، عملية الري لازم تكون منتظمة، ما نخلوش النباتات تعطش فقط في البداية، في البداية خاصة إذا حولنا مشاتل متاع فلفل والطماطم نحولوا بعد الري الأولى بعد السقي الأولى، ثم نقص عملية الري لمدة 10 أيام ولا 12 يوم حتى تتكون النبتة تكون جهاز جذري جيد معناتها قادر على امتصاص الماء، فيلزمها تعطش في الأول باش تعول على روح. خاطر كان مش حطوا له ديما الماء نحطوا له ديما الماء ما تعملش جذور
1: جديده.
2: اي وبالتالي معناتها العشر ايام من 12 يوم الاولى ما نعطوش الماء بعد عمليه التحويله. بعد عمليه تحويل المشاتل
1: والانسب هنا زريعه ولا المشاتل الافضل شيء؟
2: بالنسبه للطماطم والفلفل المشاتل افضل لانه زريعه شوف انت كي تزرع تحط بذور في بيوتك اولا مش تاخذ وقت برشا ومش تقعد تحسب البذور صغيره برشا مش تقعد تحسب تحط كعب ولا كعبتين ولا ثلاثه الى اخره مش تاخذ وقت الحاجه الاولى. الحاجه الثانيه قد معناتها البيت هذيك حطيت فيها كعب ولا كعبتين ما تنبتش فبالتالي مش تصير لك فراغات في السلاح. وقت اللي تزرع مشتله معناتها اضمن انك تكون عندك حاجه متناسقه ومكتمله مكتمله فتواصل العمليه الزراعيه كما ينبغي. الحاجه الثانيه هي اللي قادم على زراعة الطماطم والفلفل بذات الحال ربما لأول مرة ولا ربما مش ملم بالموسم كما ينبغي لازم يأخذ برنامج متاع تسميد معه. يأخذ برنامج يعمل برنامج متاع تسميد بذات الحال مع مختصين وعلى معه حتى اللي يبيعوا في اللي يبيعوا له المزودين اللي يبيعوا في المشيات اللي يبيعوا له ينجم يعطيه برنامج تسميد وقتاش باش يبدا يعطي الفوسفات وقتاش باش يبدا يعطي الامونيتر وقتاش يبدا والكميات بتبيع الحال والمقادير وقتاش يعطي البوتاس الى اخره. ومن الاحسن الواحد يكون عطاه الاخبار على بكري مش يخدم الموسم هذا يكون عطاه الاخبار حتى في اول الشتاء ولا في الخريف عطاه الاخبار حتى الاخبار على التربه. الحاجه الاخرى انه الواحد كي يعرف ثم حشرات في التربه نتاعو دود ولا نيماتودا في التربه نتاعو قبل ما يزرع يحط الدواء. معناتها بالنسبه للنيماتودا ثم حبيبات صغيره دواء في شكل حبيبات تتحط في خطوط الزراعه باش يحمي النبته على الاقل في الليمات الاولى من النيماتودا ولا حتى من الحشرات الاخرى. ثم حشرات معناتها تضرب النبته الجذور والا ما بين الجذور ولا معناتها الجزء الخارجي فتصيبها وحتى في بعض الفطريات. كيف الحاجه الاخرى بطبيعه الحال ما نخلوهاش معناتها ما نعطوش الماء بكثره وخلوهم تغدقه لانه هذاك معناتها مع درجات الحراره ملائم جدا لظهور الفطريات ونعرفوا خاصه في الليمات الولد الفطريات معناتها تنجم النبته مازالت ما عندهاش مناعه تنجم تصيبها وتنجم تكسرها وتنجم معناتها تفشل عمليه النمو.
1: واضح سي شاد لي ديما نذكروا مستمعينا رقمنا مفتوح 78 227 160 مباشر اذاعه الكيف برنامج دليل الفلاح وموضوعنا الزراعات الصيفيه وطرق الاعداد للزراعات هذه من حيث طبعا النقاط المشتركه معناها في العموم لانه ان شاء الله نحاولوا ناخذوهم بالتفصيل معناها كل عائلة من الخضروات وحدها لأنه أكيد فما حاجات معناها سبيسيال خصوصية تتعلق بكل عائلة من العائلات لكن اليوم خصيصا للناس الكل معناها اللي تتهيأ لي التقنيات الزراعية الفصلية أو الصيفية كيفاش نجمو نتعاملوا معها بيس يشد لي نرجع نكملوا في انتظار أنه
2: نقطة أخرى هي عملية توزيع أو على الزمن توزيع على زمني على في عملية تحويل المشاتل أو زراعة المشاتل باش حتى معناتها في عملية النضج والتسويق تكون زادة كيف مريح. مش معناتها اللي باش يعمل الكتار مش لازم يجيب مثلا 50 خدام باش يزرع كتار في نهار واحد لا ينجم يزرع كل ربع كتار بعد 3 أيام 4 أيام معناتها حتى باش حتى بعد الإنتاج يكون متواتر ويلقى راحته حتى باش ينحي
1: ما يزرعش فرد مرة يجزأ المساحات
2: وتوزيعها على الزمن باش حتى يكون مرتاح حتى في عملية الجني والتسويق.
1: باهي سي شاد لي أولى المكالمات توصلنا. ألو عسلامة.
3: عسلامة لاباس.
1: الحمد لله مرحبا شكون معنا؟
3: تميم من سليانة.
1: مرحبا. تميم من سليانة مرحبا خويا تميم بيك وبكل مستمعينا في سليانة تفضل.
3: يعطيك الصحة من رحمة سي شاد نشكره على المعطيات هذه اللي يعطينا بها
2: شكرا.
3: ولكن والله سي شاد سؤالي نايا عنا آثم أنا هلا غالب آثم تخلي لا فلفل ولا طماطم ولا مشماش ولا حتى اللي هي النمال هذه لا يا سي شاد فماش عندها شيء زي حل النمال هذه
1: حل
3: أي حاجة توجه للطياب تهبط عليها في 24 ساعة تنحق.
1: واضح أتون جاوبوك سي تميم يعطيك الصحة شكرا لك تبعنا يجاوبك سي شاد لي.
2: شكرا لك سي تميم على أن النمالة رو ثم عندها دواء يبيعوه ولكن معناتها يتباع في الأسواق وأسماء تجارية مختلفة. ولكن الحاجة الأخرى
1: إنسانياً هو المشكلة الإنساني معناها هذا
2: يعني. النمالة في حد ذاتها أنا في تقديري أن هي في حد ذاتها راهي ما تضرش، ولكن شنو اللي يجيبها النمالة؟ يجيبها حاجة حلوة. في أغلب الأحيان هي تجي بعد ما يجي المن والمن أو بعض الحشرات الأخرى اللي هي تسيب العسل متاحة في على النبتة، فوقتها النملة تطلع. فإذا كان في الأشجار المثمرة باش تحد من العملية، ما تحد من انتشار النملة هذه، والواحد معناتها يجير الجذوع متاع
1: الشجرة
2: الجزير العربي الجزير العربي هذه حاجة وقائية وتنظيف ديما تنظيف الحقل والواحد باش تنقص من النملة. الحاجة الثانية إذا عندك المن وإلا حشرة أخرى في الشجرة اللي هي تسيب العسل وتخلي أو بعض الفطريات معناتها تنجم تعمل نوع من الماء والعسل على الورقة والواحد، هذيك تجيب النمالة. فالداوي السبب الرئيسي فالنمالة ما هيش في تقديري رأي هي ما عندهاش ضرر تقريبا
1: هي ما تضرش والمشكل مش فيها، لكن المشكل شنو متوفر معناها
2: أمراض أخرى ولا حشرات أخرى اللي هي تجيبها.
1: بهم كلمة الموالية. ألو
3: ألو، عسلام أستاذ رفيق.
1: عسلام سي عبد الستار، مرحبا.
3: يعيشك وتحية للشيخ، يعطيه الصحة.
2: شكرا لك.
3: على النصائح المفيدة. حبيت نسأله، ولا عندنا في شيرة المرجة أكيد الشيخ اللي يعرفها وين الشيخ ينصر الفول الشيخ اللي معطاه شكا بالقدا وياك حال والورق نتاعه تذبل وما تكبرش هكا كمان تبدا الكعبه هكا باهي اسنان. انا ما فهمتش، تنصحنا شنو اخي الدواء هو حتى اللي يعملوا فيه هو تجاره معناها مش سليم ولا ما عطاش النجاح نتاعه؟ واعطينا نصيحه لي على الفول ما مشاش بالقدا اسنان.
1: واضحه. وباش نبقى معنا سي عبد الستار. سي عبد الستار يقول لك الفول يذبل والكعبة متاعه تكحل وما عطاش بالقدام، يعني هسنا تحسه ما مشيش بالباهي. شو ما معناه الطرق العلاجية؟ هل هو مرض؟ هل هو عرض؟ يعني شو تنجم تكون وكيفاش يتعاملوا معاه بشي نجم معناها يدير كل إشكال حسب ما يحكي معناه الإشكال السنة باركة معناه جديدة على
2: هو مسألة الذبول راهتنا معناتها تنجم تكون حاجة في التربة وتضرب في العروق. نعرفوا اللي الفول من البقوليات ومعناتها وثم بكتيريا تعيش معها كل شيء، لكن بكتيريا بالعكس نافعة، هي اللي ثبت الأزوت الهوائي والنيتروجين الهوائي، هذيك حاجة معناتها مفيدة. ولكن نعرفوا الأعداء متاع الفول هي يا إما منها الزفيتي بعض الأنواع متاع معناتها المن وبعض الحشرات الحاجة الأولى. الحاجة الثانية هي الأخرى لوروبانش يسموه دبوس الغول وإلا ربما ما أعتقدش أنه بوخناقي معناتها يضرب الفول، لكن على كل حال هو تطلب هذه فحص معناتها مباشر عملية الذبول.
1: الذبول وسويد معناه تكحال
2: إذا كان أكيد تقريبا
1: وتمشيش بالباهي
2: تكحال إذا كان الورقة زادك حالت راهي من الزفيتي هذي المن موجود برشا فيداوي كيمشي يداوي على حشرات هذه. الحاجة الثانية مسألة الذبول فقط بركة يقلع النبتة بعروقها ويشوف العروق متاحة سليمة ولا لا. الحاجة الثالثة هي معناتها توصيات ربما للمستقبل أنه بالنسبة للبقوليات الفول والواحد من أحسن حاجة لها رغم ما تحبش الأرض الطينية بطبيعة الحال الأحسن حاجة لها هي مازمش تكون مكثفة ساعة تكثفش التكثيف مش باهي تزرع خطوط متباعدة شوية معناتها الكثافة الزراعية تكون خفيفة شوية. والحاجة الأخرى أهم حاجة هي التحمير تحمير تهوية التربة تهوية التربة يلزم يتحمر الفول معناتها في كل الحالات يلزم يتحمر باش يدخل له الهواء ويثبت الأزوت وبطبيعة الحال ويتفادى برشا إشكاليات إن شاء الله.
1: واضح. إن شاء الله نكونوا جاوبناكم. ما زال رقمنا مفتوح 78-227-160. فضل
2: ربما حاجة أخرى كانت تسمح منتها كذلك اختيار البذور من الأول. يجيش واحد يزرع البذور اللي فاضل عليه واللي هي مريضة واللي هي واحد يمشي يزرعها والأخرى يخليها للماكل. فهنا يزم تزرع حاجة به باش تلقى أنت كمان توش به. معناتها اختيار البذور من الاولى. انا الحقيقه شفته في السوق في الفول به كله به، وحتى بعض المزارع، والواحد مع انه شفت في بعض المزارع انه برشا خاصه الفول المصري يزرعوه مكثف برشا خاطر باش يحصدوه بالماكينه، والواحد التكثيف يسبب اشكاليات بطبيعه الحال.
1: واضح. هو عاده معناها صبور الفول، معناها من البقول
2: يتكيم من يقول لك معناتها
1: ويحب يكون اكسبوزي للشمس ولا ليش؟
2: لا اللي يحب الشمس بطبيعه الحال،
1: اما خاطر فما شكون يحطوا وين الزيتون ولا يحطوا
2: ينجم يجي بين الزيتون لكن ما يجيش تحت الشجره، يبعد على الزيتونه، يبعد على الشجره متر ولا متر ونص، وبين بين شجرة وشجرة ثم 10 متر، يخلي 2 متر منه 2 متر منه ويزرع في الوسط، ميسالش خاطر تكون هذيك معرضة للشمس وبه مقبولة. فالأهم حاجة كما قلنا هي التحمير والتحضين متاع الفول.
1: واضح. وهل عنده وقت معين؟ خلينا ناخذ المكالمة من بعد نرجعوا نجيبوا. ألو عسليمة. ألو مساء النور.
4: وبيك عايش لباس.
1: الحمد لله. مرحبا، شكون معنا؟
4: وبيك عايش بربي. باش نسأل الأستاذ
1: أيما،
4: عندي شجرات نتاع رومان يا أخي توك يبدو منورين، نبدأ نسقيهم توا ولا للي تبدأ تعمل الكعبة ومن بعد نسقيه؟
1: أنت وين المكان بالضبط؟
4: في غار دماء.
1: في غار دماء، أهلا وسهلا بيك وبكل مستمعينا في غار دماء. ده سيشاد لي معناها شجرات الرمان تبدأ تو معناها تسقيهم وإلا وقتاش معناها الوقت المناسب؟
2: بيه. شوف بصفة عامة
1: هما سي عملوا النوارة ولا ما زال؟ انقطعت المكلمة.
2: بدأ خطرة هو يحضر في عمل بتاع الخريف، هو بدأ يعمل في الورقة، وربما النوارة مازالت ما فتحتش ما ظهرت. فبصفة عامة عملية الري، علاش نزقوا في الصيف أنا؟ خاطر في الشتاء ثم مطر. وعملية الري شنو هي؟ نكملوا اللي ينقص من المطر. إذا كان في الشتاء والعام كامل ممطر، به الشجرة تكون راكدة وكل شيء، وحتى كتفيق بعد تجي مطر. ديما تحسب المطر اللي تجي معناتها 5 ملم 10 ملم 15 ملم، تحسبها راهي ساقية هذيك، وتبني عليها ديما. إذا المطر بتات مثلا 20 يوم 25 يوم والدنيا تو سخونة، معناتها ما تستناش برشا، 20 يوم تبدا تسقي. ولو معناتها فقط لهنا بالنسبة للرمان ولل والأشجار المثمرة بصفة عامة، الوقت بتاع وقت تفتح الزهرة إلى حين عقد الثمار من الأحسن ما تعمل حد شيء،
1: ما تسقيش
2: شيء، تكون محوضها من قبل، عطيت الغبار، عطيت كل شيء، تسقي قبل وقت مازال تو النوارة مسكرة تسقي. إذا كان مطر ما ثماش تعمل تو ريا تو تشرب مليح تو، ومن بعد ما تعقد الكعبة تظهر أول معناتها الكعبات الصغار يظهروا، تبدأ تسقي بانتظام. انت مع تقدم معناتها العام، مع تقدم
1: الموسم
2: تجهز الصيف، تو معناتها درجة الحرارة مازالت دون 30، بعد مش تولي حتى 40 و45، فتو مثلا تسقي كل 20 يوم، شوية اخر من عندنا في جوان تسقي كل 15 يوم، شوية في جويلية وأوت الى حين ما نتقبل من نضج الثمار تسقي كل 10 ايام مثلا. فتحافظ على الترتيب معناتها التواتر هذايا، تو توسع في عملية الري لأنه ما ثماش تبخر برشا. بعد كي تسخن الدنيا برشا في جوان وفي بداية جويلية، تولي تقرب شوية السقيات لبعضها من 15 يوم. ديما نقولوا حسب الجهات وحسب نوعية التربة، كيف نعطوا معناتها مارج ما بين نقول لكم بين 12 يوم إلى 15 يوم، معناتها حسب الجهات وحسب نوعية التربة، لأنه مش كيف كيف عملية التبخر، معناتها خسارة الماء مش كيف كيف، مش كما في تربة خفيفة كما في تربة
1: أيوة، مش كما مثلا في غار دماء كما في
2: غار دماء كما جنوب الولايات كيف أيوة. أي مش كيف كيف ف معناتها ثم اللي هي بلايص اللي نسموها مثلا هذه معناتها سيمياريد شبه الجاف في جنوب الولايات كيف، ومش كما مثلا في غار دماء ولا في واد مليز ولا جندوبة اللي هو رطب، مناخ رطب، يعني عملية التبخر أقل، وبالتالي معناتها عملية الري تنجم توسع فيها أكثر شوية
1: بالضبط، معناها التواتر ولا الدورية متاع
2: صحيح الدورة المائية ودورة الري
1: تكون أبعد شوي،
2: تكون أبعد شوي وهكذا. معناتها نوعية التربة كيف كيف، مش كما التربة خفيفة كما التربة معناتها فيها نسبة من الطين وفيها او نسبه من نسبه به من المواد العضويه ولا فيها تسميد الى اخره.
1: وبالمناسبه هنا معناها نوعيه الامراض اللي تنجم تمس شجره الرمان تظهر على بكري سي شادي ولا
2: الحشرات تنجم تظهر الحشرات ذبابه الغلال
1: تظهر يعني في فتره الازهار
2: اي بعد الازهار
1: اي
2: بعد الازهار ذبابه الغلال تبدا الدور هذه نعرفوها ذبابه الغلال تضرب الغل الكل منها من بينها الرمان تنجم معناتها اول كعبه مازالت ما ظهرت تنجم تبيض فيها ومن بعدك اليرقات نتاعها والشرنقات الى اخره هذيك تنجم هي اللي مش تفسد كعبه الرمان وتبدا ظاهره طبيعيه وهي لكن
1: من برا ولكن هي من داخل
2: تلقاها من داخل المدوده كما يقولوا
1: اي وبعد يقول لك الحل تحلها تلقى فيها
2: فالذبابه اذا ظهرت بصفه مكثفه على الاشجار والا الواحد ينجم باش يراقبها إذا كان ثم جهة مختصة مثلا مجمع متاع فلاحة برشا فلاحة متاع رمان والحاجة وعندهم جمعية ولا مجمع ينجم يأخذك المصائد ويراقب إذا كان لقيت معناتها في ثلاثة أيام أربع أيام لقيت في المصيدة 10 كعبات معناها ذبابة الغلال ولا 15 ولا 20 فلهنا تنجم تبرمج تدخل الناس كل مع بعضها
1: معناها حتى ليه وللأجوار
2: زي الكل ليه كل لأنه إذا كان مش داوي أنت معناتها الحقل متاعك وجيرانك ما داووش معناها حتى شيء خاطر الذبابة تتنقل الذبابة في حد ذاتها هي ما تضرش ولكن مش تبيض وتمشي على روحها
1: واضح بي ما زلنا معكم مستمعينا رقمنا مفتوح 78-227-160 للي عنده استفسار وإلا استشارة كالعادة سي شادلي مشكور على ذمتكم لتقديم كل هالتوضيحات هذه والمكالمة توصلنا تويكا ألو عسليمة ألو مساء النور
5: ألو عسليمة
1: عسليمة مرحبا
5: رفيق بالله حبيت نسأل الموضوع نتاع السكينة تاع الزيتون سي شادلي
1: اي
5: نحب يعني كي الظهر نصلي يعني صدرة تفتح نوارة نجم يعني نزقي ولا نحبس السكين
1: باه هاو باش يجاوبك سي شادلي معناها التوقيت اللي معناها يحبس فيه على السقي وقت اللي تفتح النوارة يسقي والا يحبس أي.
2: وقت اللي تبدأ تفتح النوارة اكثر من 50% فتحت الازهار راهي بدات باش تعقد الثمار وبالتالي تحبس عمليه الري. اذا كان زقيت في مارس صبت فيه مطر بالقداء كافيه تقريبا معناها ما عرفش الجهه وين هو تو
1: وين بالضبط خويا؟
5: كيفاش اختي؟
1: وين المنطقه بالضبط؟
5: منطقه سيدي متير
1: في سيدي متير
2: معناتها اخذت مطر باهي معناتها صبت المطر بالقداء وبالتالي شهر مارس تعدى بالقداء جيد وكان اخذت مطر في اول ابريل مش لازم تسقي تو لانه تو الزيتون كله تقريبا نشفته هو مش الجهات كل مش كيف كيف ولكن الاغلبيه تو فتح النوار نستنوا تو شويه من هنا لاخر شهر باش تشوف الثمار معناتها بدات تظهر عقد الثمار وين يعقد الثمار نتاعو الكل تنجم وقتها ترجع لنسق عمليه الري معناتها انتظام علاش نقولوا نسق ديما معناتها ترجع تسقي بانتظام مثلا مش تسقي في بدايه جوان اذا كان ري تكميلي تسقي في بدايه جوان وبعد 20 يوم مثلا 20 جوان ومن بعد 5 جويلية 10 جويلية هكاك ومن بعد في اوت الى اخره معناها كل 20 يوم خاصه في جهه جندوبه وسيدي مطير وعند راهم الرطبه الجهات هذه الرطبه حتى بعد 20 يوم مسج في الجهات لهنا جنوب الولايه الكاف وولايه كاف سليانة حتى في 15 يوم باهي معناتها مع خطرة ثم برشا تبخر وما ثماش كساء نباتي كبير معناتها والأرض خفيفة معناتها تخسر الماء برشا
1: واضح
5: يعيشك
1: يفضلك شكرا لك يعيشك إلى اللقاء مازلنا مواصلين معاكم ومازل رقمنا مفتوح على ذمتكم مستمعينا 78-227-160 مباشر إذاعة الكيف وين نرجع سي شادلي يظهر لي خلطة مكالمة أخرى ألو
6: أهلا بيك
1: السلام عليكم وعليكم السلام مرحبا شكون معنا
6: بالله يعني معاك مع المباشر حصيله عندي كرموس عنده 3 سنين الكرمة تمرض الجدره نتاعها تتفلق وما نعرفش تبدا تعمل كسوس شنو ما نعرفش
1: تعمل معناها كيما التسمغ هكا
6: ما نعرفش تتفلق الجدره نتاعها وتبدا ما فيها قشره هي من فوق
1: اي
6: لكن قشرة تتسلق شوية تبدا تخرج كل ما نعرفش حاطين
1: كيما
6: والعود من بعد يبدا يبس بالشب شوية يبدا يبس ما نعرفش
1: واضح هي معناها المادة هذيك كيما اللبان كيما اللبان
6: لا مو اللبان تتسلق تسليك تخرج كسوس ما نعرفش حاطين كل عبارة كأنها تخرج والعود يبدا يموت
1: كسوس معناها
2: قداش عمرها الكرمة؟
6: والله مش كبير الكرمة نزار عزيزي عنده توا أكثر حاجة عنده ممكن 12 سنة
2: مش كبير يا صغير صغير
1: زي المعنى
6: عدنا كرام سمحني عدنا كرام ما شاء الله يودي عمره حتى ال 40 و50 سنة بس عليه ما
1: علاش وين وين المنطقة بالضبط؟
6: في جندوبة سيدي حامد
1: في سيدي حامد جندوبة واضح
6: معروف كرموز معروف
1: شو تنجم تكون
2: ساقو يست
6: أنا عندي بير نزقي فيه بطبيعة نزقي بيه خمري الجمعة نزقيه مرة
2: به عملية
6: ونشوف التربة الحصيلة نشوف التربة تفلقت الأرض تفلقت نزقيه مش ناري 3-4 جمعة أنا أولو
1: حسب يعني
2: طبيعة الأرض كيفاش اللي عندكم كيفاش
6: تربة حمراء عادي تربة عادي ماهيش
2: اي
6: لا مشى في الأول بالباهي ما نعرفش أنا مرض ولا شنو اللي في بدون ما نعرفش
2: اي
6: صورتك تحط 4 كعبات على الميزان كيلو زيت
2: اي باهي شوف هي على الأرض ديما الكحلة والحمراء هذه اللي تتفلق تتحل برشا عادة ما تصلح ما تصلحش برشا للأشجار المصبر شوف هي كي تتحل الارض هكا تتفلق واحد نجم تدخل برشا حشرات وتدخل برشا امراض فلازم معناتها الحقيقه برشا احتمالات قدامي معناتها تتفقد العروق نتاع الشجر نتاعك الحاجه الاولى تاخذ عينات من العروق نتاعك تتفقد تهز المرشد والا شخص ولا بعث لنا مناش كانت نجم تبعث صور باش نشوفوها ثماش حشرات ولا ثماش آفات زراعية معناتها في الفطور

0: لما حشرة يا إما دخلت لها من كيما قلت لك من العروق نتاعها وطلعت معاها، وإلا معناتها وتمشي تحت اللحاء ربما، وربما حفرت معناتها أنفاق في الشجرة، ومعناتها ولت حشرة معناتها وتتوالد غاديك وتتكاثر غاديك. به المهم معناتها تكون عملية التسميد متوازنة، معناتها كانت تعطي في خاصة الغبار، والواحد رد بالك يكون غبار ميت وتكون عملية متوازنة، وعملية الري كيف كيف تكون منتظمة.
1: الغبار لازم يكون غبار ميت.
0: اي غبار ميت بطبيعة الحال.
1: اي غبار ميت بدي على كي حمارة ونعطي الغبار في السكان نعطيه من الميت.
0: صحيح غبار ميت وتعطيه الغبار في الخريف. توا ما تعطي حد شيء، توا هي مش تبدا النشاط نتاعها توا.
1: لا ديجا توا بدات تعمل في الوراق نتاعها في الوراق.
0: كيف كيف عمليه الري ما تسقيش ديما، ولكن كي تسقي عمل سقي بيه.
1: لا مازلت حاليا مازلت ما بديتش
0: نسقي. شويه اخرى تنجم توا اذا بطلت المطر شويه اخرى تنجم تبدا تسقي، راهو ما كل 20 يوم ما تعطيها سقي بيه. ما تخليش الارض تتحل.
1: لا لا ما نخليهاش. صحيح. المده اللي فاتت كلها ما بديتش
0: نسقي. كان ثم امكانيه معناتها الغبار متوفر بالكدا، ماذا بيك في الخريف اعطي كميات كبيره من الغبار باش علاش؟ باش نصلحوا التربه، تصلح التربه شويه.
1: باش يعني نحملها نحمرها وبعد نحطها تحت الغبار.
0: صحيح. باش ما عادتش تتحل التربه تتشقق هكا. اما توا حاليا كما قلت خذ عينات من العروق وابعث لنا تصاور، والا هزها للمرشد اقرب مرشد بحذاك
1: ان شاء الله. وبالنسبه سامحني العمناول العام الوحيد الكرموس هذه ما شاء الله كعبة، اما لكن انا ما مشيتش وتعمل لك تبدا كحله وتيبس. تيبس وهي كحله حسها عباره حاجه محنجره كلمه محنجر ولا ما نعرف مش الكرموس اللي تيب.
2: واضح. هو تو يجاوبك سي شادلي باكثر تفصيل. انت يعطيك الصحه، شكرا ليك. بتبقى عندنا شويه وقت نجاوبوك باكثر تفصيل، تبعنا من الراديو. شكرا لك.
1: اي اكيد انا ديما ذات كيف ما نحيهاش.
2: يعيشك بارك الله فيك.
1: عايشك
2: شكرا جزيلا. عليكم السلام. اذا سي شادلي علاش معناها تتيبس الثمره نتاع التين، وشنو تنجم تكون الاسباب؟ متوقع انه فما معناها سوس.
0: لا تيبس شوف تيبس يعني كان يكون برا من القشره راهو عنده اسباب، وكان من داخل ثم اسباب اخرى. اذا كان من برا ربما حتى ضربه شمس، اذا كان معناتها تكون معرضه للشمس وتتيبس تنجم تكون معناتها لفحه شمس كيما اللفحه يعني شمسيه
2: صدمه معناها
0: لفحه شمس حاره، شمس حاره ياسر تتيبس من برا. اذا كان من داخل ومعناتها اشترى الكعبه مثلا مش ناضج ولا الكعبه كلها مش ناضج من داخل، راهي مشكله في عمليه التلقيح. فكذلك لهنا
2: يعني الذكار يلزم
0: الذكار لازم يكون ثم ذكار قريب، ولا عمليه التذكير معناتها تصير باي طريقه معناتها، اما معناتها يذكر هو بيدو اللي يزرع شجره الذكار باش تتذكر وينوع شوي في انواع الكرموس. تبقى ربما معناتها امراض اخرى قد تصيب الثمار، معناتها ربما فطريات، ربما فطريات اذا كان خاصه عنده رطوبه برشا يسقي ومع سخانه مع كل شيء ربما ثم فطريات. فعلاش قلت حبيت معناتها يلزمها تكون معاينه
2: وفحص يعني اذا كان ينجم بما انه يتبعنا ديما ينجم يدخل على صفحتنا الاجتماعيه تحت الصفحه البرنامج يبعث لنا تصاور باكثر دقه واحنا نعاونوه باكثر تفصيل يعني
0: نشوفوا لعل نجم نفيدوه ان شاء الله.
2: واضح وان شاء الله بطبيعه الحال نحاولوا احنا في اطار التشخيص اللي يكون معناها سليم وعقلاني معناها مش عن بعد. بس الشيء اللي مازالوا عندنا ثلاثه دقائق هذوما باش نرجعوا فيهم لموضوعنا الاساسي الزراعات اللاصيفيه.
0: كما قلنا التوزيع معناتها عمليه زراعه نزرعوا بشوي باش حتى عمليه النضج تكون كيف موزعه على الوقت على الموسم، وعمليه التسويق وتكون مريحه تحل اشكاليه اليد العامله الى اخره. حاجه اخرى بالنسبه للقرعيات، قرعيات الموسم تاعها ما يطولش برشا وتنضج مع بعضها كيف من الاحسن زاد نوسعوا في عمليه معناتها فتره الزراعه معناتها نعملوها كيفاش تتابع عمليه الزراعه باش معناتها كل سوق عندك ولا معناتها كل نهار وكل نهارين عندك ثمار جديده باش تنضج منتوج نجم معناتها عمليه الجني تكون مريحه ليك في الخدام وفي غيره وفي النقل الى اخره، وعمليه التسويق كيف تكون مريحه. فقط الردوبان بالنسبه للقرعيات من الجياره والميليو

0: وربما بعض الحشرات. وبالنسبة للباذنجانيات الطماطم والفلفل والباذنجان كان ثم والواحد الرطوبان كيف كيف من ميلديو اللي معناتها إذا ثم رطوبة ربما تصب مطر شوية أخر مدة أخرى تصب مطر، ولا حتى في عملية الري تكون ثم بيئة ملائمة معناها من الرطوبة ودرجات الحرارة مرتفعة، فينجم الملديو يظهر في أي وقت. وبالتالي لازم الواحد والملديو معناتها حتى الجيارة الأمراض الفطرية تنتشر بسرعة. فإذا ظهرت ديما الواحد يراقب بطبيعة الحال، إذا ظهرت إذا لقيت مثلا واحدة بركة تنجم تقلعها وترتاح منها بعد المرض ما راحت تخلص منها. إذا لقيت معناتها بؤرة معناتها صغيرة معناتها مساحة صغيرة تحاول باش تسيطر عليها تداويها وتداوي الكل وتحضر روحك يكون على استعداد الفلاح معناتها بالمبيدات عنده فطرية ولا حشرية تكون جاهزة، الآليات معناتها على العمل تكون جاهزة بعد حال زي الشغل كيف كيف زي الشغل الخدام اللي باش يداوي إلى آخره. ما يلزمناش نمسوا معناتها نتعاملوا مع المبيدات هذه بأيدي معناتها عارية ومباشرة إلى آخره، فراو معناتها مخطرة برشا المبيدات وخاصة الواحد إذا يتعامل مع المبيدات وبعد يمشي ياكل ولا يمشي يعمل سيجار ولا
1: ولا عنده أنشطة أخرى ما عليها كلمة تربية تنحل
0: ناخذ المحاذير كلها معناتها بعد ما يلبس معناتها زي الشغل يعمل جوندويات يعمل ماسك يعمل كاسكيت على راسه كي باش يداوي، وبعد ما يكمل يمشي يغسل يديه بالصابون يغسل حالته بالصابون الأخضر على الأقل مليح مليح مليح ومن بعد معناتها تنتهي العملية. دواء من المبيدات هذه كلها لازم تكون في محطوطة في مكان معين معناتها حجرة معينة معناتها محل معين مسكر عليه ديما ما يمسه حتى حد مسؤول عليه واحد معين معناتها شخص معين يا أما صاحب الضيعة ولا خدام ولا عساس معناتها يزم ردوا بنا من الحاجات هذه برشا.
1: هذا هو سيشد ليعطيك الصحة، شكرا جزيلا لك. هكا وصلنا لختام مشوارنا في دليل الفلاح لهذا العدد. بعد شوية نفسح المجال لزميلتي كريمة الكسوري تكمل معكم في نبض المساء. شكرا جزيلا، إن شاء الله منفعة حاصلة لكل مستمعينا وإلى اللقاء.

دليل الفلاح. دليل الفلاح مع رفيق الكافي بالاشتراك مع المدرسة العليا للفلاحة بالكاف.

0: شتك ماك شكلاده اليوم؟
1: الامتحان قرب وناقصين الدروس اللي غبت عليهم كيف توفى جدي وما لقيتش من شكون ناخذهم.
0: هذا اللي بيك، ادخل على منصة جسور تلقى الدروس اللي ناقصينها في الكل وبليش.
1: منصة جسور؟
0: هذه منصة عملتها الوزارة لجماعة الباقت، تلقى فيها الدروس الكل في المواد الكل.
2: منصة جسور لدعم المواد عاملينها الوزارة لجماعة الباقت والأقسام اللي عندهم امتحانات آخر سنة كي مسادسة ابتدائي والتاسعة والباقت،
0: تلقى فيها دروس زادة على البث المباشر. في فوتك البث نجم تلقى مسجلة وتلقى فيها دروس البرنامج كامل.

0: ولدي نجيب لك تتعشى
1: شوية.
0: باه الله يبارك، ربي ينجحك بابا. اش ولدي؟
2: منصة جسور للدعم والمرافقة، منصة جديدة مجانية توفرها وزارة التربية عبر الموقع edusoutien.education.tn.
3: منصة جسور.
4: الخامسة مساء.
5: صوت الشمال الغربي إذاعة الكاف.
4: أهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري. انتظم اليوم بمعتمدي تبينية من معتمدية عند راهم يوم إعلامي حول دور الغطاء النباتي والفلاحة الحافظة في تثمين المياه الخضراء في التربة، وذلك في إطار مشروع تعزيز التكيف مع التغيرات المناخية من خلال حوكمة التصرف في الموارد الطبيعية بولاية جندوبة. نظم اليوم ديوان تربية الماشية وتوفير المرعى بالكاف يوما إعلاميا حقليا حول تثمين نتائج التخصيب البيولوجي بالريزوبيا للنبتة العلفية ثلة الشمال، وهي تجربة تم القيام بها في منطقة الزعفران. افتتحت اليوم ببلدية ساقيت سيدي يوسف دار الخدمات الرقمية التي من شأنها أن تساهم في تحسين الخدمات الإدارية وتقريبها من المواطنين. افتتحت اليوم بمعتمدية كسرى ثاني دار خدمات رقمية بولاية سليانة، وذلك في إطار دعم التحول الرقمي وتعزيز تقريب الخدمات الإدارية من المواطن وتحسين جودة الخدمات العمومية المقدمة. نظر مكتب مجلس نواب الشعب في اجتماعه اليوم بقصر باردو بإشراف رئيس المجلس إبراهيم بودربالة في مقترحات القوانين المقدمة من قبل مجموعات من النواب، وقرر إحالتها إلى اللجان المعنية. كما تداول المكتب حول الأسئلة الكتابية الموجهة من النواب إلى أعضاء الحكومة، وقرر إحالة 120 سؤالا إلى أعضاء الحكومة المعنيين. استشهد 3 فلسطينيين وأصيب آخرون بجروح جراء غارة شنها طيران الاحتلال الصهيوني اليوم على مدينة غزة وفق ما أفادت مصادر طبية. قالت مصادر ومسؤولون اليوم إن الولايات المتحدة وإيران تقتربان من التوصل لاتفاق محدود ومؤقت لوقف الحرب بينهما عبر مسودة لإطار عمل من شأنه أن يوقف القتال، لكن القضايا الأكثر خلافا تظل دون حل. شكرا على طيب المتابعة مستمعينا الكرام، نترككم الآن مع المنوعة المسائية من تأمين كريمة لوكسوري. مساء الخير.
6: مساء الخير فيتن، تحية طيبة ليك ولكل أصدقائنا مستمعي إذاعة الكاف في كل مكان. معا نبدأ هذا الموعد الجديد من نبض المساء من الآن إلى حدود الساعة 7 مساء.

0: أصدقائي إذاعة الكهف في كل مكان، مرحبا بكم أكيد بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره. ودعنا زميل وأخ عزيز علينا جميعا عصام سمعلي بالرابح، الإنسان الصادق، الزميل الطيب، الإنسان الضحوك اللي كان حضوره يزرع برشا ألفة في الإذاعة والراحة في استوديو بث الإذاعة. أكيد كان عصام مثال للأخلاق العالية بالعمل اللي يميزوا العمل بضمير وبالإخلاص. كان عصام نجم نقول كان إنسان محبوب جدا من الجميع بسبب بسيط جدا، إنه إنسان محترم أول حاجة، معروف بابتسامته، معروف إنه دائما عصام رغم كل شيء معناها موجود بابتسامة عريضة في أروقة إذاعة الكيف. اليوم خيم بالفعل، يعني خيم الحزن مش كان على أروقة الإذاعة بل على قلوبنا، غابة الضحكات اللي اعتاد الزملاء كلهم إنهم يسمعوها في وجود عصام، سيد الصمت في المكان. كل الوجوه أصدقائي، كل وجوه زملاء اليوم مثقلة بالألم والصدمة بعد رحيل زميل عرفه الجميع بطيبة القلب وخفة الروح والإخلاص في العمل، عصام بالرابح. كل زاوية في الإذاعة تحمل ذكرى منه، كل صوت اليوم يمر يكون حزين على فراق زميلنا عصام وخونا. هو أكثر من زميل، هو أخ وصديق، كأنه حاضر معنا في أروقة الإذاعة، الأخ والسند والوجه البشوش كما قلت أصدقائي، اللي كان بالفعل في وقت الغصرة متاع العمل يخفف برشا ألم على زملائه وبرشا تعب على زملائه. الفقد كبير جدا أصدقائي المستمعين، علينا الكلنا أسرة الإذاعة، أسرة إذاعة الكيف، وحبينا هذا اللقاء باش يكون فيه هذه المناسبة التأمينية لروحه الزكية. إن شاء الله ربي يرحمه، عصام سمعلي ربي يرحمه، إن شاء الله مكانه أعلى عند المولى عز وجل. وكلمة في هذا التقرير من الزميلة ضحى البكاري.
1: بقدر ما كانت خطواته هادئة في ممرات إذاعة الكاف وابتسامته البشوشة لا تفارق وجهه، جاء رحيله صادما ومبكرا. رحل مهندس الصوت عصام السمعلي وترك وراءه فراغا ثقيلا في أرواح كل من عرفوه. عصام الذي عرفناه في هذه الإذاعة لم يكن مهندس صوت يؤدي مهامه ويمضي، بل كان ركيزة صامتة تحمل على عاتقها كثيرا مما لا يرى. فخلف كل بث ناجح وخلف كل لحظة تقنية سلسة كانت يداه وكانت عيناه وكان التزامه الذي لا يتزعزع. كان عصام إذا مر في الممرات أشعرك بحضوره الواثق كأنه يحمل اطمئنانا داخليا نادرا، ثم تراه طويل القامة واقفا بتلك الوقفة التي تملأ المكان يستقبلك بابتسامته التي لا تفارق وجهه وبترحيب لا يبخل به على أحد. سيظل فيها فراغ لم يكن يرى من قبل، لأن حضوره كان يملأ المكان دون أن ندرك. في إدارته للمسار التقني كان صارما، كان ملتزما، لأنه كان يعرف أن الإذاعة لا تقبل الهفوات وأن ثقة المستمع تبنى بالدقيقة والثانية. كان يتفانى في عمله بصمت، ومن عمق هذا التفاني وهذا العطاء المتواصل رحل قبل الأوان كما يرحل كل من أحب ما يفعل بصدق. ولأن للفقد أوجاعا تتراكم، فإن رحيل عصام يأتي وقلوبنا لم تتعافى بعد من غياب زميلتنا الصحفية مروى الجدعوني التي فارقتنا منذ أشهر قليلة. ما زلنا نتعلم كيف نمشي في ممرات الإذاعة دون أن نلتفت لنجدها أو نسمع صوت ضحكتها. واليوم يعود هذا الفقد ليذكرنا أن بعض الناس يتركون في المكان الذي عاشوا فيه بصمة أعمق من كل ما يمكن أن تعبر عنه الكلمات. إذاعة الكاف تودع اليوم واحدا من أهلها وتحتفظ بذكراه في كل بث يمر وفي كل صوت يذاع. رحم الله عصام السمعلي وأسكنه فسيح جنانه، وأحسن الله العزاء لأهله وزملائه وكل من عرفه فأحبه.
0: رحمه الله عصام سمعلي، هذا تقرير لزميلتنا ضحال بوكيري. ونحن اليوم في إذاعة الكاف كزملائه لا نجد كلمات الكافية لتفي عصام حقه كإنسانيا وعمليا كزميل وكأخ. اليوم حبينا هذه المساحة فقط للترحم عليه لقول كلمات ربما صادقة منا إلى روحه الزكية. بداية تكون مع السيدة عواطف السبيعي مديرة إذاعة الكيف. مدام عواطف مرحبا بك معنا.
2: يعيش كريمة، شكرا لك. إنا لله وإنا إليه راجعون. مرة أخرى يفجعنا الموت في فرد من أفراد إذاعة الكيف، زميلنا أخونا صديقنا، الصفات كلها تنطبق على عصام السمعلي اللي عدينا معاه سنوات طويلة، خدمنا مع بعضنا، تعاوننا، كان بالحق خونا، ما نجمش نزيد أكثر من هذا. إن شاء الله ربي يصبر عائلته، زوجته، ابنه، عائلته الموسعة، يصبرنا نحن لأن زاد عائلته، نحن كل عائلة واحدة. إن شاء الله ربي يرحمه وينعمه ويجعله من أهل الجنة والنعيم
0: إن شاء الله. شكرا لك مدام عواطف. زميلتنا مفيدة سليتي، صحفية بقسم الأخبار، سنوات من العمل المفيد مع عصام.
3: برشا سنوات كريمة. في البداية ربي يرحم صديقي العزيز عصام. قديش باش نفقدوه عصام، خاطر كاركتير خاص عصام، إنسان طيب ياسر، إنسان ضحوك، إنسان ترتاح حتى كي تبدأ تخدم ورا الميكرو وتشوف عصام في التكنيك أكيد باش ترتاح، لأنه لا يخليك باش تعمل التراك. إنسان البديهة عنده حاضرة، إنسان ضحوك من غديك حتى بالإشارة تفهم اللي أنت راك، يعطيك البلوس ويخليك تتجاوز حتى في بداياتنا. إنسان ممتاز جدا، إنسان خلوق، إنسان الضحكة، حتى كي ما نتقابلوش يجينا للأخبار، لابد بشي وين يكون حتى في طريقه مش يخرج من الإذاعة، يتعدى كل واحد بالاسم يعني ناديه
0: بالفدلكة متاعه،
3: بالفدلكة
0: مش حتى الاسم العادي
3: يعني. إنسان عنده كاركتير خاص، كاركتير ممتاز، إنسان بشوش، ضحكة، الامتياز في الخدمة، لأنه زاد إنسان سيريو وحريص. قد ما تشوفوا فدليك قد وقت يقولك وقت ورا، راني ورا الكونسول، راني نحب النظام، نحب حتى كي تمدلو نشوفه حتى مع الزملاء في الإنتاج، كي تمدلو كوندكتور يحب بارفي
0: بالضبط.
3: شوش نحكي على عصام اللي عديناه سنين ما بعثنا، سنوات أكثر من عديناه مع عائلاتنا أصلا. حفظنا كاركتير بعضنا، كيشوفك متغشى يسألك. نتذكر عصام في سنين والولاد يبدو صغار وكيشوفني نبكي ونبدأ مثال خليت الأولاد اللي شافني نبكي يبدأ ياسر إنساني بشكل غريب، وكيفاش نخدم في الليل، ويبدأ يلقالي في الأعذار ويخرجني من الحالة النفسية. إنسان رائع، ربي يرحمه. كنتش باش نفتقدوه، زملائه مش يفتقدوه، الكونسول مش يفتقدوه، الإذاعة، الضحكات متاع استوديو متاع سال تكنيك متاع الكونسول كي تخزر له
0: حضوره في كل مكان يعني.
3: اسمع، طاقة محلاها يعطيها لك والله. حتى تبدأ متغش يكفي باش تشوف عصام، باش تبدأ يخلق لك كالابتسامة ويخرجك من المود اللي انت فيه. انسان تحفوني ياسر، انسان قد ما نقولوا فيه ساعات تجي مخر كلمات ما فهمتش علاش تجي مخر، نجي مش نقولوها ونتمنوا انه الزمان مازال
0: متقدرنا يا مفيدة غدرتنا مرتين.
3: نحس في روحي غيظتني روحي كيفاش ما عنديش برشا تصور مع عصام. كل يوم نتقابل نوياه، كل يوم نتقابل، مشيت نرجع في الارشيف ما لانه ما نعرفش الدنيا غدرتنا، ومطمئنة انه مازال العمر، مازال العمر، مازال كالضحكات كي نخزر له في التكنيك من غادي. غير عادي حساب. ربي يرحمه،
0: ربي يرحمه،
3: ربي يخف عليه ويتقبله عنده إن شاء الله. ربي يصبر أهله مرته وإن شاء الله يتصبر أنس، كتش ياسر متعلق بأنس وهو متعلق به. ربي إن شاء الله يفضله له وإن شاء الله يطمئن عليه، إن شاء الله يتمنى عليه
0: وإن
3: شاء الله نحن ربي يصبرنا وإن شاء الله كالضحكية ذيك الكلها ونتعدى نحب نشوفها نشوفها نشوفها.
0: يعطيك الصحة مفيدة، شكرا لك جنيت صديقتنا وزميلتنا جنيت قياس رئيسة مصلحة البرمجة بإذاعة الكيف. مرحبا بك جنيت.
4: إنا لله وإنا إليه راجعون. كريمة في حاجة بركة نجم نقولها لك، أول تقني قابلته في إذاعة الكيف في الاستوديو هذا هو عصام السمالي. عصام السمالي أي مشكلة صادفني في التقنية حتى في الدار في الليل في الصباح في أي وقت نكلم عصام يجيني يجري يكلمني يحلي، ما يبرد عصام كان يحلي مشكلتي التقنية اللي عندي. عصام ندخل الصباح يقول لي وينك جبتي فيدك حاجة حلوة، كان ما جبتيش فيدك حاجة حلوة.
0: معروف عصام يحب الحلو برشا،
4: ما جبتيش حاجة حلوة بريا مشي روحي من غير ما تجي تخدمي. كلمني من العشية يقول لي غدوة نخدمه مع بعضنا الصباح، راكي ما تجيبيش فيدك حاجة ناكلوها الصباح حلوة رانا ما
0: فماش خدمة اليوم
4: فماش خدمة. عصام ما نعجز كلمات، ما عرفش عصام البشوش الضحكة كيما كانت تحكي مفيدة، تبدي متغشة تبدي قابلي عصام تحكي مع عصام درج درجين تخرجي من الغش متاعك وتخرجي من كل شيء. فاجعة صحيح كبيرة، الحمد لله الاعتراض على حكم الله. ربي يصبر عائلته، يصبر سامية، يصبر وليده أنس، ونحن زادة كيف كيف. إن شاء الله إن شاء الله الأيامات كفيلة أنه تصبرنا، ما نقولش تنسينا أما تصبرنا والحمد لله.
0: عصام كاركتير اللي قلت مفيدة بكري، كاركتير مش إنسان عادي، كان أي إنسان عنده ليه تسمية أبيك جنوتة أبيك
4: كل الناس
0: إنسان عادي اسم وكل واحد يشوف ضحكته وما يسيبش فيك الغش متاعه وما عندوش الانفعالات الاعتباطية اللي تنجم تكون
4: حريص في خدمته،
0: حريص جدا
4: جدا جدا في خدمته. الحمد لله وإنا لله وإنا
0: لا إليه راجعون. هذيك حكم ربي،
4: اعتراض على حكم الله.
0: إن شاء الله ربي يرحمه،
4: ربي يرحمه إن شاء الله في جنة
0: الخلد. طبيعة جنات نتمنى لو كان ربي يرحمه، ومبقى لنا كان الدعاء بعد مروة يرحمها باش ندعو العصام وندعو المروة وربي يصبر زوجته ويفضل ابنه. إن شاء الله نشوفوه هو ربما نهار آخر يملى مكان يكون هو بشخصيته مع الطابعة ذيك اللي خليت فيها عصام. إن شاء الله
4: باش يبقى في قلوبنا
0: ان شاء الله ربي ان شاء الله ان شاء الله ربي يرحمه. شكرا لك جنات يعطيك الصحه. هي راهو نقول لكم اصدقائي ما نخبيش عليكم، زملاء التقنيين يعني ما نجموش يتكلموا هكا موجودين كيما خيري كيما هشام، ما نجموش يحكوا على خاطر بالحق الفاجعه كيما قلت بكري راهو يعني اليوم الألم أكبر من الكلام، يعني ما نجموش بالحق نعبروا على هذا المصاب. ربي يرحم عصام والاعتراض على حكم ربي سبحانه وتعالى. احنا قلوبنا كلها مؤمنة بهذا المصاب كل ما يحكم به ربي سبحانه، لكن حاجة بركة نعرفوا أنه حتى كان رحل عصام بالجسد متاعه خلت طابع متاعه من عام 97 التحق بالإذاعة، خلى الطابع متاعه في الإذاعة، خلى في كل ركن ضحكة، خلى كلمة، خلى تفديكة، خلى موقف اللي باش تتذكروا كل كل كل كل الزملاء باش يتذكروا كل ما يتحطوا على عصام باش يضحكوا، لأنه ذكراه تبقى ذكرى جميلة وروحه باش تبقى روح طيبة محفورة في قلوبنا احنا الكلنا وكل زيدا نتصور الأصدقاء والبرة اللي يعرفوه حتى ما همش في الإذاعة. رحمك الله عصام رحمة واسعة وجعل كل ما قدمته من خير وإخلاص في ميزان حسناتك.

0: عصام سمع لي بالرابح هي وردة الجزائرية، كان يسلطن على صوت وردة مقبل ما نشوفه في الإذاعة، قبل التحاقي بالإذاعة ملي كنت طالبة في معهد الصحافة وعلوم الإخبار. كنت نحاول نلتقط موجة إذاعة الكيف، كانت فسحة الظهيرة، كانت بيوم الأحد، كان زميلنا منجي في الوقت ذاك منجي الأسود يذكره بالخير، كان يقدم برنامج، كل ما في آخر برنامج يقدم تحية لعصام، هدية منه اللي هي وردة الجزائرية. بطبيعة كلنا نعرفوا الحكاية هذه، نعرفوا أنه عصام اللي الشيء اللي خليني وقت اللي جيت للإذاعة أول حاجة نلوج وينه عصام اللي يحب وردة، مش عصام، عصام اللي يحب وردة الجزائرية. كلنا كانت عندنا حاجة مميزة معناها عشناها مع زميلنا عصام، بحذية زميلي علي اليونسي. علي
1: مساء النور كريمة، ربي يرحم عصام وربي صبرنا ويصبر عائلته على فريقه
0: إن شاء الله يا رب.
1: الحقيقة أنا عصام علاقتي به كانت ياسر محليه، كان اليوم نعرف فيشة ولا نعرف كابل ولا نعرف حاجة متعدية في الإذاعة منين جاية ولوين تمشي ولا كيفاش نعملوا نحسبوا ولا كيفاش نعملوا حاجة، نتفكر والله يرحمه كانت عنده كراسة سانكا سانكا فيها نهارت لي جبدها قدامي ودينا نحكو وريني شنية اللي معناتها كل شيء في سالة تكنيك كيفاش يتخدم، مش معناتها الصوت منين جاي الصوت، لي روشيرش اللي عمل فيهم راهو عصام ما كانش يحكي برشا، معناتها ما كان يقرا برشا، عصام كان عنده شغف كبير بالمات، كان عنده شغف كبير بالفيزيك، كان يعرف ادق التفاصيل وادق التفاصيل على كل خيط متعدي من الاستوديوات الهذية اللي موجوده في الاذاعة. نحن اليوم استوى صوتنا واصل لللايف ستريمينج اللي هو في طب الناس تفهمنا، صوتنا واصل لللايف ستريمينج اللي تبعوا فيه على الباج متاعنا، واصل للمكتب الانتاج الرقمي المكتب الويب بفضل عصام، على خاطر عصام هو اللي اعطانا اسهل طريق نجمو نوصلوا منه، نتفكرها كاينها اليوم وقت اللي حاير ونلوج كيفاش باش ناخذ سورتي، معناتها من الكونسول مسال تكنيك من الكونسول واصله ديريكت نجمو نوصلوها للطابق الثاني وين فما البيرو، وجاء عصام عطانا الحل، عمل بوان ديكوت اللي موجوده الفوق، معناتها هذايا الكل نتفكروا هذوما التفاصيل اللي نتفكرهم مع عصام، معناتها خليلي برشا حاجات، وهو اللي علمني شنو هو الصوت ومنين جاي الصوت وكيفاش قاعد يخرج. ان شاء الله ربي يرحمه، ان شاء الله الحقيقه نحب كي نحكي على عصام نحب نضحك، خطر عمرنا صحيح. بالعمر لبكينا مع عصام ولا نجمنا نبكو قدام عصام،
0: بالعكس.
1: تدخل الهايتيك صباح بكري الطاقة الإيجابية، معناتها يبدأ واحد كي غير جاي، معناتها وكل نخزر العصام ورا الكونسول يحسب لي في الثواني الأخيرة قبل ما تنطلق الهايتيك، قبل ما يعطيني لونتين في هايتيك، هزت إيده وقت اللي يخزر لك، طمأنينة اللي يعطيها لك وقت اللي تبدأ عندك رهبة من لونتين.
0: إيجابي برشا كان
1: الحقيقة، عشنا معاه التفاصيل كلها الفيلم كامل قاعد يتعدى قدامي، معناتها صحيح احنا معناتها ما عشرتش عصام قد ما برشا من الزملاء عاشوا معاه، الحقيقه ما انت التحاقي بالإذاعة توا 10 سنين، اما اللي خلاه لي عصام واللي علمه لي عصام عمري ما ننساه، ان شاء الله ربي يرحمه وربي يصبرنا كل.
0: كلنا عندنا مواقف حقيقه بالحق، كي قال علي راهو ما تنجمش تبكي كي تحكي على عصام ولازمك تضحك، خاطر كل حكاياتنا كانت معاه ضحك، احنا مشينا له في موقف معناها في وفاه والدته، معناها مشينا نعظموا له في لجب ضحكنا عصام، ما نجمش يبقى ساكت معناها بالحق. الله يرحمه. قبل ما نمر لزميلتي ألفة اللي معايا أيضا معنا سي أكيد كلكم تعرفوا سي حمادي الخميسي زميلنا وخدم معنا فترة زمنية طويلة وفي برامج متنوعة، اتصل بينا في هذه الحصة التأمينية. سي حمادي عسلامة، مرحبا بيك. يا عايشك سي حمادي، مرحبا بيك. هو اللي خليك تتصل بينا، اكيد الالم اللي وجعك في فقد عصام.
2: الم لا استطيع التعبير عنه الا نقول نيجازي الايام بعد مروة فقدنا عصام. الحمد لله الذي لا يحمد على مكروه سواه. عصام الدشوش، عصام الاصاله، عصام نوارك الإذاعة في الميدان التقني، عشرته لمدة ما تشوفش عصام نهار متغشش وما تشوفش عصام نهار حزين، من عائلة عريقة ومن عائلة كبيرة أخلاقا وخلق التربية، أي فهم يمد يد المساعدة للناس كل المبتدئين. أنا وقت كنت منتج خارجي كنت مبتدأ، وكان عصام يشجعني وكان يمد لي يد المساعدة كما كان يحكي ولدي علي رحم الله عصام
0: إن شاء الله ربي
2: رحم الله مروة
0: إن شاء الله وراي
2: راي راي مش الأسرة الإذاعية راو كل ما وين يوصل صوت إذاعة كيف فقدنا عرسة من عرسات إذاعة الكيف. والله يا جد اللسان وفي حالة سيئة اليوم والله نهار لا أرك إنه مكروه
0: سوريا
2: مالية، لأنه عشرة وأخلاق وتربية، وأنا عشت بيناتكم مدة لا تستهان وكنا عائلة واحدة. ربي يفضل الأولاد وربي يطول في أعمارهم وربي يعطي لك الوليد إن شاء الله بالوقت الطيب، وكان إن شاء الله يكون أحسن خلف لي أحسن سلف
0: إن شاء الله.
2: وما يسعني إلا أن أرفع أبلغ عبارة تعازي لعائلته المضيقة والموسعة والأسرة الإذاعية، ورحم الله عصام ورحم الله مروة وتلك الأيام ونداولها بين الناس.
0: شكرا
2: سأعتذر على الحالة النفسية الغالب.
0: كلنا سي حمادي معذور أكيد، يعطيك الصحة اللي كلمتنا في هذا اليوم الحزين هذا.
2: أقل من نجم نعملوه
0: بارك الله فيك ويعطيك الصحة، وإن شاء الله ربي يرحم عصام مرة أخرى. تحياتي لك وإلى اللقاء. شكرا لك ألفة بوعشة زميلتنا أيضا صحفية معنا وعندها وعاشت ذكريات أيضا مع عصام. شنو تقول اليوم المصاب الجلل يا ألفة؟
3: قبل كل شيء ربي يرحمه وينعم وإن شاء الله يجعل مثويه الجنة. بالحق نحن مازلنا ما فقنيش من صدمة وفاة زميلتنا مروة. عصام بالحق نامشني مصدق
0: ربي يرحمه،
3: معناها علاقتي به توددت أكثر كي خدمت في التنسيق. نعدي معه برشا ساعات، ستة ساعات من العمل. عصام سيريو برشا في الخدمة، يبدأ كوندكتور يقول لي الضيفة ذي مش موجود ولا الغنية ذي مش موجود أنا من عادية ما نبدلش الغنية. يحب الدقة برشا في دليل العمل وفي الغنيات، ما يحبش يبدل. عصام العشية كتجي العشية يقول لي فمش حاجة حلوة
0: كما
3: عادينا مع بعضنا فمش حاجة حلوة نعدوها ستة سوايع من الخدمة. جيتي جبتيش حاجة حلوة في ديك توا تجيني تضحكي بركة يقول لي ما وين الحاجة الحلوة.
0: بالحق كانت كلماته كلها هكا يعني فيها فدلكة وفيها وبشوش جدا مع كل الزملاء
3: ودقيق برشا في الخدمة وجدي برشا في الخدمة. وكما ذكرت
0: عنده كيف الكرونو 1-2-3 يعني لازمك تكون في استوديو هكا يحسب لك عصام قبل ما تدخل الاستوديو لازمك تجري باش عصام راهو سيء معناها كان عمل لك هكيك الإشارة هذيك لازمك تجري يعني باش تدخل الاستوديو
3: لازمك تدخل الاستوديو معناها فيت حتى دقيقة يقول لك لا
0: يعطيه الصحة ربي يرحمه والمحالة.
3: علاقتي توت بي أكثر وقت خدمت معاه نعدي معاه ستة ساعات من العمل وإن شاء الله ربي يرحمه وينعم ويجعل مثوي الجنة. والحقيقة نحن إذاعة الكيف نحن هم اللي باش نبقوا بالحق حزينين عليه برشا وعلى زميلتنا مروة الجدعوني وإن شاء الله ربي يرحمهم وينعمهم ويجعل مثويهم الجنة.
0: أمين. شكرا لك يا ألفة، أكيد كل الكلمات أصدقائي ما تفيش عصام حقه إنسانيا كما قلنا وعمليا. إن شاء الله ربي يرحمه وإن شاء الله ربي يسكنه الفردوس الأعلى وإن شاء الله يكون من أهل الجنة وربي يخليه أكيد يخليه وبش يخليه ديما ذكرى في هالأرويقة متاع الإباعة. كل ركن كل الاستوديو كل مكان في الاذاعه عنده موقف مع عصام عنده ذكرى باهيه مع عصام. اكيد كل الزملاء اليوم صحيح متالمين ما همش منجمين حتى يتكلموا لانه بالحق مازلنا قلنا معناها تحت الم كبير من الاخر معناها الم كبير. كل الزملاء اللي يعرفوا عصام واللي هما مش مجرد زملاء فقط لكن علاقتهم وطيده جدا كل انا ناكد لكم فمش كون عنده علاقة سيئة بعصام وإلا مشاكل مع عصام. إن شاء الله ربي يرحمه وإن شاء الله ذيك آخر الأحزان. نتمنى ربي يصبر أهله الكل زوجته ابنه كل عائلته وإن شاء الله يا رب العدي غير علينا كما يقولوا إن شاء الله يا رب.

0: تبقى حاجه بنينه برشا وريحه فيه تتعدى سنين تلقى الناس الكل تهز في القطرات الاخرين العاديين وانك تهز في القفص وفيها الورد وفيها العطرشيه وكل واحد تقول لك هاني باش نقطر في داري فهمت مكتش تشم كل ما تتعدى تشم في الديار الريحه طالعه بنينه ريحه الورد ريحه العطرشيه ريحه الزهر حاجه عالميه تقدير.
1: مدام جليلة خليني بربي نذكر السادة المسامير كيف ما قلت في بداية اللقاء وإنه وقت يتحدث على تقطير الزهر وإلا العطرشية ديريكتمون نمشوا للنائب الوطن القبلي ألوغ كو الفكرة المغلوطة أي الفكرة إنه تمد امتدت هال يعني هالسلعة والحرفة هذية وحتى في الكيف حتى في الشمال الغربي عندنا اليوم عندنا اليوم يقطروا الزهر ويقطروا العطرشية. نذكر وأنه مدينة القيروان تشهد هالأيامات هذية حركية غير عادية حركية لافتة في سوق الورد والزهر والعطرشية كما قلت بتزامن مع موسم الجني والمنتوجات هذية تتوفر بكميات هامة وزاد نتصور حتى الأسعار في متناول الجميع. الورد القيرواني يعرض بكثافة ذروة الموسم نتاعو. اليوم أصبحنا نتحدث عن الورد القيرواني، نتحدث زاد اليوم عن العطرشية نتاع القروان.
0: قيروان راي القروان ما شاء الله عليها في الورد وطنيا اللي تو نشوفوا في المنتوج الكبير نتاعها نتاع القروان برشا ما شاء الله. راهم يجيوها من كل بلدان، يجيوها من تونس من سوسه من نابل يا اخوان. الورد القروان ورد القروان لا يعلى عليه. بالاخص عندنا في الزراع، بالاخص في الزراعات برشا ما شاء الله. والزبائن الخزازيه زاد عندهم الورد ما شاء الله عليه.
1: بديت بشويه بشويه. بديت بشوي بشوية بتشجيعات من الوالدة، ساعات هكا ربما تضغط عليك يزمك تتعلم كما قلت أنت أحفظ وترك وهذيك هو راه الوالدين ديما يعني نفس تقريبا نفس الكلام حتى إذا كان حاجة ماكش باش تستعملها أحفظها وأتركها. مشيت بالنصائح متاع الوالدة وبديت بشوية بشوية تحفظ
0: شوية شوية شوية تعلمت كيفاش تحط قازين تاع النحاس فوق النار، كيفاش تحط بالعين احنا اولا واخيرا. انا راني تعلمت ما غير ميزان بالبركه باليدين تهز يديك وتشوف تحط في القطار، الميزه بالعين، كل شيء بالعين فهمت.
1: اي وبشويه بشويه بديت تحفظ في الصنعه.
0: اي اكيد. اي مادام هي علمتني تقدير كيفاش تعمل بالعين وكيفاش تحط القطار وكيفاش تطلع على النبي. اول حاجه اول ما تحط القطار فوق الغاز فوق الريش وصلته على النبي.
1: اللهم صل وسلم على سيدنا محمد.
0: اي والدعاء راه به برشا.
1: اي
0: به برشا ينزل لك البركه.
1: اي بتبيعه. اي دونك الصعوبات اللي واجهتها سيدة جليلة وانت تتحدث في برنامج اسمه خطوات تتحدى اكيد واجهت برشا صعوبات اكيد ما جاش كل شيء بالساهل.
0: اما تعلمك برشا حاجات برشا مواقف باهيه وتفرق باش تكون انت تعطي عزيمه في روحك وتواصل. مش كل حاجه مثلا تقف في قدامك لا معناها اكهو لا ما عادش نخدم. لا بالعكس زدت انت تحطك في قلبك وتحطك العزيمه وثقتك بنفسك وتكمل انت تواصل. انا الحق ما شاء الله بديت في المشروع نتاعي بعد ما الوالدة توفيت وبعد عندي مشاكل شويه وطلقت وعندي صغيرات.
1: هذوك هو باش نجوهم بشويه بشويه من الصعوبات الاجتماعيه اللي مريت بها انه حالتك الاجتماعيه اللي ما كانتش مستقره ولكن تحديتها وواجهتها ونعرف انه امر انه امر ماهوش بالساهل راه هو ساعات يبدو لزوز موجودين الوالد والاب والام ويا ربيش في وقتنا توا يا ربيش يعني يكونك الاتزان نتاع العائله وكل واحد القفه تتهز من الشيرتين. انت حمل كبير نزل عليك
0: الحمد لله. اول ما جيت من قطر قلت علاش ما نحطش قطاري ونخدم لروحي عندي انا صنعه في يدي علمتني الوالده. اول خطوه عملت القطار عطاتني حبايب الحق وقف

0: معايا دقيت على البير قلت لها راني نحب نبدا الخطوه بتاعي. قالت لي نقول اني هاكا لقيت النحاس وربي معاك امشي اخدم على روحك. ومشيت للاسواق وبرشا ناس وقفت معايا في الاسواق خاطر من اول بدايه ما نعرفش اسكي تبيع الزهر اسكي تبيع الورد اسكي تبيع العطر شيء. ما زلت ما دخلتش في المشوار تاع التجاره، ما زلت في البدايات الصغيره. بديت في الاول فيشكا، خلصنا عندي كليون فيشكا جبها لنا ورد. قالت لي مدام جليله زيد كمل لي نولي ناخذ من عندك كل عام كميه كبيره، فهمت؟ كل عام ناخذ من عندك كميه كبيره. قالت ماشي الامور هكيك شويه شويه. ماشي الامور هكيك وهكيك وماشي هكيك الحمد لله. اي وبعد تالي تطورت الخدمه نتاعي، تطورت بشويه بشويه بشويه.
1: فهمت؟ ايه تو مدام جليله اللي يسمع فينا مش اللي يجي راهو يعرف يقطر، ومش اللي يجي زهر، ومش اللي يجي عطر شيء.
0: اي اكيد راهي ايديات وثقت بنفسك وقران معناها في في في قلبك، وتصلي على النبي اول حاجه، وتدرس وتقول هذا ما عليك شده فيك، معناها تخدم روحك وراه حتى هو العبد بدا يخدم. بقي ايمانه بربي، زي ما نقول ان شاء الله ربي يرزقنا، ان شاء الله ربي يباركنا، فهمت؟ والعبد ديما يعطي ثقه في نفسه اول حاجه.
1: ثقه في النفس هذه اول حاجه، والدعاء وبطبيعه واحد ما يبدا لما يدعي ويصلي على النبي عليه الصلاه والسلام. لكن بعد ايش؟ الخدمه كيفاش تجي؟ لانه راه فما تقنيات وفما فنيات في التقطير، مش اللي يجي يعرف يقطر.
0: جوده عاليه جوده عاليه. خدمت هكاك عاليين ثلاث سنين، مشات معايا الامور، الخدمه الحمد لله والشكر لله. تعرفت بشويه بشويه، بعد ثلاث سنين تعرفت. عرفتني ناس الحمد لله.
1: صنعتك بتبيعها بالاتقان. اي
0: تاخذ من عندي نقولها اجا تفضل مرحبا بك على عندي مكان وذوق المنتوج نتاعي وقول شنو رايك معناها. فهمت؟ ما كانتش مع يحبوا يجي ويذوق ويشوف التقطير نتاعي على عندي المكان.
1: اي
0: واللي تجي تاخذ تقول لك الله يرحم والديك.
1: يعني
0: واحدة تقول واحدة، واحدة تقول واحدة، حتى ما شاء الله 15 سنة تو نقدر.
1: ايه 15 سنة بتبيع، سبقتهم الحرفية نتاعك، سبقتهم الإتقان نتاعك، وسبقهم العمل بضمير، لأنه هذا هو راهو أساس النجاح. أيه. سيدة جليلة راهو مش خاطر أنت عندك قطار وعندك طرف ورد ولا عطر شيء بديت أداءك هاو، تنجم تكون عندك الآليات الكل وما تكسبش ثقة الحريف.
0: الجودة الجودة اسمك الجودة العالية، اسمك البرودوي كيما قطرت سني تلقاه مقطر كيما عمناول، كيما سني كيما القدام. الجودة لازمك الجودة العيش بكل بكل، والمطعم هو السيف، والبرودوي ينجم يقعد لك الزهر يقعد لك عامين ثلاث سنين، وينجم يقعد لك الشراء. ايديات وقلوب ونفوس مدام زهرة.
1: كيفاش نحافظوا عليه الزهر كيف ما حكيت انت بالعامين بالثلاثه سنين وتبقى النكهه وبطل الريحه نتاعو اللي تعتق هذيك؟
0: اي الزهر ناخذ الكرش الثاني، ما ناخذش الكرش الاولى اول حاجه. ما شاء الله من نابل، ما شاء الله انا نمشي نابل ونبدا نختار الحاجه الكاليتي الباهيه، فهمت؟ يطلع اي اللي يطلع حاجه جوده باهيه. وكي نقطروه ما نقطروش في نهارو،
1: أيه.
0: نهارين ثلاثة أيام نخليه قد ما يزيد يتعتق قد ما باهي برشا.
1: أنا في بالي في نهارو يعني من القطفة الأولى نتاع الصباح بكري ما تجي العشية إلا سي يتقطر.
0: لازم تخليه نهارين ماكسيموم نهارين.
1: شو الحكمة فيها؟
0: ما تفرشوش على الملح، ما تحطوش على ملح، خاطر الملح تاخذ القوة نتاع النوارة الصفرة هذيك الحبة الصفرة.
1: أيه.
0: تعرق الملح وتاخذ الروح تاع الزهر.
1: مال على شنو تنشروا؟
0: انا الحق نفيخ الفيراندا نتاعي ونفرش الطول على القاع الحق، خاطر هو يحب البرود ما يحبش السخانه.
1: هذيا استوس انه
0: اي انا اللي تعلمتها مع الوحده نبلي الحق.
1: اي انه الزهر ما يحبش السخانه يحب البرود.
0: اي تفرشوا انت منك للملحفه والملحفه تارق. تحسوا يهرق على بعضه. تحسوا يارق على بعضه.
1: بي
0: وما شاء الله الحق حتى كي تقطروا وتنقصوا من النار القويه، تحطوا في النار جويده في الغاز
1: اي،
0: ويبدا يسله سله في النحاس الحاق يتقطف هذا
1: اي،
0: وقد ما تبردوا في الكسكيس الماي بالثلج فوق الكسكيس قد ما هو يتعطق. ما يقولش النار قويه مثلا، يزول خيط الغاز الخيط دبليش اللي شو يتقطر سله سله، يبدا ريحه مش عاديه في الدار ما شاء الله بالحق. ريحه زكيه برشا.
1: به احنا هنا ما زلنا مواصلين معك سيدة جليلة البامري، اللي انت اليوم جبت لنا ريحة الزهر الفواحة من القيروان. هيت باش نبقى وإحنا في مع الزهر، وعنا برشا أنغام تونسية تتغنى بالزهر، نسمعوا واحدة من هالأنغام الجميلة ونرجع نواصل معاك المسيرة متاعك الحلوة، ونواصلوا زيدا مع التحديات اللي انتي تجاوزتهم.

0: نرجع معكم مستمعينا الكرام، نواصل معكم جولتنا اليوم مع ضيفتنا في خطوات تتحدى السيدة جليلة البامري عبق القيروان. اليوم يعني شنو اللي ربما السر اللي يميز اليوم ضيفتنا في قصة نجاح؟ السر متاحها هو الأمانة. مدام جليلة ترفض ربما الطرق السهلة وتتمسك بالتقدير، كما كانت تحكي على نار هادية باش تقدم لنا الزيوت المقطرة المركزة اللي هي بيو طبيعية ونقية 100%. الإتقان هذية هو خليها ربما إنها تشق طريقها عن طريق الجودة والتميز، وإن نعتبر وأنه رسالتها اليوم مهيش مجرد تجارة، مش باش تكسب أنه حريف وكهو، هي حب لأنه تخدم فيه نتصوره حب بنصيحة، نصيحة من القلب اللي أصبحت معروفة بها سيدة جليلة. سيدة جليلة، كلامي صحيح ولا غلط؟
1: صحيح. الإضافة نحن رانا نقتل بالقطار الميروث القيروين التقليدي،
0: إيه بنحاس قطار نحاس، إيه
1: نحبوا ديما نقعدوا في الحاجة التقليد تاع الموروث التقليدي،
0: إيه
1: منحبوش نمشيو برشا ناس يقتلوا بالإنوكس، نحن نحبوا ديما القيروان التقليد نتاعها الموروث.
0: إيه يعني الحاجات بقيتهم شادة في الحاجات الزمنية اللي هي خليت ربما سبب متاع النجاح متاعك وسبب متاع الحرفية اللي يقبلوا، لأنه أنت تخدم في حاجة من روح للروح كيف ما نقوله. نتحدث شوية على صعوبات وندخلوا شوية الجانب العائلي اللي كان تسمح والاجتماعي، لأنه هذه روي نجم يكون عائق وقت تبدأ أنت ماكش مرتاحة في في في عائلتك، عندك شوية مشاكل روي نجم يأثر على الخدمة متاعك. أنت برغم هالمشاكل هذه، لأنه أنت مطلقة وعندك صغيرات وتبرك لها، قلت لي وصلت بصغيراتك.
1: إن الحق الحمد لله، حتى كي صارت لي مشاكل كل شيء حطيت خدمتي وإتقاني كل في الخدمة متاعي الحق.
0: أي.
1: حياتي كل حطيتها في الغرام متاعي، حطيتها كل في القطار، معناها في خدمة التقطير الوارد، في خدمة التقطير العاطفية، في محبتي في خدمتي، بس زدت قوة على قوة، زدت عزيمة أكثر، زدت وفرت أكثر كميات وكليوناتي يحبوا كيراو هكي جودة به، زدت ما شاء الله لعبت قداش تعرفتني وقداش عرفت ناس. واللي اللي اللي اللي اللي يقول فلان هذيك عن مدام جليلة، عن مدام جليلة الحق حاجة تفرحني برشا، كيش ديك اليوم من عندي ولا خارج تونس ولا داخل تونس حاجة فيها برشا.
0: الحرفية متاعك منين يجوا بالضبط؟ من خارج تونس، من الشمال، من الجنوب؟
1: ما شاء الله عليهم، من الأول في القروان، ومن بعد تالي بدينا نخدموا على الانستغرام ونخدموا على التيك توك ونخدموا على لسه المشروع متاعي، وبدينا نحلو في اللايف اون ديريكت ديما الحق. فمن الوقت كنا نبداو باش نقطر ولا نشريو السلعه ولا باش نبداو نعملوا نحطوا قطاراتنا باش تخدم، ديما نعملوا تواصل اجتماعي باش الناس الكل تشوفنا وترى تقطير القيروان الاصيل بالقطار النحاس، خاطر الناس كل تحب ترجع تتفكر من مواتها ومن أمهاتها وحبوا التقطير تاع القروان الأصلي، فهمت؟ الزمني، فهمت؟ اللي تبعته الحسن الكسكيس، اللي معته الطبق، اللي معه الفنجان بالنحاس، المرش اللي فيه كل طبق يتحط في القهوة. معناها رجعنا نحبوا يشوفون الناس التقليد متاعنا تاع القروان، فهمت؟ النحاس اللي ما يعليش كل قروية، كل واحدة من تونس من الخارج تتمنى تشريه، تهبط القروان تشريه، فهمت؟
0: يعني انت توا ربطت بين الأصالة والمعاصرة، انت حافظت على كل حاجة موروث تقليدي، حولته إلى مشروع اقتصادي ناجح ومستدام، واستعملت شبكات التواصل الاجتماعي باش توصل المعلومة والحرفة متاعك اللي هي تقطير الزهر والعطرشية.
1: أي الحق الحمد لله، من تونس، من سوسة، من استير، وصلت بركة لزربة، لقيبس، قفصة، توا ولينا وصلنا لكندا، عندي تونسيين بالخارج، عندي إيطاليا تونسيين بالخارج، والصيف يجيو، جزائر، كويت، قطر، دبي، ألمانيا الحق يكلموني على التواصل يروني هبت أون ديريكت القطار متى أنا نحاس. قلت مدام جليلة نحن خلصتيف نجي ونقاو العولة متى أنا حبوا عولتنا الزمنية متى جدودنا يراو كيفاش ايه هو يقتل سلة سلة وكيفاش يتلم الزيت متى وتاع الزهر وتاع الورد وتاع كل شيء. تقول لك ايه نحب الزمني ما نحبش مثلا الحاجة الأخرى نحب حاجة تعمل ميتي ومن ميتي مش تفكرنا مش نرجع لجدودنا
0: رو ساعات حتى الريحة ترجعك بالذكريات
1: تفرق أكيد تفرق
0: وانت تساهم أنك الحرفية متاعك ترجعهم بالذاكرة متاعهم للزمن الجميل
1: هات فما كليون يولي يبكي يتفرج علي يولي يبكي يقول لهم شو فيكم تقول لي ذيك أمي كنت تعمل هكا أمي تقدي هكا أنت كما الوالدة نقولها نحن ما نحبوكش تبكي نحبوكم تفكروا أيام مثل والدتي نتاعكم نحبوكم ديما فرحانين كي تاخذوا سلعه من عندنا ولا البرودوي تحسوا روحكم عايشين معانا نخليكم تعيشوا اللحظه باللحظه نحن مش تروا كيفاش التقدير
0: التقدير نتاعك هذايا توا ربما بارتي من نجاحك وبارتي من ربما شهرتك هو التواصل الاجتماعي لكن تمشي تشارك في معارض ومكثرهم برك الله عندنا برشا معارض نتاع الصناعات التقليديه تشارك فيهم سيده جليله
1: انا الحق جيني اللي هو عنده سنين جيني سلها من معرض الكرم للاسف ما حضرتش خاطر وقت النهار 27 مارس انا نبدا الموسم التقدير نتاعي
0: اي
1: حتى في افريل زاد مستير زاد المعرض في شكري الصناعه التقليديه الساحلين الموسم هذاك كيبدا انا في المعارض ما نجمش نقطر ما نجمش نخلي في البروجي نتاعي ونمشي للمعرض فهمت اما الكليون تاعي ديما معايا متواجد معايا على طول معناها
0: يعني اللي يقصدك اليوم سيدة جليلة يعني انت مكش كما ذكرت انت مكش مجرد بضاعة تبيعها وكفاء انت معروف عليك انك تقدم استقبال باهي تقدم نصيحة صادقة اللي النصيحة هذه غالبا ما تكون نابعة من خبر سنوات ومن قلبك اي وهذه الحريف راهو شي يحب راهو ساعات ربما ما يناقشكش في السعر بقدر ما يناقشك في الجودة وتحبوا انت فك السلعة بالضحكة متاعك بالخفة الدم متاعك بالبروح الاستقبال متاعك
1: الحمد لله انا مشيت قبل انطلاقتي من الحجب العيون مهرجان مشماش اول ماشيه مشيت معها الحق وكنت في جمعية داخل في جمعية مدينة القيروان هذه تاع الحرفيات أول ماشية معنا أول عام في الغادي أنت نفسي كنت في الحجب العيون تاع المشماش لقيت إقبال كبير كبير برشا برشا برشا والناس تبع فيا على الباج فيسبوك والناس تقول لي مدام جليلة بالحق قداش كنت هلولة قداش كنت صفاتي كما هي كما راهو فيك في الفيسبوك كما أنت معناها لعبت كي تراه انت على عين المكين فرق كبير كي تراه في الفيسبوك يحكي معاك هما يحبوا شكون يحكي معاه ويفسر لهم كيفاش تقطر وكيفاش تعمل وكيفاش تقيدي اما راهو قليل مدام اللي يقول لك الصراحه قليل يقول لك على خدمته كيفاش
0: سر المهنه
1: انا بالعكس انا نقول ماذا بكم اللي يحب يجي يتعلم مرحبا بيه اللي يحب ياخذ صلعه مرحبا بيه راهي ذهب راهو التقدير بالحق الهب
0: اي اليوم النصيحة اللي تقدمها ربما للشباب اللي يسمع فينا للشابات اللي يسمعوا فينا انه من صنعة يديك تنجم تخرج الذهب كيف ما كنت تحكي سيدة جليلة
1: انا الحق الحمد لله انا قلت لك نجم معناها انت من صنعة التقدير هذه هو كنز كبير كنت تتعلم انت تنجم تعلم لصغارك وجيل تعتوى باش ما تنساش التراث نتاعك التقليدي فهمت؟
0: اي
1: نجم نتعلموا الاجيال الاخرين يقعد ديما ما شاء الله هكا هو بليه ما شاء الله عليهم عائلات عائلات نحن زاد في القروين هكا بشوي شوي قالوا يرجعوا قاعدين يتعلموا يحبوا يتعلموا التراث نتاعنا تاع التقليدي. عندك أما مش الناس كل تقتل مش الناس كل يتلاجم برودوي
0: بيه مو هيدا هو
1: نفوس وقلوب جدا صافية في التقدير إذا قلبك صافي إذا نيتك.
0: هو ساعات حتى في الماكلة سيدة جليلة، حتى في الماكلة نفس اللفاح ونفس الطنجرة، لكن ساعات تفرق عن طنجرة من طنجرة. أقول لك نفس هذايا ينجم ينطبق زيد على التقطير.
1: أكيد كل حاجة راهي عندها ناسها. نقول أنا كل حاجة فيها عندها ناسها.
0: نحس انه الغرام نتاعك، نحس انه فما روح، فما غرام كبير للخدمه نتاعك سيده جليله. وتعتبر روحك اليوم سفيره الهويه، سفيره التقطير في القيروان.
1: اي انا كنت سفيره في القيروان مهرجان الورد، القطب المعروف التقليدي القيروان. كنت فخورة برشا، الناس غادي كجيو من كل بلاد، وبرشا جروبات من اليابان من فرنسا ومن أمريكا، وشافوا على المكان تقطير متاعي كيفاش يلقط سلة وكيفاش يطلع البرودوي وكيفاش تطلع الريحة طبيعية 100%. معناها ماهوش معناها نزيدو بدو شيمي ولا حاجة، لا من الوردة للقطع.
0: اي
1: حاجة عالمية بالحق، كي تسمى التقطير وعلى عين المكان راك بالحق تحس روحك تتنفس هواية فيه وتشرب شربة هكا بالماء ورد، حاجة دنيا أخرى.
0: الموارد توا الموارد فيش نستعملوها أباغ مثلا للحلوة، أباغ الكعك الورقة، فما شكون يستعمل النسري، فما شكون يستعمل الموارد، فما شكون يستعمل الموارد مثلا باش يزيدوا مرض القلب ساعات، عفى الله الجميع وربي يشفي الجميع. الاستعمالات نتاع ماء الورد عرفنا بها.
1: هو الموارد طبيعي من كل الحالات، نجم تعمل به وجهك
0: في الصباح.
1: اي قطنة نجم الوالدة، انا الوالدة نتاعي كنت في الصباح بكري تعمل قطرات العين
0: به
1: برشا. تحس الورد راهو خاطر طبيعي، يعني ما فيهوش برودويات ولا دوي ولا حاجه، خاطر طبيعي. فهمت؟ نجم تشرب الصباح مع شويه كعسل على قلبك، زي تعملوا في وجهك ماسك، تعملوا في الطفل نتاعنا القيرويني
0: تاع العرايس. يا حسره وقت كنا نشمسوا الطفل بشويش الورد
1: انا نعمل فيه نحن تو رجعنا،
0: يا اما بالعطشيه ولا بالماء ورد في حمام الاغلى يبدا شيء ريحته فيه.
1: وعنا زيت زيتونه تعملوا شويه شويه ورد، تشمسوا شعرك زاده شعر طبيعي زاده. راهو كل ما هو طبيعي من غير
0: برودويت كيمي، راهو حاجه باهيه برشا. انت هزيتنا، انت رجعتنا توا للزمن الجميل.
1: انا قاعده توا نعمل عندي عروسه، قاعده نحضر لها في ديكور في داري على المكان، تحب حاجه زمنيه برشا وتحب الماء تاع الكسكاس اللي فوق الحاسه تغسل به جهازها. غادي نحب الشرط الوحيد انك تصورني، نحب تجيب لي قاس على الحاس، ونحب الصابون العربي يتعمل بالزيتونه بريحه العطر شيء نغسل به فرشي. اوكي عرفني انا مدام جديده نوفر كل شيء. ما هو هو تبع التقليد نتاعنا.
0: تحس انه فما رجوع كبير لكل ما هو تقليدي، كل هو ايام زمان العروسه كيف ما كنت تحكي لي.
1: ايام زمان محلاها ايام زمان خير من
0: خير من توا.
1: نحن نحبوا نرجع لايام زمان، نرجع لجدودنا، نرجع تفاصيل تاع الزمن خير برشا.
0: محليها انه حاجه من استعمال محلي للعائلات، انه يولي مشروع اقتصادي. قصة نجاح اليوم معاك سيدة جليلة اللي خليت من عملية تقطير الزهور خليتها ورجعتها مورد رزق لعائلتك، مورد رزق ليك انت اللي قمت بتطوير المشروع نتاعك الصغير. رجعت
1: عنا الخبر كبير من المجلس، يفرحون الناس. الخبر تو نحكي لك عليك اليوم شنو في الراديو. قبل ما الناس كل تسمع بيه وش يفرحوا لي برشا الناس.
0: اكيد احنا نفرحوا لك، لانه وين نفرح لكل مراه انه
1: اكيد مدام ليلى نحن نسلم معرفتنا طيبه
0: أكيد.
1: حتى بعد الراديو نفقدوا ديما صحاب
0: ان شاء الله وان شاء الله انا باش نزورك في القربين. وين انت توا؟ انت شرحتني في الخدمه نتاعك
1: نجيب قطاري كلي
0: اي وعجبتني عجبتني انك انت اللي اقترحت وقلت لي انا مسعده باش نجي للكيف
1: أيوة.
0: ونجيب القطار نتاعي القطار أيوة. الزمني القطار هذاك نتاعنا أيوة. العربي النحاس وتقولوا انا مستعده انه باش نعمل حتى دوره هكا تكوينيه
1: في اعملي انت وقتاش وانا نكون حاضره موجوده مع الناس الكل وشرف ليا باش نتعرف على برشا ناس بالكيف.
0: يلا واحنا شرف لينا انه تكون قيروانيه سيده جليله البامري تكون حاضره معنا واكيد اللي يسمع فينا توا انا متاكده انه فما برشا جمعيات ساهرين على الحرف التقليديه واليدويه اكيد توا هما ينالوا شرف انهم يستدعوك معنا وتحضر بحضنا لهنا في الكيف وتجيب حضايا لهنا للراديو ونزيدوا نعملوا حلقه اخرى. دونك انت سيده جليله من مجرد تجاره عملت حاجه حلوه برشا رساله حب كل وراء بالله يعني فيشكا تستقبل فيها الحرفاء نتاعك هكا نصيحه اكل من القلب هذيك خليت وليت انت كالمستشاره الامينه لكل عروس تبحث على عوله العرس نتاعها على الحاجه الاصليه على الحاجه الزمنيه وديما بالتواضع نتاعك وديما بالابتسامه نتاعك.
1: الحمد لله انا حتى كيوني حتى ما غير عرايس حتى دي كليون تقولي نحب دبوسه بلاستيك نقول ليه ليه ليه البرودوي ما نحطش
0: البلاستيك فسدتو انت سيفيني وقت تحطو في دبوسه بلاستيك فسدت كل شيء.
1: كيف تقولي انا ما عنديش نقولها انا راني عامله لفيشك بنحاس بالنار وبنحاس القيرواني نتاعنا خاصين للعرايس وخاصين لاي كان واحد يحب يشري معناها يبدل الديكور شويه ينجم يحطوا في البيت لفتو ينجم يحطوا في الصالون كتحفه هي مزيانه
0: كبرنا عليهم في ديار جدودنا وفي ديارنا
1: كي رمز هي البلق القروين ورمز خارج القروين زاد فهمت انا كلها من الحق نعمل انواع الفيشك من زعاف من كروشي من نحاس من برشا موديلات تاع نحاس برشا برشا نوع معناها ما نخليش كل عام مثلا نخلي نفس اللي نوع خاطر العرايس والنساء توا تقول لك انا نحب حاجه مميزه ما نحبش وحده كيما وحده ما نحبش كي نمشي نلقى فيشكا هذيك في دار هذيك اللي نحب كل حاجه لمستي انا فهمت
0: باش تبقى لها باش تبقى لها العروس باش تبقى لها ذكرى وتتوارثها جيل ورا جيل وتوصلها حتى هي الصغار عليه احنا كبرنا عليه راهو احنا كبرنا بك الفيشكات نتاع احنا
1: حاجه ديما في قلوبنا وفي روحنا رانا ما كبرناش بالحق دائما القلب يدق والنفس
0: لا نقصد انه كبرنا على الفيشكات نتاع الزهر نتاع العطرشيه بك الكروشي اللي محطوطين في الاغموار
1: ما كبرناش ما كبرناش كبرناش عسكون احنا كبرنا نحن مازال نمشي
0: مازلنا صغار 15 16 سنه هكاك بقينا فك العمر هذيك اي
1: انا 53 سنه والحمد
0: ما شاء الله
1: لله. الحمد لله
0: الحمد لله
1: صغيره معناها بالحق تو ون تو طلعنا تو تنفسنا تو عرفنا والدنيا شنية الحق راهو هاو يمشيو للمعارض ويشوفوا برشا حاجات ويشوفوا يبدلوا الديكور ويحبوا يبدلوا الصالون اي كيما انهم يحبوا يبدلوا احنا زدنا نودوه بالحاجه الباهيه.
0: سيدة جليلة البامري اللي تعتبر نموذج وأنا سعيدة جدا أنك تكون حاضرة معي اليوم في حلقة من قصص نجاح خطوات تتحدى أنت نموذج استثنائي للمرأة التونسية اللي بذكاء نتاعها بالصبر بالعزيمة حولت الموروث التقليدي حولت التقطير إلى مشروع اقتصادي ناجح ومستدام و انت ارتقيت بالتقطير نتاعك من مجرد ورشه منزليه الى مستوى الصناعات التقليديه اللي عندها قيمه عاليه ولهنا يكمن سر التميز في القدره الفائقه على الجمع بين الاصاله والاحترافيه. يلا نتمنى لك كل الخير ونخلي لك كلمه الختام لانه قلت لي عندك مضيف في نهايه اللقاء هذايا.
1: هذا شرف لي شرف أهل القيروان، وإن شاء الله معرفتنا طيبة جمال أهل القيروان. كيف أهل الجود
0: يلا لا مرحبا،
1: ناس طيبين برشا. أنا تعرفت عليهم في معرض، برشا معارض في المولد سيدنا في القروين، يجيوا ساعات عندهم منتوجاتهم طيارة، تعرف كيف. إن شاء الله نتلقاو في أقرب وقت. شرف لي كان يستدعوني أنا وين هما نجيب قطاري، ما هو
0: مرحبا
1: نجيب سطل نحاس، نجيب فشك نحاس، ما هو تبع التقدير بصفة عامة.
0: نعم.
1: وأنا راني دخلت في الاقتصاد الأخضر وعملت مطلب كبير وسيء، وفقولي تاع الاقتصاد الأخضر خذيت المشروع متاعي.
0: أي لالا بالتوفيق.
1: في قطارات كبار توا نحاس تابعين النحاس، ونتمنى كل امرأة حرة وعندها صنعة في يديها تواصل وتشجع روحها وتقول لي ما نجمش نيقف، إذن نطور في المشروع أي حاجة فلاحية دراسية أي حاجة، إذنها تعطي روحها قوة وعزيمة وتواصل. راهي بالحق المرأة قوتها عزيمتها،
0: قوتها في عزيمتها.
1: بالتوفيق الحرفية الكل.
0: يلا شكرا لك وبالتوفيق لك انت، ونتمنى لك المزيد من النجاح. وكيف ما قلت انت امراه نموذج استثنائي للمراه التونسيه اللي تكافح، اللي تتحدى الصياغه، تتحدى الظروف نتاعها ساعات العائليه، وتنجح تحول الفكره نتاعها من مجرد فكره، من مجرد مشروع صغير، تحوله ل يعني مشروع اقتصادي ناجح. يلالا نتمنى لك كل النجاح، وان شاء الله ديما منوره، وان شاء الله ديما داير بك الزهر والنوار والعطرشيه، وديما ريحتك فيوحه. يلالا بارك الله فيك، والورد يجيب الورد.
1: عايشك بفضلك ويعطيك الصحه، وشرف لي اللي كان لقانا في الراديو في التليفون.
0: يلالا وان شاء الله المره الجايه يكون لقاء مباشر، تجيب حدايا الاستوديو
1: ويسعد. انا مش نجيد وغادي دير كيف.
0: شكرا يلالا، وشرف لينا سيده جليله البامري ايقونه القيروان اللي تقطر عبق التاريخ وتصنع مستقبل الحرفيه الناجحه. قصه نجاح اخرى اليوم من خلال ضيفتنا سيدة جليلة، كل التوفيق وكل النجاح، وإن شاء الله ربي يوفقك لله. شكرا لك. شكرا لكم مستمعينا الكرام، هكا نكون وصلنا لنهاية حلقتنا من خطوات تتحدى. تحدينا اليوم مع سيدة جليلة المشروع متاعها اللي بدأ صغير ولا مشروع تبارك الله كبير، وما زالت باش تنجح بفضل العزيمه نتاعها وبفضل ارادتها. اليوم حكينا على موسم التقطير، حكينا على الزهر، حكينا على العطرشيه. ان شاء الله ديما حياتكم منوره، وان شاء الله كانت حصه خفيفه عليكم بروح ضيفتنا الجميلة، الروح الإنسانية اللي طبعت علاقة مدام جليلة بكل من يقصدها. كما قلت هي ما تبيعش مجرد بذاعة، هي تقدم استقبال دافي، هي تنصح نصيحة صادقة نابعة من خبرة سنوات. نلتقي دائما في قصة نجاح أخرى.

0: 11 مساء.
1: صوت الشمال الغربي إذاعة الكاف.
0: موجز لأهم الأنباء. مساء الخير. استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيد مساء اليوم الخميس بقصر قرطاج رئيسة الحكومة سارة الزعفراني الزنزري، وتناول اللقاء عديد المحاور المتصلة بسير عدد من المرافق العمومية وخاصة تذليل كل العقبات أمام منظورية الإدارة حسب بلاغ إعلامي لرئاسة الجمهورية. وجدد رئيس الدولة تأكيده على بذل أقصى الجهود لتحسين ظروف عيش المواطنين في مختلف القطاعات والجهات والعمل دون انقطاع لتخفيض الأسعار اعتمادا على تصورات جديدة. شارك وزير الشؤون الخارجية والهجرة التونسيين بالخارج محمد علي النفطي عن بعد في الاجتماع الوزاري لمؤتمر دول البحر الأبيض المتوسط مادة 9 المنعقد اليوم الخميس بروما لتعزيز التنسيق في مجال الأمن الغذائي وتوفير الأسمدة عبر مضيق هرمز. أكد نائب رئيس البنك الأوروبي للاستثمار استعداد مؤسسته لدراسة كافة المشاريع المقترحة من الجانب التونسي ومزيد توطيد التعاون في إطار الأولويات التنموية، وذلك لدى لقائه اليوم وزير التجهيز والإسكان والمكلف بتسيير شؤون وزارة الصناعة والمناجم والطاقة صلاح الدين الزوري. انطلقت اليوم من محطة الحجيج بمطار تونس قرطاج الدولي أولى رحلات الحجيج التونسيين للبقاع المقدسة، وتضم على متنها 251 حاجا وحاجة نحو المدينة المنورة. جهويا، استعرضت جلسة عمل انعقدت بمقر ولاية جندوب الوضع التنموي بمعتمدية تبرقة ومطالب متساكني الجهة بصيانة وتهيئة البنية التحتية وفك عزلة بعض التجمعات السكنية والتزود بمياه الشرب والتنوير وتدعيم قطاعات السياحة والصحة والنقل بالجهة. افتتحت اليوم دار الخدمات الرقمية ببلدية ساقية سيدي يوسف التي تم إنجازها بالشراكة مع رئاسة الحكومة بهدف تحسين الخدمات الإدارية وتقريبها من المواطنين. عالميا، كثف جيش الاحتلال الصهيوني اليوم من اعتداءاته على جنوب لبنان في خرق للهدنة التي بدأت في 16 من أفريل لمدة 10 أيام وتم تمديدها في 24 من أفريل لمدة 3 أسابيع. نقلت وسائل إعلام رسمية إيرانية عن مسؤول عسكري القول اليوم الخميس أن وحدات بحرية أمريكية تعمل في منطقة مضيق هرمز تعرضت لنيران صواريخ إيرانية، وذلك عقب هجوم من الجيش الأمريكي على ناقلة نفط إيرانية. شكرا على حسن المتابعة وتصبحون على خير.

0: رحيق اللسان.
1: لا تسألوني ما اسمه حبيبي، أخشى عليكم ضوعة الطيوب.
0: رحيق اللسان، عبق اللسان إذ ينفلت من رحم العقل ليصعد إلى عمق الوجود.
1: والله لو بحت بأي حرف تكدس الليلك في الدروب. لا تسألوني ما اسمه، ما اسمه، ما اسمه حبيب.
0: رحيق اللسان مع توفيق جريرة.
2: مرحبا بالسادة المستمعين في رحيق اللسان. رحيق هذه الحصة سيكون بطعم التكنولوجيا، ولكن التكنولوجيا المتطورة التي لا تترك مجالا لك لكي تسابقها، فهي متطورة أكثر مما تعتقد، أو باتت كذلك، أو نحن الذين لسنا مواكبين كثيرا لهذه التطورات صرنا نراها تتطور أكثر مما نعتقد. يسعدنا أن نتكلم عن التكنولوجيا في خدمة البشرية، ونستضيف لكم بهذه المناسبة الأستاذ عثمان الحسناوي، أستاذ الهندسة الكهربائية ومدير دار المعلمين العليا بتونس. مرحبا بك سي عثمان.
3: شكرا سي توفيق على الدعوة، ولمستمعينا داخل تونس وخارجها.
2: جميل. طبعا أنت كنت ضيفا جميلا، واستضافتك كل مرة في الحقيقة هدفها هو أننا اكتشفنا فيك من أن لديك قدرة مهمة على تبسيط هذه المعارف للجمهور تبسيطا لافتا، ولذلك نحن كل ما سنحت لك الفرصة ولنا نستضيفك لكي تمكن السادة المستمعين من أن يفهموا بعض الدقائق التكنولوجية فهما علميا ولكن مبسط. نحن كتونسيين أن نفرح بكل مكتسب جديد فيه تطوير للنوعية وفيه تطوير لصناعة الكفاءات الوطنية. شكرا لك.
3: هذه قصة استوية.
2: نمر إلى المقطع المهم.
0: رحيق اللسان.
4: Ce qui échappe à notre regard depuis le sol devient bien plus évident dès qu'on prend de la hauteur. De nouvelles technologies appliquées à l'archéologie nous permettent d'obtenir bien plus d'informations que jamais auparavant. 2018 restera une année marquante pour les Mayas. Des milliers de nouvelles ruines ont fait leur apparition à travers tout le Guatemala. Des structures autrefois cachées mises au jour grâce à des satellites et à la télédétection par laser, le LIDAR.
5: L'un des outils les plus extraordinaires dont on dispose et qu'on commence tout juste à utiliser, c'est le LIDAR. Le balayage LIDAR nous permet de voir ce qui se trouve sous la canopée.
4: LIDAR signifie Light Detection and Ranging, ou télédétection par laser. Cela constitue à émettre des faisceaux laser depuis un appareil et à comparer le délai entre l'émission d'une impulsion laser et la réception de l'impulsion réfléchie. Cela nous permet de reconstituer les formes cachées sous la canopée.
5: À chaque fois qu'on met au point un nouvel outil, on découvre quelque chose qu'on n'aurait jamais cru possible en plein cœur de l'Amazonie. Le LIDAR promet de révolutionner notre vision du paysage. Les arbres nous ont toujours empêchés de comprendre ce qui s'était passé en Amazonie. Mais maintenant, on peut voir à travers.
4: Plus de 2 millions de kilomètres carrés de la réserve de biosphère Maya ont aujourd'hui été cartographiés. Un processus qui a permis de révéler pour la première fois des chefs-d'œuvre d'ingénierie. Mises bout à bout, les images dévoilent une société plus étendue et plus sophistiquée qu'escomptée. Des structures artificielles apparaissent au grand jour. Réseaux routiers, temples, palais, des prouesses technologiques dont ne rougiraient pas nos urbanistes actuels.
2: مرحبا بالسادة المستمعين. نحن مع ضيفنا العزيز أستاذ عثمان الحسناوي للحديث عن تكنولوجيا جديدة. كان هذا المقطع بالفرنسية وهو مأخوذ من نات جيو فرانس. في حديث عن هذه التقنية التي تسمى بمختصر لدار. لك الكلمة قبل ربما أن نترجم ما ورد عموما في هذا المقطع. لك
3: شكرا سي توفيق. هي تقنية الإدارة هذه تدخل في إطار أنا السينرجي بين العلوم التقنية والعلوم الإنسانية. فهمتني؟ كما قلنا ما ثماش كلوازونمون ما بين هذه العلوم. هذا اللي نحب الغاية اللي نحب نوصلها.
2: الإدارة سي عثمان هي أبريفياسيون اختصار لأي شيء.
3: اي سي سي لايت ديتكشن ان رانجينغ وثم يقول رانجينغ انت الواحد. دونك هي معناها عباره على جهاز معناها يستعمل تقنيه الليزر.
2: الترجمه يقصد بها كشف الضوء والمدى.
3: اي والمدى بطريقه
2: الاستشعار عن بعد.
3: استشعار عن بعد.
2: نعم.
3: هذه معناها المبدا نتاعها كيفاش؟ معناها عباره على جهاز هذايا محمول عن طريق معناها مسيره او طائره. معناها يقع مسح المكان بالكيلومترات المربعه.
2: جميل. يعني لو اختصرنا سي عثمان انه الليدار يتكون من لازر اشعه لازر ويتكون من سكانير ماسح أو فاحص شئنا ويتكون من جي بي اس.
3: أي لوكاليزاسيون جي بي اس.
2: لو شرحت لنا هالثلاث عناصر كيف تشتغل وظيفتها هي مسح الأرض
3: وأحيانا بطبيعتها تراها كما هي بالطبيعة. جميل. لكن تعرف كما نقول معناها في الفاصل اللي قدمته يحكي على حضارة المايا اللي هي عندها تو 3000 سنة وحاليا معناها ترى كان انت أشجار في غواتيمالا ولا
2: الأمازون
3: ترى كان الأشجار كل شيء لكن لا ترى ما تحت هذه الأشجار. ولا أنت معناها مجبور باش تعمل حفريات باش تعرف شنو ثم تحت الوحديات هذه. هذا من الجهاز هذايا للإدار يمكن وأنه بعد ما يأخذ الصورة على المكان الممسح بعد يرجعوا معناها للمخبر ويعملوا سكونابيل انفلتراج نيميريك. انفلتراج نيميريك شو معناها؟ معناها أنا كل معناها
2: انفلتراج بمعنى تصفية رقمية.
3: تصفية رقمية معناها كل عنصر موجود فوق المساحة اللي وقع معناها مسحة. مثلا شجرة عندها تون دو ريبونس معين يعرفوها لي شجرة تراب يعرفوه كذا كذا يدخل في المخبر.
2: هذا بالرنين
3: لا
2: كيفاش يعرفوا يعني انه
3: اي فوالا معناها بالرجوع نتاع
2: الصدى
3: نتاعها ونوعيه الرجوع هذاك والديستانس.
2: معناها شوف سي عثمان شوف معناها مش نحط نفسي محل الجمهور المستمع. يعني عندي انا صوره شجر مع الصوره يولي تترجم الى صوت
3: حاجه رقميه.
2: فالحاجه الرقميه الشجره عندها رمز
3: في
2: وغير الاشجار يعني ما
3: كل حاجه عندها رمز
2: كل حاجة عندها رمز. اي نوصلوا نحن نلوجوا عليه. ما هو نحن مش نعملوا هالمسح هذايا للبحث على شنو؟
3: للبحث
2: العام
3: عام تحت هيك الاشجار
2: هذه الحضاره والتراب. المتواريه تحت التراب.
3: أي.
2: كيف يمكن للدار ان يكشف عنها؟
3: انت خذيت مسح عام يرجع للمخبر.
2: أيوة.
3: يعمل هذا سكونابيل لو فيلتراج نيميريك التصفيه الرقميه.
2: أي.
3: تنحي توسكي شر.
2: أي.
3: تنحي توسكي تراب. توسكي حاجه
2: تلغي الزائد
3: كاريمو. وترى ما تحت هذه الاشجار وهذه الاتربه كما لو كانت منذ 3000 سنه.
2: جميل. يعني انا مثلا عندي مدينه ثاويه تحت الارض
3: ترى
2: وتخفيها الغابات.
3: هي.
2: وربما أخفتها ربما مظاهر طبيعة. أخرى طبيعة. فلدار هذا يمكنني من أن أرى هذه المدينة الغاطسة في أعماق الأرض. هي. كما أنها ظاهرة لنا.
3: كما جميل. أنها ظاهرة لنا وكما هي شيدت.
2: نعم.
3: منذ 3000 سنة.
2: جميل.
3: هذا نجم يخليك معناها تشتغل وتربح على الوقت لأنه باش تعمل حفريات وتشوف الحفريات مش سهلة. نجم أنت تحفر في بلاصة اللي هي ما فيهاش هيك الحاجة اللي تلوج عليه لكن أنت كذا عندك مسح عام غاديك حاسك بك الحاجة ذيك تمشي
2: هذه التقنية معناها إذا كان أخطأت صوبني. فقيل في هذا المقطع أنه 2018 ما علاقة
3: معناها
2: ذلك
3: واقع اكتشاف شافوها واستعمالوها
2: هنا معناها عندنا 6 سنين
3: اي انا ما عنديش با ما عنديش باش ما عنديش باش
2: جميل يعني والاشتغال عليها بهذا الشكل السريع لحاجه البحث
3: حاجه البحث
2: طبعا. مثلا البحث الاثري
3: البحث الاثري
2: عندي سؤال هل يمكن لهذه يعني لهذه التقنية أن تكشف لنا مثلا عن حقول النفط عن الأشياء التي ربما عن السفن التي لا يمكن الذهاب إليها هل يمكن أن تكتشف أو تبحث عن كل ما نريده منها أم لها حدود
3: لها حدود أيوة. بطبيعة حقول النفط ثم أجهزة أخرى والمياه تتراء ثم حوائج أخرى يمكن يكونوا بنفس المبدأ أما هذا خاصة في ميدان الجيولوجي الأركيولوجي الجيولوجي بالنسبة لكلامك تاو بالنسبة للسفن ثم سفن تجارية وسفن عسكرية معناها غواصات وتتراء معناها غرقت وما يعرفوهش حتى وين
2: هي ذاته نخصوله لكن بالنسبة إلى هذه التقنية أولا كأنما جانبها التكنولوجي يهم الأشياء الإنسانية يهم التراث يهم ما قيمتها الاقتصادية في العالم يعني إذا كان أنا في تقديري وقد يكون خاطئا أنه التقنيات المتطورة هذه هي التقنيات في الغالب تستخدم لأغراض ربحية لأغراض اقتصادية هذه التقنية مستعملة وكأنه للحضارات الإنسانية وكأن هنالك أمم سابقة يمكن أن نكتشفها عبر مبانيها وقصورها ما الفائدة الاقتصادية أو أن المجتمع اليوم والبحوث التقنية والرقمية ذاهبة إلى خدمة الإنسانية في ذاتها
3: خدمة الإنسانية مع أمور ربحية مثلا
2: وأين تكمن الأمور الربحية
3: أمور ربحية نعطيك أنا مثلا تونس تجي تقول أنا حاب نشوف الآثار في كركوان حاب الآثار في بلاريجة كل شيء هما بالطرق اللي عندهم ما يجي باش يحفر بالوحدة
2: وهذه الطريق المعتمد
3: وهذه الطريق أنا كيف معناها ما نعرفش معناها اللي سيرفيس سي بيان ولا حاجة كيما كاكا يتفاهم يقولون نحب نمسح المقطع هذه ونراعش تحت آثار مثلا يكريوا كل واحد هذاك ويربحوا برشا وقت وانت تعرف ايش عندك اثار في كل البلاصه هذيك
2: عندي سؤال قانوني هذه الاله ايجابيه ولكن مخيف في نفس الوقت الايجابي هو هذا انك تربحك كثير من الوقت وبدلا من انك تمشي تحفر بالمال يعني على الاعتبات فأنك تصبح تعرف المدينة ودقائقها وتعمل خريطة خريطة لما تحت الأرض تسير الحفريات التي تبدأ من فوق الأرض هذا جميل لكن الذي هو غير ربما في حرج هو هذا التراث الذي هو ملك تحدثت أنت عن تراث كركوان هذا التراث الذي هو ملك البلاد التونسية يمكن أن يصبح باستعمال هذه الآلات ملكا مشاعا للناس جميعا هل لدار هذا قننا من جهة استعمالاته

0: فكها منش مش فكها دونك تبقى ديما حاجه تابعه للبلاد هذيك. انت خلصتك الخدمه هذيك مقابلها معناها تاخذ انت عن تقرير وفي كل شيء اللي تحب عليه مثلا. نعم. حد يجي يهز الاثار ولا يهز ينقلها لبلاصه اخرى ما ينجمش يعمل حد شيء.
1: جميل. اخيرا تعرف نحن نتحدث الان على هذا اللي دار وتعرف انت معناها الناس اللي تنبش تحت الارض بالليل وصارت تنبش بالنهار. ربما هناك حديث عن تنافس بين الدولة التي من حقها أن تمتلك هذه الثروات وهذه يعني هذا الذهب وهذا الآثار وال يعني الخارجون عن القانون الذين يأخذون هذه الأشياء. هل يمكن أن نقول أن هذه الآلة صارت بهذا الشكل تمكن الدولة من المحافظة على ملكها ومعرفة مخزوناتها وحمايتها؟
0: والله هذا سؤال جيد. وهي شنو معناها القوانين ترسان القنوانين موجودة في تونس تبقى الحرص على تطبيقها هو لا مش موجود. تو انت ترى في كارتاج اللي سمعته دارنيير مو بجنب جامع العابدين ثم عدد بنايات اقيمت على
1: الانقاض
0: على الملك على الانقاض على الملك
1: على التراث القديم,
0: القديم. شكون مكنهم هذوما الناس من اخي ما تطبقوش عليهم القانون خاطر هما محميين لوبيات. انا نجي انا في الكركوان ونجي في كارتاج والناس كل تشوفه صباح وعشيه يبني وما يكلموش هذا عادي.
1: قال ان يقول باهي انا نحب هذا نتاع كارتاج لانه يعني ممتاز وهذه مدن معنى
0: قديمة.
1: ليس الوعي بالتراث وعيا قوميا الحقيقة مش وعي قوم. من نقصدش التراث اليوم ما هوش إلا من رحم ربك فيه وعي ثقافي قليل بأنه مكسب للوطن جميعا وأنه نحافظ عليه, ولكن الوعي بقيمة التراث عند العامة الناس ناقص
0: برشا.
1: أنا أعتقد أنه مثل هذه الآلة, وأنت صوبني, مثل هذه الآلة تستطيع اليوم أنه تقدم للدول الخرائط التي الأثرية التي لا يمكن للدولة إلا أن ترعاها ولا يمكن لأي شخص أن يبني فوق.
0: هذاك طبعا هذاك الأصل, هذاك الأصل في هذا الشيء, أصل في الشيء. قلت لك إلى جانب بينسير حتى كان أنت ما عندكش كلمس هذاك, أنت عندك المجال الآثار عندها حدود معينة مش حتى حد يقربها. طبعا في جهة الثورة وتسيبت الأمور كل واحد يجيب جنب حاجة ويبني يبني يبني يبني, يبني.
1: إن شاء الله تنصلح الأحوال, ولكن ولكن نحن نحتاج أن من فوق الأرض من يعيش الآن يحترم الحضارات القديمة التي هي تحت الأرض أيضا
0: لأنها طبعاً
1: جزء,
0: طبعاً
1: جزء من
0: تراثنا
1: وجزء
0: وبدينا عليها عن الحضارات هذيك.
1: شكرا سي عثمان نموري إلى مقطع الموالي.
2: رحيق اللسان.
3: Le voyage a commencé comme n'importe quel autre. Le cargo SS Cotopaxi entame une nouvelle traversée vers la Havane, à Cuba, pour livrer du charbon. Nous sommes le 29 novembre 1925, mais pour le capitaine Meyer et son équipage, le départ du port de Charleston, en Caroline du Sud, sera le début du dernier voyage du navire. Son itinéraire passe par le triangle de Bermude. Deux jours après avoir entamé le voyage, le Cotopaxi envoie un signal de détresse. Il a été pris dans une forte tempête tropicale et s'est renversé sur le côté. Le vent était très fort et il y avait aussi de puissants éclairs. La pluie a peu à peu rempli la cave du navire. Puis il y a eu un éclair blanc et le bateau a disparu sans laisser de traces. Plus tard, son épave est retrouvée dans le désert de Gobi qui se trouve dans une toute autre partie du monde. Les 32 membres de l'équipage, y compris le capitaine, sont portés disparus. Bien sûr, la partie concernant le désert de Gobi est fictive, mais pour l'un de ses films, Steven Spielberg a eu l'idée de faire déplacer le navire par des extraterrestres. Pourtant, dans la réalité, le navire n'a jamais été retrouvé et son équipage n'a vraiment laissé aucune trace. Il a été officiellement déclaré disparu un mois plus tard et personne n'a retrouvé l'épave. Cela semble être un cas classique d'événements mystérieux qui se produisent dans le triangle des Bermudes. Mais la plupart des mystères sont résolus tôt ou tard. En 2020, le Cotopaxi a en effet été retrouvé.

0: Un homme du nom de Michael Barnett s'est installé en Floride pour étudier les épaves au large des côtes. Une épave en particulier a attiré son attention. Elle était beaucoup plus grande que les autres, et les locaux la surnommaient l'épave de l'ours. Elle se trouvait à environ 60 km de Saint-Augustine, dans le nord de la Floride. Mais personne n'avait jamais réussi à identifier la coque rouillée. Alors Michael a commencé à faire un travail de détective. Il a mesuré la taille de l'épave et a commencé à travailler sur toutes les informations qu'il a pu glaner. Il a fait des recherches dans des centaines de vieux journaux, a feuilleté les dossiers d'assurance et a examiné les artefacts trouvés sur l'épave. Après des centaines d'heures de travail acharné, Michael en était désormais persuadé. C'était bien le Cotopaxi. Mais quelques années auparavant, une rumeur avait circulé selon laquelle ce même navire avait été retrouvé au large des côtes de Cuba. Les gardes-côtes avaient retrouvé l'épave d'un cargo de la même taille qui ressemblait beaucoup à celui qui avait été perdu en 1925. Michael était convaincu qu'il se trompait, alors il s'est associé à des journalistes scientifiques et a continué à enquêter. Bientôt, ils ont découvert quelque chose qui semblait confirmer la théorie de Michael. Des plongeurs ont trouvé des valves en laiton avec les lettres SV dans l'épave du navire. Michael a suggéré que ces initiales faisaient référence à la Scott Valve Manufacturing Company. Le siège de cette société se trouvait dans le Michigan, non loin de l'endroit où le Cotopaxi avait été construit. La société avait probablement fourni des pièces pour le Cotopaxi. L'énigme semblait donc résolue. L'épave de l'ours était en fait le cargo manquant.
1: مرحبا بالسادة المستمعين نحن في حصة من رحيق اللسان وبمحضر الأستاذ عثمان الحسناوي أستاذ الهندسة الكهربائية ومدير دار المعلمين العليا بتونس نتحدث عن التكنولوجيا في خدمة البشر وكنا نتحدث عن تكنولوجيا حديثة يعني حديثة العهد اسمها ليدار كنا سي عثمان نستمع إلى قصة باخرة اسمها كوتوباكسي يعني يعود تاريخ غرقها إلى 1925 وتقريبا بعد قرن اكتشف سر غرقها ومكان غرقها وفي طيلة هذا القرن وكنت تسمع جزء من الحكاية وأدعو السادة المستمعين أن يواصلوا الحكاية على الموقع الخاص لأن أخذنا جزءا منه وتعرف أن مثلث برمودا هذا الذي حير الناس ووضعوا حكايات وأن كل باخرة تمر من هناك فهناك قوى جاذبة لها إلى الأرض يعني قضينا قرن كامل لكي نكتشف الحكاية الحقيقية لغرق هذه السفينة والبحث عن حطامها هل تعتقد سي عثمان أن الجهد البشري الذي يستغرق قرن يمكن أن يعوض بهذه التقنية في ظرف وجيز اللي هي لدار يعني لو كان عندنا لدار هذا لا توصلنا إلى معرفة مكان هذه السفينة أو على الأقل أرسلت إلينا معطيات لتقول لنا أن مثلث برمودا هذا لغز ولكن له شرح علمي
2: هو بطبيعة التريونجل برمودا هذا سر إلى حد هذا اليوم كما بمعنى إقامة الأهرامات إلى حد الآن مثلا ما الجزم شنو كتجدد كيفاش تجدد الاهرامات ولا التريونجل دو بيرميدا شنو اللي عنده
1: الاهرامات اللي في
2: في مصر أيوة. لحد الان كل واحد يعطي
1: روايه
2: لكن الحقيقه لا يعلمها الا الله فهمتني التريونجل دو بيرميدا هذا كما قلت لك زاد الى حد الان فيه ظواهر غامضه جدا ما نجموش يتوصلوا على لوحدنا لكن اللي دار هذا اذا كان باش ينجم يستكشف الحكايه هذيك نجم يستكشفها على شرط ما يتعداش من التريونجل دو بيرميدا
1: لا يتعدى ان شاء الله
2: كان تعدى ما غادي
1: وبيدو إذا كان هو بيدو
2: يطيح أما نجم يستكشف الغرق السفينة في الجوانب متاع التريونجل هذاك ويقع الكشف بنفس الطريقة معناها تجي تمسح المساحة كبيرة من البحر وبعد تمشي للمخبر وسكون ابل بالتكنيك هي افراغ البحر اون فيد لا مير بالفلتراج نيميريك هذا بالتصفيه الرقميه هذاك يقع الفلتراج وترى معناها الحطام نتاع نتاع السفينه هذيك معناها كانه معناها ماهوش وسط الماء قبل باش ينجموا يعرفوا الحطام يستعملوا ديسكافوندري والات واحد معناها سي با وهذه حاجه اخرى زاد التقنيه يمكن تخليك تفهم انت نوع غرق السفينه اذا كان غرق السفينه بصفه خلل تقني معناها تلقى لي باف نتاعها معناها شو اسمه لي زي باف نتاعها تلقى
3: حطام
2: حطام نتاعها تلقاه مرتبط لبعضه معناها طاحت هكا لا كولي
1: لا شوف التسميه يعني الحطام جزء من الحطام سموه حطام الدب
2: خطر كبير
1: اي ما لا معناها شوف راي التسميه
2: واللي يمكن
1: الشكل نتاع الحطام يظهر يعني راهو بطول الوقت يمكن أن تصنع أحداث تصنع بواسطة أحداث بسيطة حكايات أسطورية يمكن أن تتبدد بهذه التقنيات في هذا السياق أستاذ عثمان العلم وكأنه والتقنيات الحديثة الرقمية وكأن هذا العلم جاء لكشف الغاز كبرى ولكن ألا ترى معي أنه تلك الأغاز جيدة في حياة البشر فيكفي أن ترى حطام سفينة ما لا تعرفها حتى تسميها بشكل الدب هذا العقل نفسه هو الذي سمى في السماء تلكم النجوم بالدب الأصغر والدب الأكبر هذا الإنسان العجيب الذي لا يهمه حيثيات الأشياء وإنما يمر على أشكالها ويطلق عليها التسميات ويصنع وراء تلك التسميات أساطير مثل التي صنعها في أساطير برمودا هل ترى أن هذه التقنيات وهي تكشف الوقائع وتعقلن الوقائع وتقدم لها أشياء عقلية هل تعتقد أنها تخرجنا من عالم الأساطير اللذيذ التي نعيش بها إلى عالم الحقائق التي تروى وكأنها وقائع تاريخية مرت بشكل عادي
2: أنا أقول لك الجانب الأسطوري والجانب العلمي يتمشوا مع بعضهم خلي يحبوا الأساطير ومعناه يتمتعوا بك
1: الجانب
2: هذاك والجانب العلمي زاد عنده بايو باش يتمتع بعضهم وأحسن حاجة هو المزج ما بيناتهم
1: جميل أستاذ عثمان أنت مختص في الهندسة الكهربائية كثير ربما من التقنيات المرتبطة بهذه الهندسة تطورها بما في ذلك هذه المراكب التي كان مآلها الغرق كيف قدمت الهندسة الكهربائية للسفن للبحار هذا التطور حتى تمنع من هذا الغرق الذي كان كارثيا عبر التاريخ
2: هو كما تعرف أنت التقنية تتطور تتطور في جميع المجالات مش كان في السفن في الطائرات في كل شيء هو معناه يقع تجهيزها بآلات جديدة نوع مسكانير باش معناها كيما نقولوا احنا رادارات ما تخليش معناها السفينه هذيك تنجم تسطع سفينه اخرى تمشي زاد جيدي بار جي بي اس
1: او تصطدم ببحر من
2: البحر والايس
1: من الجليد
2: بالجليد كيما وقع على التيتانيك فهمتني وزاد جيدي بار جي بي اس معناها باش ما تمشيش خاطر انت في بحر مع ليميتي ما عندكش ما تنجمش تعرف الشمال من الجنوب لازمك اجهزه باش تخليك انت تاخذ وجهه نتاعك تعرف معناها لي كوردوني جي بي اس نتاعك ماشي دون لا بون ديريكسيون و سا سوي دون مارين اوتوماتيك كيما الطيران تاوي لحد الان انت الطيران ترى انت لي بيلوت في وسطها جوست بور لو ديكولاج بور لو واحد لاتيريساج اون فوا وصل الفيتاس معناها طلع
1: يعني للطلوع والهبوط فقط
2: طلوع والهبوط ينجم حتى الطلوع معناها ينتبه اكثر في الطلوع والهبوط نجم حتى الطلوع والهبوط يكون مبرمج لانه اون فوا وصل 900 متر ولا حاجه كيما كاكا
1: علوم معين
2: معين يتحط سكون ابل البيلوتاج اوتوماتيك ويعمل كل شيء. تنجم الطائرة تخرج من البلاصة وترجع وتمشي للبلاصة الأخرى ما فيها حتى حاجة.
1: مل نحن سي عثمان هالجوانب الأسطورية متاع ومرات نصفقوا على الطائر اللي ينزل شنو ذيك. نحن في الحقيقة نصفقوا على بشر أم على آلة؟
2: والله يكون جاي يفكر يقول لك الآلة أما هو البشر هو الصناعة الآلة ذيك دوك صفقوا عليهم الاثنين.
1: جميل جميل
2: فهمتني. معناها لو كان مش الجانب النفسي متاع الركاب طائرات يلزمهم يكون عندهم نفسين عندهم بيلوت يراوى غاديكا واللي معناها
1: ممكن انه تمشي حتى
2: معناها واحد تقول له باش يطلع في طياره بدون طيار يخاف
1: ما يركبش.
2: اما نحطه انا غاديكا ما هو معناها كيما تقول مجاله
1: يعني الى هذا الحد تطورت التقنيات الى درجه انه تصبح ربما ضامنه اكثر. يعني كأنك تقول لي وفي مستوى الأرض إن سيارة بلا قائد هي أضمن من سيارة بقائد.
2: قولك حاجة
1: لا جاوبني على هذا وبعد
2: أضمن من سيارة بقائد. أنا أعطيك علاش.
1: يعني الأخطاء متاع الحوادث اليوم هي بشري. أخطاء بشرية,
2: بشرية
1: لو أن الآلة محلها لنقصها.
2: قولك حاجة معنا تو في فرنسا يمكن تجربوها في عام تبدا السياره الكهربائيه الذاتيه اوتونوم معناها
1: بلا قائد
2: مبرمجه تركب فيها انت وتنجم انت قاعد في صالون في وسط الكهرباء هذيك تبرمجها وين باش تمشي فهمتني. وانت تقعد تخدم ولا تقعد تعمل في حاجه اخرى ما عندكش في حاجه بشوفير باش يوصل كل شيء.
1: سي عثمان نحطوا انا وانت انت بيان سور اكثر وعي مني بالتقنيات
2: حتى مش ناقصي.
1: لا انا نطرح السؤالات فقط. تصور انت تاخذ تاكسي بلاش شيفور هل تطمئن؟
2: والله
1: انا ما نطمئنش.
2: انا لان نزلت
1: انت تطمئن عليه سي؟
2: انا اطمئن لاني انا عندي ثقه في التجهيزات الموجوده داخل السياره الكهربائيه الذاتيه السير لان هذيك باش توصل تمشي في الكياس الا اللي يعملوها سكون ابينا لابرونسيتيساج. مش معناها ابرونتيساج توريك الكهرباء تعمل تصويرة نتاع كهرباء باش يحطها في الذكرى نتاعو كي يراها بالكاميرا الموجودين معناها قدامك كهرباء. لابرونتيساج نتاع بشر لابرونتيساج نتاع فيروج لابرونتيساج وهي غيدي بار جي بي اس تنجم انت تمشي من بلاصه فيها بامبوتياج هكا ولا هي تنجم تبرمج معناها مسلك اخر يخليها توصل قبل وما تعداش على زومبوتياج معناها برمجها وتنجم تحفظها الاوبسيون هذيك تقول لها مثلا اختار لي الاثنيه اللي ما فيهاش زومبوتياج
1: وتمشي واحد. سي عثمان نفترض انه نحن توا بعد 100 سنه في تونس الحمد لله مش توصل عنا سيارات من هذا النوع هي والبشر وين؟
2: البشر
1: اذا السيارات تجول
2: قول لك حاجه
1: تجود دون قائد ودون واحد او ربما الاشخاص فيها مركبين يعني مالك السياره معاش قائد السياره يولي هو راكب
2: مع جمله
1: الناس ما هذا العالم يعني. هذا يكون اضمن.
2: يقول لك حاجه توفيق قداش من حاله وفاه في معناها الطرقات التونسيه 1500 في العام 1500
1: ما عنديش العدد ده
2: ابري يمكن لو دوبل والتريبل نتاع الناس اللي مجروحين وتترا ثم اللي شكون يوصل معناها شلل تام ما نجمش يتحرك. شوف الخسائر الاقتصاديه اللي والبشريه اللي معناها جاي. انا ناكد لك وانه لو كان تونس تولي فيها سيارات كهربائيه ذكيه ذاتيه السير
1: ما عادش
2: خاطر السياره هي بتبيعها ترى كهرباء اخرى تنقص ترى بيتون متعدي تنقص الاوبتيميز لومبوتياج لا تعمل اكسيدون لا عندنا هك العربده نتاع لي شوفار سيكون ابل لي شوفار ما عندها حتى شيء. تشوف في روج تقف معناها لي ديسيبليني احنا تو المخ
1: البشري
2: احنا توانسه عندنا دي شوفار نون با دي شوفور
1: دي شوفار معناها هايجين
2: هايجين هايجين
1: سواق هايجين
2: وتتسمع حاجه اخرى زاد انت تاخذ من العرك في
1: العرك في
2: العرك
1: هي
2: كلها اشبيك وهابط واحد يضرب ولا
1: فهمتي.
2: دونك كل
1: وقت تبدا الاله ما ثماش عرك بين الالات
2: ما ثماش عرك برمجه تقول لها عارك.
1: شكرا سي عثمان بارك الله فيك. نمر إلى المقطع الموالي.

0: مرحبا بالسادة المستمعين، كنا في مقطع مع صباح فخري حن شوقا. حدثنا سي عثمان عن أن جماعة تونس الأولى عندها نية أنها تبرمج الذكاء الاصطناعي، والذكاء الاصطناعي الذي سنتحدث فيه في ثالث مراحل هذه الحصة، هل تعتقد سي عثمان أنه الذكاء الاصطناعي يمكن أن يكون في خدمة الجوانب الإنسانية؟ يعني الذكاء الاصطناعي فيه، وكنت تتكلم عن السيارة الذكية الاصطناعية التي ستقودنا إلى انعدام الحوادث لأنها مبرمجة سلفا، وأنها من جهة إسعادنا بقلة الموتى وقلة الكوارث وقلة لكن هل أن هذا الذكاء الاصطناعي جعل لإسعاد البشر أم لتعويضه، معناها تعويضا جزئيا أو كاملا؟
1: وسؤال ذكي بالنسبة لل...
0: ذكي ولكن اصطناعي ولا طبيعي؟
1: ذكي طبيعي كما عهدناك ذكاء الطبيعي.
0: جميل، معناها لو كان رجل آلي هنا لما طرح عليك هذا السؤال.
1: شي نجي بيخرج لنا الذكاء الاصطناعي عنده ما نقول استعمالات البشرية، معناها شيء كبير، معناها تسهل لك عدة أمور، لكن في الجانب الآخر ساعات عندها بعض السلبيات. تو مثلا أعطيك حاجة، مثلا تو في الاستعمالات الذكاء الاصطناعي، نجم أنت تو تمشي في أي بلد، أي بلد تمشي له، تدخل مطعم، أصحاب البلد هذاك يتكلموا بلغة وأنت تفهم بلغة، ما عادش سماك الترجمة بينك وبين السيد هذاك. ثم معناها النظارات تتحط على العينين كما هكا، السيد يتكلم باللغة الإنجليزية، جدينا بورتوكا بالإنجليزية، وانت ترى في النظارة نتاعك الترجمة الفورية للكلام يتكلم فيه بالإنجليزية.
0: جميل.
1: وانت كيف تجاوب السيد إذا تتكلم باللغة الفرنسية، نفس الشيء يمشي.
0: معناه نولوا نتكلموا من وراء نظارات،
1: من وراء النظارات، فهمت؟
0: والنظارات هي التي تترجم الألسن،
1: يعطيك صاحب بلوجيسيال معين. وحاجة أخرى زي ده، انت مثلا تاخد مثلا جيد توريستيك مثلا باش يفسر الناس في دي ناسيوناليتي ديفيرونت، خاطر القرايه بالنظارات يمكن تزيد شويه طاقه تقليه. ثم سماعات تتحط لهنا، تقع الترجمه مباشره، هو يتكلم باللغه العربيه. وعندنا معناها سواح من روسيا، من امريكا، من كذا كذا، المتر الجيد هذاك يتكلم والناس كل تفهم اللغه نتاعه، ويسألوه ويترجم اللي يعاود يرجم. ما نتصور انت شربحنا في الوقت. وثم زاد كما قلنا، ثم برشا مهن حاليا الترجمة الفورية خاصة اللي موجودة معناها مستعملة كثير من الانجليزية العربية اتسيتيرا، زاد لازم يجي وقت ما نستغناو كريما على الترجمة الفورية، معناها نستعملوا اللوجيسيال
0: يولي معناها بهذا اللوجيسيال
1: جهاز
0: يعني معناها ما نجهزوش إطار بشري لهذا السياق. لكن السؤال يبقى، ما نعرفش اسكو عندك سي عثمان فكرة على ما يدرس حينما تربط الذكاء الاصطناعي بالإنسانيات، ما هي ذكرت حدثنا عن قطاع الترجمة اللي هو أساسي، لكن العلوم الإنسانية الأخرى مثلا علم النفس، كيف يمكن للذكاء الاصطناعي أنه يكون مرشد لبواطن النفس البشرية؟ هل يمكن لهذا الرجل الآلي، لهذه الآلة، أن تعوض الاستبطانات التي لا يمكن في تقديري أن يفهمها إلا البشر، والعلم يساعدهم في ذلك؟ لك كيف تساعد الآلة على فهم هذه بواطن النفس؟ أنت ذكرت النظارات، ولا أنا سألعب على الكلمات، أنا بالنظرات يعني ما أراه في عينك وما تراه في عيني أستطيع أن أفهم الآن، وهل هذه الآلة ستفهم كيف تدخل إلى بواطن النفس كما دخل لدار إلى بواطن الأرض للكشف عن المدن الثاوية؟
1: أنا باش نجاوبك طريقة بها مش متأكد منها مرة. أما أنت كي تمشي للطبيب نفسي هو بش يسألك هو
0: أي.
1: ولا بش يلاحظ عليك أنت الملامح وجهك
0: صحيح
1: أظن بزيز حواج طبعا أنت بالذكاء الاصطناعي نجم تجي قدام آلة أنت معناها تسألك مثلا تقول لك كذا كذا وهو بالزالغوريتم الخوارزميات الموجودة يعرف أنت شنو هو الحاجة اللي عندك وتقول لي مثلا أنت الوجه علامات الوجه علامات الوجه ثم كاميرات معناها مختصة في الريكونيسونس فاسيال معناها باش تعرف الوجه بتاعك هك التقاسيم تاع وجهك كيفاش تعمل كاني انا نرد لك الواحد هي باك التقاسيم تاع الوجه الفالي ترادوير اون ريزولتا يقول لك هذا يا مدام وي معناها يسم معناها يتعامل بالطريقه هذه راهو عنده هكا وعنده هكا كيما طبيب معناها كي تمشي له يراك انت تعمل في حركات
0: معناها هل هذا قريب مما يسمى آلات كشف الكذب
1: موجود منها في كشف الكذب هذه
0: معناها يعني بدلا من أنه اعتمادا على علامات أو اعتمادا على عمل الأعصاب في الذهن والآلة التي تستكشف كل ذلك نعرف هل الشخص صائب أو غير صائب العلامات الوجهية علامات اليدين يعني ستبرمج سلفا وتفسر يعني هذه العلامات التي نحن نتعامل في فهمها طبيعيا ستصبح تفهم صناعيا
1: انا اعطيك اكثر من
0: ذلك ليس في ذلك سي عثمان وانا بدت اخاف
1: للوقت
0: ليس في ذلك حصار لنا تولي انت تمشي في الشارع وما مستكشف تصور انت باهي ستتطور الذية تولي عندك آلة كشف المشاعر في ذلك الشارع
1: كلك حاجة
0: ما عاش عن ناحية خاصة توا معنى أنا سي عثمان مثلا لا قدر الله أنا عندي لا قدر الله تعرف أني حسن نيتي وسريرتي تجاهك لا قدر الله عندي تجاهك إشكال نفسي باطني بالآلة هذه تولي تكشفني ما وين حياتي الخاصة
1: هي هو جوست مو هذايا كيما نقولوا احنا باش يعرف اش عندك انت في ماكنة هو ديجا العلم تو يثبت وان كل ما تخمم في حاجة عبارة على سينيال الكتريك تبعثه وانت الفير الاكستيريوري هو السينيال هذاك يتفسر شنو قاعد تخمم ولو ما تكلمش فهمتني
0: غير مخطر بصراحة مخطر
1: برشا
0: ما عادش يعني حياة ذاتية وسمات ذاتية ومعناه ما عاد شكل الإنسان لينيجم اللي يمشي في الشارع ومعه تمشي الغرابة والسرية ما عادش ثم السر في الحياة
1: ما ثمش
0: فلماذا نحيا
1: لماذا نحن هذا
0: لماذا نحيا حياتنا جزء منها مبني
1: جزء منها مبني على هذه الحضارة ونعطيك أنا أكثر من كيكة مثلا أنت تو تشوف حتى في ميدان معناها كشف المجرمين معناها عندهم هم باز دوني داخلية ولا احنا في تونس ما عندناش من برا عندهم باز دوني في الناس اللي مجرب تجرب أنت تمشي في الشارع وكالكاميرات الذكية هذيك قاعدة ترى في الوجوه الكل وتعمل الاناليس وتعمل كومباريزون بين الباز دوني متاع الإجرام نجم انت متعدي في الشارع ما يعرفك انت لا هكا لك الماكينة هي اوتوماتيكمون التيتكتون فيزاج بالريكونسانس فاسيال تعرف على الوجه وتخبر عليك ديريكت ما وشو يهزوك من الشارع فهمني اذا كان الناس ريشيرشي بالطريقة هذه معناها تمشي في وسط لافول ما تعرفش على روحك اذا كان كعمل عملة ومحطوط في باز دوني وانك عندك حاجة ريشيرشي تك ازل عليك بالكاميرا هذيك تصبح هذيك في
0: دعنا سي عثمان نتفائل بما نحن فيه فما نحن فيه اليوم من عدم غزو الآلة هناك جانب سعيد فيه وهو على الأقل يا سي عثمان أننا نحيا حياتنا وأسرارنا ونتعامل بعلاماتنا وبسعاداتنا في انتظار أن تأتي الأجيال الأخرى وتعيش سعادتها وبشكل آخر مع هذه الآلات التي ستنسجم معها ولا شك
1: يقع التطبيع بهذه الآلات
0: تطبيع جميل شكرا لك أستاذ عثمان الحسناوي ما دعوناك إلا بسطت لنا هذه العلوم وجعلتنا نتحاور مع هذا الممكن هذا السعيد هذا الخفي أعطيتنا جغرافيا ربما للتاريخ جغرافيا للتاريخ المقبل وجغرافي للتاريخ السعيد بالآلة وبالهندسة. شكرا لك أستاذ عثمان الحسناوي، أترك لك الكلمة الأخيرة.
1: شكرا لك سي توفيق على هذه الاستضافة، والكلمة الأخيرة اللي حب كما نختم بها هو أنه توا مجبورين باش معناها نطبعوا ما هل المحيط اللي داير بنا هذه، ولا ما فر من ذلك.
0: نعم، قتل الله التطبيع وقاتله، لأن هذه الكلمة ارتبطت مع الجانب المأساة. نحيي الشعب الفلسطيني ونقول لهم نحن على العهد، ولكن نحن نتحدث عن التطبيع في جانب إيجابي، وهو التطبيع مع الآلة التي ستحسن لنا حياتنا وتصنع لنا سلامنا على الأقل، في ألا تقتلنا السيارة وألا نقتل بعضنا بعضا. شكرا لك يا عثمان. شكرا لك يا عثمان. شكرا. شكرا للسادة المستمعين أن رافقونا في هذه الحصة، وإن شاء الله نلقاهم في حلقة قادمة. إلى اللقاء.

0: رحيق اللسان.
1: لا تسألون ما اسمه حبيبي، أخشى عليكم دوعة الطيوب.
0: رحيق اللسان، عبق اللسان إذ ينفلت من رحم العقل ليصعد إلى عمق الوجود.
1: والله لو بحت بأي حرف تكدس الليلك في الدروب. لا تسألون ما اسمه حبيب.
0: رحيق اللسان مع توفيق جريرة.

مستمعينا الكرام، إلى هنا ينتهي بثنا المباشر، وتستمعون فيما يلي إلى إعادة لباقة مختارة من برامجنا إلى غاية الساعة 5:30 صباحاً.

0: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. مستمعين الكرام، تحية طيبة وأهلا بكم معنا إلى هذا العدد الجديد وهذا الموعد المتجدد من برنامج الدين القيم بهذا اليوم الذي نرجو أن يكون سعيد على الجميع بإذن الله تعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن تصادف أعمالنا أعمالنا فيه وأدعيتنا فيه ساعة استجابة الدعاء. وقد أخفى عنا المولى عز وجل هذه الساعة حتى نجتهد أمرنا في العمل الصادق والنية الخالصة لله سبحانه وتعالى، وأن نجتهد كذلك في دعائنا. وأحيانا لا يملك الإنسان إلا بعض الدعاء، والمولى عز وجل يأمرنا بأن نتوجه إليه بالدعاء في كل آن وحين، راجين المولى عز وجل، متضرعين إليه، منيبين، طامعين في راجين رحمته، ونخشى عذابه، ونخشى كل ما يمكن أن يجعلنا لا قدر الله نكون تحت ظل أو مظلة الذين يعصون الله سبحانه وتعالى أو يذنبون وما إلى ذلك. نسأل الله السلامة في كل آن وحين، ونسأل الله السلامة في كل عمل نتوجه به إلى الله وإلى خلق الله، كما نسأله الصدق في الدعاء، ونسأله الإجابة والاستجابة، إنه على كل شيء قدير. أستاذ رضا، مرحبا بك، تواصل معنا في هذا المشوار، وسعداء بأن تكون معنا في كل حصة، ونلقاك في كل يوم جمعة بإذن الله.
1: شكرا أستاذ كمال. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على من أرسل رحمة للعالمين، سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. السادة المستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وطاب يومكم، ونسأله أن يوفقنا للدعاء وأن يوافق دعاؤنا كما ذكرت أستاذ كمال ساعة الاستجابة، بل والأزمنة التي هي تكون مظنة لأن يستجاب فيها الدعاء، وإن كان الله سبحانه وتعالى يعني يجيب الدعاء كلما دعاه الإنسان، لكن أكيد أن هناك أوقات معينة يعني خاصة يعني حظوظ الاستجابة تكون أكبر بإذن الله تعالى. ومن هذه الأوقات ساعة في يوم الجمعة، قيل هي بين أن يجلس الإمام إلى أن تقضي الصلاة، وقيل غير ذلك، وقيل أن الله سبحانه وتعالى لم يحددها حتى يجتهد الناس أكثر في الدعاء كامل يوم الجمعة، كما أخفى أيضا ليلة القدر حتى يجتهد الناس في الدعاء في كل العشر الأواخر، بل في كل شهر رمضان.
0: فعلا فعلا، ويقال أن الدعاء أوقات وأزمنة مخصوصة، منها ما هو معلوم ومنها ما هو مخفي، ولكن كلما توجه العبد بنية صافية وخالصة بالدعاء إلى الله سبحانه وتعالى إلا وكانت الاستجابة، سواء كانت حينية فورية أو يؤجلها الله سبحانه وتعالى ويدخرها له إلى وقت آخر أو إلى يوم آخر. في بداية المشوار أحيي كامل الفريق العامل معنا هذا الصباح، تحية للجميع بإذن الله تعالى. كالعادة أستاذ رضا، في منوعاتنا في هذا البرنامج مجموعة من الأركان، في ركن الركن الأول موضوع الحصة سنتطرق فيه بإذن الله إلى قيمة العمل في الإسلام، واليوم العالم معناها يحتفي بعيد الشغل يوم الشغالين، وأكيد للعمل قيمة عظيمة في الإسلام. ثم الركن الموالي قواعد التلاوة بإذن الله تعالى. وفي جزء البرنامج الثاني انطلاقا من الساعة 10 موعدنا مع السادة المستمعين مع أسئلتهم واستفساراتهم اللي توصلنا ديما على رقم المباشر 78 227 700. تحية لكامل الفريق العامل معنا هذا الصباح. ننطلق بإذن الله تعالى مع الدعاء والابتهال ولنعود إن شاء الله.

0: الحمد في الليل إذا أدبر، ولك الحمد في الليل إذا أسفر، ولك الحمد حمداً يبلغ أوله شكرك وعاقبته رضوانك، ولك الحمد في السماوات محمودا وفي عبادك معبودا.
1: اللهم لك الحمد على حلمك بعد علمك، ولك الحمد على عفوك بعد قدرتك، ولك الحمد على صفحك بعد إعذارك، ولك الحمد على ما تأخذ وعلى ما تعطي.

0: بك بشر الله السماء فزينت وتضوعت مسكا بك الغبراء
1: وبدا محياك الذي قسماته حق وغرته هدى وحياء
0: وعليه من نور النبوة رونق ومن الخليل وهديه سيماء
1: أثنى المسيح عليه خلف سمائه وتهللت واهتزت العذراء
0: يوم يتيه على الزمان صباحه ومساؤه بمحمد والضاء
1: الحق عالي الركن فيه مظفر في الملك لا يعلو عليه لواء.

0: إشهار.
1: اسمعي، عنا أوفر جديدة تنيك على الانترنت والمكالمات والمساجات من الأخرة. أوفر ولا في الأحلام، حاجة واحدة، عينك على تليفونك لا تحشرش.
2: جديد مع أورانج لوفر جيجا كلام، توفر لك كل شهر 25 جيجا انترنت، 100 اس ام اس والكلام الليميتي نحو كل المشغلين، باش الحكايات ما توفاش. هذا الكل 25 دينار و 900 في الشهر. عندك أورانج
0: إشهار.
3: حديثنا بإذن الله تعالى في موضوع حصتنا لهذا الأسبوع حول العمل كقيمة في ديننا وفي اللي يحث عليه الإسلام وركيزة أساسية. ثم إن العمل عبادة ولا تقتصر أهمية العمل في كسب الرزق وفي أنه يصون بها الإنسان، معناها يحفظ بها الإنسان كرامته وقيمته في المجتمع، ما تقتصرش معناها وما تقلش أهمية عن باقي العبادات الأخرى. وبالتالي بالعمل تبنى المجتمعات، وبالعمل تسقل العقول والأذهان، وبالعمل إذن يمكن تحقيق بالمصطلحات الاقتصادية النمو والرفاه الاجتماعي وما إلى ذلك. فالعمل ركيزة أساسية إذن أستاذ رضا، وعبادة في ديننا الحنيف حث عليها المولى عز وجل، وحث عليها هذه القيمة الرسول عليه الصلاة والسلام.
4: هو إذا دققنا نظر أستاذ كمال في في الحياة عموما وفي واقعنا وفي نجد أن كل شيء هو عمل.
3: نعم، ما يفعلا
4: يعني كذلك. سواء كان في مستوى العبادات يعني بمفهومها المحدود كصلاة، صلاة في أوقات معينة وتوجه فيها للمولى عز وجل، كزكاة يخرج إذا كان وصلت له النصاب يخرج ما يجب عليه إخراجه، كحج يقوم به في عندما يكون مستطيعا ماليا وبدنيا، كصيام يصومه في شهر رمضان. يعني هذه عبادات واضحة يقوم بها في أوقات معينة. لكن يعني العمل هو من ناحية مرتبط بالعبادات، لأن هذه العبادات إذا ما لم تؤثر على أداء الإنسان وعلى الأعمال التي يقوم بها، سواء كانت أعمال تعبدية بمفهومها الضيق يعني في حسب تصور عامة الناس، يعني يتصدق ولا يعمل كذا ولا يعاون واحد ولا ينظف مكان معين تبرعا أو ما شابه ذلك، أو يعني العمل بمفهومه العادي. يعني المسألة مرتبطة في تقديري بحديث الرسول عليه الصلاة والسلام، وكنا يعني نثير هذا أو نذكر هذا الحديث في الكواليس قبل أن ندخل إلى هنا. إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا
3: أن يتقنه.
4: يعني تأكد أن هذه القاعدة هي قاعدة من ذهب. لو أن كل إنسان مهما كان الموقع متاعه ومهما كانت المهمة ومهما كان العمل اللي يقوم به يحترم هذه القاعدة، تأكد أننا سنكون فعلا كما قال المولى عز وجل. لكن للأسف نحن يعني ما خديناش بالأسباب المفضية إلى الخيرية التي تحدث عنها القرآن، كنتم خير أمة أخرجت للناس. يعني لأن كل ما في الحياة هو عمل، سواء بمفهومه الحقيقي أو بمفهومه المجازي أو الاستعاري إلى غير ذلك. ف

0: إني حفيظ عليم.
1: نعم.
0: يعني الحفظ ما معنى الحفظ؟ هو الأمانة، هو النزاهة، هو الصدق، هو عدم الـ الـ الـ الـ الـ الـ الـ الـ يعني مد اليد للملك العام.
1: نعم.
0: وعليم بمعنى أملك العلم والكفاءة التي والخبرة والتجربة التي تمكنني من القيام بذلك العمل على أحسن وجوه. هذا جانب مهم لابد منه. ثم بعد ذلك إذا كان أنت يعني عندك الكفاءات والمهارات اللي تخول لك باش تقوم على المهمة التي ستقوم بها على أحسن وجوه، سواء كان عمل بالساعد أو عمل بالفكر،
1: نعم،
0: لابد لك يعني وقتها أن يأتي الإتقان، بمعنى أنك لا تغش، تجي في الوقت للعمل نتاعك، تروح في الوقت، ما ضيعش فوق الوقت. إذا كنت مكلف باستقبال حرفاء لابد من استقبالهم بشكل جيد وبابتسامة، ومساعدتهم وما نتعبوهمش وما نخلوهمش يمشوا ويجوا مهما كانت المؤسسة المعنية. فيعني لو أننا يا أستاذ كمال يعني قمنا بنسبة 50% بهذه يعني عملنا وأدينا عملنا بهذا الشكل بهذه الصيغة بنسبة 50% في الوقت فقط، أنا متأكد أنه سنكون من أرقى الأمم بإذن الله تعالى. وثم أنه 50% ذيك كي نتعودوا عليها ونتربوا عليها ونربوا عليها الأجيال القادمة، نربوهم بالقدوة الحسنة، ونمرر إليهم هذا الإتقان وهذا الإخلاص وهذا الصدق والجودة في العمل، ف يعني أكل 50% ديك باش تجيب 20%،
1: أكيد
0: وتزيد تجيب حتى توصل ربما لما لا توصل حتى 100%.
1: فعلا
0: ما شاء الله. نعم.
1: لنا في الأنبياء إذن سيد رضا قدوة، كونهم كانوا يشتغلون ويشتغلون معناها مهن مختلفة، منهم النجار ومنهم الراعي،
0: نوح عليه السلام كان نجار. نعم.
1: نعم. وبالتالي لابد الإنسان أنه يحترم العمل مهما كان، مهما كان نوع العمل الذي يتقنه أو يكلف بأدائه. وبالتالي لا فضل لمهنة على مهنة أخرى، أو معناها رفعة مهن على مهن أخرى، معناها كل مهنة مهمة وكل مهنة لها دور تقوم به معناها داخل المجتمع، وكل عامل مهما كان موقعه إلا وله المكانة التي يستحق والمكانة التي تخول له بأن يكون عنصر فاعل في المجتمع.
0: ما علينا إلا أن نعود إلى مقدمة ابن خلدون وأفكاره ونظرياته اللي كانت متطورة حتى على وقتها. يعني الحياة الجماعية تحتاج إلى كل الخبرات، وهذه الخبرات لا يمكن أن يختزلها إنسان أو بعض الأفراد. يعني كل يعني فرد أو ربما كل مجموعة أفراد سيهتمون أو سيتقنون أو تكون لديهم خبرة معينة وخبرات معينة في مجال معين، وهم يحتاجون إلى غيرهم كما أن غيرهم يحتاجوا إليهم. فلا يمكن يعني أن ألا نجد في المجتمع كي يكون متوازنا ويوفر كل حاجيته سواء في المستوى الثقافي أو الفكري أو في المستوى العمل اليدوي بالساعد كما يقال. يعني نحن كما نحتاج إلى الطبيب نحتاج إلى الأستاذ الذي يدرس، نحتاج إلى العامل في شتى مجالات العمل، يعني البناء نحتاج إلى البناء، نحتاج إلى من يساعد البناء، نحتاج إلى الحارس، نحتاج إلى المنظف، كل هؤلاء نحتاج إليهم، وما دمنا نحتاج إليهم فهم يقدمون لنا الخدمات، فلهم علينا فضل ولهم علينا مزية، فأقل واجب نحوهم هو أن نحترمهم ونتأدب معهم. ولذلك توا في للأسف أصبح المثال متاعنا هو الغرب على الأقل في جوانب معينة، خاصة في الجانب المدني، الحياة المدنية.

0: يعني تجد الشاب يعني شاب في مقتبل العمر وهو ينظف الحديقة وينظف شوارع المدينة ولا يشعر بالنقص، وتراه يعني مزهوا وكان يعني تفهم منه أنه يحب المهنة بتاعها، وإذا أحبها فهو يتقنها. ثم أن الله، إذا ما عدنا للأصل وهو القرآن الكريم، الله سبحانه وتعالى يقول في آية معروفة ومشهورة: ورفعنا بعضكم فوق بعض درجات ليتخذ بعضكم بعضا سخريا، وفي رواية سخريا، بمعنى يعني يكون من التسخير، يكون بعضكم مسخرا لخدمة بعض، وبالتالي فماش واحد عنده مزية على غيره
1: فعلا،
0: يعني أنت تقدم له خدمة وهو يقدم لك خدمة، ويعني تتشابك العلاقات وتتلازم الأنشطة المهنية، بحيث في الأخير يعني إذا احتجت إلى الخبز فأنني أذهب إلى الخباز وأجد الخبز، إذا احتجت إلى الطبيب أذهب إلى الطبيب، إذا احتجت إلى نجار فأني أستدعي النجار، وإذا احتجت إلى بناي ومن يساعد البناي فكذلك. يعني ولا يمكن الطبيب، يعني مهما كانت صحيح، نحن عندنا فكرة في التصور، وهو كما قلت يعني لا يستقيم، يعني فما مهن معينة تعتبر مهن نبيلة وأخرى تعتبر مهن يعني كأنها لا تحترم ولا يقبلها الناس، في حين هذا غير صحيح. وفي القديم في الفكر اليوناني يعني كانوا يصنفون العمل الأعمال إلى صنفين: مهن نبيلة ومهن
1: وضيعة.
0: يعني وضيعة وغير محترمة، وهذا غير صحيح. يعني كل مهنة فهي نبيلة ما دامت صاحبها يتقنها ويخلص فيها من الإخلاص، و يعني هذه المهنة يعني يحتاجها المجتمع، ووسائلها وأهدافها وغاياتها كلها مشروعة، ليس فيها يعني ما هو غير مشروع ولا يغش فيها، فهي مهنة محترمة. وما شاء الله نحن أحيانا فكل الفيشتات ربما يعني يتوقفوا العمل متاع البلدية، فنعيش يعني جحيم، خاصة في في فصل الصيف، فهؤلاء يعني يقدمون في أعمال رائعة. وإلا عون المرور الذي ينظم حركة المرور هو بوجوده، لولا وجود يعني عون المرور تأكدا، وخاصة في المدن الكبيرة واللي فيها يعني حركة مرور كبيرة جدا، فيعني فعلا تقع فيها مشاكل كبيرة. يعني كل مهنة هي محترمة، وعلى صاحبها أو من انخرط فيها أن يؤديها على أحسن الوجوه الممكن وأن يتقنها
1: فعلا، بمعنى أنه المولى عز وجل إذن يقول في سورة التوبة: وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. إذن العمل بأصنافه بأنواعه بمختلف معناها مواقع الإنسان مهما كان، وبالتالي سيرى الله عملنا يا أستاذ ريت، سيرى الله عملنا، رغم أن احنا ما نحسبوهاش فقط معناها كالصدقة اللي باش نحطوها في إيد من يستحقها، ولا كالصلاة اللي باش نقومولها معناها في جوف الليل أو في الفجر، وإلا صيامنا اللي ما يعرف بأمره بحاله كان المولى عز وجل. لا، العمل ديما اللي نأكد عليه نحن معناها ديما هاك العلاقة الأفقية، خاصة معناها أستاذ رضا، لأنه هذاك الظاهر هذاك اللي فيه منفعة الناس أو ربما فيه ضرر للآخر.
0: نعم.
1: إذا لم يؤدى على الوجه الأمثل.
0: نعم. ودائما نذكر وك الحادثة نذكرها ديما ونبقى نذكر فيها باش نذكر بعضنا. يعني كان الرسول عليه الصلاة والسلام جالسا وحوله مجموعة من الصحابة، ومر ذلك الشاب صاحب الجسم الرياضي كما يقال بلغة اليوم، ويحمل فأسا وحبلا، وذهب إلى الغابة كي يحتطب.
1: نعم.
0: فلما رأه الصحابة وكان أفقهم ضيقا بطبعة الحال، وكان الرسول عليه الصلاة والسلام يعلمهم ويصوبهم ويفرغهم ويملأهم، قالوا ليته بذلك الجسم القوي وذلك الشباب والعضلات المفتولة
1: يخرج،
0: ليته يخرج في سبيل الله. سبيل الله ما معنى بالنسبة إليه؟
1: الجهاد،
0: قتال يعني المشركين والكافرين والأعداء. فسألهم الرسول عليه الصلاة والسلام بطبعة الحال سؤالا إنكاريا، يعني يتضمن الجواب. قال لهم أليس هو خارجا كي يحتطب ويبيع ذلك الحطب ويكفي نفسه وعياله؟ قالوا بلى يا رسول الله. ما نجموش ما يجاوبوش جواب آخر، لأنه فعلا الأمر كذلك. فقال الرسول عليه الصلاة والسلام فهو في سبيل الله.
1: نعم، فهو في
0: سبيل
1: الله.
0: نعم. يعني بالتالي كل عمل نقوم به يكفي أن لا تكون فيه شبهة، شبهة حرام، سواء في المنطلقات أو في الوسائل المستعملة أو في الأهداف التي ستحقق. يعني هذا فقط اللي يجب أن نحذر منه.
1: نعم.
0: وما عدا ذلك فإن أي عمل يقوم به الإنسان مهما كان في ظاهره أو في نظرة المجتمع اللي ما هيش نظرة صحيحة، يعني كان كما ذكرت أستاذ كمال،
1: نعم،
0: أكرمك الله وأكرم السادة المستمعين، كان وضيعا، فهو ليس كذلك.
1: نعم. نعم.
0: فهو عمل،
1: نعم،
0: نبيل،
1: نعم،
0: ويجازى عليه يوم القيامة.
1: نعم.
0: ويكفي إكراما لأصحاب الأعمال،
1: نعم،
0: التي ينظر إليها بعض الناس للأسف، يعني ينظر إليها نظرة فيها نوع من الاحتقار. واحد أن اليد التي كانت يعني غليظة وفيها آثار العمل، ماذا فعل بها الرسول عليه الصلاة والسلام؟ قبلها وقال هذه اليد التي يحبها الله ورسوله. لأن الذي يقوم بالأعمال اليدوية هو أقرب إلى أن يؤدي ما عليه من واجب، ويستحق استحقاقا،
1: نعم،
0: كاملا الأجر الذي يأخذه مقابل،
1: نعم،
0: ذلك،
1: نعم،
0: العمل.
1: نعم.
0: في حين أن أعمال أخرى حتى مهما اجتهد الإنسان لابد أن تكون هناك ثغرات متاع،
1: نعم،
0: تضيع وقت متاع كذا، لكن،
1: نعم،
0: هذا يعمل بوضوح. ولا يعني أنه يمكن يعني هذا النوع من العمل أن يقع فيه صاحبه في مثل هذه الثغرات، لكن،
1: نعم،
0: عادة يعني فما وقت معين وهدف معين، وبطبيعة الحال المؤجر سيحكم على مدى إتقان العمل من خلاف الهدف الذي،
1: نعم،
0: حققه،
1: نعم،
0: العامل. فهو أبعد نوعا ما عن الوقوع في كما قلت في الغش أو في تضييع الوقت،
1: نعم،
0: أو ما شابه ذلك. وإن كان،
1: نعم،
0: للأسف يعني كل إذا ما لم يخشى الله سبحانه وتعالى فكل إنسان مهما كان نوع العمل الذي يقوم به يمكن أن يغش فيه والعياذ بالله.
1: نعم.
0: ونحن ننزه،
1: نعم،
0: يعني إخواننا والناس عموما عن مثل ذلك.
1: نعم.
0: لكن لا يمنع،
1: نعم،
0: أن نذكر أنفسنا أولا ونذكر غيرنا،
1: نعم،
0: إلى ضرورة الاستجابة للقاعدة النبوية الذهبية: إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه.
1: نعم، هذا هو. شكرا لك إذن أستاذ رضا. نختم مع هذا الركن الأول في موضوع حصتنا، وإن كان معناها الموضوع أكيد مترامي الأطراف.
0: أكيد.
1: نحن في كل مرة نحاول أن نقارب الموضوع لنختاروه بعض الزوايا بشكل موجز ومختصر.
0: ولو تسمح أستاذ،
1: نعم،
0: كمان قبل الختم،
1: نعم،
0: يعني نعتذر لمن طلب إلينا،
1: نعم،
0: أن نتحدث في موضوع معين،
1: نعم،
0: نحن لم ننسى،
1: نعم،
0: وإنما جاءت هذه المناسبة وهي مناسبة طيبة وجيدة، فأردنا أن يكون الموضوع متناغما،
1: نعم،
0: ومنسجما،
1: نعم،
0: مع الحدث وهو،
1: نعم،
0: عيد الشغل وهو يعني مناسبة عالمية
1: وهو كذلك. به أستاذ رضا، إذن بعد هذا الابتهال بإذن الله نعود إلى حصتنا في ركنها الثاني في قواعد التلاوة. ابقوا معنا مستمعينا الكرام.

0: إلى ركن قواعد التلاوة الآن معك إذن أستاذ رضا، نتعرف على قواعد التلاوة من خلال آيات القرآن الكريم. تفضل أستاذ رضا.
1: إن شاء الله.
0: نعم.
1: طبعا هذه الآية يعني هما آيتان، وقول اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة.
0: نعم.
1: والآية الأخرى وقول اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون.
0: نعم.
1: وستردون. والآيتان موجودتان في سورة التوبة.
0: نعم.
1: في سورة التوبة الله سبحانه وتعالى يخاطب المؤمنين ويأمرهم بالعمل. وهذه الآية كثيرا ما يستشهد بها الخطباء.
0: نعم.
1: خاصة في الخطب السياسية أستاذ كمال،
0: فعلا
1: يستشهدون بها، لأنه فعلا هي آية مؤسسة لبناء مجتمع متماسك ومجتمع قوي
0: فعلا،
1: والقوة والمناعة والرفاه المادي والفكري والثقافي لا يتأتى إلا بالعمل.
0: نعم فعلا، وهو كذلك
1: مهما كان هذا العمل.
0: نعم.
1: فإذا أقدم الناس على العمل كما ذكرنا
0: نعم.
1: بإتقان وبإخلاص وبتفاني، فبإذن الله سيعيش الجميع يعيشون سعداء
0: نعم.
1: ويضمنوا سعادتهم
0: نعم.
1: في الدنيا
0: نعم.
1: وفوزهم إن شاء الله وفلاحهم
0: أكيد
1: في
0: أكيد
1: الآخر.
0: نعم. ديما نذكر أستاذ رضا أنه الدنيا مطية الآخرة، والدنيا خير معناها فرصة يستغلها الإنسان باش يربح آخرته، لأنه من الدنيا إلى الدنيا إلى الآخرة يكون العمل.
1: إذن
0: نعم.
1: يقول الله تعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وطبعا نذكر بأن هذه الآية هي
0: نعم.
1: في سورة التوبة، وما يميز سورة التوبة عن بقية الصور صور القرآن الكريم
0: نعم.
1: أن ليس فيها
0: بسملة.
1: بسملة نعم,
0: نعم.
1: فنبدأ بالاستعاذة. طبعا حتى أثناء السورة، وإن كان هناك آراء تقول يمكن استعمال البسملة خلال السورة، لكن القاعدة العامة حتى خلال السورة لا نبسمل، لكن يقولون إذا كانت آية تبدأ بسم الله سبحانه وتعالى أو بخطابه للمؤمنين أو
0: نعم.
1: برحمة أو بما شابه، فيمكن أن نبدأ بالبسملة حتى أثناء السورة. إذن يقول الله تعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. الملاحظة الأولى هو
0: نعم.
1: أنه في قل اعملوا التقى ساكنان
0: نعم.
1: وبطبعة الحال لا نقول وقل اعملوا ولا نقول وقولي اعملوا أيضا
0: نعم. نعم.
1: وللتقاء ساكنين حذف الساكن الأول
0: نعم.
1: في اللام من قوله تعالى فعل الأمر قل، وعوض بحركة الكسرة وقولي اعملوا
0: نعم.
1: والمطلوب هنا أن نبين الكسرة، لا ننطقها وكأنها فتحة وقولي اعملوا، لا، حذاري من ذلك
0: نعم.
1: حتى في المصحف مرسومة بكل وضوح كسرة وقول يعملوا، ثم حذاري من تفخيم الواو
0: نعم.
1: ولا نقول وقول يعملوا،
0: ليست وقول
1: نعم القاف مفخمة وقول يعملوا، ثم المد في اعملوا، يعني لابد من بيان هذا المد المتطرف
0: نعم.
1: وقول اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون
0: نعم.
1: ثم فسيرى الله
0: نعم.
1: ما فيهاش اشكال باعتبار ان الراء مفخمه، بطبيعه الحال المد وهو عباره على سكون يحذف، لا نقول فسيرى الله
0: نعم.
1: اذا وقفنا عليها نقول فسيرى هكذا بالمد، لكن اذا وصلنا يسقط المد، وكذلك همزة الوصل من اسم الجلالة الله، فتصبح فسيرى الله، لكن لابد من الانتباه إلى ضرورة ترقيق الفاء والسين
0: نعم
1: والياء
0: بالضبط
1: من
0: سيرى.
1: من فسيرى.
0: نعم.
1: والراء فقط هي المفخمة.
0: نعم.
1: وبعد تجي اللام من اسم الجلالة مفخمة. فتولي سلسة العملية. فسيرى الله.
0: نعم.
1: هكذا.
0: ليست سيرى. ليست صاء. هي
1: لا
0: سين.
1: لا. نعم.
0: نعم.
1: فسيا. فسيا.
0: نعم.
1: هكذا عراء.
0: نعم.
1: فسيرى الله.
0: نعم. واضح.
1: ثم عملكم ورسوله والمؤمنون. كذلك ورسوله. حذار من تفخيم الواو. لا
0: نعم.
1: نقول ورسوله. ورسوله. كان الراء مفخمة.
0: والسين مرققة.
1: بطبيعة نعم. الحال. والهاء من لفظة رسوله فها مد. يسمى مد أصيلة. مد صيلة صغر يعني مد
0: نعم.
1: عادي.
0: نعم.
1: بمقدار ألف أو بمقدار
0: نعم.
1: حركتين.
0: نعم.
1: و يعني يعني نمد ونقول ورسوله والمؤمنون.
0: نعم.
1: وهنا نبه أستاذ كمال لأنه كثير من القراء حتى ربما من القراء المشهورين المعروف
0: نعم.
1: من المعروفين
0: نعم.
1: يعني هل المد متاع الصيلة هذه ولا المد متاع المتطرف يعني يجي في آخر الكلمة أو
0: نعم.
1: حتى أو في آخر الآية يعني يقتضبوه وأحيانا ما تسمعوش خلاص
0: نعم.
1: كما هذه ورسوله والمؤمنون ورسوله والمؤمنون وهي ورسوله والمؤمنون
0: المد
1: نعم كما المد للسين ورسوله هكذا لابد من التأكيد
0: لازم على فيها المد لهنا رسوله نعم. لهذه
1: نعم لأن هي ذا ضمير أو ها كناية وقاعدتها العامة قاعدتها العامة إذا أتت بين متحركين فنمدها لجميع القراء
0: نعم.
1: باتفاق
0: واضح
1: والله أعلم
0: نعم.
1: ثم تتمت الآية وستردون إلى عالم الغيب والشهادة والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون
0: نعم.
1: باي وستردون كيف كيف نفس الشيء ردوا بالنا من تفخيم الواو والسين وساتو والتاء كيف كيف كان
0: نعم.
1: الراء مفخمة ولا بد عفوا من تشديد الدل لأنه يعني فوقها شدة وستردون هكذا مش وستردون
0: نعم
1: وستردون لكن
0: نعم.
1: دون بولا مبالغة
0: دون مبالغة بالشدة
1: لا نقول وستردون هي صعبة حتى باش نبالغ فيها ما نجموش وستردون كيف المد
0: نعم.
1: إلى مش إلى إلى ديما الألفات مضطرفة
0: نعم.
1: ننتبه لها عالم الغيب الميم فها كسرة بينها هي واللام عالم الغيب مش الغيب الغا مفخمة
0: العين غير مفخمة
1: لا العين لا
0: نعم
1: عنا خص ضغط قذ
0: نعم
1: الحروف هذه مفخمة
0: مطلقا نعم.
1: عالم الغيب والشهادة ولو فرضنا أن النفس فعلية في لفظة الغيب
0: نعم
1: يولي عنا مدلين
0: نعم.
1: نقوش عليها عالم الغيب لا عالم الغيب كما هو
0: نعم.
1: بالنسبة
0: نعم.
1: لإلاف قريش
0: نعم.
1: الصيف
0: نعم.
1: هذا مد يعني لين يسمى
0: مدلين.
1: وفي
0: نعم.
1: الواو السوء إلى غير ذلك
0: نعم.
1: لا نقول السوء
0: نعم.
1: هكذا عالم الغيب والشهادة يعني الشين يعني من صفاتها التفشي بمعنى الانتشار أنه الصوت والهواء ينتشر داخل الفم فراغ الفم ينتشر عندما ننطق بهذا الحرف خاصة وأنها مشددة والشهادة
0: نعم.
1: ثم فينبئكم بما كنتم تعملون به فينبئكم هنا
0: نعم.
1: أستاذ كمال
0: نعم.
1: ديما أكدوا على الحركات
0: نعم.
1: لأن العلامة الطيبي يقول وكل مضموم فلن يتم إلا بضم الشفتين ضم وذو انخفاض بانخفاض للفم يتم والفتح بالمفتوح فمي
0: نعم.
1: فيعني عندما ننطق الضمة نضم الشفتين
0: نعم.
1: وعندما ننطق بالفتحة نفتح الفم
0: نعم.
1: وعندما ننطق بالخفضة والكسرة ينخفض الفك
0: نعم.
1: يعني يتجه إلى أسفل
0: نعم. بالضبط.
1: إذن فينبئكم بين كسرة نتاع الباء،
0: نعم،
1: ما تضيعش بين الفتحة نتاع النون والضمة نتاع الهمزة. فينبئكم، ثم ينبئكم الميم الأخرانية جاء بعد حرف الباء بما، فتولي تخفى الميم لدى الباء لأن الحرفين يخرجان بين الشفتين، فهما حرفان شفويان،
0: نعم،
1: أو شفهيان،
0: نعم.
1: فينبئكم بما، ثم بما مش بما،
0: نعم،
1: تولي كأنها استفهام،
0: كأنها استفهام
1: بما، نعم. يعني هنا موصولة، نعم. يعني بالذي،
0: نعم،
1: فينبئكم بالذي بما كنتم تعملون،
0: نعم، واضح. بس إذن كيفاش نقرأه الكل توا معناها الآية من الأول،
1: نعم. وقول يا عفوا وقول اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون

شكرا لك يا أستاذ رضا، أحسنت وجزاك الله عنا كل خير في هذه الفقرة الجميلة وهذا الركن الممتع والمفيد بحق. نختم هذا الركن الموالي في جزء البرنامج الثاني، نعود لبرنامجنا وموعدنا مع السادة المستمعين مع أسئلتهم واستفساراتهم اللي توصلنا ديما على رقم المباشر 78 227 700.